0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: اف ام على هواك. لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
1: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحاً بيناً مجملاً ومفصلاً.

0: ولا سيما أبي، ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام،
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.

0: أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة اف ام على هواك. البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها، لنساهم في جعل بيئتنا أفضل، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
6: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
7: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
8: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
7: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
8: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
7: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
8: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
7: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
8: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
7: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
3: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

قلبي زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حر.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً الثامنة مساءً على جدة FM.

وتجرحني بحجاية وتروح كل مرة تسويها وتقلب لي

عرفتك ورجعت ضحكتي حيل محتاج الفرح كنت مخدوع بمحبتك وكل شي بعيوني.

0: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد، وأهلا بيوم الأربعاء، يوم مختلف، يوم مميز. اليوم عندنا فقرات متنوعة بإذن الله، نقول لك كل اللي يسمعنا عن طريق الراديو أو حتى عن طريق تطبيق ناس أو دي راديو بلس أو حتى عن طريق تويتر إكس الآن تويتر سابقا على جدة أندرسكور راديو صورة وصوت. نقول لكم صباح الخير، انطلقنا في برنامج إبدأ صح.
1: بدايات جميلة، بدايات حماسية، أكيد بدايات كلها تفاؤل وفرح، وإن شاء الله يا رب يوم حلو عليكم وعلى كل اللي بسمعنا. أجمل التحايا أكيد من فريق العمل، الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف ومن دينا سعد، وأنا إيمان بحيدرة، بنقول لكم صباحكم جميل، وأجمل تحية من سارة خوجة في الإخراج.
0: طبعا فقراتنا المتنوعة زي ما تعودتوا عليها دائما، ولكن ما تحلى إلا بكريم مشاركاتكم. تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب، أما على الاتصال على 012-647-1544 أو 012-649-5154 أو 012-647-5444.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: أخبار الطقس ليوم الأربعاء الموافق 26 من أغسطس. بمشيئة الله تعالى تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع فرصة تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها، كما لا يستبعد تكون الصحو الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية منها، كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض وحائل. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18 إلى 42 كيلومتر في الساعة، وشمالية غربية إلى غربية تتحول بعد الظهيرة جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية.

0: اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا معاكم في تصبيحاتكم, وحنقول تصبيحاتكم زي ما تعودنا على السريع عشان نبدأ في لغزنا. أول تصبيح معنا مع سعيد الدوسري, صبح علينا بكلماته الجميلة, شكرا جزيلا لك يا سعيد.
3: تصبيحة جميلة أيضا من أبو فؤاد, صباحك عافية أنت وكل اللي بيسمعنا يا أبو فؤاد.
2: أيضا محمود أبو رقية, صبح علينا ويقول صباح الخير, صباحك أنوار, يا أهلا وسهلا فيك.
3: غازي شولان بيقول لكم صباح الخير وصباحك أجمل يا غازي.
2: أيضا عندنا الصادق آدم العاقب علي أيضا يصبح علينا, شكرا جزيلا لك يا الصادق.
3: عبد الرحيم الثبيتي بيصبح عليكم وبيتمنى لكم راحة البال, شكرا يا عبد الرحيم.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو خالد يصبح علينا ويقول, طبعا بيسألنا سؤال دحين حنقول لك الإجابة. أو أمس إيش كان هذا, والله نسينا
3: لغزنا, نسينا يعني لا تحرجون من
2: أيوة الدولاب, الدولاب الدولاب جماد كان الدولاب يا أبو خالد.
3: أبو تهاني من جازان, صباح الخير عليكم جميعا.
2: أيضا يحيى أحمد من صبية يصبح علينا ويصبح على جميع الطاقم, شكرا جزيلا.
3: عبد العزيز الدوسري يقول لكم أسعد الله, سوري أيوه. عبد العزيز عسيري يقول لكم أسعد الله صباحكم بكل خير, ما أدري ليه أنا مصرة, معلش كلكم عينين فراس صراحة.
2: طيب عندنا
3: دوسري ولا عسيري.
2: فيصل الثقفي أيضا يصبح علينا ويقول صباح الرضا والراحة, يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا فيصل.
3: كمان تصبيحة جميلة وكلمات جميلة, بس للأسف ما أنت كاتب اسمك فأنا حروح للي بعدك.
2: أيضا عندنا تصبيحة من فضل السنيدي يصبح علينا, يا فضل بس لو تبطل شكاوى نحن بخير, يعطيك العافية يا فضل, شكرا جزيلا لك, يا هلا وسهلا فيك.
3: طيب أسعد الله صباحكم دينا وإيمان وسارة من حمود.
2: أيضا عندنا صالح تصبح علينا, شكرا جزيلا لك على كلماتك الجميلة,
3: صبحكم الله بالخير والنور والسرور والصحة والعافية من مباركة الحضرمي,
2: يا هلا وسهلا فيك. أيضا يا يزيد شكرا جزيلا لك على دعواتك الجميلة وكلماتك الجميلة, شكرا جزيلا لك. بكذا شفنا تصبيحاتنا. عندنا أيضا آخر تصبيحة من أبو مريم يصبح علينا ويدعينا بالتوفيق, يعطيك العافية, شكرا جزيلا لك يا أبو أيمن.
3: وكمان أبو تصبيحة من سيهات جيتنا من أبو نبأ بيقول صباح الخير والأماني وشكرا يا رب, صباحك خير أنت وكل اللي بيسمعنا. نقول اللغز, اللغز يقول أنا مهنة, اليوم إحنا مهنة, أنا مهنة عرفت منذ القدم, كان يشاركني فيها غيري لكني تفوقت بعلمي, حضوري مهيب رغم لطفي, لا يحبني الصغار والكبار, من دوني لن تستطيع الراحة أبدا, إن لم تتبع تعليماتي أنا لك بالمرصاد, فمن أنا؟
2: طيب حايده أنا, يلا إيمان فجأة رمته علي.
3: خلاص.
2: طيب أنا مهنة, اليوم لغزنا مهنة, ركزوا كويس, أنا مهنة عرفت منذ القدم, كان يشاركني فيها غيري لكني تفوقت بعلمي, حضوري مهيب رغم لطفي, لا يحبني الكبار ولا الصغار, من دوني لن تستطيع الراحة أبدا, إذا لم تتبع تعليماتي فأنا لك بالمرصد.
3: كل اللي حابب يشاركنا أكيد نحب نسمع أصواتكم على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-5144 والواتساب أكيد 800-242-8828.
2: طيب نرجع نعيد اللغز, اللغز يقول أنا مهنة عرفت منذ القدم, كان يشاركني فيها غيري لكني تفوقت بعلمي, حضوري مهيب رغم لطفي, لا يحبني الكبار والصغار, من دوني لن تستطيع الراحة, إذا لم تتبع تعليماتي فأنا لك بالمرصاد, فمن أنا؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: أسعد الله صباحكم أكيد عون البيشي، شكرا. وصباحك ورد، وأيضا عبد العزيز القحطاني صباحك خير وسعادة، وصباح الخير من محمد اليامي. طيب نعيد اللغز. أنا مهنة عرفت منذ القدم، كان يشاركني فيها غيري لكني تفوقت بعلمي، حضوري مهيب رغم لطفي، لا يحبني الصغار والكبار، من دوني لن تستطيع الراحة أبدا إذا لم تتبع تعليماتي، فمن أنا؟
3: طيب أكيد مشاركاتكم على 800-244-28-28. أي تصبيحة أو لغ أو حل اللغز من غير اسم للأسف نحن ما حنستبعدها، عشان يعني
2: بيقول لما تقول تصبيحتي أيوة
3: يعني نحن لا نستثني أحد.
2: ما في اسمك،
3: اللي ما في اسمه ما حنقول. تمام، حنعيد اللغز من جديد. أكيد طبعا تقدر تشاركون على التليفون على الاتصال 012-64-77-154 أو 012-64-78-544 أو 012-64-95-514. نسمع اللغز.
2: اللغز يقول: أنا مهنة عرفت منذ القدم، كان يشاركني فيها غيري لكني تفوقت بعلمي، حضوري مهيب رغم لطفي، لا يحبني الصغار والكبار، من دوني لن تستطيع الراحة أبدا إذا لم تتبع تعليماتي، فأنا لك بالمرصاد، فمن أنا؟
3: طيب خلينا نسأل بعض الأسئلة.
2: أيوة أسألوا يا جماعة، أسألوا، لا تستعجلوا أسألوا،
3: لا تستعجلوا أسألوا. نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
4: صباح النور العافية.
3: يا هلا، أهلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا عادل؟
4: الله يخليك، الحمد لله كويس.
3: يا هلا وسهلا فيك. هاي عادل.
4: الحل تقريبا الطبيب او المعالج.
3: او المعالج، طبيب ايش، معالج ايش؟
4: المهنه، مهنه الطب.
3: ايوه أو ايوه، يعني بالعموم مفتوحه ولا متخصصيه؟
4: لا لا، بالعموم.
3: بالعموم،
4: لان كان قديما بيستخدموها كمعالج عادي.
3: اعطيني المهنه حاليا ايش اسمها وتخصصها لو سمحت، بالعموم كذا ما حاخذها منك.
4: مهنة الطب.
3: مهنة الطب ايش تخصص؟
4: عايزين تخصص
3: ما انا هذا اللي اقول لك اياه، اعطيني.

0: مهنة متخصصة.
1: احنا يعني دائما نحب التحديد يعني التحديد. في كل الالغاز
0: يعني حتقول لي شرطي، شرطي ايش؟ حتقول لي ايش؟ اعطيني التخصص.
2: طيب ما فيش
0: ما خيارات؟ لا طبعا ما فيش، ما عندنا اليوم، ما جبنا
1: قبول طبعا. ما جبنا قبول طبعا. جاك قبول طبعا يا عادل.
0: ها خلاص، طبيب عام. طبيب عام، طبيب عام يعني.
2: اذا لم يكن طبيب عام فليكن طبيب أسرة.
0: طيب طبيب أسرة حلو، طبيب أسرة حبيت. طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا هلا.
1: جاك القبول يا عادل في طبيب الأسرة.
0: طيب
1: هلا يا سليمان. سليمان يا هلا.
0: راح سليمان.
1: سليمان خاف. حاول ترجع تكلمنا مرة ثانية.
0: خاف. طيب خلينا نرجع نشوف اتصالة، نشوف إجاباتكم في بعض الإجابات. في واحد، في أحد جابنا، أنا عجبتني في إجابة العسة.
1: أيوة حلوة
0: حلوة العسة.
1: العسة
0: أيوة. فهذا مين؟ فيصل الثقفي. وعندنا
1: وأحمد أيوب يقول الشرطي.
0: طيب نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
3: يا أهلين.
1: هلا يا عزيزة.
3: يا هلا، صباح الخير.
1: صباحك ورد. ها يا عزيزة.
3: يا هلا، إن شاء الله يكون طبيب الأسنان.
1: طبيب الأسنان متأكدة؟
3: إن شاء الله
1: يكون. يلا جاكي قبول في طب الأسنان، مبروك يا عزيزة.
0: يعطيك العافية. يلا ناخد كمان اتصال، لسه ما جانا اتصالات، خلينا نشوف إجاباتكم.
1: طيب
0: عندنا بعض الإجابات ما شاء الله حطوا كل التخصصات.
1: أيوة حبيت.
0: أحمد عسيري يقول لك الباطنة.
1: أيوة. وعندي هنا طب بشري عام
0: ما شاء
1: أيمن
0: الله.
1: أيمن حدد طب بشري عام.
0: يا سلام.
1: ومصطفى جيلان حطيت دكتور، لو سمحت حط. حبينا فكرة التخصصات.
0: ترى على فكرة،
1: حط لنا تخصص، لا تقول دكتور لوحده.
0: ترى على فكرة،
1: دكتور
0: ترى
1: إيش؟
0: احنا جبنا الدكتور من 3 أسابيع. من 3 أسابيع جبنا من مهنة الدكتور، فما حنعيدها كذا يعني.
1: لا ادونا تخصص، يعني حبيت فكرة
0: شي.
1: التخصصات.
0: ايوه لا حبيت
1: يعني امر كذا اشوف ايش ناقصني. ايه. واعمل حجز اليوم.
0: ايوه. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات أيضا. عندنا إجابة
1: فين تبغي؟
0: من البداية.
1: يلا.
0: من البداية ناخذ. عندنا عبد العزيز القحطاني قال طبيب الأسنان.
1: وعندي أحمد الدهمشي قال طبيب الأسنان.
0: طيب عندنا ناصر راح للطبيب.
1: ونورة قالت ممكن طبيب الأسنان.
0: طيب أيضا محمد اليامي من الجبيل يقول لك طبيب الأسنان.
1: كله مصر. أبو يوسف يقول طبيب الأسنان.
0: طيب بس نقول لكم الطبيب ترى نحن جبناه من فترة بسيطة، ركزوا معنا كويس. تمام يلا خلينا نعيد اللغز ونطلع فاصل صغير. اللغز يقول أنا مهنة عرفت منذ القدم، كان يشاركني فيها غيري لكني تفوقت بعلمي، حضوري مهيب، لي هيبة في المكان، انتبهوا له هيبة، رغم لطفي يحاول يصير لطيف ولكنه مخيف لأنه هيبته كبيرة، ومن دوني لن تستطيع الراحة. لما تكون في المكان ما تستطيع الراحة، انتبه لازم يكون موجود عشان تنبسط. يعني إذا لم تتبع تعليماتي فأنا لك بالمرصاد، انتبهوا يعني انتبهوا، اتبع التعليمات عشان ما يجري وراك، انتبه. اوكي نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا بي.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا مهنة عرفت منذ القدم، كان يشاركني فيها غيري لكني تفوقت بعلمي، حضوري مهيب رغم لطفي، لا يحبني الصغار ولا الكبار، من دوني لن تستطيع الراحة أبدا، إذا لم تتبع تعليماتي فأنا لك بالمرصاد. فمن أنا تبغى المهنة الآن، المهنة اللي موجودة الحين، يعني إيش اسمها الحين؟ لأنه في ناس قالت لنا الكي بالنار، معقولة؟ ومين ده اللي
4: المعالج الشعبي؟
3: المعالج الشعبي لسه موجود؟
4: أكتب معالج الشعبي. طيب لا تقول
3: الكي بالنار،
4: أكيد فيه. أنا أتوقع كل شيء لسه فيه في الحياة،
3: صح؟ طيب
4: يعني كل شيء.
3: يلا ناخذ علي،
4: يعني حاولوا تكونوا متخصصين منطقيين. في التخصص
3: منطقيين منطقيين. يلا
4: هلا يا علي.
5: اهلا وسهلا، صباح الخير.
4: يا هلا ومرحبا، صباح الورد.
5: كيف الحال؟
4: كيف حالك علي؟
5: والله ما
4: شاء الله. اول مره تكلمنا؟
5: والله شوفي انا دائما ادق على البرنامج، ولكن يمكن اول مره ادق الصباح.
4: طيب هلا وسهلا فيك، من فين انت؟
5: اهلا وسهلا. كيف؟
4: من فين؟ من أي مدينة بتكلمني؟
5: أنا من حايل.
4: من حايل، هلابك هلابك. طيب يا علي، فكرت في لغزنا ولا حابب تسأل؟
5: لا حابب أسأل.
4: تفضل.
5: ممكن تعيدين لي؟
4: هي أعيده. أنا مهنة عرفت منذ القدم، كان يشاركني فيها غيري لكني تفوقت بعلمي، حضوري مهيب رغم لطفي، لا يحبني الصغار والكبار، من دوني لن تستطيع الراحة أبدا، إذا لم تتبع تعليماتي أنا لك بالمرصاد.
5: ما عجزت أفهم. صعب.
4: طب سمي لي أي مهنة.
5: أتوقع
3: ولا جاء في راسك شيء يا علي من الكلام؟
5: أنا من دونه ما يعني ما ما ما
4: ما حترتاح.
3: ما حترتاح،
4: مو ما تقدر تعيش، لا تعيش إن شاء الله يديك طول العمر والصحة والعافية، بس ما ترتاح، ظلك ما أنت مرتاح،
3: لازم تتبع تعليماته
4: عشان ترتاح.
3: حضوره مهيب، مهنته كانت مشاركة مع أحد ثاني. ها اللي جاء في راسك يا علي؟
4: إيش
5: التعليم؟
4: التعليم المعلم يعني. شكرا يا علي.
3: يلا خلينا نروح لبشاير. صباح الخير يا بشاير.
6: صباح النور.
3: يا هلا.
6: الإجابة هو الحارس.
3: طب صباح الخير، أخبارك؟ طيب طيبين؟ إيش مسوين؟ إيش تغديتوا؟ إيش نمتوا بخير؟ يعني أي شيء، أي فعاليات؟
6: ها؟ صباح النور.
3: يا هلا وسهلا فيك. يلا قولي لي يا بش، قولي لي يا بشاير، إيش مهنتك؟
6: الإجابة هي الحارس.
3: الحارس؟ يا راجل الحارس،
4: ما يخليها، لا تضغطي على الناس يا دندو.
3: لا بس حرام يعني، الحارس، الحارس هل تفوق بعلمه الحارس؟
4: ايوه طبعا.
3: ها
6: بس ما راح ارتاح مكان ما في حارس.
3: اه صح ما ترتاح.

0: لا ما كان ما في حارس. طيب هذه نقطة، بس في نقاط أخرى يعني عندك، كنت موجود من القدم، كان يشاركني أحد ثاني؟
1: هو موجود من القدم يا دينا.
0: يعني إيش مين اللي شارك الحارس؟
2: الحارس الثاني.
0: الحارس مجموعة الحراس اللي قاعدين. صحيح معك حق والله يا بشاير، كلامك منطقي والله، غلبتيني.
1: الله يسعدك يا بشاير، لا تحاول دينا تضغط عليكم، ترى أنا بقول لكم
0: والله بحاول أساعدكم،
1: الموضوع عند إجابتكم
0: صراحة، أنا بحاول أساعدكم. أنتم أنتم راضين بكيفكم، هذا شيء راجع.
2: طيب إجابة صح أو لا؟
0: يعني ما حرد عليك دحين بدامك تقولين الحارس الثاني، أكيد ما حرد عليك.
1: لا لا أسمعينا للآخر يا بشاير عشان تعرف.
0: يعطيك العافية بشاير، الله يسعدك، أسعدتينا بالصباح. يلا حصة.
3: أهلا وسهلا بحصة، كيف حالكم؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
3: الله يسلمك.
1: يلا يا حصة،
3: تسألوني عن الفطور ولا بلا؟
1: الله الفطور. لسه بقول لدينا أنا جيعانة.
3: أنا فطرت سردين.
0: بالعافية.
1: سردين هنا وعافية.
3: أيوة قلت علشان أصير ذكية وأحل.
0: يلا طيب إذا
1: طيب يلا، إيش جاب بعد السردين؟ إيش الحل؟
3: أنا جاء في بالي المحقق.
0: طيب جميل،
1: حلو حلو يا حسن.
3: مو هو له هيبة المحقق
0: طبعا، بالطه طويل حلو،
3: والناس يخافون منه،
0: يخافون منه.
1: لا المحقق ما يلبس بالطو،
0: هذا كونان اللي في كونان،
1: نظارته كبيرة،
0: نظارته كبيرة،
1: نظارته كبيرة كمان.
0: أيوة المحقق
3: نظارته كبيرة.
0: تمام المحقق يا حصة خلاص.
3: إن شاء الله.
1: إحنا بنقول عن المحقق،
0: إحنا قاعدين نسولف تحت الهواء، نسينا.
1: خلاص حصة نثبت لك،
0: يعطيك العافية، يا هلا وسهلا،
1: نثبت لها المحقق. شكرا يا أجمل حصة.
0: حمود صباح الخير يا حمود،
1: روحي كملي سردين بالهنا والعافية.
4: دينا وسارة
0: يا هلا وسهلا. ها يا حمود،
4: انا بقول الشرطي. يلا
0: الشرطي،
1: يلا
0: بس كده. يا وبعدين يلا، يعني اي اجابه وخلاص، يعني اي اجابه وخلاص،
1: خذي الشرطي وامشي.
0: هل احنا ضغطنا عليك يا حمود عشان
1: تعظيم سلام لاحلى شرطي؟
0: اي أيوة والله. ها خلاص اخر كلام الشرطي
4: ان شاء الله. اذا في
0: شيء تمام، يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. طيب إلى الآن ترى واحدة إجابة بس صحيحة على الاتصال، فانتبهوا يا شباب،
1: لا حد يصدق دينا. أنا أحب أقول لكم سيبوكم من دينا.
0: والله بكيفكم، اللي بيصدقني بكيفكم.
1: طيب براحتكم،
0: بكيفكم.
1: شفتي
0: أقول شفتي لكم. لما ما صدقون مرة فاتت ندموا.
1: لا تضغط عليكم دينا بأساليبها القوية
0: الملتوية
1: ومقنعة، قوية ومقنعة. طيب 012-64-95-4 012-64-78-5-4-4 كلمونا.
0: يلا نروح ليزيد.
5: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة، يا هلا يزيد.
5: صباح الخير أستاذ دينا.
0: صباح الأنوار، أهلا وسهلا فيك، يلا يزيد.
5: إن شاء الله يكون الدكتور.
0: الدكتور، دكتور إيش؟
5: أيوه الطبيب.
0: الدكتور إيش؟
1: إحنا قلنا حددوا.
0: حددوا
5: الطبيب، الطبيب العام.
0: طبيب عام؟
5: ايوه
1: طبيب عام. طيب جاك قبول في الطب عام، مبروك يا زيد.
0: طيب انا يعني إيه. نحن لما نقول لكم الطبيب وحددوا وترجعوا تقولوا طبيب عام، يعني طبيب عام ما قلنا طبيب خلاص يكفي.
1: طيب بس يعني هو تخصص. طيب طب عام
5: ما يكون الدواء؟
0: ها؟
5: ما يكون الإجابة ولا الدواء؟
0: الإجابة الدواء، ونحن قلنا مهنة، ما قلنا المهنة لازم أحد يشتغلها بنفسه، كيف الدواء؟
5: ما الدواء يعني؟
0: يا يزيد
1: ما الدواء، ما الدواء
0: اكيد، ما الدواء يعني،
1: ما الدواء.
5: هذا الدكتور 100%.
0: الدكتور ايش؟
1: طبيب عام قال.
0: خلاص
5: طبيب عام.
0: خلاص تمام. أيوه.
1: مبروك جاك قبول في الطب العام، الف مبروك.
0: يا هلا فيك. طيب يعني منطقي لما نقول تخصص اكيد ما حنقول طب عام، يعني
1: طب عام تخصص.
0: اي نو ذات، بس يعني يعني ليش احط اقول له الا قل لي التخصص، ما طب عام يعني طبيب خلاص انتهينا يعني، فانا ابغى تخصص يعني اسمين تخصص ثاني.
1: قولوا اللي يعجبهم
0: بكيفكم يعني. انا بحاول، انتم ما انتم راضيين،
1: انت بتضغط عليهم بس.
0: لا لا لا لا, لا. يا الاء صباح الخير. يا الاء
6: صباح الخير،
0: من غير ضغط يا الاء، كيف حالك؟ كويسة؟
6: طيب الحمد لله كله تمام، انت كيفكم؟
0: انا والله تمام الحمد لله. ايمان تتهمني اني انا قاعده اضغط عليكم.
6: لا لا بالعكس، ان شاء الله عليك.
0: شفتي؟ ها شفتي
6: انت بدك مصلحتنا.
0: شفتي؟ ايوه الواحد ايه
1: مصلحتنا.
0: طيب يا لا يلا قولي لي،
1: يلا حليها يا لا.
6: طبيب الاسنان. طبعا
0: طبيب الاسنان. شو لا مثلا تقول ايش؟
6: طبيب الأسنان أول شيء هو متشارك في مهنته مع الأطباء، مع طبيب العام،

0: طبيب العظام تفوق بعلمه لأنه طب الأسنان كمان بده علم أكثر أتوقع يعني.
1: لا شوفي متشارك مع أطباء ثانيين، لا الأطباء الثانيين بيدرسوا 7 سنين طب، طبيب الأسنان بيدرس 5 سنين طب، ما هو متشارك ولا مع طبيب، هو تخصص مختلف.
0: أوكي أنا توقعت على أساس إنه يعني لا تهنأ بدون ما تسمع تعليمات،
2: لا تستطيع الراحة يعني. أبداً لا تستطيع.
0: أكيد أنا حين ما بنحبه لا كبار ولا صغار بنحبه.
2: شوف بشاير تقول لك الحارس يعني ممتاز، ما تقدر تلام اللي من غير حارس.
1: صحيح
0: هو منطقي أكثر.
1: صح فدحين إحنا ما حنضغط عليكي، أنتي إيش مقتنعة؟
0: طبيب الأسنان.
1: طبيب الأسنان عشان لا نقول خلاص لا نثبت.
2: تمام
1: أكيد
0: أكيد إن شاء الله.
2: طيب نروح لناصر. صباح الخير يا ناصر.
1: هلا يا ناصر.
2: صباح الخير.
3: صباح النور. صباح النور والسرور. يا هلا وسهلا.
2: بس نعيد الاسم لو سمحت.
3: نافع.
1: نافع نافع
2: انا اقول برضو.
1: طيب يا نافع
3: عشان الإجابة ما تروح عليك.
1: كيف يا نافع؟
3: اقول عشان الإجابة ما تروح.
1: لا صحيح. يلا متاكد منها ولا نص نص؟
3: ان شاء الله.
1: يلا قل لي.
3: والله انا اتوقع والله اعلم القضاء.
1: القاضي يعني.
3: ايه
1: تمام. يا نافع.
2: طيب
1: شكرا لك،
2: يعطيك العافية. يا هلا يا نافع، هلا وسهلا ومرحبتين. طيب كمان اتصال نقول مرحبا. طيب انا
1: تعال نقرا شوية اجابات.
2: شوف طبيب جراح يقول لك
1: طبيب جراح قلوب الناس اداويها.
2: طيب
1: وصلنا هنا.
2: والله وصلنا كثير.
1: لا احنا قلنا شرط المرور.
2: قلنا شرطة المرور. يلا نروح لسليمان، خلينا نروح لسليمان بعد أنا أخذها. سليمان صباح الخير.
4: يا صباح الورد وأسعد الله صباحكم، وإن شاء الله دوم هالضحكة والابتسامة.
2: الله يسعدك. الله يسعدك ويخليك معنا سليمان.
4: صباح وطن جميل مليء بالدفء والأمان يا رب العالمين.
1: آمين يا رب.
4: آمين. سعيدين بسماع أصواتكم عبر هالإذاعة الجميلة.
2: الله يسعدك سليمان. بس تميز عشان عندنا كم أحد اسمه سليمان. سليمان إيش؟
4: أنا أبو سليمان من الرياض. أبو محمد
2: أهلا وسهلا. يا أبو محمد يا أهلا وسهلا فيك ومرحبتين.
4: يا ربي.
2: طيب سليمان تكلمنا من الرياض صح؟
4: صحيح. الله يسعدك.
2: أهلا وسهلا فيك. يلا يا سليمان.
4: أنا بشطح شوي عشان أضيع الناس معه وأشارككم التضييع.
2: حلو
1: أحلى شيء.
2: حلو لطيف.
4: بس ممكن أختار اختيارتين؟
2: أنت قول. أنت قول ونتكلم نتفاهم. قول.
4: طيب القاضي.
2: القاضي أو
4: أو طبيب الطوارئ.
2: أو طبيب الطوارئ متأكد؟
4: إيه.
2: ورايح لمين؟ لمين أكثر؟
4: مو متأكد أنا عارف الإجابة.
2: الله الله الله الله كاتب معنا اللغز. طيب يا أبو محمد خلينا. طيب يا واثق. طيب يا واثق.
4: زي ما تضحكون الضحكة هذه أنا واثق جدا.
2: برافو. أية واحدة أعطيني واحدة بس عشان نثبت عليها.
1: ثبت لنا واحدة.
2: أيوة عشان الثقة تكون.
4: أنا أقول لك أنا عشان بس ما أبغاهم يقلدوا علي لأني
2: لا أنا نحن عارفين مقصدك ولكن نبغى. أيوة. بس اللي أيوة نبغى واحد.
4: خلاص نثبت حق الطوارئ.
1: حق الطوارئ.
4: أقول الله يعين أعطيناه وغششناه.
1: أيوة يا أيوة. سلام على كرمك يا أبو محمد.
2: والله يا أبو محمد تعبت يا
4: مشكلتي دائما أنا
2: طيب القلب. طيب القلب وحنون.
4: أيوة
2: طيب القلب وحنون مرة.
1: أيوة يحلى لك يا أبو محمد.
2: واضح واضح
4: حنون بعد حنون. بس صحيح. إذن المدام ما تشوف كذا.
1: لا لا تشوف تشوف
2: مالك. إن شاء الله
1: ما تحب تقول في الأيام المقبلة.
2: في الأيام المقبلة حتشوف.
1: حفظك الله وتحية لك.
4: عشان ينايمة ولا ما أقدر أسرع أقول.
2: انتبه عشان تنام في البيت اليوم. لا لا عشان تبات في اليوم في البيت. يعطيك العافية سليمان شكرا لك.
1: أسعد الله صباحك يا رب. إن شاء الله ويومك سعيد أنت وكل اللي بسمعنا. هلا يا عادل.
5: هلو السلام عليكم.
1: هلا ومرحبا. عليكم السلام. يا هلا.
5: هلا يا مان كيف طيبة؟
1: بخير عساك بخير. كيف حالك؟
5: الله يسلمك الحمد لله.
1: طيب عادل فكرتوا وقررتوا؟
5: والله فكرتوا وقررتوا فعلا.
1: طيب إيش؟
5: المهنة لها علاقة بصحة الإنسان.
1: أكيد
5: أكيد.
2: حلو حلو.
1: أي مهنة لها علاقة بالصحة؟
2: إيش السؤال العجيب؟
1: أي مهنة؟
2: هو عشان يبغاك تقولي له دكتور.
1: ليش طب جيب لي مهنة ما لها علاقة بالصحة. الحداد يحمي بيتك، يحط لك حدايد عشان ما يجيك حرامي.
2: عادل عادل اصلا سؤالك يعني قولوا لي انه دكتور كذا سؤالك يعني سؤالك ما هو منطقي.
5: لا شوفوا انا بسأل له علاقه بالصحه ولا ما علاقه بالصحه
2: يعني لما تقول لي له علاقه بالصحه مين اللي له علاقه
1: انا بالصحة؟ اشوف اي مهنه لها علاقه بالصحه
2: يعني انت كانك تقول لي جاوبيني وقولي لي

0: دكتور، يعني سؤالك ما هو منطقي يا عادل.
1: سؤال ما منطقي. انت عندي عشان لا تزعلي، بس انا اقول لك ولا
0: طيب. قول لي
1: المهن هذه يعني لازم تكون مع شخص ثاني، قلتي صح ولا لا؟
0: كل مهنة تحتاج مساعد معها، ما في أحد يساعد من نفسه.
1: بس هذه المهنة تساعد يعني.
0: أنت أعطيني المهنة يا عادل، لا تلف الدور، أعطيني المهنة يا أخوي.
1: والله شوف، هي هو طبيب بس إنه رحم مخه، هو طبيب الأسنان.
0: طبيب الأسنان، متأكد؟ آخر كلام.
1: والله.
0: آخر كلام، خلاص آخر كلام.
1: إيش رأيك؟ رأيك؟
0: أنا ما لي رأي في هذه الحلقة، أنا ما لي رأي لأنكم تستغلوني أسوأ استغلال. خلاص
2: ثبت لك،
0: خلاص طبيب الأسنان،
1: طبيب الأسنان
2: مبروك. أيوه. جاك قبول في طب الأسنان، ألف مبروك. أيوه.
0: يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: أكيد إحنا متواصلين معاكم وحابين نسمع إجاباتكم، سواء على الاتصال أو على الواتساب 800-244-2828. واللغز يقول: أنا مهنة عرفت منذ القدم، كان يشاركني فيها غيري لكني تفوقت بعلمي، حضوري مهيب رغم لطفي، لا يحبني الصغار والكبار، من دوني لن تستطيع الراحة أبدا، إذا لم تتبع تعليماتي أنا لك بالمرصاد، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا مهنة عرفت منذ القدم كان يشاركني فيها غيري، ولكن تفوقت بعلمي. حضوري مهيب رغم لطفي، لا يحبني الكبار والصغار. من دوني لن تستطيع الراحة أبدا إذا لم تتبع تعليماتي، فأنا لك بالمرصاد. فمن أنا؟ يلا خلينا ناخذ سليمان. صباح الخير. راح سليمان. محمد المري، صباح الخير.
2: صباح النور. هلا والله استاذة دينا.
3: صباح الورد. هلا وسهلا بمحمد.
2: هلا والله استاذة ايمان. صباح النور.
3: صباحك ورد.
2: الإجابة ان شاء الله تكون وهي واضحة طبعا، ما يبغى لك كلام.
3: من رأيك واضحة؟
1: ايوه
2: ايوه واضحة، وان شاء الله انها طيب. طبيب الاسنان ومتأكد بإذن الله.
3: كم في المية؟
2: تمام. تبغين اللي تبغين، لو تبغين 100 مليون في
3: تمام تمام. إيه لا الثقة ثقة. شكرا
1: هذا اللي مضيع.
3: شكرا يا محمد المري وتحياتنا لك.
1: يلا نروح لسليمان. صباح الخير يا سليمان.
4: هلا والله، شايف صباحك سليمان الدويا من القصير.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شلونك؟
4: هلا بكم مليون.
1: ها يا سليمان قل.
4: والله أول مرة يا دينا تجيبين اللغز صعب. قوة.
1: والله أنا مالي دخل، ترى إيمان اللي جايبته اليوم.
4: والله عاد إن
1: أنا مالي دخل، بس أنا أقول لك شغلة يا سليمان، من بات مظلوم أحسن. يعني أنا مبسوطة أنكم دايما تظلموني، وأنا مبسوطة أنام مرتاحة.
4: والله أني فيني حرقان من البارح، والله أني قايم عشان البرنامج
3: من اللغز.
4: لا لا لا، من الهزيمة أمس التعاون.
1: الهزيمة التعاون.
3: أنا مالي في الكورة والله.
1: أوكي، التعاون مع مين أمس؟
4: أمس مع الفيحة حق المجمع.
1: الفيحة أوكي.
4: ما هزم، تعادل. إيه؟ ومبروك العلاوي النصر.
1: أيوة طبعا التعاون ينهزم أكيد نزعل، كلنا نزعل. أجل إيش صح؟
3: والله
4: الإجابة يا دينا وألف مليون شكر. إيه؟ لكم جميعا وجميع الطواقم، جميع الشفتات.
1: الله يسعدك.
4: دكتور وطبيب الأسنان.
1: طبيب الأسنان متأكد؟
4: لأنه غششتينا اليوم على الهواء بس ما حد انتبه لها.
3: يلا قولي.
4: نظارات كبار.
1: لا يا ابن الحلال لا تروح بعيد، ترى قالت حصة، قالت المحقق، فصرنا أنا وإيمان نتكلم تحت النوم.
3: سنة بسأل سليمان سؤال.
4: والله أنا أجبت بالواتساب. إيه؟ ومن يوم اللي سمعت
3: نظارات كبار
4: وين هذه.
3: إيه؟ قبل ما
4: قبل ما اسمع اللغز كامل.
3: طيب اسمع، هو النظارات كبار يعني انت شفت كل الدكاتره شفتهم نظاراتهم كبار؟
4: لا لا لا، لا على طول على طول انا عرفت انه الجهاز ذا اللي تحياتي لكم. ومجيب قبل اول واحد، اول ما طلعت على
1: لا شوف شوف شوف لا حكاية مسألة أول واحد هذه نحن نقررها لأنه نحن قدامنا الواتساب.
4: لا لا لا، قصدي قبل إجابتي على التلفون.
1: قبل إجابتك على التلفون
3: كتبتها على الواتساب.
1: يا سلام يا سلام عليك. طيب يا سليمان، أنا بس حكاية نظارات كبار دي لازم نقعد نتفاهم فيها. والله أنا نفسي أعزمك على قهوة نقعد نتكلم مع بعض، لأنه يعني صعبة دي، يعني هذه صعبة بالنسبة لي.
4: تشرفونا بشي اسمه ترفان القصيم التمور.
1: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا سليمان. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
3: تعرفي أنا من القصيم، أنا أعشق التمور اللي في القصيم.
1: من يومي صغيرة ألبس نظارة، فاللي يقول نظارات كبار يجرحني.
3: أنا كنت أجيبها كبار.
1: وأنا بالعلمي أجيب أكبار لأني انبسط فيها كبيرة. إيوه بس يعني في كذا في ألم، في جرح في
3: النظارة. نظارة أم أربع عيون.
1: أم أربع عيون. طيب خلينا ناخذ زين. صباح الخير يا زين.
5: على يا زين. عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام يا هلا.
5: أصبح عليكم جماعة
3: ونصبح عليك يا أحلى زين. يلا زين، إيش رأيك؟ إيش الحل؟
5: أقول لك أنا محتارة بين المعلم والمحقق.
3: أيوة.
5: وطبيب الأسنان.
3: أختاري واحدة فيهم.
5: يلا. خلي الوسط بس، طبيب الأسنان.
3: طبيب الأسنان. طيب يا زين شكرا لك.
6: يا هلا يا هلا
3: تحياتنا.
1: يعطيك العافية. طيب خلينا نشوف باب الإجابة. عندنا علي. صباح الخير يا علي. يا علي يا علي. ألو علي. سعود. صباح الخير يا سعود.
7: سلام. صباح الخير دينا.
1: يا هلا صباحك أنوار. شلونك؟
7: كيف حالك؟
1: والله تصدق يا سعود وأنا صغيرة كان نفسي يسموني نورة، بس ما أدري ليه يسموني دينا.
7: لا دينا دينا هذه الأسرة عندكم ما شاء الله ما شاء الله الأسرة كلها دينا ما شاء الله.
3: الأسرة كلها دينا.
1: أي والله الأسرة كلها صادق. حرف الدال تقاولنا معه كلنا.
7: أسرة كريمة.
1: الله يسعدك الله يكرمك. تسلم. شكرا جزيلا. الله يسعدك. يلا يا سعود قل لي إيش الإجابة.
7: هي من الطبيب، بس هل حدد تخصصه ولا أقول لك بصفة عامة الطبيب؟
1: شوف نحن من فترة ترى طلعنا الطبيب، فنحن لو حنطلع الطبيب ثاني مرة وانت عارف انه احنا نكرر ما عندنا مشكلة، ولكن إلا ما نتميز فهذه المرة عندنا يعني تخصص، ولكن يعني فكر قبل لا تقول الطبيب أصلا، فكر فكر يعني شوية.
7: يعني ما أقول التخصص حقه؟
1: قول التخصص حقه إذا حتقول طبيب، بس أنا أقول لك فكر قبل لا تقول الطبيب أصلا.
7: طيب خلينا نقول الصيدلاني.
1: الصيدلاني. الصيدلاني.
7: ايوه
1: ايش بالصيدلاني.
3: طب ولا انا بدي أنا عندي فضول اعرف ايش التخصص اللي بيختاره سعود لو
1: أيوة ما ادري. ايوه ما انا
3: ايش التخصص اللي برايك انه يكون صح.
7: التخصص اللي المهنه اللي ما تحدد تقريبا هي طبيب الاسنان.
1: طيب
7: ما احب عياده
1: طيب يعني
3: ما يحب عياده الاسنان
1: كلنا نحب نقول لك كلنا
7: ما احب
1: الاسنان كلنا. طيب هو ضعيف دكتور اسنان صراحه وهو يعني ادمي ادمي كويس بس احنا ما نحبه.
7: تتوخى الحذر
1: نتوخى خلاص. طيب يا سعود
7: اي
1: واحد تبغى الصيدلاني ولا طبيب الاسنان؟ اي واحد
7: خذ
1: طبيب الاسنان. طيب يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا.
3: مين معانا؟ فايز. يا هلا.
8: يا هلا صباح
3: الخير. صباح الورد. يا هلا.
8: اول شيء منورين والله يسعدكم.
3: شكرا فايز.
8: الإجابة طبيب الاسنان.
3: طبيب الاسنان. فايز من فين تكلمنا؟
8: من جازان.
3: من جازان. تحياتنا لك كل اهل جازان. شكرا يا فايز.
1: اوصاف. صباح الخير يا اوصاف.
9: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمه. يا هلا.
9: صباح الخير لكم جميعا.
1: صباحك أنوار. يعطيك العافية. هاي يا أوصاف.
9: بقول طبيب الأسنان.
1: بقول طبيب الأسنان. ما تفكري شوية؟
9: لا لأنه
1: بقول يخاف
9: منها الكبير الصغير أكيد.
1: ترى كثير أشياء نخاف منه. الشرطي نخاف منه. كلنا نخاف منه. الشرطي لا حد يقول لنا شرطي.
9: هذا بالتحديد يعني.
1: هذا بالتحديد. جميل.
9: يخافون عليه.
1: جميل. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك يا أوصاف. يا هلا فيك.
3: هلا بكر.
10: هلا صباح الخير.
3: صباح الورد. يا هلا كيف حالك؟
10: الله يسلمك. احمد الله كيف حالك؟
3: دائما وابدا يا رب. الحمد لله.
10: الله يعزك.
3: بكر ايش رايك؟
10: عندي انا عندي دكتورين اخاف منهم، هما الطبيب الاسنان والدكتور التخدير.
1: كلهم دكتور التخدير
3: عشان كلهم يضربوا ابره. طب انت قلبك رايح لفين في الغزنه؟
10: لا لا طبيب الأسنان أهون شوية يعني.
3: أهون أهون من التخدير؟
10: لا لا الأسنان نقول إن شاء الله من الأسنان.
3: طيب يا بكر من فين تكلمنا؟ بكر
10: من جازان.
3: من جازان. هلا بك. هلا بك يا بكر. شكرا لمشاركتك. تحياتي.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يلا خلينا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
11: هلا هلا عدت مرة ثانية. صباح الخير إيمان ودينا.
1: هلا صباح الأنوار. متى عدت؟ انت فين كنت اصلا؟
11: لان الخط انقطع وضربت.
1: آه
11: علي
1: علي انقطع الخط. اوكي أيوه. اوكي يلا يا علي كيف حالك؟ اخبارك تمام؟
11: والله تمام يا دينا الحمد لله. اخبارك واخبار ايماء؟
3: الحمد لله.
1: يلا يا علي.
11: الحمد لله دائما وابدا ان شاء الله تعالى دكتور الاسنان بدون اي مقدمات.
1: تمام تمام. يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لحمد. صباح الخير. يا هلا
3: هلا يا حماد.
1: حماد
3: يا هلا وسهلا
1: حماد. والله يعني انت كنا نكلمك في وسط البير. ارفع السبيكر يا حماد خلينا نسمعك.
3: ايوه تمام.
1: ايوه كذا نسمعك.
3: حماد كيف حالك؟
12: تمام والله.
3: يلا ايش رايك الحل؟
12: والله نمشي على الاسنان ان شاء
3: الله. نمشي على الاسنان. يلا خذني معك انا كمان يبالي كشفيه.
1: طيب يعطيك العافيه.
3: شكرا يا حماد.
1: يا هلا وسهلا فيك. في سؤال جانا، هل هو يلبس زي رسمي ولا لا؟ متهيألي لازم ضروري يكون عنده زي رسمي.
3: في سؤال كمان جاي، في ضروري. مكان عام ولا مكان خاص؟ لا أكيد له مكان خاص، يعني أكيد له مكان خاص.
1: نعم. طيب هذه هي إجاباتنا وهذه هي هذا اللغز. أنا خلونا بس نذكر اللغز ونطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. فكروا كويس الإجابات، ها لك عليها مش قوي، ففكروا كويس تمام. أغلبكم راح لطب الأسنان وفي ناس راحت والله للمحقق، صراحة المحقق اللي أنا يعني حبيته.
3: في لسه إجابات على الواتساب، على كمان الواتساب متنوعة حنقولها
1: مليانة كمان. طيب خلينا نذكر اللغز. اللغز يقول أنا مهنة عرفت منذ القدم كان يشاركني فيها غيري لكن تفوقت بعلمي.

حضوري مهيب رغم لطفي لا يحبني الكبار والصغار. من دوني لن تستطيع الراحة. إذا لم تتبع تعليماتي فأنا لك بالمرصاد، فمن أنا؟

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: يا هلا وسهلا فيكم، أكيد مكملين الحماس معاكم. مليون رائعة، إجاباتكم متنوعة، طريقة تفكيركم جميلة، وأهم شيء اللطافة والظرف اللي بنعيش معكم
3: على صراحة. فكرة ترى، بس أنا أسفة قطعتك، اليوم ترى عندنا لعبة، يعني لا تنسوا اليوم ترى ما في موضوع، اليوم في لعبة، اليوم جماد
2: سوبر حماس، اليوم
3: سوبر حماس اليوم.

0: الأربعاء دائما حيكون عندنا طول اليوم
1: صحيح.
0: ألعاب
1: صحيح.
0: يلا طيب لغزنا يقول أنا مهنة عرفت منذ القدم كان يشاركني فيها غيري لكني تفوقت بعلمي، حضوري مهيب رغم لطفي، لا يحبني الصغار والكبار، من دوني لن تستطيع الراحة أبدا، إن لم تتبع تعليماتي أنا لك بالمرصاد، فمن أنا؟
2: يلا خلينا نأخذ محمد السهلي. صباح الخير يا محمد.
3: يا هلا صباح الخير يا إيمان.
2: يا هلا صباح
3: الخير دينا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك؟
3: صباح الخير والعافية.
2: صباحك أنوار، يا هلا فيك. يلا يا محمد قل لي.
3: يلا هنقول طبيب الأسنان.
2: يلا كذا يعني من غير يعني رمية من غير رام
1: يعني مع الناس
2: مع القوم يا شقرة.
3: رامي خلاص الموت
2: مع القوم يا شقرة.
1: أيوه يصير أحجز كلكم موعد جماعي وروحوا كلكم لطبيب الأسنان.
2: طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا محمد. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. ناخذ كمان اتصال، خلينا ناخذ الإجابات،
1: خلينا لأنه بصراحة احنا ما جينا عند إجاباتكم، خلينا نرجع نشوف إجابات.
2: طيب.
1: إبراهيم أبو علي قول المعلم،
2: أتوقع أنه هو بدل إجابته.
1: بدل إجابته.
2: طيب أيوه. عندنا كمان إجابة من ناصر جعفري، راح لي بعد ما قال الطبيب راح لشرط المرور.
1: عندنا محمد الحربي قال الميكانيكي.
2: طيب عندنا أيضا من لا طيب. عصبتني الإجابة طيب. ما أبغى أقرأها. طيب عندنا مشاعل قالت الطبيب الأسنان، لطيفة مشاعل.
1: وبكر عبد الكريم يقول رجل الأمن.
2: صبري أو صبرين الهندي قالت رجل المرور. حلو.
1: يوسف العيسى يقول طبيب الأسنان.
2: أيضا عندنا أيمن يقول طبيب الأسنان، أيوة لأنه هو قاعد بيشاركنا معلومة.
1: طيب. عندنا ردينا الشهري تقول طبيب الجراح، يعني بتقول طب الجراحة يعني طب طبيب الجراح.
2: أوكي. طيب عندنا أيضا إسماعيل قال طبيب جراح. حلو.
1: وأيضا
2: قلوب الناس أدويها.
1: أي والله يا مجراح. أيوة يا مجراح. يحيى أحمد من صبية يقول أعتقد مهنة الحجامة. الإجابة دي بطلة
2: صراحة، أنا
1: بطلة
2: عجبتني. مرة عجبتني. طيب عندنا عون البيشي قال رجل الأمن.
1: وعندنا
2: ليه من غير اسم؟ ليه من غير اسم؟
1: ما في اسم
2: وما حنطلع فوق لو سمحتوا.
1: طيب.
2: اكتبوا اسمعكم.
1: طبيب ما أعرف ما في اسم. إجابتك يعني حتى لو صح حنتجاهلها.
2: طيب أبو نبأ قال طبيب الأسنان.
1: طبيب الأسنان قالها وليد.
2: أيضا عندنا سليمان الدبيان راح لطبيب الأسنان.
1: وفاطمة الجبال من الطبيب النفسي غيرت لطبيب الأسنان.
2: محمد الفريجي أيضا قال طبيب الأسنان.
1: ومين ده؟ أبو غلا قال دكتور الأسنان.
2: طيب عندنا كمان إجابة من عبد الغفار قال الطبيب. نحن قلنا إذا حنقول الطبيب أعطيني تخصص. تمام خلينا نروح لي مين معنا؟
1: بندر. هلا يا بندر.
4: هلا بالسلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
4: صباحكم صباح جميع المستمعين.
1: ويسعد صباحك يا بندر.
4: والله أنا أقول الطبيب بشكل عام، يعني طبيب تخصص عام.
1: لا طبيب عام يعني. طبيب عام يعني ما تخصص، أنت اخترت طب عام.
4: أي عام تقريبا هو
2: للأسف
1: انقبلت في طب عام، مبروك يا بندر.
2: بس شوف اللي يقول طبيب عام، أنا طب ليش أتعب نفسي وأحط تخصص إذا هو أنا حقول طبيب عام في النهاية؟ أعرف أنه تخصص، ولكن ليش أقول طبيب عام؟ بس أعقدكم.
1: غير التخصص يا بندر،
2: غير التخصص حق العام يعني، غير التخصص. ما هو منطقي يعني صراحة.
1: طيب.
2: اللي بيقول طبيب إذا كانت فعلا الإجابة طبيب. نروح لسارة. صباح الخير يا سارة.
5: صباح الخير دينا وإيمان.
1: صباح الورد.
2: يا هلا يا سارة.
5: يا هلا فيكم.
2: ها يا سارة.
5: أنا أقول الممرضة أو الممرض.
2: حلو جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. الممرض أو الممرضة. حلو.
1: هلا يا فراس.
6: أهلين صباح الخير.
1: يا هلا ومرحبا. صباح الورد.
6: كيف حالك؟
1: كيف حالك فراس؟ من فين تكلمني؟
6: أكلمك من الخارج.
1: من الخارج. هلا بك يا هلا.
6: كيف حالك؟ كيف حال دينا؟ طيب إن شاء الله.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين. ها
1: فراس.
6: والله انا
2: شفت تعبان فراس، تعبان فراس، تعب فراس.
6: تعبت من الانتظار. لا بالعكس والله. لكن ما دام كان يشارك فيها شخص اخر اللي هو الحجام، اللي هو انتبهتي مش الحجام اللي شارك فيها الحجام، اللي هو حجام وخلع ضروس او كان قديما يعني.
1: تمام
6: هذا مثل، وانا اقول طبيب الاسنان.
1: طبيب الاسنان.
6: نعم نعم.
1: طيب خاف منه انت؟ طيب ولا قوي؟
6: لا انا زارع ما شاء الله.
1: الله يبارك لك ما شاء الله.
6: وصلت مرحله الزراعه خلاص ما عاد
1: في. الله يبارك لك ويحفظك. شكرا يا فراس، نهارك سعيد، اسعدتنا.

0: داخلية يكون ما يقدر يشيلها طبيب الأسنان العادي، يحتاج أخصائي.
1: إيوة يعني
2: يعني الاستشاري.
1: لا لا، هو قصده يقول هو فعلا طب الأسنان ليه عديد من التخصصات.
2: لا فأنت قصدك الدكتور له الدكتور مراتب، له مراتب، في دكتور وفي أخصائي وفي استشاري.
1: بس يعني الدكتور إذا كان تخصصه طبيب أسنان عام يشيل عصب.
2: يعني كل واحد
1: هم لهم تخصصات معقدة،
2: هم لهم تخصصات.
1: ما حندخل في التفاصيل.
2: أيوة بس بالعموم يعني الطب بالعموم له مراتب.
1: اللي يعالج العصب صح؟
2: سيبي الأسنان الحين، أنت مسكتي في الأسنان الله يهديكي.
1: بس أنا ما أفهم مش التخصص.
2: أما هو سيبي الأسنان خلاص، الدكاترة لهم تخصصات، انتهينا.
1: حاضر
2: يلا،
0: يعطيكم العافية.
2: يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيكي، أهلا وسهلا فيكي. يا هلا فيه. نطلع فاصل ونرجع. لا نطلع فاصل ونرجع عشان نقول بس الإجابات اللي على الواتساب صراحة، لأنه خلاص كده تقريبا وصلنا لنهاية مشوارنا في اللغز. إيش اللغز؟
1: اللغز يقول أنا محنة عرفت منذ القدم، كان يشاركني فيها غيري لكني تفوقت بعلمي، حضوري مهيب رغم لطفي لا يحبني الصغار والكبار، من دوني لن تستطيع الراحة، إن لم تتبع تعليماتي أنا لك بالمرصاد، فمن أنا؟ ألحق أكتب على الواتساب لأنه وصلنا لآخر لينك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة

0: البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عندك عندك
2: يلا عندي يلا نرجع. وين ورقتي؟ ما أدري وين ورقتي.
1: أكلتيها؟
2: أكلتها أيوة أكلت الورقة. قهرتني إيمان تحت الهواء أكلت الورقة. أيوة كرمشتها ورميتها.
1: خلاص في نسخة تانية.
2: طيب أوكي ماشي حنعيد. لغزنا يقول هاتي ورقتك اللي أكلت من أنا أكلت ورقتي. طيب
1: شاء الله تعرف تقري خطي بس.
2: طيب أنا مهنة عرفت منذ القدم كان يشاركني فيها غيري ولكني تفوقت بعلمي. حضوري مهيب رغم لطفي. لا يحبوني الكبار والصغار. من دوني لن تستطيع الراحة أبدا. إذا لم تتبع تعليماتي فأنا لك بالمرصاد. فمن أنا؟ خلينا نبدأ نقرأ إجاباتكم على الواتساب.
1: أحمد السعيد يقول الحل طبيب الأسنان.
2: أوكي أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من محمود يقول طبيب الأسنان. جميل.
1: عندنا إجابة من مها تقول الطبيب الجراح.
2: حلو. أيضا
1: وأم خالد تقول القاضي.
2: أوكي. ونورة كمان قالت لنا قبلها أنه طبيب الأسنان. طيب عندنا أم منمونة
1: أبو
2: منمونة العولقي. يعني هو منى قصده؟
1: أبو منونة.
2: منونة أوكي.
1: منى يمكن
2: منى بس إنه طيب أوكي. يقول طبيب الأنف والأذن. الأذن والحنجر. أذن والحنجر.
1: أبو تهاني يقول أعتقد والله أعلم طبيب الأسنان.
2: أبو بكر يقول دكتور الأسنان.
1: بدرية تقول طبيب الأسنان.
2: أبو خلاد قال الحارس.
1: وعندنا جواب من عبدالله المطوع من الأحساء قال طبيب الأسنان.
2: أيضا عندنا عبدالعزيز الكريديس قال طبيب العظام. والله طبيب العظام كمان جميل. جميل.
1: عندنا منيرة تقول الممرضة. أسماء تقول الضابط. راكان يقول العسكري. وزين تقول الشرطي.
2: أوكي أيضا من ضمن الإجابات بنت اليمن قالت الطبيب الأسنان.
1: وأبو مريم يقول رجل المرور.
2: عادل حمزة قال طبيب الأسنان.
1: وقاهر الظلام قال طبيب الأسنان.
2: أبو نواف راح للمفتش.
1: ممكن.
2: حلو المفتش.
1: سلوى القرني تقول الممرض أو الممرضة.
2: أيضا عندنا عيلة عون يقولوا فاطمة القرني قالت المحقق. وسام عون قال طبيب الأسنان. دلال عون قالت التمريض. دنيا عون اليوم مو معاهم.
1: وعندنا أحمد أيوب يقول طبيب الأسنان. وصباحك ورد يا أحمد عون. يا أحمد أيوب.
2: أيضا عندنا سعد الشراري قال طبيب الأسنان.
1: وعندنا علي كشيش قال طبيب الأسنان.
2: كمان عندنا إجابة من
1: هل يحمل حقيبة ويزور المرضى؟
2: يحمل حقيبة ويزور المرضى؟
1: يعني ما شفته صراحة بيحمل حقيبة يزور المرضى. قصدك في بيتهم؟ لا لا يعني ما يروح للمرضى في بيتهم.
2: طيب عندنا أيضا إجابة يزور المرضى يعني أنا دكتور. شوفوني أنا دكتور.
1: لا إيش رأيك طيب. ما يروح للمرضى.
2: أنا أبو عمار من المدينة يقول طبيب الأسنان.
1: طيب وعندنا ربيع محمود من الرياض يقول الطب بشكل عام. إحنا طلبنا تخصص يا ربيع.
2: طيب عبد الرحيم الثبيتي بعد ما قال المحقق قال مهنة الغوص في البحر بعدين المحقق بعدين طبيب الأسنان.
1: أوكي. تشكيلة حلوة.
2: تشكيلة حلوة دائماً عنده.
1: يوم. مبارك الدوسري يقول طبيب الأسنان.
2: زكريا الوجيه قال أيضاً طبيب الأسنان.
1: مقرن أبو مبارك قال طب الأسنان يعني طبيب الأسنان.
2: فيصل الثقفي بعد ما قال العسة راح للحجامة.
1: وصالح أحمد قال التمريض.
2: أيضاً من ضمن الإجابات عندنا إجابة من سعيد القحطاني قال طبيب الأسنان.
1: محمد أحمد الشهراني قال طبيب الأسنان.
2: أيضا عندنا إبراهيم قال طبيب الأسنان.
1: أبو سطام قال طبيب العيون.
2: أيضا حلو حبيت طبيب العيون. حلو. طيب عندنا أبو خلاد قال رجل الحسبة.
1: وإيوه فعلا
2: الحسبة كمان
1: الحسبة.
2: أيوة أيوة.
1: الله يبارك لك فيها ويخليها لك يا أبو منونة.
2: عبد العزيز عسيري أيضا قال طبيب الأسنان. بكذا نكون وصلنا لنهاية اللغز ونهاية المشوار فيه. خلينا نعرف
1: خلاص حنختم بأبو نواف قال طبيب التخدير. وبكذا هذه آخر إجابة نستقبلها على الواتساب.
2: نعم.
1: إحنا اليوم صراحة حبينا نديكم لغز بسيط هين سهل
2: لطيف.
1: فالأمور إن شاء الله حلوة وأنتوا أبطال طبعا. لغزنا اليوم هو طبيب الأسنان.
2: جميل جميل.
1: مهنة عرفت منذ القدم طبعا مهنة قديمة جدا من القرن 19 يمكن. كان يشارك فيها غيره فعلا كان يشاركوا فيها الحلاق، ومثل ما قال أحد

0: أصدقاء برنامجنا قال إنه كان يشارك ويخلع الدروس في واحد خاص بخلع الدروس مرتبط بمهنة الحلاقة مرتبط، فكان فعلا يشاركوا البعض فيها، لكن العلم جاء والتخصصات جات وصار طبيب الأسنان معترف به للقيام بهذه المهنة. حضوره مهيب طبعا، الكل يشوفه كده مقبل يحس انه يا الله انا بدي اخرج من العياده. ودينا اظنك تخافي كمان من طبيب الاسنان.
1: لا ما اروح له يعني ما احتاجه، بس دي الفتره اللي
0: صايره ما تحتاجي ابدا يعني. ما يحبوا طبعا الصغار والكبار نفس الشيء، من دونه ما تعرف الراحه لانك لا حتعرف تاكل، وجع الاسنان صعب، ايضا ابتساماتنا شكل جمال اسناننا، هذه الثقه اللي بيعطينا هي بعد الله طبيب الاسنان في ترتيب اسناننا لما بنهتم بها وبشكلها. اذا ما اتبع تعليماته هو لك بالمرصاد، يعني تعليماته لازم تمشي على حذافيرة من أجل راحتك. خلينا نشوف مين جاوب.
1: الورقة اللي أكلتها الورقة اللي أكلتها
0: طبيب الأسنان حيقولك لا تسوي كده. دينا
1: ثاني مرة
0: بصراحة. طيب. الإجابات ما شاء الله مرة جات كثير في الاتصال وفي الواتساب.
1: طيب يعني حاولت أنا أضيعكم شوية، بس ما شاء الله عليكم أموركم يعني تمام، وصراحة في ناس غيرت إجاباتها، نكون واضحين وصريحين. خلينا نبدأ في إجابات الواتساب أو الاتصال.
0: الاتصال
1: الاتصال يلا نبدأ في الاتصال. عندنا أول اتصال كانت الإجابة صحيحة عزيزة، بعدها ألا، أيضا عندنا عادل، وكمان عندنا سليمان الدبيان، محمد المري، زين، عندنا سعود الصاعدي، فايز، وأيضا أوصاف بكر، علي النجعي، حماد، محمد السهلي. أيضا من ضمن الإجابات فراس ونواف، هذول اللي جابوا إجابات صحيحة على الاتصال.
0: في إجاباتكم على الواتساب، أول شخص جاوب بمجرد ما قرأنا اللغز كان أحمد الدهمشي، وبعد كذا نورة، محمد اليامي، أبو يوسف، عبد العزيز القحطاني، مصطفى جيلان، أيمن ومشاعل، ويوسف العيسى، أبو نبأ، وليد، سليمان الدبيان، فاطمة من الجبال، الفريجي، أبو غلا، أحمد السعيد، محمود، فهد القحطاني، أبو تهاني. ما شاء الله وتوالت الإجابات، وأعتقد كل إجاباتكم قرأناها على الواتساب. شكرا من جد لهذا الحماس، شكرا لهذه الإجابات، شكرا لمشاركتكم سواء المكتوبة أو على الهاتف. الحماس ما وقف
1: اليوم، هنكمل أكيد معاكم. خلونا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. عندنا دراسة تقول النباتات لما تكون موجودة في العمل تقلل من التوتر، هل هذا صحيح ولا لا؟ خلينا نشوف دراستنا. أجروا باحثين دراسة على موظفين يمارسوا أعمالهم المكتبية بشكل يومي، وطلبوا من المشاركين القضاء دقائق في العناية بالنباتات المكتبية الصغيرة اللي تكون موجودة على المكاتب أو غيرها. مجرد النظر إليها خلال فترات الاستراحة أظهرت النتائج انخفاض في مؤشرات التوتر الفسيولوجية. طيب، وأيضا شافوا أنه معدل نبضات القلب إلى جانب تحسين الشعور بالهدوء والاسترخاء مقارنة بمن لم تكن لديه نباتات في بيئة العمل. شافوا الباحثون أن التفاعل مع العنصر الطبيعي مهما كان بسيطا يساعد الدماغ على استعادة التركيز وتقليل الإرهاق الذهني، كما يعزز تحسين المزاج والإنتاجية، وأيضا يمنح الموظفين شعور أكبر بالراحة أثناء العمل. يعني الدراسة تقول إنه النباتات الطبيعية لما تكون في المكاتب هذه وسيلة من الوسائل البسيطة اللي تخفض التكلف، وأيضا في نفس الوقت تحسن من بيئة العمل، وأيضا تدعم الصحة النفسية وتقلل من الضغوط اليومية.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد مستمعينا الكرام أصدقاء برنامجنا. نحيي أكيد كل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة واللي بيسمعنا في ابدأ صح برنامجكم اليومي. خلصنا فقرة اللغز الحمد لله، وحل اللغز كان دكتور الأسنان وما شاء الله كلكم أبدعتوا فيه. اللي بيسأل إيش حل اللغز، الآن بدأ وقت المرح والفرح. اتفقنا إنه كني بكلم أطفال صح؟
3: أيوة وقت
2: المرح. اتفقنا إنه كل أربعاء حتكون عندنا لعبة حماسية تشاركونا أكيد فيها بالاتصالات 012-6477-154 و012-6495-154 012-6478-544. وأكيد كل اللي بيشاركنا من خلال منصة إكس هاشتاج برنامجنا هاشتاج ابدأ صح، وكذلك تستطيعوا أنكم تشوفونا وتسمعونا صوت وصورة من تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.
3: جميل. طيب اليوم لعبتنا حنلعبها زي ما تعودتوا في كم لعبة لعبناها مع بعض وصرنا ناخدها كذا بشكل دوري، تمام؟ أول لعبة كنا أخذناها اللي هي أكمل المثل. اليوم جاء دور الحروف وأيضا الكلمات، جماد، إنسان، نبات، بلاد، حيوان. هذه الفئات اللي نحن حنتكلم فيها، كل واحد حنعطي له حرف وإحنا حنسأل. إنسان حنسأل، جماد حنسأل، بلاد مثلا. على السريع ثلاث فئات اللي حنطلبها منكم. أوكي أوكي، حنبدأ نلعب معاكم هذه اللعبة زي ما لعبناها الأسبوع اللي فات، والمتهيألي انبسطوا منها مرة.
2: جدا احنا انبسطنا،
3: ايه يعني كلنا انبسطنا.
2: هلعبك بعدين بعد شوية.
3: لعبين تحسيني أخاف
2: أديكي حرف صعب. دينا صعب. حرف صعب،
3: يلا
2: طيب خلينا بس نسمع دحين.
3: لا لا الحين انت لعبيني لما نبدا مع
2: ضاد. اديني اسم بحرف الضاد.
3: ضاد اللي نقطه ولا عار؟
2: نقطه اللي نقطه برضو نقطه ولا عصايه؟
3: ايوه عشان ايش؟
2: ذا
3: عشان ايوه عشان
2: حرف لسوي لسوي
3: عشان بس عشان ما ندخل في منطقه ايه
2: ايه قاعده تفكر في الحرف.
3: لا والله لا والله
2: ضاد اسم بحرف الضاد.
3: لا والله
2: يلا اسم قلنا بحرف نقطه. ابو نقطه
3: ابو نقطه
2: ابو نقطه
3: ضا ضا ضا ضا ضا ضا ضا ضا ضا ضافر. لا ضافر أبو عصاية. أبو عصاية أيوه. والله ما في حاجة
2: شفتي تصدقي. في ضالعة
3: ضالعة
2: إيه مو ضا هي إحنا الضاد يقولوا ضا.
3: نحن ترى عندنا مشكلة أيوه فعلا. عندنا مشكلة في اللهجات إنه نقول الضا ضا ضا أيوه
2: الضاد.
3: طيب لا بس ضالعة مو اسمها بحرف الضا.
2: ضاد بالألف. أنا شفت اسمها في الهوية.
3: مين دي؟
2: ضالعة.
3: لازم تغير اسمها.
2: ما يسعدك يا ضالعة اليوم. طيب اديني حيوان بحرف الضاد سهلة ومستفز وشكله مو حلو.
3: ضاد حيوان ضاد. أيوة. أي حيوان؟
2: أيوه.
3: ضفدع
2: صح. أيوة. شكله مو حلو.
3: ايوه شوف سعود انقذني قال لي ضاوي
2: ضاوي
3: يا ولد صح. حلو صح ضاوي.
2: شكرا يا سعود
3: يعطيك العافية.
2: طب اديني بلد بحرف الضاد.
3: والله ما اعرف.
2: ضبع
3: صح ضبا.
2: شفتي
3: والله برافو عليكي.
2: يلا اديني حرف.
3: يلا هزمتيني.
2: يلا اديني
3: هزمتيني حرف. طيب سارة حتعطينا اتصال ولا تسولف؟
2: لا لما ما تسولف عن المتصلين اديني حرف نلحق نلعب.
3: اي والله يلا حرف القاف سريع.
2: قاف قاسم.
3: قاسم حلو. بلاد أسهلة اسهل منها ما في.
2: ما اعرف.
3: قطر.
2: اوه صح تحية القطر.
3: يلا خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا. لسه
2: بديكي نبات بحرف القاف.
3: يلا
2: قرفة.
3: قرفة
2: قاف.
3: قرفة والله قرفة.
2: شفتي كيف
3: قرفة؟ والله انا رحت للحيوان
2: قرد. تصدق إيه. حيوان نسيته
3: قرد. حلو القرد.
2: أيوة. شفتي كيف احنا نكمل بعد.
3: ايوه
2: كلنا ايد واحده يا بهك.
3: طيب ناخذ اتصال يا باقر. نروح لأوصاف. صباح الخير يا أوصاف.
4: ألو السلام عليكم.
3: أوصاف مستعدة؟
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله. سهل عليك هذه اللعبة يعني بسرعة تنجزيها مع لما تلعبي مع أهلك وكذا ولا لا؟
4: أكيد يعني
2: أنا حسب القدرة. أحس السعوديين كلهم محترفين فيها.
3: والله ما هم محترفين. قبل الأسبوع لعبتها مع كذا مجموعة. أيوه. عندنا واحدة سملة عليها طلقة
2: الله.
3: طلقة
2: الله.
3: إحنا عبال ما نفكر لسه في الحرب قيدة هي خلصت.
2: لا هدي أبا ألعب معها.
3: أيوة والله عليها. لازم لازم ليندا يعطيك العافية والله يعني يعني فعليا سريعة الإيقاع
2: عندها ذكاء لغوي.
3: طيب يلا ناخذ أوصاف.
2: أوصاف نديك الحرف ولا تختاروا إيش هيك
3: الحرف؟
2: الحرف نختار له الحرف. حرف الهاء يا أوصاف.
4: الهاء.
3: يلا يا أوصاف.
2: أديني إنسان بحرف الهاء.
4: هند.
2: هند حلو. أديني حيوان بحرف الهاء.
4: هر.
2: حلو. أديني جماد بحرف الهاء.
4: هندسة.
3: يا ولد
2: عليكي.
3: والله برافو عليكي.
2: أحلى تحية الأوصاف.
3: والله إنك شاطرة.
2: والله عليك.
3: سريعة. يعطيك العافية. شكرا لك يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي. سارة ناخذ سارة. صباح الخير يا سارة.
5: صباح النور يا هلا.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين. كيفك يا سارة؟
5: الحمد لله تمام. كيف حالكم؟
3: وبخير جعلك بخير. هاي سارة مستعدة؟
5: إيوه.
3: يلا حرف التاء. اسم حرف التاء.
5: اسم حرف التاء تهاني.
3: حلو. بلاد.
5: تاء تاء تاء بلاد تاء.
3: ها سريع سريع
5: تاء تاء
3: ها يلا بسرعة بسرعة. عندنا هنا عندنا في السعودية ها بسرعة يلا لا تغشش إيمان. يلا إيمان جيزك رافع ضغطي من اللغز. أحسن لك أكلت الورقة يا إيمان. ها يلا يا سارة قولي لي حرف التاء سريع.
5: أيوة تونس.
3: تونس لغشاشاتك إياها إيمان. هذه ما أحسب لك إياها. يلا نبات سريع. نبات
5: تمرة.
3: تمرة حلو. حزيد شيء. حيوان بحرف التاء. اي بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. حلو برافو عليك يعطيك العافية.
2: ايش التاء اللي عندنا؟
3: تبوك.
2: تبوك
3: ما صدق يهاوي يقول
2: تمير.
3: تمير
5: نسيت.
3: خلاص روحي يا سارة انتهينا خلص الاتصال.
2: بس صح سارة متى كنتي.
3: يعطيك العافية شاطرة يا سارة. يلا مصالح.
2: مصالح يا هلا.
6: هلو.
2: هلا وسهلا.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: صباح الخير.
2: صباحك ورد وسعادة وفرح يا أم صالح.
6: الحمد لله كيفكم؟
2: طيب. بخير عساكي بخير. أم صالح سريعة نديكي الحلول. نديكي الحرف وتدينا الحلول سريعة.
6: نشوف.
2: يلا حرف السين.
6: بعض الحروف صعبة.
2: لا ما هي صعبة إن شاء الله سهلة عليك يا أم صالح. حرف السين اسم بحرف السين.
6: يلا. اسم إنسان ولا؟
2: إنسان.
6: سارة.
2: سارة حلو. بلاد بحرف السين.
3: سريع يا أم صالح.
2: أنا عندنا في واحدة في الشمال.
3: ها
6: سينا.
2: سينا,
3: سينا. حلو. حلو حلو.
2: أديني جماد بحرف السين.
3: أسهل شيء أسهل شيء أم صالح. أسهل شيء
2: جنبك حالك.
3: ها قريب أي
2: شيء.
3: ها
6: حرف السين.
3: إيه. قريب قريب قريب بسرعة.
2: يلا ها. حالك هنا يمين يسار. سهل تستخدميها في المطبخ. يلا
3: بسريع. ها في الغرفة. ها
6: جماد.
3: يلا جماد سريع سريع سريع بسرعة.
2: جماد بحرف
3: ها
2: سلة. الله عليك يا أم صالح.
3: برافو عليك برافو عليك. أنا قاعدة أقول لك في الغرفة سرير هي تقول لك في المطبخ سكين. أوكي أوكي حتى كان قلتي حيوان أي شيء.
2: أنا خليني بس أذكر بأرقام الاتصال لأنه بيسألوا على الواتساب. 012-64-77-154 012-64-95-154.
3: طيب خلينا ناخذ محمود. صباح الخير يا محمود.
7: صباح النور والسرور يا مرحبا خدينا واختي ايمان.
3: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا.
7: اخت ساره اسعد الله صباحكم وصباح المستمعين.
3: وصباحك انوار يا هلا وسهلا ومرحبتين. على فكره ترى انقذت نفسك يوم قلت ساره ولا كان قفلت الخط عليك؟
7: لا انا قايلها برقم الواتساب الحين بس ما ادري شو هو رقم الواتساب هو اللي ضايع من عندي.
2: أوه. يلا نقوله 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8.
3: الحين ما حياخده ما حياخده. صلي على النبي تحمست ايمان.
7: اسوق انا الحين.
3: اي ما هو فاضي. طيب يلا على السريع لازم محمود تكون سريع تمام. حرف الكاف اوكي. يلا
7: أوكي.
3: يلا نبدا باسم حرف الكاف سريع.
7: كافد.
3: كافد اوكي. إيه؟ كاف كافد قصده. طيب هو المفروض انسان يعني المفروض انسان تقول لي.
7: يلا هو كايد اسمه.
3: كايد ماشي ماشي. جماد سريع.
7: كاف.
3: ها كاف حلو. بلاد. بلاد بسرعه.
7: كازابلانكا.
3: يا ولد يا ولد يا ولد. كازابلانكا. لا لا لا
2: صح برافو عليك.
3: كثير علي
2: والله برافو عليك.
3: كثير علي. يعطيك العافيه محمود.
2: يفوز محمود.
3: الله يفوز والله يفوز.
7: بس خلي اختصارها تراسلني بالواتساب لاني اسوق. بس ترسل لي الو بس.
2: لا لا احنا حنقول رقم الواتساب.
3: سارة ما
7: لا
3: ما محمود صلي.
7: دقيقة دقيقة بوقف على جنب واسأل.
3: طيب اسمعني بس صلي على النبي. انت اسمعني سارة على فكرة ترى ما لها علاقة في الواتساب وانتو بهدلتوها تحت الهواء. فسارة تاخذ فقط منكم الاتصالات عرفتوا؟
7: طيب دقيقة خليني اطلع القلم الحين.
3: يا ابن الحلال اسمعنا اسمعنا يلا.
7: وقفت انا كم كم الرقم.
3: يلا اسمعنا اسمعنا.
2: 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8 هذا رقم الواتساب لكل اللي حابب يشاركنا على الواتساب.
3: طيب عندنا مشاركات على الواتساب تقول انه يبغوا يشاركوا معنا. ايمان حتقول قالت الارقام حقت الواتساب. حنقول بس الارقام حق الاتصال يعني سجلوا بسرعه. على الاتصال عندنا 3 ارقام 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 أو 0-1-2-6-4-8-7-8-5-4-4 أو 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4. هذه الأرقام للاتصال. شاركونا أكيد. فاصل وراجعين.

وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: حياكم من جديد، راجعين للحماس يا دينا.
3: يلا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير لفاطمة.
4: صباح النور.
3: يا هلا يا هلا، شلونك يا فاطمة؟
4: كيف حالكم؟
3: بخير، قاعدين بخير الحمد لله، الأمور تمام؟
4: اللهم لك الحمد. أول مرة أشارك في حياتي في إذاعة.
3: في حياتي صح. من وين تكلمينا فاطمة؟
4: أنا من الجبال.
3: من الجبال، يا أهلا وسهلا ومرحبتين فاطمة. أنت ما تشاركين على الواتساب؟
4: إلا أنا شاركت بالواتساب توني أمس.
3: وكنتي زعلانة أمس؟
2: ايوه قلتي علي اني انا صعب الاسئله.
3: احب اقول لك انه صرت خاطر الحب اقول لك انه انا امس اللي كاتبه اللغز واليوم ايمان كاتبه اللغز، يعني حرام هي اللي بتسهلها. هي اللي بتسهلها.
2: ايوه ابدا ابدا، احنا نحب نمزح معك.
3: تعرفي يا فاطمه انه اكثر وحده انت تسليني على الواتساب، لانك ترسلي يعني اموجز غريبه عجيبه صراحه. ناس عندها مصايب، ناس عندها مشاكل، ناس ترقص، ناس تفرح، يعني
2: احنا سعيدين.
3: يعطيك العافيه يا
2: حبيبتي، سعيدين بمشاركتك وسعيدين انك بتحمستي تكلمينا. يعني اتمنى الكل كذا يتحمس يكلمنا.
3: يلا يا فاطمه مستعده؟
4: يلا مستعده.
3: يلا حرف الالف يا فاطمه. اوكي يلا اسم حرف الالف.
4: احمد.
3: احمد حلو. جماد.
4: انوار.
3: انوار حلو. بلاد.
4: استراليا.
3: الله عليك، برافو عليكي، برافو عليكي،
2: فنانة واليوم حل اللغز صح
3: كله. لو سمحت ارسلنا رقصة
4: بعد ابشري
3: لو سمحت. ايوه لانه انا كلها سيبها عندي. يعطيك العافية. يا هلا يا هلا، سهلا فيك.
2: سعدتينا يا فاطمة. يا هلا
3: يا هلا.
2: خالد.
5: نعم.
2: هلا ومرحبا.
5: هلا وهلا، الله يحييك.
2: كيفك يا خالد؟
3: كيف نعم؟
5: الله
2: نعم. من دي خالد، انت من فين بتكلمني؟
5: من أبها.
2: أبها البهية. يا هلا بخالد.
5: نعم.
2: كيفك في اللعبة يا خالد؟
5: والله إن شاء الله تمام.
2: يلا يا خالد نبدأ. حرف الشين، أديني إنسان بحرف الشين.
5: شاكر.
2: شاكر حلو. بلاد بحرف الشين.
5: شين. شرورة.
2: حلو،
3: برافو.
2: اديني جماد بحرف الشين. جماد. يلا
3: سريع
2: جنبك.
3: سريع
2: عالطاولة. عالطاولة.
3: ها
5: شوكة.
2: شوكة
3: حلو، برافو.
2: احلى خالد والله. بدي اقول احلى شاكر.
3: يعطيك العافية يا خالد. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. ناخذ زين. صباح الخير يا زين.
6: صباح النور.
3: اهلا وسهلا وعليك السلام والرحمه. كيفك يا زين؟
6: والله تمام.
3: ايش اخبارك؟ تمام
6: والله بخير. كيفكم؟
3: والله بخير وبنعمل الحمد لله، الامور تمام.
6: ايش حل اللغز اللي قبل شويه ما سمعتها؟
3: دكتور الاسنان. اوكي يلا يا زين قولي لي. مستعده؟
6: ان شاء الله.
3: اوكي يلا. حرف اللام.
6: ايوه.
3: اوكي اسم. بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. لام.
6: لمياء.
3: حلو. حيوان. ها. ها لام لام لام لام حيوان لام.
6: لبوة.
3: لبوة. الله برافو عليكي. جماد.
6: لمبة.
3: حلو، برافو عليكي. والله انك شاطرة.
2: احلى تحية.
3: يعطيك العافية يا زين. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
2: تحية زين يا سارة.
3: يا هلا سارة، تاخذ الاتصال ولا تحط تحية ولا
2: سارة تسوي. الرجل البطل.
3: يعطيك العافية.
2: هلا عبد الله.
7: صباح الخير.
2: صباح الورد. هلا عبد الله بركات، كيف حالك؟
7: كيف والله الحمد لله، كيفكم؟
2: خير الله يسلمك. متحمس تلعب معنا يا عبد الله؟
7: يلا بإذن الله.
2: يلا حرف النون.
7: نعم.
2: اسم بحرف النون.
7: نايف.
2: نايف حلو. حيوان بحرف النون.
7: نعامة.
2: حلو،
3: برافو.
2: اديني نبات بحرف النون.
7: نعناع.
2: يا عيني عليك يا عبد الله بركات.
3: برافو والله برافو عليك والله برافو عليك
2: تفوز تفوز
3: يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لفيصل. صباح الخير يا فيصل.
8: صباح النور والسرور.
3: يا أهلا وسهلا كيف حالك يا فيصل؟ تمام
8: الله يسعدكم إن
3: شاء الله. ها مستعد نلعب؟
8: والله أنا أول مرة أكلمكم يعني
3: صراحة أيوة في صدمة أنا حاصل عندي لأنه دائما اسمك واتساب.
8: أحب اللعبة دي على طول.
3: يا برافو يلا نشوف شاطر فيها.
2: فيصل الثقفي.
3: أيوة
2: يا هلا والله
3: الثقفي. طيب يلا يا فيصل كذا يعني استعد وأربط الحزام وخلينا ننطلق. أوكي
8: يلا ما
3: حرف الجيم. أعطيني اسم بحرف الجيم.
8: جمال.
3: جمال حلو. بلاد.
8: بلاد
3: سريع سريع.
8: جامايكا.
3: جامايكا جميل. نبات.
8: نبات جرجير.
3: الله جرجير والله برافو
2: الله
3: يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك الله يسعدك.
2: سعدنا بيك أكيد وسعيدين بتواصلك معنا دائما.
3: يا
2: مصطفى
3: يا هلا
2: هلا وسهلا مصطفى. يا هلا يا مصطفى.
9: ألو
2: مرحبا مصطفى.
9: هو أنا مش مصطفى أنا يوسف.
2: أنت يوسف؟ الله أنا اسم يوسف عزه كتير.
3: آه
2: طيب يوسف. يا يوسف أهلا بيك.
9: أهلا وسهلا
2: يوسف. متحمس للعبة أول مرة تكلمنا صح؟
9: لا أنا على طول متابعكم.
2: على طول متابعنا بس أول مرة تكلمناش يعني إحنا واضحين حضرتك.
9: تاني مرة
2: تاني مرة. طيب يا يوسف متحمس لأول شيء اللعبة دي في مصر إيش تسموها؟

0: مش عارف.
1: اتوبيس كومبلي.
0: اتوبيس كومبلي. يلا حابب تطلع معنا في الاتوبيس حضرتك؟ عندنا عرض.
1: اطلع.
0: يلا. حرف الفاء يا يوسف، اسم بحرف الفاء.
1: الفاء؟
0: اه.
1: فايزة.
0: فايزة. اديني حيوان بحرف الفاء.
1: فأس.
0: فار. حلو. اديني نبات بحرف الفاء. اه ايوه صح.
1: فل. نبات
0: ايش؟
1: فل.
2: فل.
0: فل.
2: برافو. فل.
0: فل.
2: ايوه
0: 100 فل و14 يا فايز.
2: لسه ايمن فكر في
0: انا ما سمعت عليه. 100 فل و14 يا فايز تفوز. فايز ما اسمه فايز اصلا،
2: اسمه يوسف. اسمه يوسف يا ايمان. يلا يعطيك العافيه يوسف، شكرا جزيلا لك. وسامحونا على اللي بيصير معنا على الهواء،
0: اتلخبط في الاتوبيس.
2: سامحونا على اللي بيصير على الهواء. طيب نرجع. طيب خلينا نرجع نعيد الارقام الين ما نلقط نفسنا وايمان تسترد يعني عافيتها وامورها تمام.
0: الرجال سميته يوسف
2: على كيفك،
0: وسميته فايز
2: على كيفك،
0: وسميته يلا معلش.
2: وما حنسالك التغشيش في اللغز واللخبطه، ما حنسالك.
0: بس حماسي، لا تنكر انه اليوم حماسي.
2: لا مع اللخبطه ما حماسي. يلا خلينا نروح لعلي. صباح الخير.
3: صباح النور.
2: يا هلا يا علي، وشلونك؟
3: الله يسلمك.
2: يا هلا وسهلا فيك. متحمس؟
3: والله جاي.
2: امورك تمام؟
3: الحمد لله.
2: رابط الحزام؟
3: والله حزام وخلع الله.
2: اوه يلا. طيب حرف الواو. اوكي. اسم، اعطيني اسم.
3: وليد.
2: وليد. حلو. جماد. سريع سريع سريع. ها حرف الواو.
3: جماد.
2: ايوه بسرعة.
3: ورشة.
2: ورشة. جميل. حيوان. ها
0: والله صعب ده.
2: حيوان. ايوه حرف الواو.
3: ساعدونا شيء.
0: وعل. وعل.
2: وزة.
3: وعل. وعل.
2: حلو. وعل. برافو عليك. مع اني انا غششتك قلت وزة. برافو عليك. برافو عليك. اصلا بس ايمان قالت صعب صرنا نوقفنا كلنا.
0: غششت وعل انا بس ما
2: انتبهت. انا عارفة انتي غششتي وعل
0: بس ما انتبهتي.
2: مع السلامة يا علي، عشان ما نزعل من بعض. يا علي مع السلامة. ايمان يمكن تنطعن اليوم في اي لحظة.
0: بالسكينة حقت.
2: فانتبهوا. ايوه. والمشكلة انه الكاميرا بتصورني هنا، المشكلة انها حتبين الجريمة واضحة. طيب نروح لفهيدة. صباح الخير.
0: هلا فهيدة.
4: هلا بخير استاذ ايمان، وهلا جينا والمخرجة.
0: يا هلا بك يا فهيدة. يا هلا فهيدة. جاهزة؟
4: ان شاء الله.
0: يلا حرف الباء.
4: اسم.
0: اسم بالباء.
4: لكن يعني حرف اسم شخص.
0: ايوه ايوه, أيوة. اسم انسان.
4: بدر.
0: بدر. حلو. اديني نبات بحرف الباء.
4: برتقال.
0: برتقال. الله. اديني جماد بحرف الباء.
4: باب.
0: ايش؟
2: باب. باب.
0: باب. احلى تحية الاحلى في هيدا. حماس الف. تسلم يا هيدا.
2: يلا نروح لإلهام. صباح الخير يا إلهام.
5: هلا السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. كيفك يا إلهام؟
5: اللعبة اللي تجيب الحماس
2: من ما سمعتينا من أسبوعين أو من ثلاثة أسابيع لعبناها.
5: لا ما سمعت. أنا ممكن
2: طيب.
5: يوم أسمع الإذاعة
2: الصباح. اسمعيني أنت يا تحمسي دائما كل أربعاء، دائما كل أربعاء ما عندنا موضوع، عندنا ألعاب. مرة نقول مرة نقول أمثال ونكملها، مرة نقول حروف قصص ونكملها، مرة نقول حروف يعني جماد نبات حيوان، وآخر لعبة نحن
0: رياضيات
2: ولغة عربية. تمام؟ اوكي يلا اليوم جاء حظك مع اسم نبات حيوان جماد. اوكي مستعده؟
5: تمام. أيوة.
2: انت شاطره اصلا فيها في الحياه ولا لا؟
5: والله ان شاء الله.
2: ان شاء الله. طيب نروح لحرف الياء. اوكي. أيوة. اعطيني اسم بحرف الياء بسرعه.
5: ياسر.
2: ياسر. جماد. سريع.
5: ينبوع.
2: يا ها جماد.
0: ينبوع.
5: ينبوع.
2: حلو جميل. حيوان.
5: حيوان.
2: سريع سريع سريع سريع سريع. يا سريع. ها
0: يا ماما.
2: ها ايمان.
5: يا ماما. يا ماما.
2: ايمان شيلوها من جنبي. ايمان شيلوها من جنب. والله حتجيب لي الجلطه اليوم.
5: ايه ده بس ايمان. يا ماما.
2: اي قالت يا ماما وانت قلتي ورا.
5: والله ما سمعتها. والله ما سمعتها.
2: برافو عليك. يعطيك العافيه.
0: ما تغشش.
2: شكرا شكرا لك.
0: خلاص من دينا ما تغشش.
2: والله يا ايمان يا ويلي.
0: والله خلاص توبه.
2: كم مره قالت خلاص
0: الهام ساتينا يا الهام. والله توبة خلاص.
2: يلا هنروح لحصة.
0: كلمة إيمان ما بعدها كلمة. جربيني
2: نشوف.
0: جربيني
2: نشوف.

0: ايوه حصه سريع سريع
1: اي
2: اللهم صل على النبي.
3: اللهم صل. انا وعدت خلاص قلت كلمه ما تغشش.
1: يلا
3: غشش انت يا دينا.
1: لا ما غشش.
2: ايوه ايوه استني.
1: ها
2: فالطايف
1: تنزل. ايوه ها بسرعه بسرعه بسرعه. برافو عليكي برافو عليكي.
3: اعطيني حيوان بحرف الراء.
2: راء راء.
1: ها
2: حيوان بحرف الراء.
1: يلا
2: حيوان بحرف الراء يا لينا.
1: يا لينا يلا بسرعه يا لينا. ها راء راء
2: راء
3: ها. ايش قالت
1: لي؟ انا حقول لك يا حصه راكون. انا حقول لك راكون
3: راكون راكون.
1: يلا
3: احلى تحيه الحصة. شكرا يا حصه
1: سهلة فيك.
3: وشكرا للينا معاكي كمان.
1: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
3: طلع في الحيوان.
1: لا مو مره صعب بس يعني الواحد ترى لما يجي يلعب اللعبه تروح منه الكلمات. يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
4: ايوه صباح النور للجميع.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي محمد سريع.
4: على صباح الجميع على اذاعه جده ونسمع اذاعه جده ومحمد.
3: يا هلا
1: ساره حطت يدها لك.
3: يلا
1: يلا يا محمد سريع. اللعبه اللعبه مره سريعه يا محمد ركز معايا. طيب
4: طيب ما في مشكله.
1: يلا حرف الفاء. اوكي يلا اسم بحرف الفاء سريع.
4: فهد.
1: فهد. بلاد. بلاد ها
4: بلاد.
1: بسرعه بسرعه. بلاد.
4: بلاد يعني دولة.
1: ها ها ايوه ايوه ايوه اي دولة. يلا بسرعة.
4: حرف الفاء. ها
1: اي بسرعة.
4: بعد اللي بعده.
1: ما في اللي بعده جاوبني. يلا سريع حرف الفاء. بلاد.
4: بلاد.
1: ها كل الواتساب غششوك يا محمد.
3: غشش.
1: لا
3: طيب
1: ها انا
4: متابع بس يعني
1: ايش ما انت متابع. حرف الفاء. بلد بحرف الفاء. يلا سرعه. فرنسا. تمام
4: فرنسا. ايوه فرنسا
1: ماشي. يلا نقول حيوان بحرف الفاء سريع.
4: الفهد.
1: الفهد. شكرا يعطيك العافيه. شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. طيب
3: ليش غششتي انت وانا ما غشش؟ ليش انت تغششي وانا ما غشش؟
1: انا اقول لك ليش. مولي. لانه محمد لو حنقعد معاه حيخلص البرنامج.
3: طيب انا بدي اغشش محمد.
1: لا لا تغشش محمد. انت ممنوع عليك اي تغشيش في الحياه. اليوم متهيألي اخذتي كفايتك ونصيبك من التغشيش اللي في الدنيا. يلا نطلع فاصل صغير. قبل لا نطلع الفاصل بس خلينا نذكر ارقامنا.
3: تمام ارقامنا 0126477154 و0126495154. قبل لا نطلع فاصل حناخد محمد. هلا يا محمد.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
5: صباح الخير على أحلى إذاعة.
3: صباح الخير على أحلى محمد.
5: يعني أنا مش عارف أقول أنتوا بتعملوا بتغيروا المود الصبح.
3: طب الحمد لله هذا المطلوب يا محمد. أنت من فين بتكلمنا؟
5: بكلمكم من جدة.
3: من جدة. يلا جاهز للعبة؟
5: جاهز.
3: يلا حرف الدال.
5: أوكي
3: أديني اسم بحرف الدال.
5: دياب.
3: مو زاي.
1: دياب. دياب
3: دياب. اوكي بالدال صح. دياب. اديني بلاد بحرف الدال.
5: بلاد بحرف الدال. دبي.
3: دبي حلو. اديني جماد بحرف الدال.
5: دب.
3: دب. ده حيوان حلو منك برضو. اديني جماد. يلا
5: دفتر.
3: دفتر احلى دفتر هديه لاحلى محمد.
1: برافو عليك.
3: شكرا يا محمد.
1: يا هلا يا هلا فيك. طيب خلينا اي طبعا كله قلدينا.
3: كله قلدينا
1: لسينا الاسم. يعطيكم العافيه. طيب خلونا نطلع فاصل صغير كذا نريح شويه ونستجمع افكارنا واشوف ايمان حاسبها شويه تحت الهواء عشان التغشيش اللي تسويه.
3: خليهم
1: ونرجع ثاني مره من جديد. فاصل وراجعين من جديد. لا تروحوا بعيد.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: موجودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم قاعدين نلعب، شفتي كيف؟ أشوف سارة تقول ضغط
1: يعني. أيوة والله.
0: أيوة فنحن مرة سعيدين بمشاركاتكم
1: يا سارة صراحة. أيوة وشكرا لكم،
0: يعطيكم العافية. طيب خلينا بس نرجع للي تو يفتح الراديو تو، نحن ترى قاعدين نلعب مع بعض اليوم. كل أربعاء، يوم الأربعاء دائما عندنا لعبة، ما عندنا موضوع نحن نلعب، وألعابنا مختلفة. اليوم عندنا نبات حيوان، ما نحن ما نقولها بالترتيب، نحن بنقولها عشان تلخبطوا معانا وعشان شوية نضحك مع بعض، فنقولها ما نقولها على الترتيب والنحو اللي هو تعارف عليه. نحن نختار، يعني نعطيكم الحرف وإحنا نختار، والمفروض تجاوبونا على السريع. خلينا نرجع معاكم ومشاركاتكم، نقول صباح الخير يا شهد.
1: شهد
0: شدا شدا, شدا.
2: أهلين.
1: يا هلا وسهلا بشدا.
2: هلا بك، كيف حالكم؟ صباح
1: خير. الله يسلمك شدا.
2: كنت راجعة من حوسة وشموسة وزحمة الطريق وروقت على
0: حبيت شموسة.
1: شذا من فين تكلمينا؟
2: الرياض.
1: من الرياض، تحياتي لكل أهل الرياض الغالين. يلا متحمسة؟
2: يس، بس إن شاء الله الحرف سهل.
1: لا سهل سهل
2: إن شاء الله ما أكون هنقت مع الشمس.
1: طيب لا حرف سهل، سين. أعطيني اسم بالسين.
2: سين سجا.
1: سجا حلو. أعطيني نبات بالسين.
2: نبات السوسن.
1: سوسن
0: برافو.
1: الزهرة جميلة
0: برافو.
1: أعطيني حيوان بالسين.
2: سمك.
1: يا ولد
0: يا ولد،
1: معزومة على سمك مشوي معنا.
0: ولد يا ولد يا ولد.
2: كويس لسه في مهارات.
1: شطورة. لا لا برافو شطورة يا
0: لا شدا. برافو عليكي، يعطيك العافية شدا.
1: يلا إن شاء الله توصل بالسلامة.
0: يا هلا. نروح لسلطان. صباح الخير يا سلطان.
3: صباح النور. يا هلا.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا سلطان؟ تمام
3: الحمد لله. انتوا اليوم اعطيتوني طاقه ايجابيه مع الصباح.
0: نحن كل يوم ترى نعطي طاقه كل يوم، بس لو تفتح
3: اول مره اول مره اسمع البرنامج واول مره اشارك.
1: فاتك كثير يا سلطان.
3: فعلا شكرا لكم.
0: يعطيك العافيه سلطان. من وين تكلمني سلطان؟
3: اكلمك من ينبع.
0: اهلا وسهلا بهالينبع، يا هلا فيك. ها يا سلطان، شاطر في ذي اللعبه ولا لا؟
3: والله ان شاء الله العبها مع بناتي دائما، بس ان شاء الله تكون سهله.
0: لا لازم تفوز فيها، بدعمك تلعب مع بناتك، لازم ايه يكون قدوه للموضوع.
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يلا يعطيك العافيه. يلا نبدا بحرف الحاء. اوكي
3: تمام
0: تمام. يلا اسم.
3: حامد.
0: حلو. جماد.
3: جماد حجر.
0: حجر جميل. بلاد.
3: بلاد حمص.
0: حمص يا ولد، يعطيك العافية والله برافو عليك.
1: أحلى تحية.
0: برافو عليك.
1: لو سمحت أسمعنا كل يوم أرجوك.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
0: يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك يا سلطان.
1: شكرا لك. هلا بنداء.
4: يا هلا والله.
1: نداء يا هلا ومرحبا. نداء معانا من فين؟
4: من جدة.
1: من جدة. طيب بما أنه من جدة هديكي حرف.
0: هذا التنمر اللي فيه إيمان.
1: طب كلنا في جدة. لا بس معلش احنا كده نقولها.
0: أيوة.
1: جدة
0: احنا نقولها.
1: طيب يا أحلى نداء، هعطيكي حرف حاء. اسم.
0: تونا قالين حاء.
1: بالله
0: غيري الحاء. تونا قالين حاء.
1: لا دوبنا قلنا. ايوه استني استني
0: استني.
1: خلاص قلنا جيم عشان من جدة. جيم.
4: سهلتيها. جميل
0: مرة سهلتيها.
1: شو تعرفي؟ جيم. اسم.
4: جميل.
1: جميل حلو. أعطيني بلاد بالجيم.
4: جورجيا.
1: جورجيا حلو.
0: يا ولد.
1: أعطيني نبات بالجيم.
4: جزر.
1: جزر. طب حصعب عليك، يلا اديني حيوان بالجيم.
4: جمل.
1: الله
0: برافو عليك.
1: الله
0: والله برافو.
1: هذه اللي كانت تفوز بين صاحباتها وبنات اختها وبنات خالها. شكرا يا نداء، اسعدتينا.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيكي. نروح لمشاعل. صباح الخير يا مشاعل. يا هلا شلونك؟
5: والله الحمد لله بخير، شلونكم انتم؟
0: والله بخير وبنعمه الحمد لله. شلونك يا مشاعل؟ امورك تمام؟ من وين تكلميني؟
5: من حايل.
0: من حايل. يا هلا وسهلا بهالحايل. هايا مشاعل، يعني مستعدة؟ أمورك تمام؟
5: إيه.
0: اللعبة هذه تلعبيها دائما ولا لا؟
5: إيه والله دائما أنا وعيالي.
0: إيه مين اللي يفوز؟ أنتي ولا عيالك؟
5: يعني مرة هم مرة أنا.
0: إيه يعني مو قلب الأم وتخليهم يفوزوا. تغششيهم خليهم يفوزوا هم وما تجاوبي ولا لا ولا لا انت تتمسكي برايك؟
5: لا احيانا يغلبونا احيانا انا
0: غلبهم. طيب ماشي يلا خلينا نشوف الامور ماشيه معاكي ولا تمام ولا ايش. ناخذ حرف العين اوكي. يلا اعطيني اسم.
5: عمر.
0: عمر جميل. اعطيني جماد. جماد
5: عربي.
0: حلو عربية. طيب حيوان. سهل مرة. ها
1: عصفور.
0: برافو عليك يعطيك العافية.
1: عليك يا مشاعر متمكنة.
0: لا متمكنة مشاعر متمكنة مشاعر يعطيك العافية. يا هلا سهلا فيك يا هلا فيك.

0: هلا بعزيزة.
1: أهلا.
0: صباح الورد يا عزيزة.
1: يا هلا
0: عزيزة، متحمسة؟
1: إن شاء الله.
0: أديكي شيء صعب؟
1: يا ليت
0: يا ليت. حرف الزين الزاي. يلا يا عزيزة، حرف الزاي، اسم حرف الزاي.
1: زايد.
0: زايد، حلو. أعطيني جماد. ايوه موجود في ملابسك.
2: ها بسرعة بسرعة. يلا.
1: ايش
2: بسرعة؟
0: موجود في الملابس. يلا
2: بسرعة بسرعة يا عزيزة. ها
1: واو والله
0: صعب هذا.
1: صعب.
0: لا موجود في ملابسك، في قميصك.
2: قالت لك موجود في ملابسك، غششتك تغششة واضحة. ها سريع، حرف الزاء.
0: طيب بلاش.
2: ها
1: طيب
0: ادينا نبات سهل.
1: زيزفون.
0: زيزفون.
2: حلو حلو.
0: بتقول لك تمراء الزيزفون وعيونك تحكي العيون.
2: بتقول لك في ملابسك زر.
0: زر
2: زر
1: في ملابسك.
0: في زرادية، في أشياء بالزاي كتير
2: كتير. يعطيك العافية.
1: يا هلا
0: يا هلا، سعدتينا يا عزيزة. تسلمي
2: يا هلا.
0: تسلمي يا عزيزة.
2: بس يعني عزيزة طلعت راضية لأنها اوريدي في اللغز كانت جاوبة صح.
0: عزيزة دايما شطورة.
2: طيب هذه خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد، لسه مبسوطين معاكم ولسه مستمتعين معاكم في برنامج ابدأ صح.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 26 أغسطس. نبدأ أحداثنا من عام 1791. منحت براءة اختراع لقارب يعمل بالطاقة البخارية في خطوة مهمة نحو تطوير وسائل النقل البحرية.
2: في عام 1858 التقطت أول صورة فوتوغرافية ناجحة للكرة الأرضية من ارتفاع شاهق في تجربة مبكرة جمعت بين التصوير والاستكشاف العلمي.
1: 1920 أجيز للمرأة في الولايات المتحدة حق التصويت في تحول اجتماعي وثقافي مهم.
2: في 1939 شهدت الولايات المتحدة أول نقل تلفزيوني لمباراة رياضية في مرحلة مبكرة من تطور البث التلفزيوني.
1: عام 1978 انطلقت أول مهمة فضائية ألمانية في إنجاز علمي أسهم في توسيع المشاركة الدولية في اكتشاف الفضاء.
2: وفي عام 2003 أعلن عن اكتشافات جديدة في علم الفلك عززت فهم العلماء لتكوين النجوم والمجرات وتطور الكون.

0: يعني
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: عودة ورجعنا لكم من جديد. عندنا لعبة، لعبة إنسان جماد حيوان بلاد، وهي المتعارف عليها اللي نلعبها دايما في جمعاتنا. أكيد تقدروا تشاركوا معنا عن طريق الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544. هذه الأرقام للاتصال، حنعطي حرف وحنسألكم على السريع عن ثلاث فئات من الفئات الخمسة اللي متعارف طيب. عليها.
5: أنا كمان حابة أتوجه بالشكر للمشاركين معنا على هاشتاك برنامجنا أبو فراس. شكرا يا أبو فراس الجهني، وشكرا يا خالد الخلف على مشاركاتكم الدائمة. نرجع لاتصالاتكم، كل اللي حابب يشاركنا أكيد يكلمنا، ونبدأ مع ري. هلا يا ري.
6: هلا، السلام عليكم.
5: مرحبا ري. عليكم السلام.
6: أهلين، كيف حالك؟
5: تمام. ري متحمسة للعبة؟
6: إيه والله متحمسة.
5: طيب أعطيكي حرف الصاد، أديني اسم بحرف الصاد.
6: صالح.
5: صالح، حلو. أديني نبات بحرف الصاد. يلا سريع.
6: فراح.
5: كيف؟
6: صرار فلفل.
5: ما سمعتك. صرار؟
6: أقولك ايه، صرار، صرار فلفل احمر.
5: دحين الصرار هذا مو عباره عن
4: فلفل؟
5: مكونات صرار هو الفلفل ولا تشكيله بهارات؟
6: ايه هو، بس احنا نسميه يعني عند الحايد اسمه صرار.
4: صرار الفلفل نفسها ولا المجموعة كاملة؟
6: لا الفلفل نفسه.
5: طيب صرار. تمام. حلو. طيب اديني مدينة او دولة بحرف الصاد.
4: سهلة مرة. بسرعة بسرعة بسرعة، سهلة سهلة.
5: صاد صاد.
4: ها ابدا ابدا. ري والله شكلها
5: ري غششك.
4: ها
6: صومال.
5: صومال، برافو. حلو،
4: في احد دور لها اياها.
5: حلو يا ري، شكرا يا ري،
4: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا.
5: كنت تقولي صومال انت؟
4: انا ايوه كنت،
5: انا كنت حقول صربية.
4: والله برافو. كمان صلالة حلوة.
5: صلالة صح.
4: صلالة حلوة كمان. طيب ناخذ اتصال. فاطمة، صباح الخير يا فاطمة.
7: صباح النور،
4: كيف حالك؟ تمام
7: الحمد لله.
4: فاطمة سريعة
7: ان شاء الله؟
4: سريعة.
7: ماني عارفة نفس البرنامج، يعني حابة تفهميني ايش السؤال.
4: أم هو ما في سؤال حبيبتي، نحن يوم الأربعاء دائما نلعب لعبة بعدين ما نقول موضوع وسؤال وكذا. لعبتنا اليوم هي نبات حيوان، متهيألي كلنا نعرفها.
7: أيوة.
4: تمام. ونحن بس نقول نلعبها بطريقة مختلفة، انه نحن هنقول لك الحرف، احنا اللي حنسألك عن كل واحد، يعني حنعطيكي ثلاث فئات من الخمسة. اوكي، يعني اسم، جماد، نبات، حيوان، بلاد، هذه اول الخمسة. انا حسألك عن ثلاثة، انا اللي حختار.
7: طيب. أوكي؟ اوكي
4: تمام. يلا سريعة ولا لا؟
7: ان شاء الله
4: ان شاء الله. يلا نروح لحرف الثاء. اوكي ماشي. أوكي. يلا اعطيني اسم بحرف الثاء.
7: ثابت.
4: ممتاز. نبغى نبات بحرف الثاء. ها سهل سهل مرة. ثاء
7: ثمار.
4: ثمار ماشي، ثمار تعدي كمان. حيوان بحرف الثاء سريع.
7: ثعلب.
4: برافو عليك.
5: فاطمة أول مرة تكلمينا؟
7: أول مرة كلمتك، بس حابة أحيي زين. أيوة.
4: دائما تشارك
7: معاكم،
4: يعطيكي العافيه،
7: ابغى احييها.
4: شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك.
4: يا هلا يا هلا.
5: شكرا.
4: يا هلا.
5: هلا وسهلا.
4: أنس،
5: يا هلا أنس، تسمعني؟
8: نعم نعم.
5: هلا وسهلا يا أنس.
8: الله يبارك.
5: طيب أنس اعطيك حرف القاف، اعطيني اسم بحرف القاف.
8: قايد.
5: قايد حلو. اديني نبات بحرف القاف. يلا نبات سهلة.

0: نطبخ وناكله. يلا قاف قاف قاف يا أنس. أنس أنت لسه معايا؟
1: لا أنس راح.
0: أنس معايا؟
1: راح راح راح. أيوه اختفى راح.
0: خسارة يا أنس، كنا نبي نكمل معك اللعبة. حاول ترجع مرة ثانية، بس حنغير الحرف. أحب أقول لك
1: لأنك تقول رحت شفت إيش الثمار اللي بحرف القاف، إيش بحرف القاف
0: بالضبط.
1: طيب خلينا نشوف الواتساب عندنا. بس تحية نقول لكل اللي بيشاركنا. أكيد عندنا إيش صعد؟
0: صعدة
1: صعدة البلاد. آه بلاد. البلاد. يعطيك العافية يا يزيد. يزيد مشارك معنا يعني بحرف بحرف. أيوة أيضا عندنا أحد يبغى يشاركنا. ماني عارفة الاسم. يا ناس اكتبوا اسماءكم، والله اكتبوا اسماءكم،
0: اكتبوا لنا اسمكم
1: عشان نكون معاكم يعني. طيب. تمام.
0: عندنا مشاركة من ايضا اعتقد مصطفى شارك معنا بكثير حلول بالحروف. شكرا يا مصطفى.
1: يا هذا مصطفى يوسف، وانت مصرة تسميه مصطفى
0: من جد؟
1: هو يوسف.
0: هو الله يهدي ما كتب اسمه
1: اصلا، ما كتب اسمه
0: عشان كذا.
1: صحيح.
0: طيب
1: ايوه يعطيك العافيه. شكرا لكل اللي شاركنا ويرسل لنا.
0: عمر عبد الباسط حابب يشارك. طيب يا عمر حاول تكلمنا عشان نعطيك حرف وتشارك معنا احلى مشاركه.
1: تمام، خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم أكيد في إبداع صح.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد في لعبتنا، ولعبتنا اليوم إنسان جماد حيوان نبات. أكيد الفئات الخمسة اللي نحن نعرفها حنختار حرف، ونحن حنسألكم عن ثلاث فئات منها تقريبا. تمام، يلا خلينا نبدأ معاكم مع بندر. صباح الخير يا بندر.
3: صباح النور. أهلين.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي بندر، أمورك تمام؟ أوه جاهز. تمام. تلعبها دايم يا بندر ولا لا؟
3: والله لا، والله مو دائم، بس يعني مو بصعبة ذيك الصعوبة، يعني
2: ما هي فظيعة، يعني ما هي الفنانة أو
4: يديله حرف صعب،
3: نقدر نحل فيها نجيب درجة كاملة.
2: طيب ماشي. طيب خلينا نروح لحرف الكاف، إيش رأيك؟ أعطيني اسم. اسم أي سريع سريع كاف سريع.
3: كمار
2: اللي هو. يلا طيب جا. نبات بحرف الكاف سريع.
3: نبات.
2: كمثرى. لا لا اي كمثرى، يا سلام عليك. طيب نروح لحرف حيوان سريع. نروح لحيوان.
3: كلب.
2: جميل، يعطيك العافيه.
4: انك شاطر.
2: ولا شاطر صراحه.
4: شاطر.
2: انا والله فهمت في
4: المارك.
2: انا بالنسبه لي ترى كل شخص اسمه بندر شاطر صراحه.
4: والله ما شاء الله عليك
2: صراحه.
4: ايوه يقول لك مره،
2: يقول مره ايوه، مع انه اللغز انت جاوبته صح اليوم ولا لا ولا ما ادري. ها
3: لا والله ما ادري، طلعت اجابه
2: ترى ما اخذت. طبيب الاسنان. يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا.
4: نقول يا هلا بعمر.
5: هلا عليكم السلام ورحمه الله.
4: يا هلا وسهلا بعمر، كيف حالك؟
5: والله بخير، اسعد الله صباحكم.
4: الحماس الف يا عمر.
5: اكيد.
4: طيب هعطيك حرف اللام. اعطيني اسم بحرف اللام.
5: لام. اسم بحرف اللام.
4: أيوة. امرأة رجل ما يفرق. اسم
2: بسرعة بسرعة بسرعة.
4: يلا يا عمر.
2: يلا يا عمر.
4: دقيقة. يقول دقيقة.
2: بسرعة بسرعة بسرعة. بسرعة. ما فيها دقيقة. يلا.
5: لا أعطيك الاسم. أعطيك أول حيوان ولا؟
4: لا أديني اسم. اسم بحرف اللام.
5: لا
4: لا ما في أحد حولك اسمه بحرف اللام.
2: عمر يا عمر يلا بسرعة بسرعة.
5: لا لا والله صعبت علي انا، يبدو لي احس كذا يعني. خليها الف ولا خليها، لكن باللطة والدي صعبه شويه.
4: طيب حيوان بحرف اللام.
5: حيوان بحرف اللام.
4: يلا
5: لام على طول كذا.
2: لا ما صدق عمر، ما صدق كلهم تقول بقى كذا على طول. كيف كذا على طول؟
5: لا مو هو، لا الحرف الاول.
2: لا لا ما في الحرف الاول، هو ده اختار حرف نعطيك فئه بسرعه. يلا حرف اللام.
5: ها. والله ما اعرف، والله ما اعرف اللام.
2: اعطيني بلاد. اعطيني بلاد. يلا بسرعه
5: بلاد.
2: اعطيني
5: باللام.
2: اي بسرعه.
5: لا لا
2: ولا واحده جبتها يا عمر، ما يصير يا اخويا.
5: والله صعبتي علي للامانه. حرف اللام ممكن ببدايه الف كذا ممكن.
4: طب يلا اسم بحرف الالف. يلا
5: بحرف الالف.
4: يلا اديني اسم بحرف.
5: يلا احمد.
4: احمد اديني حيوان بحرف الالف.
2: سريع.
5: حيوان بحرف الالف.
2: سريع سريع سريع سريع.
5: اسد.
4: يلا اديني جماد بحرف الالف
2: بسرعه.
5: جماد بحرف
2: بسرعه.
4: اي حاجه اي حاجه بحرف الالف جامد
2: بسرعه بسرعه
4: ما لا روح.
2: ها
5: الف. جماد جماد جماد.
2: لا يا عمر لا قتلتنا يا عمر.
4: بدك تدريبات مكثفة
2: جدا جدا.
5: أنا أول مرة على فكرة أشارك.
2: ما عندك مشكلة يعني أول مرة.
4: يا سيدي أهلا وسهلا بيك وسعيدين بمشاركتك. هي الفكرة أنه نلعب مع بعض ونغير جو.
2: يعطيك العافية يا عمر.
4: شكرا يا عمر، أسعدتنا. تحياتنا لك.
2: لا عمر قتلنا عمر. يلا خلينا نروح لعلي.
4: بده تدريب.

0: هلا والله،
1: علي
0: هلا
1: يا
0: جبت
1: هلا
0: تحدي.
1: يا هلا يا هلا يا علي، يا هلا يا علي. يلا علي على السريع، يلا على السريع. تمام،
0: تفضل يا دينا وإيمان.
1: يلا حرف الباء. تمام، حرف سهل. يلا قل لي اسم سريع.
0: بدر.
1: بدر. حيوان بسرعة. حيوان. حيوان.
0: حيوان.
1: باء. حيوان.
0: ال
1: ها
0: حيوان بحرف الباء.
1: بسرعة بسرعة. ها
2: بسة.
1: بسة. طيب بسة تمشي. يلا خلينا نروح بلاد بسرعة. حرف الباء. بلاد.
0: بلاد.
1: بسرعة بسرعة بسرعة. ها
0: أبها.
1: أبها. أبها بالباء. ما صدقك. أبها بالباء. أبها بالباء. بسرعة علي.
0: هلا والله.
1: باء بسرعة. حرف الباء. بلاد.
0: بلاد.
1: ها
0: والله أنا على حل ثاني مسؤول طلع.
1: قال لي تطلع معي بريده. اي شيء في الحياه، اي شيء. ما صدقك يا علي. علي روح ذاكر وتعال، روح ذاكر وتعال.
2: الله يسعدك يا علي.
0: والله والله ابغى اضحك مع غيري.
1: والله يا علي روح ذاكر وتعال. بلا ابغى اضحك معاك. روح ذاكر.
2: ابها. ابها بحرف الباء.
1: ابها بحرف الباء. ما صدقك. روحي علي يلا.
2: يقول لها بس تقول له يمشي.
1: يمشي ايش اقول له؟ طيب ايش اقول له؟ زين.
2: هلا يا زين. يا هلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا ومرحبا.
3: عليكم السلام. شكرا. فاطمة ولية.
2: ايوه تقول لك تحييكي.
3: اعطيني رقم، اعطيني الرقم حق جدة.
1: طيب يا زين، يا زين
3: بشارك معك.
1: حبيبتي يا زين احنا مو سولف على الهواء.
2: طيب وجهت لك احلى تحية يا زين. يلا تلعبي معنا.
3: ايوه شوفي انا عندي ضيوف بعدين.
2: طيب اجل بعدين بعدين. روح لضيوفك الله يسر امرك. الحمد لله على السلامة.
1: ما صدق زين سوتها مجلس سواليف على الهواء. مو مصيبة دي. عرفتوا ليش أنا أستعجلكم؟ لأنكم تفتحوها بحر يا شباب. ما يصير.
2: ليش ليش الحماس الحماس. لا نجيب ألعاب تحمس.
1: خلينا نروح لعادل.
2: عادل.
1: عادل صباح الخير.
4: صباح الفل.
1: أهلا وسهلا يا عادل. زيك؟
4: الحمد لله رب العالمين. أنا عادل بتاع الرياض.
1: أهلا وسهلا يا عادل يا بتاع الرياض. أمورك تمام؟
4: الحمد لله في نعمة والله.
1: الحمد لله. أنت إيش رأيك في اللعبة دي؟
4: والله لعبة جميلة جدا، يعني من صغرنا حد لعبها، بس كانت بتبقى اسمها اسمها أصلا عندنا في مصر أوتوبيس كومبلي.
1: أوكي أوتوبيس كومبلي صحيح. يعطيك العافية. ها يا عادل، مع أنه كذا أحد من مصر لما نسأله ما يعرف، بس أنه يعني بس نحن نعرف أنه اسمها أوتوبيس كومبلي. طيب.
4: بس ده فيها اسم بنت، اسم ولد، جماد، حيوان.
1: احنا هنسهلها عليكم يا معلم. احنا نبغى نسهلها بس ما انتوا راضين تتسهلوا. طيب يلا نقول يا عادل مستعد؟
4: ان شاء الله.
1: يلا يا عادل خلينا نروح لحرف النون. حرف اسم. اسم
4: نسمة.
1: نسمة. حلو نسمة ده خالص. جماد. جماد.
4: جماد.
1: ايوه بسرعة بسرعة بسرعة. جماد. جماد.
4: جماد.
1: بسرعة بسرعة. ها ها مطرقة بحرف النون.
4: نطرقة.
1: نطرقة سويتها نطرقة عشان تسوي حرف
2: نيش. يا
1: ما يصير ما يصير. وإيمان حكت لك يا إيمان.
2: يقولها غلط.
1: أيوة كمان يقولها غلط. حرف النون يا عمي. نور يا عمي. يا عمي نجمة يا عمي. جمال.
4: نجمة. نجمة.
1: صباح الخير يا معلم. حيوان بسرعة بحرف النون.
4: ناموسة. ناموسة.
1: ناموسة. ناموسة. الحق ناموسة.
4: ناموسة.
1: عادل يعني تعال دحين نتفاهم شوية. بالله النون مطرقة. كيف مطرقة يا معلم؟
2: مطرقة.
1: على أي أساس جبت المطرقة؟
4: يعني هي المطرقة من منطرقة ميم من نون مش هتفرق، بس هي نفس المعنى.
1: يا راجل يا راجل هي نفس المعنى يا راجل.
4: فهمتوها بس المهم انها اتفهمت.
1: ما اتفهمتش خالص ولا مشيت خالص.
2: الله
1: يعطيك العافية يا عادل.
2: الله يسعدك. الله يسعدك صراحة.
1: صباح الأنوار. يا هلا.
2: صباحك انت وكل اللي بسمعنا فل وسعادة وفرح.
1: يا هلا وسهلا.
2: هلا يا ابو محمد.
5: ايوه السلام عليكم.
2: عليكم السلام. يا هلا ومرحبا.
5: حالك
2: بخير الله يسلمك. يا هلا
5: ممكن اشارك معاكم؟
2: اكيد اتفضل.
5: ايوه لا اديني حرف الله يسلمك.
2: تمام نديك حرف الشين.
5: شين. يلا شاكر.
2: شاكر حلو. اديني جماد بحرف الشين.
5: شراف.
2: حلو. اديني بلاد بحرف الشين.
5: شرورة.
2: حلو. احلى تحيه لابو محمد، شكرا لك.
1: يا هلا يا هلا
2: يا هلا وسهلا.
1: يلا خلينا نروح لامتنان. صباح الخير يا امتنان. يا امتنان راحت امتنان. طيب شكرا لكل اللي يعني متفاعل معنا خطوة بخطوة وميتين من الضحك وحالتكم حالة. ويلا
2: نخلة حلوة دي بحرف النون.
1: حلو حرف النون. ايوة لان لما علقنا عادل علقنا بحرف النون.
2: بس احنا ما سألنا نبات، سألنا جماد.
1: ايوة ايوة بس هو يعني حبي يشارك.
2: ممكن يعتبر النخلة جماد؟ لا نبات.
1: يمكن والله شكله يزيد شكله حسا.
2: يزيد متحمس ما شاء الله معنا مرة اليوم. بزيادة. أحلى تحية ليزيد.
1: بزيادة. وحتى سعود والله متحمس
2: كلهم
1: معنا.
2: متحمسين.
1: يعطيكم
2: ما شاء الله.
1: العافية. شكرا جزيلا لكم أكيد على هذا الحماس. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح بيت.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم برنامجنا، واكيد اجمل التحايا لكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية اذاعة جدة. وصلنا لفقرة ترند. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين 25 من أغسطس التذكير بيوم المصالحة وإنهاء الخلافات. هذا الترند أو هذا المنشن حظي بتفاعل واسع باعتباره مناسبة تذكر بأهمية التسامح وفتح صفحات جديدة في العلاقات الإنسانية. تفاعل أيضا المغردون مع المناسبة بالتأكيد على أن بعض الخلافات لا تستحق أن تستمر، وأن الاعتذار وقبول الاعتذار قد يكونان بداية لإعادة الود وإنهاء مسافات صنعتها مواقف عابرة.
3: شارك البعض عبارات تدعو إلى التسامح وتجاوز الخلافات والمبادرة بالصلح، مؤكدين أن راحة القلب تبدأ أحيانا من قرار بسيط أن نسامح ونمضي قدما. حملات التفاعل أخذت طابعا إنسانيا، وإذ استذكروا كثير من الأشخاص انقطاعات علاقات بهم، وأيضا تمنيات أن تكون المصالحة فرصة لاستعادة العلاقات الجميلة، فيما رأى آخرون أن التسامح لا يعني نسيان ما حدث بل اختيار السلام والابتعاد عن الخلافات لفترة طويلة.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم أكيد أجمل التحايا لكم، وشكراً أنكم أنتوا صنعتوا يومنا بسعادة. يومنا كان مليء طبعاً كالعادة، العديد من الفقرات. من بعد الطقس رحنا لفقرة اللغز اللي كان دكتور الأسنان، وما شاء الله جاتني إجابات كثير عليه صحيحة، سواء اتصالات سواء مكتوبة في الواتساب. من بعدها كالعادة في كل يوم أربعاء عندنا مساحة من الضحك واللعب، ولعبنا لعبة إنسان حيوان نبات، وكنتوا أيضا مبدعين كالعادة. وصلنا للختام، حابة أشكركم أكيد.
2: أكيد الشكر موصول لكل من استمع، لكل من شارك، لكل من أرسل رسالة، لكل من فقط كان يعني انضم إلينا فقط للاستماع، وحتى شكرا لكل من أعطانا أي تعليق. الشكر موصول أيضا أو من فريق العمل، من الإعداد كان معنا علياء الهذلي، فاطمة شرف، أما التقديم كانت معاكم إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. نلتقيكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، في أمان الله.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني، زميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. موضوع اليوم راح نتحدث فيه عن الأكزيما. الأكزيما عند الأطفال هي ما هي مجرد مشكلة في شكل الجلد فقط، ممكن تتحول إلى معاناة يومية للأسرة بأكملها، خصوصا عندما تبدأ الأسئلة: هل السبب طعام معين؟ هل أمنع مثلا الحليب أو البيض؟ كم مرة أحمم الطفل؟ أي مرطب أستخدم؟ هل كريمات الكورتيزون آمنة فعلا ولا هي الخوف منها في مكانه فعلا؟ بين نصائح الأقارب وتجارب مواقع التواصل وكثرة أيضا المنتجات اللي تعالج وتعد أيضا بعلاج البشرة الحساسة، ممكن يحتار الأب والأم أكثر. وش اللي يخلي الطفل أو وش اللي يحتاجه الطفل أكزيما فعلا؟ وش الأشياء اللي ممكن نمارسها بحسن نية لكنها ممكن تزيد المشكلة؟ حلقتنا اليوم راح نضع دليل عملي للوالدين للتعامل مع طفل الأكزيما، من الاستحمام والترطيب والملابس، مرورا أيضا بالحكة والنوم والحساسية الغذائية، وصولا إلى العلاجات ومتى تستدعي الحالة زيارة الطبيب. نناقش كذلك واحدة من أكثر القضايا اللي ممكنها تقلق الأهالي، اللي هو الكورتيزون الموضعي. متى يحتاج الطفل؟ وكيف يستخدم بطريقة صحيحة؟ هل الخوف منهم ممكن يؤدي إلى أحياناً إلى علاج غير كافي للأكزيما؟ للحديث عن كل هذه الأسئلة وإجاباتها أيضاً راح يسعدنا أو يسعدنا حقيقةً الانضمام الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، للحديث عن هذا الموضوع. صباحك الله بالخير دكتور متعب.
2: يا أهلا وسهلا، صباح الخير أخوي محمد، وصباح الخير جميع المتابعين على أثير إذاعة جدة.
1: يا هلا فيك يا دكتور. طيب خلينا نبدأ في المحور الأول دكتور عشان نفهم أكزيما الأطفال. أول شيء لما نقول أكزيما الأطفال، وش اللي يحدث بالضبط في جلد الطفل؟
2: نعم، طبعاً الأكزيما هي تعريف المبسط التهاب في الجلد، يعني الجلد يكون فيه التهاب ومزمن، يعني يجلس فترة طويلة وليس يعني قصير بيومين أو ثلاثة. الالتهاب هذا اللي يصيب الجلد قد يكون في مواضع معينة من الجسم وقد يكون عامق، يعني يشمل أغلب مناطق الجلد، يظهر على شكل احمرار وقشور وحكة شديدة عند الطفل. طبعا غالبا الأشخاص المعرضين للإكزيما غالبا تبدأ تطلع معاهم في الخمس سنوات الأولى، يعني خلال من الولادة إلى عمر 5 سنوات تكون هذه هي أكثر فترة تطلع فيها وتبان فيها الإكزيما على الطفل.
1: الإكزيما هي دكتور مرض واحد ولا في أنواع مختلفة منها؟
2: لا، الإكزيما هي مرض واحد كأساس، هي التهاب جلدي ذاتي. مش معنى كلمة ذاتي أخوي محمد؟ يعني ما في سبب خارجي له، الجسم عنده استعداد أنه يعني يتأسس من نفسه.
1: أوكي. طب في عمر معين تبدأ فيه غالبا ولا لا؟
2: طيب نعم، احنا قلنا مثلا الأطفال لما سووا دراسة على الأطفال اللي عندهم إكزيما وجدوا أنه أغلب الحالات تبدأ من الولادة إلى عمر 5 سنوات. هذه الفترة هي الفترة اللي تطلع فيها حوالي 85% من الحالات تبدأ في العمر هذا.
1: طب الأب والأم هنا كيف يستطيعون أنهم يميزون مثلا بين الأكزيما وبين مثلا جفاف الجلد العادي أو حتى الطفح الجلدي أحيانا؟
2: نعم، احنا ممكن نقول عندنا 3 حاجات الأساسية. الجفاف أو جفاف الجلد العظيم يكون عندي ملمس وجاف، ظهره جاف ولكن لا يوجد احمرار في الجلد، هذه حاجة مهمة.
1: أوكي.
2: الإحمرار والحكة هي العلامة الأساسية للأكزيما، بينما الجفاف ممكن يكون الجفاف بسيط، ممكن يكون قوي جدا ولكن لا يترافق معه الإحمرار والحكة الشديدة.
1: طب أماكن ظهورها تختلف باختلاف عمر الطفل؟
2: الطفح الجلدي أخوي محمد اللي ممكن نتوقع أنه يكون موجود عند الأطفال وليس إكزيما هو الطفح اللي فقط في منطقة الحفاضة.
1: اها اوكي، يعني هنا
2: هذا لا الإكزيما، وهذا شيء غريب سبحان الله، الإكزيما لا تصيب منطقة الحفاظ عند الأطفال.
1: أوكي. فهنا نقول العمر له علاقة يعني في الموضوع.
2: إيه طبعا العمر له علاقة. طبعا هو استعداد وراثي غالبا يكون في العائلة. كثير من الأطفال العائلة عندهم تاريخ وراثي سواء من جهة الأم أو من جهة الأب لوجود التحسس، والتحسس هذا مو شرط يكون جلد، يعني ممكن لو أخذنا تاريخ المرضي نلاحظ أن فيه حالات ربو أو حساسية الأنف أو حساسية العيون موجودة في العائلة قبل.
1: يعني هي لها علاقة بالربو والحساسية أيضا. أوكي.
2: صحيح. هم مجموعة واحدة أخوي محمد.
1: أي نعم.
2: ولذلك هي الإكزيما اسمها العلمي يسمونها التهاب الجلد التأثبي. التأثبي بمعنى إيش؟ الأثبي هو قابلية الجسم للتحسس، ممكن تظهر على شكل حساسية الربو، ممكن الأنف، ممكن العيون. بعض الأطفال مثلا لما يكون يطلع برا يشم مثلا روائح معينة، يكون في حديقة، يكون في مكان، يبدأ بالعطاس أو يبدأ العيون تحمر ويبدأ يحك العيون، أو الربو، الأزمات الربو اللي قد تستدعي أن الأب والأم يروحوا للمستشفى يأخذوا بخار أكسجين أو يأخذوا بخاخات. هذه كلها أشكال تحسسية من ضمنها الشكل الإكزيما اللي يصيب الجلد في الحالة هذه.
1: طب بسألك سؤال، هو السؤال بسيط الغالبية عارفين جوابه لكن بعض الأهالي لا يعرفون الإجابة، هل الإكزيما معدية بأي شكل دكتور أم لا؟
2: لا أبدا.
1: طيب هل صحيح أنه فعلا معظم الأطفال يتخلصون من الإكزيما عندما يكبرون، ولا ممكن تستمر معهم حتى بعد البلوغ دكتور؟
2: نعم، إكزيما الأطفال، وهذه دائما نقوله للأهل علشان نطمنهم، وجدوا أنه حالات الأغلبية من حالات الإكزيما بمقدر حوالي 85% عند عمر 12 سنة تبدأ تخف وتختفي. إذا هي بدأت بدري عند عمر 12 سنة غالبا تخف وتختفي الإكزيما.
1: ممتاز. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
0: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. بالتذكير طبعا ضيفنا دكتور متعب العتيبي استشاري الجلدي والتجميل والليزر، وحديثنا عن أكزيما الأطفال. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، ليش نجد الطفل أحيانا مستقر لأسابيع أحيانا أشهر ثم تشتعل الأكزيما فجأة، تجيله هجمة مثلا، هذا وش السبب يا دكتور؟
2: نعم طبعا احنا دائما نفهم الاب والام في حالات الاكزيما ان الموضوع مزمن، يعني ما هو علاج لمدة اسبوع او اسبوعين وخلاص، لا، يحتاج برنامج ويحتاج صبر لحد ما انه ايش تستقر الحالة. فالرجوع هذا ترى متوقع، هذا رقم اثنين. في اشياء زي ما قلنا الحساسية التأثبية هي شيء ذاتي من جوا، ولكن في اشياء من الخارج ما هي مسبب ولكن مستثير، يعني تستثير الإكزيما، ولكن لو أبعدناها 100% ليس معنى هذا أنه خلاص ما راح يجي الإكزيما. فدائما احنا نتعامل مع المستثيرات الخارجية هذه عشان نقلل رجوع الإكزيما. وأهم هذه الأشياء عندنا الجفاف بشكل عام، خصوصا لما يجي فصل الشتاء. الآن طبعا فصل الشتاء إن شاء الله قادم أغلب الحالات تبدأ يعني تظهر عليها الإكزيما وترجع مرة ثانية بسبب الجفا. الشيء الثاني اللي هي المحسسات الموجودة في الجو، مثلا عندنا التعامل مع الحيوانات، وهذه مهمة جدا الآن، أصبحت الحيوانات كثيرة في البيوت. الشيء الثالث النباتات، الأشياء هذه ولذلك القاسم المشترك بينها هي البروتينات الطبيعية، بمعنى أنه الحيوانات، فرو الحيوان، إفرازات الحيوان، كل هذه فيها مادة البروتينات اللي ممكن تحسس الطفل.
1: بس دكتور في حيوانات معينة ولا كل الحيوانات قصدك يا دكتور؟
2: كل الحيوانات.
1: كل الحيوانات. بس أوكي.
2: بس المنزل غالبا اللي هي القطط، زين، وفي البرة عندهم القطط والكلاب. الغريب سبحان الله أنهم عملوا دراسة وجدوا أنهم لما حاولوا يعزلون الطفل عن الحيوانات كثير من الحالات بدأت تتحسن، وبدأت الرجوع الإكزيما يتأخر كثير عن أول.
1: أوكي.
2: وهذا سبحان الله دائما إحنا نقول لهم للأب والأم إنه الحيوانات أوكي هي لطيفة ويعني تشعر الطفل بالسعادة، لكن لا تستطيعون أن تتحكمون في المحسسات الموجودة في الحيوان من الفرو، من الإفرازات البروتينية، وأحيانا

0: يكون فيه فطريات أو بكتيريا يحملها القط ولا تطلع عليه، ما تكون باينة عليه.
1: ممتاز.
0: هذه كلها من الأشياء المهمة لنبعد المثيرات علشان نأخر الهجمات الإكزيما إلى ما أنه يكبر إن شاء الله تعالى وتبدأ تتحسن من نفسها.
1: طيب مننا في السعودية طبعا في أجواء حارة أغلب السنة، هل الحر فعلا والتعرق يضاعف مشاكل الأكزيما؟
0: هو دائما طبعا ترتبط مع الجفاف أكثر منه مع الحر، ولكن في بعض الناس أحيانا تتداخل مع أشياء أخرى، يعني الحر نفسه والرطوبة قد تسبب حتى عند الإنسان اللي ما فيه إكزيما. أوكي، وفي أنواع من الأشياء هذه اللي إحنا ممكن نتكلم عنها بعدين، إنه بعض الناس أول ما الجسم يكون ساخن بسبب الرياضة أو بسبب الجو ويبدأ يتعرق يصير عندهم حكة ذاتية. بالنسبة للإكزيما هي على النقيض، الجفاف هو اللي يسبب رجوع هجمات الإكزيما. عشان كذا فصل الشتاء هو يعني من الفصول اللي ترجع فيها الإكزيما بشكل قوي. طبعا احنا هنا ممكن بشكل كبير مثلا منطقة جدة ومنطقة الخبر والدمام، لأن الرطوبة لها دور كبير في تحسين الجلد، وحتى في الأشخاص نفسهم يلاحظون هذا الشيء لما ينتقل مثلا من جدة إلى الرياض، يبدأ إيش يحس إنه الجفاف أكثر والإكزيما تبدأ تكون أسوأ.
1: أوكي.
0: تعرف هذه الرطوبة لها دور كبير على أساس الجلد.
1: ممتاز. طب الأمور النفسية زي التوتر والضغط النفسي هذه خصوصا عند الطفل اللي يكون أكبر سن شوي ممكن يزيد الإكزيما عنده؟
0: صحيح، والإكزيما نفسها ممكن تزيد التوتر والقلق عند الطفل، خصوصا أنه الإكزيما أحيانا تسبب رخبطة في ساعات النوم عند الطفل. يعني ساعات النوم ما يأخذ النوم الكافي أثناء المساء، فتلقى الطفل مثلا يجيه نوبات من الحكة المستمرة ما ينام بشكل جيد. أيوة. لما يروح الصباح للمدرسة يكون مرهق بشكل عام، تركيزه ما يكون التركيز المناسب، وبالتالي هذه كلها تنعكس على نفسيته. أيضا قدرته على أنه يدخل في المجتمع ويلعب ويمارس الرياضة وكذا مع الأطفال قد تكون أقل من الأطفال العاديين، وهذا برضو ينعكس على نفسية الطفل.
1: طب السباحة مثلا في البحر ولا المسابح والكلور له علاقة مثلا ولا نمنع يعني طفل الأكزيما من أنه يعني يسبح في هذه الأجواء؟
0: طبعا أنا دائما ضد المنع الاحترازي اللي يسمونه المنع الاحترازي، أنه نمنع الطفل من قائمة معينة من الأكل وقائمة معينة من النشاطات والممارسات. ليش؟ لأنه كذا احنا نحد من تصرفات الطفل واحنا ما احنا عارفين هل هذا الشيء فعلا بيأثر عليه ولا لا. ليش؟ لأن الإكزيما تختلف من شخص إلى آخر. ولكن بشكل عام السباحة في الماء المالح أو في الكلور قد تسبب زي ما قلنا احنا جفاف الجلد، ولذلك لما الطفل يكون هو عنده هواية ويبغى يسبح بسبح له. أيوة. أول ما يطلع من المسبح فورا نجفف الجلد ونعطيه كريم على جميع مناطق الجسم، ندهنهم بكريم مرطب علشان أعوض الفقد اللي حصل في تعرضه للماء المالح أو أيضا تعرضه للكلور في المسابح. وبالتالي أسبح له أنه إيش يمارس الرياضيات اللي هو يحبها.
1: طب في دكتور تنصح الأهل بتجنب بعض أنواع الملابس زي الصوف مثلا ولا البوليستر اللي ممكن تزيد الحكة، ولا هذه ما لها علاقة؟
0: لا طبعا الأفضل هو القطن. الملابس القطنية الداخلية هي أفضل شيء للتحكم في الإكزيما. الصوف نفسه أو حتى جميع الملابس اللي تكون خشنة هذه بتهيج الجلد، وزي ما احنا قلنا الجلد اصلا قابل للتهيج في الإكزيما، فيفضل الابتعاد عن الصوف او الملابس اللي تكون خشنه واستبدالها بالقطن.
1: طب العطور اللي موجوده في منتجات الاطفال زي منظف

0: فات المنعمات الملابس هذه بتعتبر من المشاكل ايضا
1: جدا. ولذلك احنا نقول انه ممنوع العطور البكريمات او الغسولات المعطره هذه. زين طيب الطفل احيانا نقول نبغى نرش عليه عطر او شيء، نقول العطر يكون على الملابس قبل ما يلبس الطفل، وتكون الملابس الخارجيه وليس الملابس الداخليه، مش الفنيله لا، مثلا الثوب او القميص اللي برا. رقم اثنين، غسل الملابس بالماء بشكل جيد عشان نتخلص من كميه الصابون اللي موجوده فيه، او نستخدم الشامبو لغسيل الملابس. الان اللي يحصل عند بعض الاطفال انه الفنيله القطنيه هذه لما نغسلها بالصابون ولا ننظفها بشكل جيد بالمويه يبقى بقايا من الصابون فيها. لما الطفل يتعرق او يبدا يلبس الملابس ويطلع في الجو شويه حار، الاشياء هذه تذوب وتصير في مباشره تتعرض للجلد وقد تسبب له تهيج مستمر.
0: اوكي. طب بشكل عام دكتور، كيف يكتشف الوالدان دائما محفزات الطفل بدون ما يدخلون في دوامه من منع عشرات الاشياء والدخول في متاهات؟ يعني
1: هي دائما سبحان الله، انا اقول للاب والام دائما يكون عندهم الملاحظه او زي ما نقول احنا اليوميات. الان الطفل حصل له حكه شديده وتهيج الاكزيما وكانت الامور كويسه، ايش الشيء الجديد اللي حصل اليوم؟ زين دائما نسأل إيش الشيء الجديد اللي حصل اليوم. مع الوقت إحنا بنعرف الأشياء الخاصة اللي ممكن تهيج الطفل. طبعا في أشياء أساسية إحنا دائما ننصح فيها، ممكن نتكلم فيها في العلاجات إنهم إيش الأشياء اللي يبتعدوا عنها بشكل أساسي. لكن الممارسة اللي عند بعض المختصين وكذا إنه يعطي الأب قائمة كذا وفيها مجموعة كبيرة من الأطعمة ومجموعة كبيرة من الأنشطة ويقول ممنوع إن الطفل يستخدمها، هذه غلط، وأحيانا ينتج عنها نقص في الفيتامينات والمعادن المهمة للطفل بسبب المنع اللي ما له لازمة.
0: ممتاز. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل دكتور، نرجع نكمل الحوار في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة أدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. للتذكير طبعا ضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن أكزيما الأطفال. طيب الآن نتكلم على موضوع الاستحمام دكتور، وأيضا الترطيب والعناية اليومية. في بعض الناس يقولون لا تحمم الطفل الأكزيما بشكل كثير، وفي بعضهم يقول لا حممه بشكل منتظم، وش الصح دكتور من الناحية العلمية؟
1: طبعا بالنسبة للاستحمام غالبا هو راح يعمل على إزالة الدهون الطبيعية اللي في الجلد، فممكن يسبب جفاف. عشان كذا عندنا رقم واحد أن يكون الاستحمام بحد أقصى يوم يوم، لا هذا الأقصى. زين استخدام الشامبو أو المنظفات الخفيفة المخصصة للأطفال، وهذه متوفرة بأنواع كبيرة، تكون في شامبو خاص بالأطفال. الشيء الثاني دائما أنا أنصح أنه الشامبو يوضع في أماكن محددة، مثلا في الشعر، في منطقة الإبطين، وفي منطقة الخاصة فقط. ليش؟ لأن هذه المناطق هي اللي ممكن تكون فيها رائحة أو أشياء تحتاج إلى

0: الصابون أو الشامبو عفواً والغسول. باقي أماكن الجلد يكفي استخدام الماء عليها مباشرة. وزي ما قلنا أول ما أنه نحمم الطفل الجسم الحين بيكون رطب لأنه تعرض للماء. نستخدم منشفة وننشف الجلد وفوراً نحط عليه الكريم. والكريم هنا احنا نقصد بأي مرطب متوفر ما يكون معطر. هذه هي القاعدة الأساسية، ولا يشترط أن يكون ماركة واسم معين بسبب أنه الأسعار تتفاوت كثيرا والموضوع مزمن، فما نقدر إيش نرهق العائلة في مثلا تكاليف عالية. لكن أي مرطب غير معطر مباشرة بعد الاستحمام كل جسم الطفل نرطبه على أساس إيش يحبس الماء الفترة أطول وتبدأ الرطوبة فترة أطول.
1: بس وش الأفضل دكتور في الاستحمام، الماء البارد ولا الفاتر أفضل؟
0: طبعا دائما يكون المويه تكون معتدله، يعني ما تكون بارده ولا تكون حاره، اللي هي المويه المعتدله. الماء الحار يساعد اكثر في ازاله الدهون، عشان كذا يسبب جفاف اكثر من الماء البارد.
1: طب الان وش النصيحه الاولى بعد خروج الطفل من الحمام، وش اللي لازم يسوونه فورا؟
0: طبعا يكون العاده عندنا اول شيء زي ما قلنا بعد ما يطلع الطفل مباشره ننشف الجلد ويحط عليه كريم مرطب اللي هو غير معطر. زين، وعندنا ايضا رقم 2 استخدام الادويه. الان الادويه بالنسبه للعلاجات الموضعيه والكريمات اللي هي مخصصه للاكزيما يفضل استخدامها بعد الحمام ايضا. ليش؟ لان الجلد الرطب امتصاصه للادويه افضل من لما يكون الجلد جاف،
1: ويحفظ الماء ايضا في الجلد
0: الجلد.
1: هو كم مرة لازم يفترض في الطفل أكزيما أنه يترطب جلده في اليوم؟
0: طبعا هذه تختلف من طفل لطفل. في أطفال سبحان الله الجفاف عندهم شديد جدا وقابلية الجسم أنه ينتج الدهون الطبيعية ضعيفة جدا جدا. ونلاحظ أنه حتى الأم تلاحظ أنه بعد ما تحط الكريم بفترة بسيطة يرجع يجف جسم الطفل. فالعدد كعدد لا يوجد عدد ثابت، ممكن إلى 5-6 مرات في اليوم حسب جفاف الطفل، ولكن الغالبية يحتاجون مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء.
1: طب هنا هي دكتور، مع أنه نعرف أنه أسعار الكريمات تتفاوت، الفازلين هنا خيار جيد ولا لا؟
0: الفازلين يعتبر مرطب طبيعي وممتاز جدا. طبعا ما عدا في مناطق معينة ما نحب نستخدم فيها الفازلين مثل منطقة الوجه، لأنه أول شيء يكون مظهره واضح خصوصا إذا الطفل بيطلع للمدرسة. ما نحب نحط شيء واضح قدام الأطفال. زين، تعرف يكون فيه مثلا تعليقات وكذا. أيضا منطقة الظهر، استخدام الفازلين بشكل كبير في منطقة الظهر. المنطقة الظهر هي أكثر منطقة تتعرض للتعرق أثناء اللعب أو أثناء الحرارة، وممكن هذه تسبب لهم نوع من حبوب حبوب الحمراء اللي هي بسبب احتباس التعرق في منطقة الظهر أو المليار نسميها إحنا اللي هو حبوب التعرق. فدائما منطقة الظهر، منطقة الوجه ما نحب نستخدم عليها الفازلين لأنه ثقيل. باقي الأماكن من الجسم خصوصا الأماكن اللي تطلع فيها الإكزيما بشكل واضح زي خلف الركبة والمرافق في اليدين ممكن نستخدم فيها بكل أريحية الفازلين.
1: أوكي. طب في على فكرة دكتور بعض المنتجات مكتوب مخصص للبشرة الحساسة، هذا يعني أنها مناسبة للطفل الأكزيما ولا لا؟
0: طبعا المكتوب فيها مناسب بشرة حساسة ليس معناها مناسب للإكزيما. ليش؟ لأن المناسب للبشرة الحساسة مقصود البشرة اللي تحمر وتتهيج من أي شيء. غالبا هذه ما تكون ما ترطب بشكل مكثف، يعني ترطيبها يكون خفيف للبشرة الحساسة. الأطفال يحتاجون شيء ثقيل، يعني مرطبات تكون ثقيلة تبدأ فترة طويلة على الجلد. لذلك احنا نقول المرطبات الثقيلة ما هو شرط يكتبون عليها إكزيما. زين؟ ولكنها معروف أنها مرطبات تكون ثقيلة. في كريم اللي تكون كريمية، وفيه النوع اللي يكون دهني اللي نسميها احنا المراهم زي الفازلين. هذه هم النوعين الرئيسيين اللي استخدمهم للطفل.
1: ممتاز. طيب.

0: خلينا نتوقف ايضا مع فاصل دكتور، فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده. ف
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
6: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، رحب بكل اللي انضموا إلينا الآن لبرنامج صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا طبعا عن أكزيما الأطفال. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، بسألك الآن على موضوع الحكة والنوم، وش اللي يخلي الحكة تكون شديدة جدا عند بعض الأطفال، أطفال أكزيما تحدث، خصوصا في فترة الليل عند النوم، شو السبب يا دكتور؟
7: طيب الحكة هي علامة أساسية من علامات الأكزيما، يعني الطفل اللي ما يحك الجلد هذا ما عنده أكزيما، فهي شيء طبيعي وجزء من الالتهاب الجلد اللي قاعد يصير. الأشياء اللي تزود الحكة عندي هنا في الرقم واحد هو الجفاف، عشان كذا نقول الترطيب هو عنصر مهم جدا في التحكم بالأعراض. بالنسبة لظهورها غالبا في المساء، مو بشرط أنها هي تزيد في المساء، وإنما الطفل نفسه لما يكون خلاص مخه وباله صافي وجاهز للنوم يبدأ إيش يفكر في الحكة، ويبدأ إيش الحكة تزيد معاه، لأنه تخلص من المشاغل واللعب والقراءة والدراسة، فيبدأ يركز أكثر على مشكلة الحكة. وإلا الحكة هي عنصر أساسي من عناصر الإكزيما، وتدل على حاجتين، اما انه في جفاف كبير موجود، او علامه على استثاره الاكزيما وانه الحاله الان بدات تستثار مره اخرى.
0: طيب الكمادات البارده هنا دكتور يمكن استخدامها لتخفيف الحكه؟
7: لا، ما لها فائده،
0: ما لها علاقه
7: ابدا.
0: طيب اللي هو الترطيب بالكمادات ايضا الرطبه؟
7: ايوه، هو أهم شيء عندي الترطيب والعلاج نفسه. إذا العلامات موجودة، وزي ما قلنا حنا علامات الإكزيما أهم شيء هي الإحمرار، لابد أن أستخدم الأدوية مباشرة، أبدأ أستخدم الأدوية. والحكة الشديدة هذه مثل ما قلنا هي علامة جفاف، إذا ما في إحمرار فبالتالي الترطيب أكثف، إذا كنت أحط مرة أصير أحط مرتين أو ثلاث. الشيء الثاني، إذا كان الإحمرار واضح معناته أنه فيه زي ما نقول إحنا هجمة جديدة للإكزيما، لابد أرجع أستخدم الأدوية المضادة للالتهابات. زين، ممكن نشرحها إحنا.
0: الأنتيهستامين يعني؟
7: لا، الأنتيهستامين هذه تعتبر أيضا من الممارسات الخاطئة. ليش؟ لأنه لما درسوا الإكزيما وجدوا أن الهستامين أو مادة الهستامين ما لها دخل في تكون المرض.
0: أوكي،
7: فبالتالي لما إيش فايدتها؟ تنوم الطفل بس، يعني تخليه يحس انه دايخ وينام.
0: بس خفف الحكة هي بعد ولا لا دكتور؟
7: لا، الحكة اللي تكون بسبب الهستامين. لكن زي مثلا واحد قرصتنا مثلا حشرة، هنا الهستامين موجود، لكن الإكزيما التأتبية هي التهاب ذاتي، الهستامين ما له دور في الشغلة هذه، فبالتالي لو أعطيته أنا مضادات الهستامين ما استفدت شيء.

0: ولكن ليش بعض الناس يحسون بالفائدة؟ لأن مضادات الهستامين زي الهستوب هذه تخلي الطفل يحس أنه دايخ ينام، فهو الحكة ما خفت لكن هو دايخ ينام.
1: طب دكتور سؤال، إذا صارت الأكزيما فعلا تخلي الطفل ما ينام بشكل كويس، وهذا يعني وصلنا لمرحلة أن المرض غير مسيطر عليه ولا لا؟
0: صحيح، صحيح جدا، وهذه ترفع الهرمونات المسؤولة عن الاسترس والضغوط عند الطفل، ومن ضمنها الكورتيزون الداخلي، فيبدأ تزيد مستوى الكورتيزون الداخلي عند الطفل، وبالتالي زي ما احنا قلنا بتدخله في دوامة من عدم كفاية النوم، عدم التركيز في الحصص وفي المدرسة، وبالتالي يحس الطفل طوال اليوم انه مجهد ومرهق ومشتت التفكير.
1: طب في كثير من الافكار منتشره عند كثير من الاهالي دكتور انه اكزيما الاطفال سببها الطعام، الى اي درجه هذا صحيح؟
0: طبعا احنا عندنا حاجتين هنا، في حساسيه الطعام هذه موجوده، وممكن تكون بدون اكزيما اصلا، يعني فقط لما يتناول اطعمه معينه تجي علامات حساسيه الطعام، وفي بعض الاشخاص ممكن تترافق مع الإكزيما، يعني يكون عنده في الطعام في الجلد. هذه كم نسبتها بشكل عام؟ تقارب 4-2 إلى 4% بس من كل الحالات. زين، فبالتالي ما في داعي للحمية الاحتياطية، خصوصا المشهور انه مثلا الحليب، البيض مثلا ما نستخدمها عند الأطفال اللي فيهم الإكزيما. المشكلة ان هذه هي مصادر الأساسية للكالسيوم وفيتامين دال، فالطفل في الحالة هذه العظام قاعدة تنمو، نحتاج فيتامين دال ونحتاج كالسيوم كويس، فلما أنا أمنعه من هذه الأطعمة أنا أكون إيش أبعدت من مصدر مهم جدا للفيتامينات والمعادن. زين، طيب قد يقول شخص طيب أنا كيف أعرف أن ابني مثلا عنده حساسية طعام أو ما عنده حساسية طعام؟ أفضل شيء في الحالة هذه هي اللي زي ما قلنا حنا في البداية، الملاحظة، ملاحظة الأب والأم. غالبا إذا كان الطعام يستثير الحساسية راح تظهر مباشرة بعد الأكل في خلال 6 إلى 8 ساعات، فبعد تناول البيض أو بعد تناول الحليب أو بعد تناول الشيء مباشرة إلى 6 إلى 8 ساعات بعد الوجبة ممكن تبدأ عنده علامات التهيج. هذا في ترافق واضح، خلاص أنا عندي الآن دليل أنه في مشكلة، ولكن ما قلنا النسبة قليلة جدا، فبالتالي ما أمنع كل الأطفال اللي عندهم إكزيما. في أشخاص مباشرة يروح يغير الحليب 4-5-6 مرات، ما له دخل الحليب في الموضوع، والإكزيما تلقاها شغالة، وبدل ما احنا نفكر في العلاج نبدأ نغير الحليب. فهمت علي؟ فإذا ما في واضح جدا ترافق، بمعنى أنه بعد تناول الحليب وتناول الوجبة خلال الساعات الأولى بدأت تطلع عليه علامات التهاب الجلد، وغالبا يترافق معها جهاز الهضمي، يكون عند الطفل هال. زين؟
1: أي نعم.
0: إذا ما في هذه العلامات ما أقفز مباشرة أني أتهم الطعام وأوقف الأصناف المعينة، خصوصا أن الحليب المخصص للأطفال اللي يتحسسون يكون مكلف للأب والأم.
1: بس ما في معلش عفوا دكتور، ما في تحليل هنا يساعدني أشوف إذا الغذاء هو السبب ولا لا؟
0: في تحليل، ولكن التحليل هذه طبعا التحليل الدم اللي هو يسحبون الدم وبعدين يروح للمختبر يفحصونه عن الأشياء هذه، التحليل ليس دقيق. التحليل الدقيق للأطعمة هو يسميه احنا بريك تيست، أو اللي يكون مباشرة على الجلد، وهذا زي ما قلنا إذا فيه علامة واضحة لاحظها الأب والأم ممكن يروح للطبيب المتخصص في إحنا نسميه الأمراض الحساسية والمناعة، يسوي له اختبار جلد يسمونه اختبار الجلد أو البريكتس، هذا هو الاختبار الدقيق واللي ممكن يعطينا فكرة عن حساسية الأطعمة. أما اختبار في اختبارات مشهورة الآن يأخذون الدم ويطلعون لك نتائج صفحتين أو 3 صفحات عن الأطعمة اللي أنت، هذه ما هي دقيقة، وقد يكتشفون أحياناً أنه عنده حساسية من طعام معين، الطعام هذا ما سبق تناول الطفل أصلاً. زين؟

0: فتدخل فيها على أشياء كثيرة زي كروس رياكتيفيتي، وتدخل فيها أشياء كثيرة ما تخليه دقيق، ولذلك ما نطلبه إحنا صراحة.
1: ممتاز. طيب خلينا نتكلم عن الكورتيزون دكتور وعلاجات الأكزيما بشكل عام. يمكن نصل إلى أكثر كلمة تخفيف على يعني بعض الأهالي، يقول لك الكورتيزون اللي هو يعني وفعلا يخافون، تخيفهم كثير يعني. الخوف من كريمات الكورتيزون هذا مبرر ولا مو مبرر؟
0: طبعا هو مبرر، نعم أكيد، ولكن دائما نقول استخدام الكورتيزون بإشراف طبيب، هذا اللي تخلي الموضوع يكون آمن، لأنه الكورتيزونات أنواع، ودائما احنا نشرح للأب والأم أن الكورتيزون أنواع. احنا عندنا بشكل عام عندنا أربعة، التقسيمات تختلف لكن بشكل عام أربعة أقسام، اللي عندنا يكون ضعيف أو خفيف، متوسط، قوي، وفوق القوي أو زين. هذه الأنواع كلها متوفرة، الكريمات موجودة في السوق. فدائما احنا نقول للأب والأم إذا أنت استخدمت الدرجة المناسبة للطفل ولمدة مناسبة لا تخافون أبدا من الكورتيزون. بالعكس، الطفل إذا ما تحسن الكورتيزون الداخلي اللي يفرزه الجسم راح يزيد إفرازه، لأنه تحول إلى ستريس وضغوط. زين.
1: أوكي.
0: وأيضا حياة الطفل بشكل عام اللي هو جودة الحياة راح تتأثر بشكل كبير. زين. فأنا لما أستخدم الكورتيزون أنا أستخدمه هنا لتحسين حياة الطفل في النهاية، وليس إني إيش علشان ان نسبب له الاعراض الجانبيه.
1: هو شو يسوي الكورتيزون دكتور؟ وش طريقه عمله في على الجلد تحديدا؟
0: صحيح، هو مضاد التهاب، يوقف الالتهاب اللي قاعد يصير في الجلد. طبعا الان تطلع ادويه نسميها ادويه مضاده الالتهاب خاليه من الكورتيزون، ولكن غالبا هذه مصرح بها من سنتين فما فوق في العمر. والشيء الثاني انها اكثر يعني مكلفه. طبعا احنا الحين الحمد لله متوفر عندنا في وزاره الصحه مجانا، ولكن الاشخاص اللي مثلا بغي يشترون او في اماكن غير تعتبر مكلفه على الاستخدام الطويل.
1: طب عفوا سؤالي دكتور، يختلف العلاج اذا كانت الاكزيما على الوجه ولا حول العينين مثلا او في ثنايا الجسم؟ بيختلف كل واحد نوع معين؟
0: صحيح، الأماكن اللي يكون فيها في ثنايا الجسم أو في منطقة الوجه تكون فيها البشرة الرقيقة، الامتصاص يكون أعلى، فدائما في الأماكن هذه نعطي نوع معين اللي هو أضعف نوع من أنواع الكورتيزون. طبعا في ملاحظة دائما بعض أنواع الإكزيما تكون تركز بشكل واضح حول العينين، منطقة حول العينين المفروض ما نستخدم فيها الكورتيزون إطلاقا إلا إذا بستخدم الكورتيزون ضعيف ولفترة بسيطة، يعني ما تتجاوز أسبوعين ممكن. طيب إيش البديل هنا؟ لازم نستخدم الكريمات اللي أنا ذكرتها الخالية من الكورتيزون. ليش؟ لأنه سبحان الله المنطقة اللي حول العين ممكن يمتص الكورتيزون إلى داخل العين.
1: أوكي.
0: وفي الحالة هذه ممكن يسوينا اللي نسميحنا الماء الأبيض.
1: أوكي.
0: فيكون في تجمع مع السنوات مع الشهور، فيضر اللي هو حدة البصر وقوة البصر عند الطفل، فبالتالي منطقة العين نكون حذرين جدا منها. والمناطق اللي زي ما قلنا ثنايات الجسم نستخدم فيها نوع الكورتيزون الضعيف أو اللي هو بدائل الكورتيزون زي ما احنا قلنا.
1: بس دكتور فعلا هو الكورتيزون يرقق الجلد ويؤثر في نمو الطفل ولا هذا مو صحيح؟
0: لا طبعا هو يرقق الجلد بالاستخدام الطويل، احنا ترى نتكلم هنا عن شهور، او استخدام الكورتيزونات اللي زي ما احنا قلنا قبل شوي القويه او فوق القويه، هذه المفروض ما نستخدمها مع الطفل اطلاقا. زين. في بعض الحالات اذا كانت منتشره على جميع انحاء الجسم الامتصاص هنا راح يكون اكبر، وبالتالي قد يكون في ضرر على الطفل مع على المدى الطويل. عشان كذا في الحالات هذه دائما احنا نفضل نبدا مثلا بالادويه الفمويه اللي يكون ما فيها ماده الكورتيزون، يعني فورا نوقف الادويه الموضعيه لان الموضوع منتشر على كل الجسم، ونبدا له بالادويه الفمويه المصرحه للاكزيما.

0: الأطفال. فنسبة الأمان فيها أعلى بكثير من الكورتيزون وأعلى بكثير من مثبطات المناعة القديمة اللي كنا نستخدمها زي السايكلوسبورين والميثوتريكسين. وهذه الحمد لله توفر في وزارة الصحة مجانا للمراجعين. عندنا الحين تقريبا ثلاث أنواع موجودة الحين في الصيدليات في وزارة الصحة، ممكن نختار منها للأطفال. في عندنا نوعين، في نوع إبر وتتاخذ كل أسبوعين مرة واحدة، وفي نوع الحبوب هذه تأخذ يوميا حبة واحدة يوميا.
1: أوكي. طب لو سألتك دكتور في العيادة من خلال مشاهداتك، وش أكثر الأخطاء تشوفها من ممارسات الوالدين تجاه طفل الأكزيما؟ عطنا وش أبرز هذه الأخطاء اللي تتمنى أنها يعني تلافونها الجميع؟
0: طيب عندنا أول شيء اللي هو ضعف الترطيب، ترطيب الجسم، وهذه ممارسة سهلة جدا ولكنها مهمة جدا للطفل، لأنه الجفاف هو المستثير الأول مشكلة هذه. وأغلب المشاكل الآن يعني دائما أقول الأب والأم لما تروح صيدلية وتروح محلات راح تلاحظ أنه الكريمات أنواع وأشكال، أنواع وأشكال، فتختار المناسب لميزانيتك. أيضا أحيانا وزارة الصحة والمستشفيات توفر المرطبات، في عذر أنك أنت ما تستخدم المرطب. رقم اثنين، الخوف الغير مبرر فيه للكورتيزونات. الطفل الآن تتغير حياته، نومه يتلخبط، تركيبه يتلخبط في المدرسة، الكورتيزون الداخلي يزيد، وكل هذا لا ما يأخذون ما ينتبهون له، ينتبهون فقط إنه والله الكورتيزون مضر. وزي ما قلنا حنا بإشراف طبيب. في أحب أتكلم عنها بسرعة. في السابق كان طريقة العلاج إنه نعطي الطفل كريمات على المناطق المصابة، أول ما تتحسن نوقف الكريمات وبعدين نبدأ له بالترطيب. الطريقة هذه الحين تعتبر ما هي الطريقة المثالية في العلاج. الآن شو نقول للأب والأم؟ أنه نستخدم الكريم المناسب زي ما أنت تفضلت، في بعض المناطق تحتاج حاجة خفيفة، في مناطق تحتاج شيء أثقل شوية، إلى ما يتحسن الطفل. طيب تحسن الطفل وراحت كل العلامات، في الحالة هذه نبدأ بالعلاج الوقائي. هنا استخدام الكريم مرتين في الأسبوع، ما تكون متواصلة، يعني ما يكون سبت وأحد، لا يكون مرتين في الأسبوع منفصلات ولمدة شهرين إلى ثلاثة. ليش؟ لأنه زي ما قلنا حنا في قابلية التكرر في الإكزيما، فما أنتظر لما تجي هجمة جديدة وتعب وكذا وأبدأ بالكورس مرة ثانية، لا أبدأ مباشرة بالعلاج الوقائي.
1: ممتاز. طب خلينا ناخذ رسالة في عجالة دكتور، بعض المستمعين ارسل يسأل في سؤال من هدى على واتساب البرنامج، تقول هل البحر افضل من المسبح لطفل الاكزيما؟ لان بعض الاطباء يقولون ماء البحر يعالج الاكزيما، هذا صحيح ولا لا؟
0: لا مو صحيح، هو في هذه الامراض الثانية زي الصدفية وزي امراض التهابية ثانية ممكن يساعدهم الماء الكبريتي، يمكن هي تتكلم، او الماء المالح.
1: طيب في سلطان يقول هل المكيف ممكن يزيد الأكزيما؟ لأن لاحظنا جفاف جلد بنتي أكثر مع المكيف.
0: إيوة طبعا إذا كان الجو نفسه يجفف الجلد، بس في الحالة هذه لابد من استخدام المرطب ولا أبعدها عن المكيف، لأنه هتدخل في الحر، وزي ما قلنا حنا الحر نفسه قد يسبب حكة هو نفسه.
1: طيب أبو سعود يقول طيب كيف نعرف كمية الكورتيزون المناسبة؟ الدكتور يقول طبقة خفيفة، لكن صراحة ما نعرف كم تعني طبقة خفيفة.
0: صحيح. طيب هذه مرة سؤاله جدا ممتاز. الآن مثلا خلينا نقول الأم هي اللي راح تدهن الطفل، أوكي؟ الآن لو نظرنا للأصابع، في شيء سمحنا فصلة الأصابع، يعني من بداية الأصبع يكون عندي خطين في الأصبع. خطين طبيعيات في الأصبع، من أول الأصبع إلى المفصل الأول للجسم. هذه المساحة نسميها إحنا فصلة الأصبع، تحط كريم عليها زي ما إحنا نحط معجون الأسنان على الفرشاة. زين هذه الكمية اللي نحطها على فصلة الأصبع من بداية الأصبع إلى الخط الأول للمفصل، هذه الكمية تكفي لراحتين اليد مضمومات لبعضهم. يعني لما أحط راحة يدي

0: مع راحة يدي الثانية، هذه المساحة كلها تكفيها الكمية هذه، فأنت تبدأ تقيس على هذا الشيء. لأن الكريم ما عندنا ملعقة ولا ما عندنا إبرة ولا شلون يعني نقيس الكمية، فاستخدموا مصطلح فصلة الأصبع. يعني يد الأم الفصلة هذه تكفي مساحة يد الأم من الداخل والخارج، من راحة اليد ومن ظاهر اليد، كل المساحة هذه يكفيها الفصلة هذه. فلو كان الطفل عنده مناطق بسيطة في خلف الركبتين وغالبا في مرافق اليدين، فواحدة من هذه فصلة واحدة تكفيهم بشكل كامل.
1: طيب في سؤال أخير من أم وليد تقول أحيانا الأكزيما عند بنتي تصير فيها قشور ويطلع منها سائل، كيف أعرف إذا صار فيها التهاب وهل هذا طبيعي وهل هي تعتبر حالة طارئة أم لا؟ يريد الدكتور يجاوبني للضرورة القصوى.
0: طيب غالبا هذه نشوفها في منطقة الخدين تكون طبيعية بشكل عام. في الحالة هذه يكون في إيش؟ عندي جفاف وعندي قشور وعندي سائل مائي، يعني مائي يميل أنه يكون لونه مائي وأصفر بشكل بسيط. إذا أصبحت المنطقة هذه لونها أحمر مع الإفرازات، لونها أحمر فيها ألم عند اللمس أو إفرازات ثقيلة زي المخاطية، زين، ويكون لونها ذهبي يعني اللي زي ما نقول جولد كذا، تكون لونها أصفر غامق،
1: أي نعم،
0: هذه علامة إنه في بكتيريا جت في المكان وعملت التهاب بكتيري. في الحالة هذه لابد استخدم مضاد حيوي موضعي او عن طريق الفم اذا الموضوع يعني مساحة كبيرة من الجسم.
1: ممتاز جدا، يعطيك العافية دكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، موضوع جدا مهم، ان شاء الله تكون الفائدة عامة للجميع، يعطيك الف عافية دكتور.
0: الله يحفظك اخوي محمد، وانا دائما دائما جدا سعيد اني اكون معاكم على اذاعة جدا.
1: ان شاء الله نناقش هذا الموضوع جديد في الاسبوع المقبل باذن الله. شكرا دكتور، يعطيك العافية.
0: شكرا لك،
1: تحياتي لك، مع السلامة. إذا وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة اف ام، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي انا محمد الزهراني، يلقاكم على خير، الى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام. في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
5: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير، صباح السعادة، صباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم مستمعينا بكل خير، وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. كالعادة مستمعينا حلقتنا فيها مجموعة من المواضيع وأيضا سؤالا اللي بنطرحه عليكم، وتقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا وتقولوا لنا رأيكم بالاتصال على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-647-8544. على الواتساب كمان تقدروا ترسلوا لنا وتشاركونا على 800-244-28-28.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين معكم مشوارنا مستمعينا في صبح ومساء، ووصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم بنتكلم عن موضوع مرتبط بالأزواج، وخلينا نقول إنه كل علاقة زوجية بتمر بخلافات ومواقف صعبة، لكن بعض التصرفات ما بتنتهي آثارها بانتهاء الموقف. ممكن بعض التصرفات بتترك جرح أو شرخ في العلاقة يكبر مع الوقت. البعض يشوف إنه الكذب هو أخطر ما يمكن أن يدخل بين الزوجين، لأنه يهز الثقة ويخلي كل كلمة بعد هذا الكذب موضع شك. آخرين بيشوفوا لا، أنه في أشياء مختلفة ممكن تكون مؤثرة بشكل سلبي على العلاقة، مثلا الإهمال أو التقليل من الشريك أو فقدان الاحترام. يشوفوا أنه هذه ممكن تكون أشد تدمير من الكذب نفسه. اليوم سؤالنا مستمعين يقول بيقال أنه الكذب هو أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية، وهذا كلام بينقال من مختصين أسريين بيقولوا أنه الكذب هو أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية. هل تشوفوا أنه فعلا الكذب هو أخطر شيء على العلاقة الزوجية، ولا من وجهة نظركم ممكن يكون في أشياء أخطر من الكذب ممكن تهدم هذه العلاقة، زي الخيانة، زي الإهمال، زي قلة الاحترام، ولا تشوفوا أنه في شيء آخر أشد تأثير على العلاقة الزوجية؟ يعني إحنا نتكلم عن أشياء ممكن تصير بين الاثنين، إهمال، قلة احترام، بخل، يعني في أشياء كثير ممكن تكون بين الأزواج تؤدي إلى هذا الأمر. لكن يقال من جانب الأخصائيين الأسريين أو بعض الأخصائيين الأسريين بيقولوا إنه الكذب هو أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية. هل تشوفوا إنه هو فعلا الأخطر، ولا في شيء أخطر من كذا؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا اليوم، حابين ندردش معاكم حول هذا الموضوع بالاتصال. تقدروا تكلمونا وتتواصلوا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154 012-649-5154، كمان على 012-647-5444. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صبح ومساء على جدة FM.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين مشوارنا معاكم. اليوم نتكلم عن أكثر ما يدمر الزواج. في أخصائيين بيقولوا، أسريين بيقولوا أنه أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية هو الكذب. هل تشوفوا أنه فعلا الكذب هو أخطر شيء على العلاقة الزوجية، ولا من وجهة نظركم ممكن يكون في سلوكيات ثانية أخطر زي الكذب، الإهمال، قلة الاحترام، البخل، غيرها من هذه السلوكيات؟ ولا فعلا تتفقوا أنه الكذب هو الأشد تأثير على العلاقة، وليش؟ إيش السبب من وجهة نظركم؟ خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا. ومعنا اتصال، يا هلا ومرحبا. أهلا يا فهيدة.
2: هلا والله فهيدة، الله يسعدك. فهيدة لا مستعد عليك وعلى المخرج السارة تويجي
1: نسمعني. ويسعدك يا رب، ويا هلا وسهلا فيك يا فهيدة، وصباحك سعادة وسرور.
2: أمين يا رب وياك.
1: تفضلي.
2: والله الموضوع وش
1: معليش. احنا اليوم بنقول انه في اخصائيين اسريين بيقولوا انه الكذب هو اكثر شيء ممكن يدمر العلاقة الزوجية. هل تشوف انه فعلا الكذب هو اخطر شيء، ولا في حاجات تانية ممكن تكون اسوأ؟
2: لا، في حاجات تانية. صحيح الكذب يعني زاد عن حده، بس احيانا الكذب اللي على طلتنا يعني احيانا يلطف العلاقة عادي. في يعني في عدم الاحترام، في عدم التقدير، في عدم الاهتمام.
1: تشوف انه هذه اسوأ؟
2: اسوأ يعني الواحد يعني التقدير، هذه تقدير الواحد لازم يصير يعني رفع الزوج والزوجة، يعني لازم يكون واحد مقدر الثاني، يعني عمل الثاني جهده، يشوف يعني عدد الساعات العمل والجهد مع الاطفال مع البيت مع يعني كذا، والاحترام تبادل بينهم، تقدير جهده يعني أكثر شيء هذا الاهتمام
1: هو أكثر. جميل، كلامك جميل يا فهيدة، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
2: شكرا، الله يسعدك،
1: مع السلامة. معنا كمان اتصال ومشاركة من فؤاد. يا هلا ومرحبا.
3: هلا والله. ألا،
1: أهلا وسهلا يا فؤاد.
3: صباح العين. صباح الخير،
1: صباح السعادة والسرور. يا هلا،
3: الله حيك. والله الكذب يعني بالفعل يعني لما المرأة ما تصدق مع زوجها يعني والله يعني سواء أنا أو غيري.

0: غيري أو يعني ما يصير شيء في البيت مثلا والله كهرباء أعوذ بالله ولا شيء يقول كذاب بس حقا يمكن تكذب علي تضحك علي هي اللي تروح في مصيرها الهلاك يعني والله تصدق الواحد تصدق يعني خلاص
1: والرجل والرجل نفس الشيء
0: والرجل إيه أنا والله العظيم يا ألا أنا ما أكذب والله لا شوف أقول لك شيء بسيط يعني عشان الناس تفهم والله ناس يفكر إن الكذب ينجي ينجي من الهلاك بالعكس والله الكذب ذا يعني يدمر حياتك والله أصدق مع الله خلك صادق مع الله ومع رسوله ومع نفسك ومع الناس والله تنجح والله
1: جميل جميل
0: كلام في واحد لحظة
1: تفضل
0: إيه في واحد أول زمان قديم الزمان أنا حاطين بوق هذا اللي نقي يطلع صوت إذا جذب الواحد بهاجمه ينفخ بالبوق يجون الناس بالعصي بالحديد عشان يدفعون عنه كذا ضرب البوق يشذب عليهم جاو قال الذئب يأكلني جاو قال أكذب عليك بضحك عليهم مرة ثانية عدها قالوا يمكن صيد المرة الثالثة جذب صيد ضرب البوق قال يا رجال كذاب كلب
1: يفقد الثقة يفقد الثقة على طول
0: شوف شلون قال كذاب كلب هو اللي صار الضحية هو اللي دمر نفسه هو اللي قتل نفسه
1: كلامك جميل
0: يا علاء خلينا احنا من الكذب خلينا عندي خاطرة يعني
1: تفضل تفضل على السريع
0: يلا على السريع يلا يا سارة حط لنا صدر يقول والله انا والله طيب والله ما كذبوا علي مهما يقول على البال على معاك صار
1: معاك معاك تفضل يا فؤاد ايه
0: يقول على البال على البال يلي ما بعد شوفك احلام مرت بي الدنيا وكانت عجوله اتذكرك وعيوني بعد شوفك ايتام واذكر ملامح السمار الخجوله واذكر بعد كنتي تحبين بهيام لو انك بعض الأحيان كنتي زعولة كل ليلة أتذكرك وأسهرك وأنام ما ينسى من مثلي يحب الرجولة ما ينسى من مثلي يحب الرجولة يا هوفو يعطيك العافية
1: يعطيك العافية شكرا يا فؤاد شكرا لاتصالك نروح كمان لاتصال مشاركة من محمود يا أهلا ومرحبا
2: أسعد الله صباحك آلاء المخرجة سارة طاقم البرنامج الرائع والمستمعين الكرام
1: يا هلا ومرحبا فيك أسعد صباحك يا رب كل خير تفضل
2: أختي الحياة الزوجية يعني في عوامل كثيرة توطد العلاقة بل ترسخها في أعماق الأرض إن شاء الله
1: لكن إيش أخطر شيء على العلاقة يا محمود؟
2: بقول لك منها من ما يقوم العلاقة الصدق والكذب الكذب يؤدي إلى الفجور ورسول في حديث يعني ما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة فالصور الويل المكذبين يعني الله حذر عز وجل في كتابه الكريم الكذاب
1: تقصد ويل للمطففين
2: لا برضو ويل المكذبين ويل المطففين الويل يعني هذا الوعيد بأعوذ بالله بالعذاب الشديد يوم القيامة فأنت يا أخي وأنت يا أختي الزوجة إذا كانت الحياة تبوها إن شاء الله تستمر إلى ما شاء الله كونوا أوفياء لبعض واتركوا الكذب والبخل والإهمال كل ما يؤدي إلى يعكر الحياة الزوجية الجميلة هذه الرائعة يعني خاصة إذا بينكم أطفال الله رزقكم يعني لابد تلتموا كده كلكم في حضن بعض وتعيشوا الحياة المستقيمة الطيبة عشان أختي الكريمة الأبناء يقتبسوا منكم الحاجات هذه أنت إذا كنت لا سمح الله تكذب ولا ما تعامل الزوجة بالصدق والأمانة يعني اسمحي لي الكلمة هذه ففعلا الابن يتقمص هذه الشخصيات يتعلم منكم كل شيء
1: يعني انت تتفق انه هذه من اخطر السلوكيات على العلاقه الزوجيه الكذب
2: طبعا اختي من اخطر السلوكيات الكذب والبخل والإهمال.
1: هذه كلها سيئة، لكن نحن نقول يعني الشيء اللي يكون مدمر، يعني الصفة اللي كانت إذا كانت في الشخص لا يمكن تمشي الحياة معها.
2: طبعا أختي الكريمة، هذه من أسوأ الصفات، الكذب والبخل والإهمال. يعني لابد تراعي الطرف الآخر، أنت الزوجة وأنت الزوج، يعني لابد تضع حسبان وتقدير واحترام للآخر، في سواء حضر أو غاب، يعني في حضور زوجتك وأنت يا أختي الكريمة في حضور زوجك لابد في الآية وجعلنا بينكم مودة ورحمة، فلابد يعني تتبددوا البعض وتعيشوا في وئام وتتركوا الشيطان ومساوسة الشيطان، لأن هو توعد الله يعني بتعكير الحياة الزوجية. يعني لا قدر الله، كثير الناس يعني ينساقوا خلف أهواءهم وتبقى حياتهم بعدين في جحيم. ليش أعيش في وئام في سعادة والحياة أختي الكريمة إذا كان كنت صدوق وصادق مع زوجتك وكريم معاها وتعطيها ما تحتاجه، وإذا الله قدرك كمان تعطيها زيادة، فهذا خير على خير إن شاء الله تعالى.
1: جميل، يعطيك العافية محمود، شكرا لاتصالك.
2: الله يسلمك، شكرا،
1: مع السلامة. كملين المشوار معكم مستمعينا، اليوم نتكلم عن الكذب بين الأزواج، وفي بعض المختصين الأسريين بيقولوا أنه الكذب بين الأزواج هو أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية. هل تشوف أنه هو فعلا الأخطر، ولا في سلوكيات تانية ممكن تهدم العلاقة الزوجية أكثر من الكذب، زي الإهمال، قلة الاحترام، البخل وغيرها؟ يعني إيش اللي تشوفوه أشد تأثيرا بشكل سلبي على العلاقة الزوجية وليش؟ تقدروا تشاركونا مستمعين وتتواصلوا معنا بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-647-8544، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: كملين مشوارنا معكم مستمعينا، وموضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه عن أكثر شيء ممكن يدمر ويهدد العلاقات الزوجية. كل علاقة طبعا بيكون فيها خلافات، فيها مواقف صعبة، فيها تصرفات ممكن تكون مؤثرة بشكل أو بآخر، وممكن هذه السلوكيات أو هذه التصرفات يكون أثرها ممتد، يعني ما يكون موقفه بس ولكن يكون أثرها ممتد، وهذا الشيء بيزيد الفجوة داخل العلاقة الزوجية. في بعض الأخصائيين الأسريين بيقولوا إنه الكذب هو أكثر شيء ممكن يدمر العلاقة الزوجية. هل تشوف إنه هو فعلا الأخطر على الزواج، ولا في أمور ثانية تشوفوا إنه هي أسوأ، زي مثلا البخل، قلة الاحترام، الإهمال، هذه الأمور هل تشوفوا أنه هي أشد تأثير على العلاقة الزوجية، ولا فعلا تتفقوا أنه الكذب هو الأخطر؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا وتتواصلوا معنا بالاتصال على 012-647-7154 و 012-649-5154، كمان على 012-647-5444، وعلى الواتساب على 800-244-28-28. نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعنا اتصال من ميلا. أهلا ومرحبا.
3: أهلا ومرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا ميلا.
3: يا أهلا وصباح الخير لك سادة علاء.
2: صباحك سعادة وسرور.
3: بالنسبة للموضوع، شوف أنا مو مع الكذب، يعني هو صح أنه غلط وكذا، بس ما أشوف أنه مدمر.
2: ما هو أخطر شيء؟
3: مو أخطر شيء، أنا أشوف ممكن من وجهة نظري أنه أخطر شيء الإهانة وعدم الاحترام. يعني أنك تجلس في مكان طول عمرك مهان مش محترم، يعني هذا صراحة جدا صعب للأمانة. يعني صعب جدا أن أنا أعيش في مكان مهان على طول وعدم احترام.
2: صحيح.
3: فبالعكس، يعني ممكن الكذب أحيانا، يعني حتى يعني أحيانا نحتاج الكذب في أشياء زي كذا، بس مش مدمر. يعني بالعكس، أحيانا الكذب يعني يخفف

0: نفسك المشكلة أو شيء زي كذا إلى بعدين يعني.
1: جميل.
0: تنحل المشكلة.
1: يعطيك العافية ميلا، شكرا لمشاركتك معنا.
0: سلام وشكرا.
1: مع السلامة. مستمعينا هذا هو موضوعنا، هل تشوفوا فعلا وتتفقوا مع اللي يقول انه الكذب هو اكثر ما يدمر العلاقة الزوجية؟ واحنا نتكلم عن مختصين هم اللي بيقولوا الكلام ده، هل تشوفوا انه فعلا هو الاخطر ولا من وجهة نظركم زي ما في بعض الاتصالات بتقول انه في اشياء ثانية هي اشد واصعب على العلاقة الزوجية من الكذب بحد ذاته؟

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: عدنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين المشوار، واليوم نتكلم عن موضوع الأمور الخطرة على العلاقة الزوجية. في مختصين أسريين بيقولوا إنه الكذب هو أكثر شيء ممكن يدمر العلاقة الزوجية، يشوف إنه هذا هو الأخطر. هل من وجهة نظركم فعلا الكذب هو الأخطر وفعلا ممكن يهدم الزواج أكثر من غيره، ولا في أمور ثانية تشوفوا أنه هي أشد تأثير على العلاقة الزوجية، زي مثلا قلة الاحترام، الإهمال، الإهانة وغيره من هذه الأمور؟ هل تشوفوا أنه هي أكثر تهديدا، ولا تتفقوا بأنه الكذب هو الأصعب؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا، معنا اتصال من

0: خالد. يا هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباح الخير.
0: صباح السعادة.
1: رمق الأخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
1: يا هلا وسهلا. وش يقولوا الأخصائيين الاجتماعيين؟
0: يقولوا الكذب هو الأخطر على العلاقة الزوجية.
1: غير صحيح.
0: غير صحيح.
1: غير صحيح. الأخطر على الحياة الزوجية أو على الشخص بشكل عام هو الزواج بنفسه.
0: هو الإيش؟
1: الزواج بنفسه هو أخطر.
0: الزواج؟ لا لا، صعب صعب ان احنا نتفق معك في هذا الكلام يا خالد.
1: ممكن تقوله صعب، معلش يعني هي الحقيقه المره اللي لازم الكل يعترف فيها. يعني ممكن تقوله لا تعمم، اوكي انا ما راح اعمم، ولكن 99.9
0: والله. شوف خالد، يعني من كلامك الواحد استشف انه اللي بيعاني او اللي بمر بتجربه صعبه او اللي واجه حياه صعبه، من يعني حياه زوجيه صعبه، ممكن يقول كلامك. وهذا كثير من اللي بيقولوا، يعني في فعلا في الواقع من كثير من الشباب وكثير من الشابات بيرددوا هذا الكلام، لكن يعني نحن ما نقدر نتفق مع هذا الكلام اذا هذول متضايقين وهذول متضايقين من فكره الزواج كلها. بعدين ما عاد نشوف ناس تتزوج.
1: اوكي وحتى اللي ما يقول، انت قلت في ناس يقولوا صح، وحتى اللي ما يقول هو نفسه يقول بس مو راضي يقول، مو قادر.
0: طيب
1: مو قادر. اعطيه برنامج بكره بعده حيطلع، انت كثر بس من البرامج هذا وحيطلع.
0: يعني يا خالد انا يعني انت ما تشوف انه لا الكذب ولا غير الكذب. طب ايش اللي مخلي الحياه الزوجيه صعبه؟ يعني زمان ما شاء الله كانت الحياة ماشية، كانت الناس بتمشي، كانت بتتزوج وبتعيش وبتكمل في حياة زوجية سعيدة. انت تقول انه تجربة الزواج في الزمن الحالي، خلينا يعني نحاول نغيرها شوية، يمكن تشوف انها صارت جدا صعبة. لكن ايش الاشياء اللي ممكن بتهدد هذه العلاقة؟ ايش الشيء اللي تشوف انه يضايق وبدونه تكون الحياة حلوة؟
1: للأسف ان هذا هو السؤال اللي ما له إجابة. هذا هو السؤال اللي ما له إجابة. تبحث من هنا من هنا من هنا، مش عارف.
0: هل ممكن نقول انه الاختيار نفسه هو اللي كان غلط؟
1: ما راح اكون اناني واقول الاختيار لا، ولكن انا اقول لك الاجابه صعبه. ما تدري فين الخطا، فين الصح، ما تدري. هل هو الزمن، هل هو الاختيار، هل هو انا، هل هو هي، ما تدري بين. يعني دهاريز الحياه الزوجيه، دهاريز انت داخل كذا نفق مظلم ما تدري.
0: يعني
1: تسمع خبطة يدي.
0: يعني نحن خالد، يعني شوف البرنامج هذا ممتد على يعني فترات له مدة طويلة، وفي كل حلقة نحن بنطرح مشكلة أو موضوع أسري ونناقشه مع المستمعين، بنشوف إيش الأمور اللي تتعلق بالزواج، اللي تتعلق بالأسرة، اللي ممكن نحن نناقشها ونحاول نحسن من هذه الجوانب، حتى في النهاية كلنا كمجتمع نكون أحسن وتجربة الحياة الزوجية تكون أفضل وأريح. إحنا ما نقدر نقفلها كده.
1: إذا كان هي مواضيعكم كده أنا حكون زبون دائم عليكم على طول.
0: نشكرك يا خالد.
1: والشيء الثاني، أنا أتذكر لما كنت قبل ما أتزوج كانوا يقولوا لي هو متى نفرح فيك. أنا عرفت إن هم وقعوا في الفخ يبغون أرجع معهم.
0: يعني إحنا ما نقول غير الله يعوضك يا خالد، والحياة جميلة، والمستقبل إن شاء الله أجمل، بس أنت خليك متفائل وبإذن الله أمورك كلها تكون طيبة. نحن نشكر اتصالك ومشاركتك. شكرا يا خالد.
1: يا هلا ومرحبا.
0: مع السلامة. كملين معكم المشوار مستمعين الحبي، شاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن نجاح أحد الشريكين، هل يهدد استقرار العلاقة الزوجية؟ من الطبيعي أنه نفرح لما ينجح شريك حياتنا، يحصل مثلا على ترقية، يبدأ مشروع جديد، يدرس ويأخذ شهادة معينة، يكون له مكانة كان يحلم فيها، هذه كلها الأشياء المفترض أنها هي تفرح. لكن في بعض العلاقات ما بيكون النجاح فقط هو اللي بيفرح، ولكن في تغيرات ممكن تحصل في نمط الحياة وفي الشخصية وفي شخصية الشريك وفي شخصيتنا نحن. وهنا بيظهر سؤال، هل ممكن يتحول نجاح أحد الطرفين إلى تهديد لاستقرار العلاقة الزوجية؟ الحقيقة إن النجاح بحد ذاته ما بيهدد العلاقة، ممكن يكشف مشكلات معينة كانت موجودة من قبل أو يغير التوازن اللي تعود عليه الطرفين. وإذا كانت العلاقة أو العلاقة إذا كانت مستقرة حتكون مثلا لأنه الأدوار فيها ثابتة، لأنه فيها أمور معينة. لكن لما تدخل مرحلة جديدة فيها ارتباك، ممكن بتقدم أحد الطرفين مهنيا أو اجتماعيا أو غيره، بيشعر الآخر أنه هو لسه باقي في مكانه. ليش بعض الناس بينزعجوا من نجاح الشريك؟ مو كل انزعاج من نجاح الشريك يعتبر غيرة أو أنانية، أحيانا يكون وراء خوف حقيقي من فقدان مكانتنا عند هذا الشخص أو داخل هذه العلاقة. ممكن يتساءل الطرف الآخر، هل لسه محتاجني؟ هل صار شايف نفسه أكبر مني؟ هل ممكن يلاقي أشخاص في حياته ناجحين أكثر أو مناسبين له أكثر؟ هل سأظل أولوية ولا لا؟ تزداد هذه المخاوف لما يقارن الشخص نفسه بشريك الحياة. إذا مثلا واحد فيهم صار عنده دخل أو شهرة أو حضور اجتماعي أو غيره، ممكن يشعر الآخر أنه نجاح شريكه يذكره بالأشياء اللي هو ما حققها، وهنا بتحول الإنجاز من شيء المفترض يفرح فيه إلى مقارنة للنقص أو التعثر الشخصي. بتشير أبحاث العلاقات إلى أنه طريقة استجابة الشريك للأخبار الجيدة مهمة جدا. الاستجابة المتحمسة والداعمة ما بتزيد فرحة الطرف الناجح فقط، ولكن بتعزز أيضا شعوره بالقرب والرضا عن العلاقة. أما التقليل من الإنجاز أو تجاهله أو تحويله إلى انتقاد، ممكن يخلق مسافة عاطفية حتى ولو ما صار في خلافات مباشرة. يعني طريقة ردة فعل الواحد على الأخبار الحلوة اللي تحصل للطرف الثاني، هذه جدا جدا مهمة. متى يكون النجاح مشكلة فعلية؟ لما يكون مثلا بتصاحبه أحد هذه الأمور، إنه مثلا يحتقر الطرف الناجح شريكه أو يشعره منه هو أحسن منه أفضل منه، شوف يحسس الطرف الثاني إنه هو أقل، أو مثلا بينشغل بالعمل أو الإنجاز اللي هو عايشه إلين ما تصبح هذه العلاقة ما هي من قائمة أولوياته، أو ممكن مثلا يستخدم المال أو المكان الجديد اللي حصل عليها لفرض السيطرة، أو يعامل الشريك نجاحه باعتباره منافسة شخصية، أو يحاول أنه مثلا أحد فيهم يعطل تقدم الطرف الآخر عشان يستعيد شعوره بالأمان، أو مثلا تتغير المسؤوليات والأدوار بينهم من غير نقاش واضح ومحدد. فهنا هذه العوامل كلها واحد منها ممكن فعلا يسبب تهديد للعلاقة بسبب نجاح واحد من الاثنين. وممكن تظهر هذه المشكلة في عبارات ممكن تكون زي أنت تغيرت يوم من يوم ما أنت نجحت، أو من يوم ما أنت ترقيت، أو من يوم ما أنت حصل الشيء الفلاني، فيرتبط هذا الموضوع بالنقطة دي. ولا مثلا لو ما أنا دعمتك ما كنت وصلت للي أنت وصلت له، أو لو ما أنا سويت أو لو ما أنا قدمت أنت ما كنت حتعمل ولا حتوصل. هذه العبارات ما تتحدث عن النجاح نفسه، لكن تعبر عن الخوف أو شعور بالإهمال أو رغبة في استعادة التوازن. هل كل اعتراض على نجاح أو على انشغال الشريك كمان غيرة؟ لا، يعني ممكن الشريك هذا فعلا يكون متضرر أكثر من أنه هو يغار. يعني ممكن يكون في ثمن بتدفع الأسرة لهذا النجاح، مثلا غياب مستمر، ضغط نفسي، إهمال الأبناء أو انقطاع التواصل. ومن حق الإنسان أنه هو يتكلم ويعبر في هذه الأمور، زي ما من حق الطرف الثاني أنه هو ينجح ويحقق كل هذه الأشياء اللي هو يبغاها لنفسه. عشان كده نفصل بين سؤالين مهمة: هل أنا منزعج من نجاح شريكي، ولا منزعج من الطريقة اللي تغيرت فيها حياتنا بعد هذا النجاح؟

في طرق كمان أمور معينة لازم يعني الزوجين يتبعوها عشان يحموا زواجهم من هذه الأمور. أول شيء إذا كان في مرحلة جديدة أو شيء جديد صار في الحياة، مثلا ترقية أو مسؤوليات جديدة أو دراسة أو مشروع جديد، ساعات عمل أطول، مسؤوليات مختلفة، ضروري أن يكون في إعادة ترتيب لأمور الحياة والعلاقة الزوجية، ما نترك الأمور تتراكم إلين واحد يشعر أنه هو أصبح مهمل. كمان الطرف اللي نجح واللي وصل واللي صار عنده هذا النجاح أو التميز ضروري أنه يطمئن شريك حياته بالأفعال مو بالكلمات بس، يعني ما يبدأ يخصص له وقت واضح يشركه في تفاصيل حياته أو المرحلة هذه الجديدة، يحترم الأمور اللي ممكن تكون مؤثرة في هذا الجانب. وكمان الطرف الثاني يعبر كمان أو يترك له مجال التعبير عن مشاعره أو مخاوفه. النجاح خلينا نقول اختبار لطريقة الحب. العلاقة الناضجة ما فيها احتياج لفشل الطرف عشان تستمر، بالعكس ولا نجاح أحد منهم سبب لأنه الطرف الثاني يتأثر. المفترض النجاح يكون شيء صحي يشمل الشريكين الاثنين مع بعض، يضيف لحياة الأسرة أكثر، ما يحول واحد فيهم إلى شخص ناجح والآخر إلى شخص متفرج. وهنا خلينا نقول يعني بعض العلاقات ما بتنهار بسبب هذا النجاح، ولكن لأنه تغيرت أمور وما صار عليها خلينا نقول تحديث، يعني ما صار في إعادة توزيع أدوار، ما صار في حوار، ما صار في تعبير عن المشاعر، ما صار في هذه الأمور اللي ممكن تكون تجي مع هذه المرحلة، كان فيها مثلا شعور بالمقارنة أو بالاستعلاء أو بغيره. هنا طبعا نجاح العلاقة حيكون أو فشل العلاقة حيكون مهدد، مو بس عشان هذا الشخص نجح في حياته العملية أو صار عنده مكانة معينة، ولكن لأنه كان في أشياء أساسية وجوهرية ما تم الحوار فيها وما تم الكلام فيها وما تم تعديلها حتى تناسب هذه المرحلة. كان هذا موضوع من مواضيعنا مستمعينا، يتكلم عن نجاح أحد الشريكين هل يهدد استقرار العلاقة الزوجية، وأخذنا معلومات جميلة في هذا الموضوع.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: كملين معاكم المشوار مستمعينا، واليوم سؤالنا يتكلم عن أصعب الأمور أو أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية. في بعض الاستشاريين أو الأخصائيين النفسيين بيقولوا إنه الكذب هو أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية، لكن هل تشوفوا إنه هو الأخطر فعلاً؟ وبالتأكيد يعني في العموم كل علاقة زوجية بتمر بخلافات، بتمر بمواقف صعبة، بتمر ببعض التصرفات، ببعض الصفات اللي تكون في الزوج أو الزوجة، واللي ممكن أثارها ما تكون يعني مؤقتة أو حالية، ولكن ممكن تكون أثارها مدمرة لهذه العلاقة الزوجية، زي الفجوة تخلقها مع الوقت ومع مرور السنين أو مع تكرر هذا السلوك. هل تشوفوا أنه فعلا الكذب هو أخطر ما يمكن أن يدخل بين الزوجين، لأنه حيهز الثقة؟ يعني الزوجة اللي حتعيش مع الزوج يكذب بشكل كثير أو شكل مرضي، خلينا نقول، هل هذا شيء يفقد هذه الزوجة ثقة في زوجها، ومع غياب هذه الثقة حتكون الحياة مستحيلة؟ أيضا لو الزوجة هي اللي بتكذب أو يعني في بينهم هذا هذه الصفة، هل تشوف أنه فعلا هذه بسبب أنها انهزت الثقة بين الاثنين الحياة حتكون صعبة جدا؟ هل تشوف أنه فعلا زي ما بيقولوا أنه الكذب هو أخطر ما يمكن أن يدخل بين الزوجين، لأنه حيكون بعد كده كل شيء موضع للشك بينهم، ولا تشوفوا أنه في أمور ثانية ممكن تكون مهددة ومؤثرة على العلاقة الزوجية أكثر من موضوع الكذب نفسه، زي مثلا الإهمال، التقليل من الشريك، فقدان الاحترام، غيره من هذه الأمور، الإهانة، البخل، هذه كلها أمور ممكن تكون صفات مدمرة للعلاقة الزوجية. هل تشوف أنه هي فعلا أسوأ، ولا تتفقوا بأنه الكذب هو أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية؟ قولوا لنا رأيكم مستمعينا، هل تتفقوا مع هذا الكلام ولا لا، وليش؟ واللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا بالاتصال على 012-64-77-154، كمان على 012-64-95-154، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها استدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: صبح مساء على جدة اف ام.
5: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا في صبح ومساء، وخلينا نتكلم عن موضوع حلقتنا اليوم وسؤالنا اللي بيسأل عن أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية. وزي ما قلنا يعني كل علاقة زوجية بتمر بخلافات، بمواقف صعبة، بأمور ممكن تترك فجوة بين الزوجين في هذه العلاقة. لكن هل نقدر نحدد مثلا سلوك معين نقول عليه هو الأخطر على جميع العلاقات؟ احنا طبعا بنقول انه في بعض المستشارين الأسريين والأخصائيين بيقولوا انه الكذب هو من أخطر هذه الأمور، لكن هل الكذب فعلا خطير على العلاقة الزوجية؟ بالتأكيد أن العلاقة الزوجية في جانب كبير منها بتقوم على الشعور بالأمان، أن كل طرف يثق بالطرف الآخر، يثق في كلامه، يثق في الشيء اللي يعرفه عنه، ويطمئن إلى أنه يعرف حقيقة الشخص اللي بيعيش معاه. لما يكتشف الكذب ما بيتأثر الموقف اللي حدث فيه فقط، ولكن بيمتد الشك إلى مواقف سابقة أيضا. الشريك ما حيسأل نفسه ليش هو كذب علي هذه المرة، حيقول إيش في أشياء تانية كذب علي فيها وأنا صدقتها. هل أنا أعرف هذا الشخص فعلا ولا علاقتنا الحقيقة ولا علاقتنا هي قائمة على الكذب كمان؟ وهنا تكمن خطورة الكذب. هو ما بيخفي حقيقة واحدة فقط، ولكن بيزعزع قدرة الطرف الآخر على تصديق بقية الحقائق. وكل ما كان الكذب متكرر أو متعلق بأمور جوهرية زي المال أو العلاقات أو القرارات المشتركة كان أثره أعمق. ومع هذا الشيء خلينا نقول أنه مو كل الأكاذيب متساوية. في فرق بين كذبة عابرة كانت نتيجة تجنب للمشكلة أو خوف من حاجة معينة، وبين أنه يكون في كذب مستمر يتحول إلى أسلوب حياة ويستخدم للتلاعب بالشريك أو إخفاء أمور بتمس حقوقه وقراراته. هل في أمور كمان يعني بما أنه الكذب يعني بهذه الخطورة، هل في أمور ممكن تكون أشد وأخطر من الكذب على العلاقة الزوجية؟ أكيد هو الكذب ما هو العامل الوحيد فيه، بعض العلاقات ما يكون فيها كذب كبير، ولكن بيعيش أحد الطرفين في أجواء من التقليل والسخرية والإهانة المستمرة. وتشير أبحاث العلاقات الزوجية إلى أن الاحتقار يعد من أخطر الأنماط اللي بتهدد استمرار الزواج. والاحتقار ما يعني الخلاف أو الغضب فقط، ولكن أن ينظر أحد الزوجين إلى الآخر على أنه أقل منه، يسخر منه، يستهين برأيه، يستخدم عبارات جارحة أو يجرحه أمام الآخرين، أو يتعامل معاه بتعالي واشمئزاز. ممكن يختلف الزوجين ويظل الاحترام حاضر، لكن لما يختفي الاحترام بتحول الخلاف من مناقشة مشكلة إلى هجوم على قيمة الإنسان نفسه. وبدل ما نقول هذا التصرف أزعجني، بيقول أنت مالك قيمة عندي، ولا أنا ماني فاهم كيف ممكن أعيش مع شخص زيك، ومن هذه العبارات. مع تكرار هذا الأسلوب بيبدأ الطرف الآخر

في فقدان الشعور بالأمان والقبول داخل البيت. الإهمال كمان ممكن يهدم العلاقة بصمت لما يتوقف الزوجين عن السؤال والاهتمام والاستماع ومشاركة تفاصيل الحياة. لما يكون في إهمال مستمر بيوصل رسالة للطرف الثاني أنك أنت غير مهم، وممكن هذا الإهمال يكون عاطفي زي غياب الاحتواء والتقدير، أو عملي زي ترك المسؤوليات على طرف واحد، أو حتى إهمال احتياجات العلاقة مع الانشغال الدائم بالعمل أو غيره. خطورة الإهمال كمان أنه يتراكم ببطء، ممكن ما يلاحظ الزوجين إلا بعد ما تصير المسافة بينهم كبيرة، ويشعر كل طرف بأنه يعيش وحيد رغم وجود شريك إلى جواره. المشكلة مستمعينا يعني هي ما هي في الخطأ لحاله، كل إنسان ممكن يخطئ، ممكن يقول كلمة جارحة، ممكن يخفي أمر أو ينشغل عن شريك حياته فترة، لكن الفارق الحقيقي يكون في طريقة التعامل مع هذا الخطأ. في سلوكيات تساعد على إصلاح العلاقة زي الاعتراف والاعتذار الصادق وتحمل المسؤولية وفهم الأثر اللي يتركه هذا التصرف، وتقديم تغيير واضح ومستمر ودليل على هذا الشيء. في المقابل في أشياء بتزيد من الضرر زي الإنكار، تحميل الطرف الآخر اللوم ورغم أنه هو ممكن يكون المتضرر، التقليل من مشاعره، تكرار السلوك مع الاكتفاء بالوعود، يعني أنا أوعدك أني ما أسوي هذا الشيء وأرجع أسويه. وعشان كده مو دائما يكون السؤال عن الخطأ اللي صار، ولكن إيش اللي صار بعد كده وكيف اللي ارتكب هذا الخطأ يتعامل مع شريك الحياة. متى تصير العلاقة في خطر حقيقي؟ لما يتحول السلوك المؤذي من موقف واحد إلى نمط دائم، لما يصير الكذب عادة، لما تصير الإهانة هي اللي موجودة دائما، لما يكون الإهمال هو أسلوب الحياة، لما يختفي الشعور بالندم أو الرغبة في التغيير، هنا تكون العلاقة في خطر حقيقي. أما إذا كانت العلاقة خلينا نقول إذا كان فيها تهديد أو تحكم أو إذلال أو عنف بأي صورة من الصور، فالأمر يتجاوز حدود الخلافات الزوجية العادية ويدخل في نطاق الإساءة، وهنا تكون الأولوية للأمان وطلب المساعدة المتخصصة. يعني خلينا نقول في النهاية مستمعينا، ما في سلوك واحد يهدم كل العلاقات بالطريقة نفسها. الكذب أكيد يهدم الثقة، الإهمال يغطي على القرب، الخيانة تكسر النفس، الإهانة والاحتقار ممكن يسلبوا الإنسان كرامته داخل العلاقة. وعشان كده يمكن أخطر ما يدمر الزواج ما هو الخطأ وحده، ولكن تكراره مع غياب الاحترام والمسؤولية والرغبة الحقيقية في الإصلاح. وهذه طبعا من الأمور اللي احنا بنتكلم فيها في حلقتنا اليوم، وبنقول إيش أكثر ما يدمر العلاقة الزوجية من وجهة نظركم. يعني في بعض زي ما قلنا بعض المختصين يقولوا بعض الأمور زي الكذب مثلا نشوفه من وجهة نظرهم إنه هذا أسوأ شيء، لكن مو بالضرورة هذا الشيء ينطبق على كل الناس. مكملين معكم المشوار مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. كنا بنتكلم عن الأمور اللي ممكن تهدد العلاقة الزوجية، هل هو الكذب ولا في أشياء ثانية، وكانت في معلومات جميلة طرحناها في حلقتنا اليوم، وكمان اتصالات جاتنا جميلة. يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي شاركنا وكل اللي أدلى برأيه. نحن بكذا نكون وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم. لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا آلاء محمد، ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: فرنسا تسجل سابقة دولية مبكرة بتوقيع عقد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2030 بالرياض. متحف البحر الأحمر يفتح أبواب الإبداع للنشأ عبر مخيم العلوم والابتكار لاستكشاف أسرار البحار والبرمجة والريبورت. عيون الأجواء تستعد لوجهة سياحية استثنائية، وأمانة القصيم تشرع في تهيئة جبل المرقب التاريخي ليخطف أنظار الزوار. تنبيه حاسم من الغذاء والدواء، الخواتم والأساور الذكية لمتابعة المؤشرات الحيوية ليست بديلة للأجهزة الطبية المعتمدة. وأخيراً اكتشاف علمي جديد، أدمغة المصابين بالاكتئاب تقل كفاءتها في إنتاج خلايا عصبية جديدة مقارنة بغيرهم.

0: جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج مناهل دحمان، ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن عمليات تجميل وترميم الثدي، من هو الشخص المرشح وما هي أبرز إيجابياتها وسلبياتها، ومن هو أيضا يعني خلينا نقول الشخص اللي يحتاجها أكثر من إنها عملية تجميلية. وفي فقرة موضة رح نتكلم عن كيفية اختيار فساتين السهرة المناسبة حسب شكل الجسم ولون البشرة. أخيراً يمكن في ترند الآن عن السردين وكيفية مفعوله الكبير اللي بيتكلموا عنه في جمال البشرة والشعر، هل هذا الكلام صحيح؟ أكيد في فقرة تغذية رح نتعرف عليه. وعشان نتعرف أكثر على عمليات تجميل وترميم الثدي، يسعدنا طبعاً أنه ينضم إلينا الدكتور نبيل محمد نورة، استشاري جراحة التجميل والترميم والحروق. دكتور أسعد الله أوقاتك.
2: يا هلا وسهلا، مرحبا بكم.
1: الله يعطيك العافية. بداية دكتور، يعني نبى نتكلم عن عمليات تجميل الثدي، سواء كانت عمليات يعني تجميل أو ترميم، يعني خاصة للمرأة اللي بتتعرض لما بعد الحمل والولادة من ترهلات، خلينا نقول أيضا الفتيات اللي بيعانوا من مشكلة مثلا بسبب انقاص الوزن، بيحصل عندها ترهل فحابة أن تستعيد شكل وجمال الثدي.
2: طيب، هي بس نبى نعرف كلمة ترميم إيش معناته. ترميم إنه نحنا بنعيد الشكل حق الثدي. يعني كثير من السيدات اللي مثلاً

0: بيتعرضوا لسرطان للثدي او فقدان جزء يعني بسبب زي ما قلت بسرطان او اي حاجه. فهنا نحن لازم نعوض الشكل حق الثدي والحجم بطرق مختلفة، يعني في منها بالسيليكون، في منها بنفس الأنسجة اللي حوالينا الثدي بنحركها بطريقة معينة علشان نستعيد الشكل. بالنسبة لموضوع التجميل، نحن هنا بنعيد تشكيل الثدي يعني إلى وضعه الطبيعي، يعني زي ما تفضلتي حضرتك السيدات إلى مثلا بعد الحمل والولادات، بعد انقاص الوزن، أو السيدات والآنسات اللي بيشتكوا من تضخم كبير في الثدي. فهنا نحن الموضوع تجميلي يعني بالإضافة إلى أنه برضو احتياج علشان نضبط الشكل ونعيد الثقة للسيدة أو الآنسة، يعني علشان تعيش
1: تستعيد ثقتها بنفسها.
0: بالضبط، أيوه.
1: طيب دكتور، أكيد في بروتوكول متبع قبل إجراء العملية من ناحية تقييم الحالة، التحاليل، العمر، خلينا نقول إذا كانت هي مؤهلة لعمل ذلك الإجراء أو لا.
0: طيب هو في أشياء أساسية طبعا، يعني أي عملية جراحية في الدنيا إحنا يعني بنسوي تحاليل الأساسية اللي هي مثلا تحليل الدم، تحليل الأمراض المعدية. الشيء الأساسي اللي لازم يصير في عمليات الثدي قبل العملية، لازم السيدة إذا كان عمرها أقل من 35 سنة إنها تسوي أشعة تلفزيونية الألتراساوند علشان نطمن إنه ما في أي كتل في الثدي، ما في أي مثلا سرطانات لا قدر الله،
1: أو أورام أو تليفات،
0: أو أورام مضبوط، أو تليفات، أو أي مشكلة في هذا الموضوع. لو كانت السيدة عمرها فوق ال 35 بننصح انها تسوي الماموغرام، وهذا اجراء يعني بعض السيدات يخافوا منه، دائما بقول انه هذا الاجراء طبيعي بس علشان نطمن انه ما في اي مشكلة علشان نقدر نسوي العملية بخير وسلامة.
1: نعم،
0: يعني هو تقريبا ده اهم حاجة. التصوير اهم حاجة لازم تعرفها السيدة انه لازم نسويه قبل العملية.
1: طيب بالنسبة يا دكتور يعني لاختيار مثلا حجم السيليكون، عمر المريضة، إيش الحجم المناسب حسب طولها حسب وزنها؟
0: طيب هي بس فكرة يعني، أو حضرتك سألت سؤال قبل إنه متى العمر المفترض إنه نحن نسوي العمليات. بالنسبة لموضوع تصغير الثدي، كثير من الآنسات أو السيدات بيكون عندهم التضخم مثلا خلينا نقول من عمر المراهقة.
1: نعم،
0: فأنا أنصح أنه ممكن في عمر 18 سنة أنها تسوي العملية، لأنه خلص 18 سنة خلاص كده اكتملت اكتمل الجسم، خلاص خلصت عمر المراهقة، فهنا ممكن نسوي العمليات. هنا العملية احتياجية أكثر من إنها تجميل، لأنه كثير منهم بيشتكوا من آلام في الأكتاف، آلام في الظهر،
1: آلام في الرقبة فعلا بسبب الثقل.
0: أيوة بسبب الثقل هذا، فهنا يعني احتياجي الموضوع اللي نسويه. هي بس في مشكلة واحدة تواجهنا في موضوع تصغير الثدي، إنه السيدة ما تقدر ترضع بعد العملية، لأنه نحن بنشيل من الأنسجة سواء الدهنية أو الأنسجة الحليبية، ف بيصير فيه تغيير في الشكل النسيجي حق الصدر، فلازم تعرف المريض هذا الشيء. وكثير منهم بيجوا بيقول لي دكتور أنا ما عندي مشكلة بس أبغى الثقل هذا اللي أنا عندي أبغى أخففه.
1: والله معلومة جدا مفيدة يا دكتور، إنك أنت يعني بتوعي الناس إنه ترى ممكن عشان لا تتفاجأ المريضة بعد مثلا العملية تقول لك ليش يا دكتور ما قلت لي إن أنا يعني غير مؤهلة إني مثلا أرضع رضاعة طبيعية بعد الولادة.
0: بالضبط، وفي يعني بعض السيدات لما نقول لهم الكلام هذا وبعدين مثلا يكون عندها خطة إنه والله تبى تحمل، هذا بشكل عام هذا الموضوع. دائما بقول إنه خلص حملك وولاداتك والرضاعة وبعد كده
1: أبدأ رحلة جمالية.
0: بالضبط، يعني سوي العملية علشان النتيجة تفضل معاكي
1: مستمرة فعلا
0: معاكي على طول.
1: طيب دكتور، اختيار حجم السيليكون مثلا من ناحية التكبير خلينا نتكلم، كيف بيتم اختياره؟ هل حسب مثلا وزن المريضة بتاخده؟ لا الأبعاد للثدي لا، والله في مثلا خلينا نقول بعض معليش السيدات بيطلبوا طلبات يعني ما هي متناسقة مع شكل الجسم.
0: طيب هو الفكرة انه نحن في قياسات معينة لازم ناخدها. اول شيء يعني قاعدة الثدي هو هذا الأساس يمكن أو هو الجوهر اللي نحن على أساسه نختار حجم السيليكون اللي نحن بنحطه. طبعا يعني المقاسات موجود متوفرة، يعني خلينا نقول موجود مثلا من 150 إلى 600 ملي. فطبعا نشوف الأنسجة حقت الثدي هل هي كفاية ولا لا، هذه كلها أشياء تقدر تقرر لنا كم الحجم. طبعا يعني أنا شخصيا الواحد لما يجي يحط حجم السيليكون يحط حجم مناسب للسيدة، ما أحط حاجة مرة زيادة إنه تسبب لها مستقبلا آلام في الأكتاف ولا حجم زايد برضو. والمشكلة إنه في بعض يعني للأسف بعض الجراحين إيش يسووا، يعني هي مثلا يكون عندها ترهل خلينا نقول من الدرجة الثانية الثالثة، هنا لازم نحتاج إنه نحن نسوي شد وتكبير. لكن في بعضهم يقول لك خلاص أنا أحط حجم كبير مرة
1: فعلا عشان يشد الجلد مرة واحدة
0: علشان يشد الجلد. لكن للأسف في البداية خلينا نقول أول شهرين ثلاثة شهور أو أول مثلا ستة شهور الشكل بيكون مرة ممتاز، لكن مع التقدم وتمدد الجلد السيليكون طبيعي أنه يطيح من مكانه، ينزل في شوي ارتخاء. من مكانه فيصير في ارتخاء، فالسيليكون بينزل تحت فالشكل بيصير مرة ما هو حلو، والسيدة بعد كده بتشتكي أنه والله الشكل حق الصدر ما طايح. فنحتاج أنه نحن نسوي ترميم، إيش معناته؟ أنه نحن نحط حجم أصغر ونصغر الجيب حق الثدي من جوا علشان نضبط الشكل هذا كله. فاختيار الحجم يعني ما يعني دائما أنصح أنه مو لازم نحط حاجة مرة كبيرة ملفتة، لازم نحط حاجة شوية مناسبة وعلى أساسها تكون الشكل يكون مرتب وشكله يكون أحلى وأفضل.
1: والله يا دكتور يعني الآن تأثير السوشيال ميديا على بعض الفتيات والسيدات، من ناحية أنا يا دكتور مثلا أعمل لي زي الفنانة المعينة زي الفاشينيستا المعينة، ففي طلبات يعني ما هي بصراحة مقبولة لا يعني شكليا ولا حتى طبيا.
0: يعني عارفة أنا مثلا بيجوني بعض الناس زي ما تفضلتي حضرتك أنه مثلا بيوروني الصورة، أو مثلا أنا بأحط صورة قبل وبعد، فبعض السيدات يسألوني طب أنت كم الحجم اللي أنت حاطه؟ ما حيفرق معك أنا الحجم اللي أنا حاطه، لأنه أنت طبيعتك شكل جسمك الأبعاد حقتك تختلف عن أي واحدة تانية. يعني مثلا حتى ممكن أخوات مع بعضهم
1: صح،
0: فأختار. وممكن حتى كمان يعني الثديين ممكن اليمين يختلف عن اليسار، يعني أنا ممكن مثلا لو كان في اختلاف ممكن أختار حجم يعني الصدر اليمين مختلف عن الصدر اليسار
1: حسب طبيعة الثدي.
0: بالضبط، فالرقم ما يفرق قد ما أنه لازم أشوف طبيعة الجسم والمقاسات حقتها المفروض

0: الجسم؟ يعني هل لي مدة معينة وبعدها ممكن يعني أشيله وأحط مثلا شيء ثاني، ولا لا ممكن يعيش العمر كله ولكن مع متابعة الطبيب بعد عمل بعض الأشعات للتأكد من سلامته؟
1: طيب هذه المعلومة كمان جدا مهمة. هو اللي صاير إنه مثلا قبل تقريبا 15 سنة أو 20 سنة السيليكون اللي كان محطوط غالبا سيليكون خشن الملمس حقه، فمع الوقت السيليكون نفسه أو الكواليتي حق السيليكون بتصير أخف وأقل، فيحتاج إنه إحنا نغيره. لكن حاليا الحشوات السيليكون اللي هي من الجيل الخامس والسادس السيليكون حقها أجمد وأفضل، فيستمر لي خلينا نقول لمدى الحياة إلا لو لا قدر الله صارت فيه مضاعفات. لكن إنه نحتاج نغيره لا، حاليا ما يحتاج نغيره،
0: بنحطه. بس تحتاج متابعة يا دكتور، يعني بعد العملية مثلا بسنة بسنتين ثلاثة لو حست بآلام، لو حست مثلا بتغيرات.
1: أيوه بالضبط، نحن بننصح إنه مثلا بعد ما تسوي العملية إنك مثلا تسوي خلينا نقول احتياطا أشعة تلفزيونية كل سنة، أو مثلا كل بعد سنتين أو ثلاثة سنوات إنك تسوي ما هو ماموغرام، تسوي رنين مغناطيسي ماموغرام، لأنه بيضغط على الثدي ونحن ما نبغى هذا الشيء لأنه في حشوة السيليكون موجودة، فنسوي رنين مغناطيسي. هذا الإجراء بس يعني احترازيا بس علشان نطمن إن الأمور كلها تمام.
0: طيب دكتور، بالنسبة يعني الآن في أفكار مغلوطة عند بعض السيدات مو الكل، إنه لا السيليكون مثلا يؤدي إلى أورام سرطانية، السيليكون في ناس انفجر في صدرها، والآن يعني شفنا يمكن حالة لفنانة معروفة يعني إنه انفجر السيليكون واضطروا الدكاترة يدخلوها عمليات. أنا باك تصحح هذه المفاهيم المنتشرة في السوشيال ميديا أو المنتشرة عند بعض السيدات.
1: طيب يعني الشيء اللي لازم السيدة تعرفه، السيليكون ما يسبب أي سرطان للثدي، هذا الأمر مرة مغلوط، ما له أي علاقة بهذا الموضوع نهائيا تماما. هي الفكرة ليش نحن بنسوي الأشعات زي ما قلت لك اللي هي الألتراساوند أو الماموغرام، علشان نشوف التاريخ المرضي للمريضة، هل في أصلا أورام موجودة، هل في تاريخ مرضي بسرطان الثدي في العائلة، هنا ممكن يفرق هذا الموضوع. لكن إنه السيليكون يسوي سرطان لا، هذا الكلام غير صحيح.
0: نعم.
1: طيب هل السيليكون ممكن ينفجر؟ هذه حالة جدا جدا نادرة، خصوصا بالحشوات الجديدة يعني اللي بتكلم، لكن لو حشوات قديمة ممكن السيليكون يكون فيها زي ما قلت لك الكواليتي أو الجلد.
0: حتى يمكن زمان يا دكتور كانوا يسووا الكيس الملحي اللي بينحق
1: صح مظبوط، كان فيه موجود، هذا حاليا دحين خلاص ما حد بيسوي الشيء هذا، فممكن يكون كان مثلا فيه كيس ملحي وانفتح وانفجر. هي الفكرة إنه حتى في بعض السيدات يعني بيشتكوا على المدى انه طويل، انه والله دكتور انا في عندي الام في الصدر، وهي حطت حشوه سيليكون، بعد كده نسوي الاشعه ونلاقي انه الكيس حق الحشوه انفتح او انفجر. هنا يعني ما وقتها انه لازم ندخل المريض العمليات ونغير الحشوه بحشوه جديده طبعا، يعني اذا كانت الحشوه قديمه، او حتى لو مثلا حشوه جديده وصار فيها اي يعني خلل فبنغيرها نحن على طول، بس إنه ما في شيء إنه والله أنا اضطراري لازم أسويه إمرجنسي يعني.
0: نعم.
1: هذا يعني السيدة ممكن تشتكي منه، لكن طبعا مع الوقت يعني لازم نحاول نسويه في يعني أقل وقت ممكن.
0: كمان يا دكتور يعني الآن في بعض السيدات للأسف تيجي مثلا تنصح صاحبتها أو صديقتها تقول لها مثلا أعملي العملية خارج المملكة بتكلفة أقل، فتضطر تروح مثلا وبعدها تحصل لها مشاكل من السيليكون وتضطر ترجع خلينا نقول للدكاترة هنا في المملكة العربية السعودية، وإنه لا أنا حصل لي مشكلة وكذا. كمان إحنا الحمد لله يعني عندنا هيئة الغذاء والدواء والحشوات جدا آمنة، ففعلا يعني في مشاكل من ناحية تركيب السيليكون بسبب إنه هي بتعملها خارج السعودية.
1: طيب أنا بس أبغى يعني بشكل عام، وأنا دائما أتكلم في هذا الموضوع، إجراء العمليات خارج المملكة صحيح ممكن يكون أرخص لأنه التكلفة عندهم أقل من التكلفة عندنا، لكن دائما بقول للسيدات أو حتى كمان الرجال إنك أنت لما تسوي العملية لازم تكون قريب من الدكتور حق

0: يعني للمراجعات، لازم انت بتراجع عندك اي اسئله تبغى تسالها، الدكتور يشوف النتيجه. المتابعات اللي بعد كده يعني لا قدر الله لو صارت مضاعفات، لو صارت اي مشاكل، فلازم تكون قريب من الدكتور حقك علشان تحس انت بالامان.
1: صح.
0: هذا اول شيء. الشيء الثاني زي ما تفضلت حقتك، موضوع انه السيليكون مصرح من هيئه الغذاء والدواء، احنا هنا في عندنا شركات معينه بنتعامل معاها مسجله في هيئه الغذاء والدواء، لا قدر الله لو صار اي في مشكله في السيليكون فهنا على طول يصير في تعويض لمبلغ العمليه والحشوات السيليكون. ولو صار في اي مشكله على طول احنا يعني بنتابع مع الشركه نفسها اللي هي مثلا مصدره حشوه السيليكون. لكن لما انه انا اسوي عمليه وارجع هنا، كثير مثلا من المرضى ما يعرفوا ايش نوع السيليكون اللي تركب، كم
1: صح.
0: الحجم، ما يعرفوا اي معلومه عن هذا الموضوع. طب انت كيف تقدر تجيبي لي معلومات؟ طب
1: انا مره صراحه دكتور شفت واحده بتقول بيسالها الدكتور يعني ايش نوع السيليكون اللي انت ركبتيه، طب ما اعطوكي كرت؟ قالت له لا، بس اللي يعرفه انه السيليكون من الشركه من البلده الفلانيه، يعني يتبع بلدة معينة.
0: بالضبط.
1: طب إيش الفايدة؟ إيوه. يعني مش معلومة هذه.
0: يعني نحن دحين طبعا هذا واحدة من الأشياء الأساسية اللي الواحد لازم يسويها بعد العمليات إذا فيها تركيب سيليكون، سواء تكبير أو شد وتكبير، إنه لازم فيه كرت للحشوات هذا المريضة تاخده. إيش معناته هذا؟ زي الجواز السفر، هذا محطوط فيه المعلومات حقت الحشوة اللي هو الرقم التسلسلي وحجم الـ السيليكون اللي محطوط. هذا إيش يفيد؟ لا قدر الله وصارت فيه أي مضاعفات يصير فيه هنا الموجود المعلومات كلها بالكامل.
1: صح.
0: أو حتى لو إنه مستقبلا صار فيه مثلا تبغى تغير الحجم أو صار فيه أي مشكلة، يكون معها الكرت ومعروف كل التفاصيل عن الحجم عن السيليكون نفسه.
1: دكتور سؤالي الأخير لك ونصيحتك الأخيرة، خلينا نتكلم عن البروتوكول المتبع بعد إجراء العملية، وكيف يعني خلينا نقول السيدة والفتاة ترجع لحياتها الطبيعية بعد العملية.
0: طيب، هي الفكرة طبعا والشيء اللي جدا مهم إنه بعد الاختيار الحجم ونسوي العملية، طبعا يختلف. خلينا نقول تكبير الثدي يمكن هو أسهل حاجة من العمليات الثانية إذا كان في جراحة، يعني مثلا لو كان شد وتكبير هنا في جرح، لو كان تصغير للثدي فهنا في جرح، لكن التكبير بيكون الجرح جدا صغير. فمدة الاستشفاء خلينا نقول نحن بنتكلم على تقريبا مدة أسبوعين إلى 3 أسابيع، السيدة بعدها بتحس إنه بترجع لحياتها الطبيعية. الشيء الثاني لبس المشد ضروري جدا بعد العمليات، الفكرة منه انه تخفيف للتورم ومحافظة على النتيجة. والمشد غالبا بنقول 2 إلى 3 شهور. طبعا السيدة ما تلبس اي حمالة فيها حديد علشان لا تضغط على الجروح، وهذا بنقول تقريبا 4 شهور إلى 6 شهور، يعني تكون لابسة برا رياضية علشان ما تضغط على الجرح.
1: نعم.
0: الشيء الثاني موضوع الرياضة، دائما أنا بقول للسيدات ممكن بعد 2 أو 3 شهور تبدأ الرياضة، لكن بالتدريج، يعني ما هو تبدأي على طول تشيلي أوزان، لا، أصلا جدا غلط إنك أنت تشيلي أوزان في الفترة
1: الأولانية الاستشفاء من خلينا نقول
0: فترة الاستشفاء، الفترة الأولانية من العملية، علشان إحنا ما نبغى السيليكون يتحرك من مكانه أو ما نسبب أي آلام للسيدة نفسها.
1: نعم.
0: طبعا جدا مهم كمان إنه ما تشيل أي أشياء تقيلة، ما ترفع يدها يعني على مستوى الرأس مرة كتير، زي ما قلت لك موضوع الرياضة كمان. والشيء اللي بعدين يعني زي ما قلنا في البداية ننصح فيه إنه موضوع الأشعات والمتابعة، يعني تزور الطبيب حقك كل مثلا 6 شهور أو كل سنة بس علشان نطمن إنه السيليكون ما في أي مشاكل، ما في أي آلام، ونسوي الأشعات هذه علشان نطمن إنه السيليكون كله يعني مظبوط.
1: الله يعطيك العافية دكتور نبيل محمد نور، استشاري جراحة التجميل والترميم والحروق، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل يكونوا يعني رسالتنا ويكون وصلت لكل المستمعات إنه فعلا حشوات السيليكون آمنة ولكن بمحاذير معينة.
0: مظبوط، شكرا لكم على الاستضافة، الله يسعدك إن شاء الله.
1: شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام. ومن فقرة الجمال وغرف العمليات خلينا نروح لفقرة الموضة، واليوم بإذن الله رح نتكلم عن كيفية اختيار فستان السهرة المناسب حسب شكل الجسم ولون البشرة. طبعا للمزيد من التفاصيل يسعدنا أن نستضيف الأستاذة أسماء مطير، مصممة الأزياء وخبيرة المظهر. أستاذة أسماء، سعد الله أوقاتك.
2: هلا وسهلا، مساء الجمال والأناقة.
1: أهلا وسهلا فيك، نورتينا.
2: بنورك يا حبيبي، الله يسعدك.
1: أستاذة أسماء، طبعاً أنا اليوم حابة أتعلم، وأكيد كل المستمعات حابين يتعلموا، إيش هي العوامل الأساسية اللي أنا يجب أن أراعيها في اختيار فستان السهرة؟
2: تمام، هو شوفي، من أهم الأشياء اللي ضروري ننتبه لها لازم نحدد نوع المناسبة، يعني إذا هو زواج أحد قريب منك، أنت من المعازيم، حفلة عادية، عزومة عشاء، عشان تقدري تحددي اختيارك في الفستان. كمان نوع جسمك عشان تعرفي نوع القصات اللي تناسبك أكثر، وآخر شيء أنك تكوني مرتاحة في الحركة والجلسة، يعني نعم. هذه أهم الأشياء.
1: طيب لو جينا نتكلم، يعني كيف بيؤثر شكل الجسم في اختيار مثلا قصة الفستان؟ يعني دائما احنا المتعارف عليه خلينا نقول مثلا لا تاخذي شيء مثلا في ابيض مثلا ولا الوان فاتحه، هذا حيعرضك، الوان غامقه لا حتغمقك، الوان فاتحه، يعني هذا اللي متعارف عليه. بس احنا اليوم نبغى نعرف انه كيف فعلا ممكن يؤثر شكل الجسم في اختيار مثلا قصة الفستان.
2: ايوه، هو مهم جدا انه نعرف شكل جسمنا ايش عشان نقدر نحدد اي من الفساتين اللي تناسبه اكثر. يعني مثلا الجسم الكمثري يبغى له قصه اي لاين، فساتين اللي تركز على الخصر اكثر عشان تخفي جسم الحجم سوري ما بين الورك والاكتاف عشان يكون متوازن. يعني
1: طب هل في انواع قصات مثلا معينه لكل شكل جسم؟
2: ايوه طبعا، اكيد هذا السؤال اللي تحبه كل البنات. يعني مثلا جسم الساعة الرملية يناسب فستان قصة سمكة أو ستريت، يكون فيه حزام عشان يبرز أكثر الخصر، وهذا على فكرة أحسن جسم من الأجسام الباقية. عندنا كمان الجسم المثلث المقلوب تناسب القصة الكلوش، يكون من فوق مثلا أوف شولدر أو كتف بكتف. الجسم المستطيل يكون منفوش من تحت أو في طبقات عشان يعطي فوليوم من تحت ويبان الخصر أنحف. ممكن كمان نضيف عليه كورسي عشان يشد الخصر أكثر ويبان أنحف. وآخر شيء الجسم التفاحة، يعني يحبذ أنه يكون بدون قصة في الخصر أو أنه يكون أي لاين أو قصة، كمان الشقرة حتكون حلوة عليه، كمان الرقبة صبرينة أو سبعة مفتوحة، هذا أنسب شيء.
1: طيب لو جينا نتكلم عن اختيار لون الفستان حسب لون البشرة، إيش اللي بيناسب مثلا البشرة السمراء، الحمطية، لا البشرة مثلا خلينا نقول البيضة؟
2: أيوة، يعني أول شيء نبتدي بالبشرة الفاتحة، الألوان الناعمة زي الألوان الباستيل يلي هي اللافندر، الورد الفاتح، البيبي بلو، الليموني، هذه حلوة عليها. بالنسبة للبشرة القمحية الألوان الدافية زي الخوخي، الزيت الفاتح، النيلي، الفوشي، وكمان الألوان الترابية حتجي حلوة. وبالنسبة للبشرة الغامقة الألوان الغنية زي الأحمر بدرجاته، الأورنج، البرغندي، يعني وفي الأخير تقدروا تلبسوا أو تجربوا كل الألوان عشان تعرفوا أي لون تكونوا مرتاحين فيه أكثر.
1: بما أنه الآن صيف، كثير من الفتيات متجهين على نحو البشرة البرونزية، البرونزاج، في ألوان تناسب هذه البشرة ولا لا هي ألوان يعني لون جسم مؤقت خلينا نقول لفترة معينة؟
2: ايوه صح، بس في الوان يعني اللي هي تكون حلوه اكثر زي ال

0: الليموني البيستاشيو، الألوان هذه اللي تكون كذا
1: فاتحة شوية.
0: أيوة.
1: طيب يعني هل طبيعة فعلا المناسبة تحددني أو تقيدني في اختيار مثلا الفستان، إذا زي مثلا حفلات الزفاف، حفلة رسمية، عشاء تخرج مثلا، لا والله مناسبة عيد ميلاد يعني؟
0: اي اكيد لازم نهتم في هذه النقطة ونحدد طبيعة المناسبة عشان نعرف ايش نلبس. يعني مثلا ما ينفع ان هو حفل زواج ونلبس بنطلون وبلوزة، او هو مثلا حفل رسمي ونلبس مثلا فستان مطرز كله مع ديل، او انه مثلا يكون الزواج على البحر واحنا لابسين فستان مخمل. يعني لازم نشوف المكان فين والجو ايش، حار ولا بارد، عشان نعرف نختار.
1: نعم. طيب بالنسبة للأقمشة الآن، الأقمشة كمان لها دور كبير في جمالية الفستان، كيف أختار القماش إذا مثلا أنا كنت لا وزني مثلا كبير أو نحيفة أو نحيفة جدا، أو حتى خلينا نقول مثلا الجسم اللي هو المتوسط، لا النحيف ولا المتين؟
0: هو شوفي، أهم شيء أنه إحنا إذا سوينا فستان سهرة أو اخترنا فستان سهرة نهتم بجودة القماش، لأنه هي اللي راح تعطيك قيمة للفستان أكثر. يعني ما تخليه يبان أنه هو رخيص، يعطيك طابع راقي. وبالنسبة للأنواع الفساتين أو أنواع القصات، هي ترجع للمورفولوجي حقتنا، ترجع لشكل الجسم. يعني ما ينفع مثلا أنه أنا مليانة مرة كثير وألبس، وهو مثلا الفستان حيكون ضيق، أنه أنا ألبس شيء يكون مرة القماش يكون مو ستريتش، يعني ما يساعدني في الحركة، ما يناسب إذا جلست يكون كرسي مرة ماسك.
1: نعم. طيب الآن نجي لأصعب نقطة يعني بصراحة عند كثير من السيدات، اللي هي كيف أنسق مثلا الحذاء أو الحقيبة الإكسسوارات مع الفستان. إحنا عندنا دايما حل وسط، يا فضي يا ذهبي، يا جولد يا سيلفر، فلا أنا بخرج من هذه الألوان.
0: شوفي، هو من ناحية الألوان إحنا لازم طبعا نختار الفستان إيش يناسبه. إذا أنت تبغي شيء لوك هادئ، فأكيد حتتجهي مثلا خلينا نقول إذا أنت نيلي تفاحي فوشي، ممكن معاها الفضي، هذا الاختيار السهل. بس ممكن معاها برضو البيج الكريمي، ممكن كمان العسلي.
1: نعم. طيب أيوة. لو جينا مثلا نتكلم عن أبرز الأخطاء اللي أنت بتشوفيها من هذه، يعني بحكم أنك يعني مصممة أزياء، أكيد بتشوفي أخطاء في تنسيق هذه أيوة. الأمور.
0: أيوة، أنه الصراحة أكبر خطأ أنه نختار قصة فستان عشانها بس ترند، يعني هي ما تناسب شكل جسمنا ولا تناسب ستايلنا، بس أنه عشان هي ترند خلاص نختار الفستان هذا. أو أنه مثلا القماش ما هو مناسب مع قصة الفستان، يعني مثلا هو الفستان لازم يكون ماسك علينا والقماشة حقته تكون واقفة ما هي مريحة.
1: أكيد. يعني فعلا الآن بصراحة في السوشيال ميديا مثلا في كثير من الفاشينيستات الفنانات، مثلا أشوفها لابسة فستان معين أقول لا خلاص أنا حروح أشتري زيه ولا أصمم زيه. طب ممكن ما يناسبك يعني، هذا صحيح. للأسف يعني. طب أنا كيف أقدر يعني خلينا نقول أواكب الموضة وفي نفس الوقت أحافظ على يعني أسلوبي وطريقتي في اللبس؟
0: هو الأفضل أنه دمج، يعني أنا أحبذ أنه ندمج تفاصيل القصات، الأقمشة، الألوان اللي طالعة موضة مع أسلوب يعكس ذوقك أنت، شخصيتك أنت يعني. والمهم في الأخير أنه أنت تكوني مرتاحة، لأنه إذا أنت كنت مرتاحة في الفستان ترى حيعكس ثقتك بنفسك.
1: نعم فعلا، يعني أنا أشوف الآن أنه يعني اختيار الفستان المناسب وقماشه المناسب، يعني سبحان الله في فساتين مثلا تلبسيها تقولي الله مرة حلو عليا، في فساتين تكون معروضة في المحلات وحلوة، لكن لما تلبسيها ما تكون حلوة عليك أو ما تناسبك. صح. يعني
0: صحيح. أيوة. طيب. هو مهم جدا. تفضلي. ايوه، انا كنت بقول انه مهم جدا نجرب الفستان قبل ما نشتريه عشان نتاكد اول شيء انه يناسب نوع جسمنا، انه المقاس حيكون مضبوط علينا. يعني لازم نشوف يحتاج تعديل ما يحتاج تعديل، نشوف انه هو مثلا هذه اذا مثلا مفتوح من فوق هل حلو علينا، حتخلي اكتافنا حلوه. والاخير انه لازم نشوف اللون يناسبنا او ما يناسبنا. يعني
1: أكيد. أستاذة أسماء، أنا أبا منك يعني نصيحة أخيرة لكل الفتيات، لكل السيدات، في أنه اختيار ترى فستان السهرة هو شيء سهل، ولكن يحتاج أني أنا مثلا إذا ما كنت عارف أو ما عندي خبرة بإيش الألوان اللي تناسبني، إيش القصات اللي تناسبني، أستشير مثلا مصممة أزياء أو خبيرة مظهر.
0: شوفي، هو أنا دائما أنصح أول نقطة لازم

0: تعرفي انت شكل جسمك ايش هو. على فكره انا عندي فيديو في التيك توك فيه كل الخطوات البسيطه كيف تعرفي شكل جسمك ايش هو، عشان بعد اذا انت عرفتي شكل جسمك تقدري تحددي القصات اللي حتكون عليك حلوه. وبالنسبه للالوان يعني على كل بشره ايش يكون عليها حلو، اللي فاتح مو زي اللي الغامق. لازم تجربي عشان تعرفي. ايوه
1: يعطيك العافيه استاذه اسماء مطير، مصممه ازياء وخبيره مظهر، شكرا لك على هذا اللقاء. انا بالفعل استفدت، واتمنى كل المستمعات الان استفادوا.
0: الله يسعدك،
1: شكرا لك.
0: شكرا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: ويا هلا فيكم من مستمعينا، وما زلنا مكملين معاكم في لمسة جمال على جدة اف ام. ومن فقرة الموضة لفقرة التغذية، واليوم رح نتكلم عن ترند السردين وعلاقته بجمال البشرة والشعر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذة دينا سلامة، أخصائي أول تغذية وتثقيف صحي. أستاذة دينا، أسعد الله أوقاتك.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: يا هلا، يسعد مساكي
3: ومساكم يا رب.
2: أستاذة دينا، يعني ما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي بتتكلم في السردين، وهو نوع من أنواع الأسماك، ولكن لي يعني صيحة بصراحة في جمال البشرة، إعطاءها النضارة، إنه ممكن كمان مفيد للشعر. إيش قصة الترند هذا وكيف بدأ؟
3: طيب طبعا هو بدأ ترند زي ما تفضلتي وقلتي، السوشيال ميديا ما شاء الله ما خلت أي حاجة في
2: فعلا
3: الحياة.
2: أنا اليوم كمان حابة أستفيد، يعني من دحين أخرج أسأل أشتري سارتين.
3: تمام. طيب طبعا ادعى بعض صناع المحتوى أنه والله تناول السردين بشكل يومي، هم عملوها حمية على فكرة، حمية لمدة أسبوع ما يأكلوا إلا سردين، في بعضهم أسبوع أسبوعين، فاعتمدوا فقط على السردين. طبعا ادعوا أنه هو يمنح بشرة زجاجية ويأخر الشيخوخة، وطبعا هذه يعني الحقيقة أنه هذه الادعاءات خلينا نقول أنها سبقت الأدلة العلمية.
2: مو هذا اللي كنت بسألك عنه، هل فعلا في أدلة علمية تدعم هذا الكلام، ولا فقط أنه بس تجربة شخصية؟
3: تمام، هذه أول حاجة. الدراسات يعني ما قالت أنه السردين بعينه أو بحد ذاته أو حمية السردين لها تأثير مباشر على البشرة، أو لكن في دراسات على مكونات السردين. يعني السردين مفيد للصحة، مفيد تغذويا، ولكن ما هو سحر تجميلي. يعني الدراسات صارت على مكونات السردين اللي هي الأوميغا 3، فيتامين دال، سيلينيوم، فيتامين با 12، بروتين واليود. طبعا كل هذه الفيتامينات أو المعادن منها مضادات أكسدة، بتأخر تأكسد الخلايا، من المكونات زي أوميغا 3 مثلا بيقلل من الالتهابات، يرطب الجلد. طبعا البروتين كمان بيوفر الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج الكولاجين. عندنا اليود كمان بيدعم وظيفة الغدة الدرقية وكمان اضطرابها حياكس على الجلد. عندنا فيتامين دي كمان أكيد بيشارك في تجديد الخلايا. يعني كل هذه المكونات خلينا نقول التأثير غير مباشر وليس علاجي. يعني كل هذه المكونات عليها دراسات ارتبطت بصحة الجلد، ولكن ليس السردين بحد ذاته.
2: يعني خلينا نقول عموما أنه منتجات الأسماك، يعني خلينا نقول مثلا سمك التونة، السمك العايدي، الحبار مثلا، هذه المأكولات اللي بتحتوي على مكونات السردين هي اللي ممكن تفيدنا.
3: صحيح. طبعا يمكن اختاروا السردين. صحيح، الأسماك عموما احنا نحتاجها تقريبا. التوصيات الغذائية للأسماك انه نتناول من حصتين لثلاث حصص أسماك أسبوعيا. طبعا حنركز على الأسماك الدهنية اللي هي زي السردين، زي السالمون، زي التونة، يعني أنواع مختلفة، ولكن نحاول أنها تكون منخفضة في الزئبق. طبعا السردين أقلهم في الزئبق اللي هي المعادن الثقيلة.

0: على بشرتي، ما هو بس حعمل حاجة واحدة، يعني لازم يكون نمط حياة، من نوم، من تغذية جيدة، من رياضة، من عدم تعرض للشمس، التدخين، العناية في البشرة بشكل عام. فهي ما هو شيء واحد حيؤدي إلى نضارة بشرتي وصحة بشرتي، لأنه أنا عندي صحة البشرة لازم تكون من الداخل أول حاجة،
1: أكيد
0: وكمان في عناية خارجية. فهذه كلها ما حترتبط بغذاء واحد فقط، إنما بنمط حياة كامل.
1: والله، نحن كل يوم عندنا ترند ونحن للأسف بنصدق. بس الفكرة إنه أنا فعلا يعني مش نوع معين، لكن في فعلا يعني في بعض السيدات مثلا ما تقدر تاكل منتجات خلينا نقول الأسماك بسبب إنه هي عندها تحسس مثلا. هل يعني هذه السيدة مثلا ما رح يصير عندها نضارة في البشرة بمكونات أخرى؟
0: صحيح. طبعا احنا هذه المكونات احنا ركزنا على ايش هي مكونات السردين، فاحنا الاوميجا ممكن نلاقيه في اشياء ثانية غير الاسماك،
1: ممكن ناخده
0: ممكن نلاقيه،
1: كمكمل غذائي أيضا.
0: ممكن ناخده كمكمل غذائي، ولكن احنا دائما ننصح اول حاجة ناخده من الاكل. اوكي، فالاوميجا مو بس موجود في الاسماك، ممكن موجود كمان في مثلا خلينا نقول بذور الشيا، موجود في أفوكادو، يعني الأشياء الدهنية. فيعني ممكن نلاقي بدائل غير السردين إذا الشخص عنده تحسس من غذاء معين. نفس الشيء فيتامين د، السيلينيوم، فيتامين بي 12، البروتينات، هذه كلها موجودة في أماكن ثانية أو أغذية أخرى، مو شرط فقط
1: صح.
0: موجودة في السردين،
1: طب هل فعلا
0: فالشخص يأخذ
1: السردين،
0: البديل.
1: نعم، طب هل فعلا السردين ممكن يقلل من الالتهابات الجلدية مثلا حب الشباب، ولا لا ممكن يسبب تحسس للبعض أو زيادة في الالتهابات؟
0: طيب نرجع نقول انه ما في ادله تقول والله ان السردين يعالج حب الشباب، لكن في دراسات على المكونات زي الاوميجا 3 مثلا، انه هي تقلل الالتهابات اللي تكون مصاحبه لبعض حالات حب الشباب، فبالتالي حيساعد بعض الاشخاص كجزء من نمط غذائي صحي وليس بديل علاجي طبي. فالسردين ممكن لاحتوائه على الأوميجا والمكونات اللي ذكرتها ممكن أنه يخفف، ولكنه ما حيعالج. إحنا حب الشباب له أسباب كثير،
1: صح.
0: فيفترض أنه إحنا نعالج السبب وكمان نركز على التغذية الصحيحة والصحية.
1: طب هل الإفراط في تناول خلينا نقول السردين أو أي منتج من منتجات الأسماك للحصول على جمال البشرة والشعر ممكن يسبب أضرار صحية؟
0: صحيح، أكيد أي حاجة حنفرط فيها، زي ما نقول الزيادة كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.
1: فعلا،
0: فأكيد أي حاجة حناخدها بإفراط، وهنا نعني كلمة إفراط يعني تناول بشكل كبير، أكيد ممكن له بعض الأضرار. أول حاجة إحنا السردين بيكون معلب، فغالبا المعلبات بتكون مرتفعة جدا في الصوديوم. كمان عندنا السردين مرتفع بمادة البيورينات، اللي هي دائما نحاول نقللها للأشخاص اللي بيعانوا من النقرس. كمان زيادة السعرات، إذا كان محفوظ بزيت أو مثلا حطينا معاه أي أشياء ثانية حتكون فيها سعرات، فالمفروض كمان ننتبه من السعرات. الاعتماد عليه كغذاء أو كزي ما قالوا حمية السردين، يعني غذاء لوحده، أكيد حيؤدي لنقص في التنوع الغذائي. زي ما قلنا المعادن الثقيلة الموجودة في السردين هي أقل من يعني أقل من الأسماك اللي هي كبيرة في الحجم، فهذا يمكن كمان حاجة تميز السردين.
1: طيب لو
0: ولكن
1: جينا
0: ما
1: نتكلم
0: نفرق
1: عن الكمية المناسبة يعني أسبوعيا مثلا أو شهريا أو أيا كان، اللي يعني خلينا نقول ما يكون فيها إفراط، يعني
0: حصتين لثلاث حصص في الأسبوع، يعني مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع نتناول أسماك دهنية.
1: طيب يعني أنا حابة أسأل كمان سؤال، إنه هل فعلا السردين اللي محفوظ بالماء واللي محفوظ بالزيت في نفس الفوائد ولا في فرق فيهم؟

0: طيب هم في النهاية سردين، أوكي، فما حيكون الفرق بينهم اللي بالموية حيكون أقل سعرات طبعا من اللي محطوط أو محفوظ بالدهون، فحيكون يعني مناسب نوعا ما للأشخاص اللي يبغوا سعرات أقل. طبعا احنا حنحاول نختار لما نيجي نختار المنتج اللي يكون أقل في الصوديوم، حيعتبر خيار ممتاز أفضل من غيره. طبعا اللي يكون في الدهون كمان، الدهن شوية يساعد على امتصاص بعض الفيتامينات الذائبة في الدهن اللي زي A و E و D، فيعني كلهم يعتبروا خيار مناسب، ولكن التفضيلات إيش الشخص يفضل، يعني سواء محفوظ بالماء أو محفوظ بالزيت ما حيأثر على تركيبة السردين نفسها.
1: طيب يعني ختاما أستاذة دينا، أنا حابة يعني توجهي نصيحة لكل السيدات إنه ما يلحقوا أي ترند، وإنه يتأكدوا فعلا إنه هذا خلينا نقول المنتج اللي حيستخدموه إنه ممكن يكون لي فوائد وممكن يكون لي أضرار، ولكن هو مش سحر يعني عشان السردين، ولا هو فعلا يعني خلاص إنه السردين أنا أعتمد عليه كوجبة يعني أساسية في جمال البشرة والشعر.
0: صحيح، أكيد دائما نقول أنه دائما الشخص يتبع الشيء اللي يناسبه كشخص كحالته. السردين غذاء مفيد لا شك في هذا أبدا، مهم جدا أنه إحنا نحطه ضمن خطتنا الغذائية، ولكن السردين ما حيعمل لك بشرة زجاجية ورهيبة لوحده، أكيد حيوفر للجسم المواد الغذائية المفيدة اللي موجودة فيه ويحتاجها الجلد، ولكن نضارة البشرة عموما هي نمط حياة، نتيجة لنمط حياة كامل وليس فقط لغذاء واحد، ودائما التنوع مهم جدا والاعتدال مهم جدا. وفي مقولة دائما أحب أقولها اللي هي مقولتي: تناول الغذاء بذكاء تقي نفسك من كل داء.
1: فعلا والله أنت يعني جبتي الخلاصة النهائية، أنه فعلا أنت لو أتناولت يعني بذكاء يعني هذا حيكون حل لكل مشاكل البشرة والشعر، وإن أنت حتمشي يعني وأنت فيتاميناتك كويسة، جودة حياتك كويسة، كل شيء فيك حيكون كويس يعني.
0: صحيح،
1: يعطيك العافية أستاذة دينا سلامة، أخصائي أول تغذية وتثقيف صحي، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: الله يعطيكم العافية.
1: شكرا لك. وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج مناهل دحمان. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيتوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال، في جولة أثيرية جديدة متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. فريق العمل يرحب بكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم معكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج معتز بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق ساودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم العناوين. برعاية أمير منطقة الباحة اليوم انطلاق فعاليات مهرجان الديودراما 2. أمير منطقة جازان يوجه بتطوير المشهد العمراني وفق الموجهات التصميمية للعمارة السعودية. الأمير جلوي بن عبد العزيز يثمن الجهود المقدمة خلال مهرجان صيف نجران 2026. أمير منطقة الجوف يشهد لقاء ليلي ليالي الجوف 69. نائب أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تخريج 532 طالب وطالبة من كلية الشمال للتمريض. مجموعة روشن وجمعية ترميم تسلمان عددا من المنازل للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة. روما تدعم أيتام رفحة وأسرهم بأكثر من مليون ريال تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد. المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة ينظم ورشة عمل مضيافة الباحة لملاك ومستثمري بيوت العطلات. مؤسسة الأميرة سيطة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي تكرم الفائزين بجوائزها سبتمبر المقبل. غدا هيئة الأزياء تنظم لقاء مفتوحا بعنوان بناء منظومة أزياء مستدامة. الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر تواصل تميزها في الحوكمة بتحقيق 99.9%.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مع بداية العام الدراسي الجديد تتجدد الجهود لدعم الأيتام وأسرهم وتمكين الطلاب والطالبات من مواصلة تعليمهم في بيئة أكثر استقراراً ودعماً. وفي محافظة رفحاء تواصل جمعية رؤم مبادراتها التعليمية والتنموية حيث تجاوز دعمها مليون ريال. وللحديث عن جهود الجمعية وبرامجها يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ فروان بن سعد الفروان. أهلا وسهلا بك، مشرف الاتصال المؤسسي بجمعية رؤم لرعاية الأيتام برفحاء.
3: أهلا فيك أستاذ ريهام، يا مرحبا.
2: يا أهلا فيك. بداية أستاذ فروان، نود أن تحدثنا عن الجمعية بصفة عامة، ويعني خلينا نتكلم متى انطلقت وما هي رسالتها وأهدافها.
3: الله يحييك، يا مرحبا. الحقيقة تأسست جمعية رؤوم ولله الحمد عام 2010، وهي الجمعية المتخصصة في رعاية الأيتام الوحيدة في محافظة رفحة. وانشأت هذه الجمعية لتمكين الأيتام وأسرهم، وانطلقت لتكون شريكا فاعلا في تحسين جودة حياة المستفيدين من خلال منظومة متكاملة من البرامج الاجتماعية والتعليمية والتنموية والترفيهية والصحية. ورسالتنا لا تقتصر على تقديم المساعدة، بل تتجاوزها إلى التمكين وبناء القدرات وصناعة الأثر المستدام، بما يساعد أبنائنا على تحقيق الاستقرار والاعتماد على الذات وصناعة مستقبلهم. نعم
2: نعم. لو جينا نتكلم يعني مع بداية العام الدراسي، كيف استعدت الجمعية لدعم الطلاب والطالبات، وما أبرز الخدمات خلينا نتكلم والمبادرات التعليمية المقدمة لديهم؟
3: نعم أستاذ ريهام، الحقيقة طبعا يوجد لدى الجمعية فريق دائما متخصص برصد احتياجات الأسر وندرس الاحتياجات باستمرار، وحرصت الجمعية على أن يبدأ أبناؤنا عامهم الدراسي الجديد في بيئة أكثر استقرار واستعداد من خلال حزمة تعليمية تجاوز قيمتها أكثر من 700,000 ريال، شملت 220 حقيبة تعليمية وتوزيع 79 جهازا تعليميا ومكافأة شهرية للطلاب الجامعيين بقيمة 1,000 ريال، إضافة إلى خدمات المركز التعليمي المتخصص الذي يعمل على تنمية القدرات وصقل المهارات. ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى إزالة العوائق التي تواجه الطالب وتوفير الأدوات والبيئة المناسبة للنجاح.
2: نعم، قدمت الجمعية يعني دعما ما شاء الله تبارك الله تجاوز 1,000,000 ريال، ما أبرز أوجه هذا الدعم وما أثره في تلبية احتياجات الأيتام وأسرهم؟
3: الدعم الذي تقدمه الجمعية متنوع ويستجيب لاحتياجات الأسر في جوانب متعددة، سواء التعليمية أو المعيشية أو الاجتماعية أو الصحية، ومنها الكفالات الشهرية والدعم التعليمي والأجهزة والحقائب المدرسية والمساعدات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر. والأهم بالنسبة لنا أن يصل الدعم للمستفيد في الوقت المناسب وبالصورة التي تلبي احتياجه الفعلي، لأننا نؤمن بأن جودة الرعاية تقاس بالأثر الذي تتركه في حياة الأسر.
2: نعم، كيف تعمل الجمعية على تحقيق الاستقرار والتمكين المستدام للأيتام وأسرهم وتعزيز جودة حياتهم؟
3: ننظر إلى المستفيد باعتباره إنسان لديه قدرات وطموحات وليس مجرد مستحق للدعم، لذلك نعمل على تقديم رعاية متكاملة تجمع بين الدعم والرعاية والتمكين، ونركز على التعليم والتأهيل وتنمية المهارات إلى جانب البرامج الاجتماعية والتنموية التي تستهدف الأسرة، كما نعمل على اكتشاف احتياجات المستفيدين بصورة مستمرة وتصميم البرامج بناء عليها، حتى ننتقل من معالجة الاحتياج إلى بناء قدرة مستدامة تساعد الأسرة على الاستقرار والنمو. بالإضافة أنه لدينا في المركز التعليمي مجموعة برامج لمساعدة الطلاب وتنمية قدراتهم وتعزيز الفاقد التعليمي. أيضا ولله الحمد لدينا في الجمعية برنامج نوعي وهو الابتعاث الصيفي، من خلال هذا البرنامج يتم فرز الطلاب المتميزين وابتعاثهم خلال فترة الصيف للتعليم اللغة الإنجليزية في بريطانيا في مدينة مانشستر.
2: نعم، ختاما أستاذ فروان، يعني خلينا نتكلم عن أبرز المبادرات والخطط اللي تستعد الجمعية لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
3: المرحلة المقبلة بإذن الله ستكون امتداد لمسيرة التمكين التي تعمل عليها جمعية رؤوم، مع التوسع في البرامج التعليمية والتأهيلية وتنمية المهارات وتعزيز دور المركز التعليمي وتطوير المبادرات التي تستهدف الأيتام وأمهاتهم. نحن في الجمعية ولله الحمد توفر الجمعية تأمين طبي لجميع الأيتام وأسرهم، بالإضافة إلى مكنة الجمعية من بشراكة مع الإسكان التنموي من تسكين 30 أسرة في منازلهم، بالإضافة إلى أنه الجمعية دائما تعمل على رفع جودة حياة الأيتام وأسرهم.
2: يعطيك العافية مشرف الاتصال المؤسسي بجمعية رؤمة لرعاية الأيتام برفحة الأستاذ فروان الفروان، شكرا لك على هذا اللقاء.
3: شكرا، الله يحييكم. شكرا.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
4: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض في قصر الحكومة توقيع اتفاقيات شراكة مجتمعية بين أوقاف الشاكري لخدمة المجتمع وتجمع الرياض الصحي الأول، وذلك لإنشاء وتجهيز 7 مشاريع صحية في محافظات المزاحمية والقوعية.

0: والرين بحضور معالي وزير الصحة فهد الجلاجل. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض.
1: نيابة عن سمو سيدي أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أرحب بكم في قصر الحكم، وأشكر لوزارة الصحة وأوقاف الشاكرين على ما قاموا به من هذا العمل الذي نسأل الله أن ينفع به أهالي المحافظات الثلاث، ونتمنى من الله عز وجل سبحانه بأن تكون قدوة لا لجميع القطاعات الحكومية الأخرى ولجميع الأوقاف والجمعيات الخيرية الأخرى، وتكون نموذج يحتذى به لتنمية المنطقة ومد يد العون لكل محتاج فيها. والحمد لله نحن في بلد فضل الله ثم قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أسسوا لكل ما يخدم العمل الخيري في هذا البلاد ومن الداعمين له، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا عند حسن ظنهم وأن نؤدي توجيهاتهم على ما يرضي الله ثم يرضيهم. وأحب أشكر الجميع سواء في وزارة الصحة أو في أوقاف الشاكرين على كل ما يقوبون به، وأقول مرحبا فيكم والله يوفق وينفع بهذا العمل.
0: وإلى دمشق، أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية افتتاح مكتب تأشير في العاصمة السورية دمشق، وذلك لاستقبال جميع طلبات التأشيرات من ضمنها توصيل البضائع ونقل الركاب. القائم بالأعمال في السفارة السعودية بدمشق عبد الله الحريص.
2: طبعا افتتاح المركز تسهيل للإجراءات للأخوة الأشقاء في سوريا، المراجع يدخل للمركز 10 دقائق بالكثير تنتهي إجراءاته، يستلم منه الجواز والأوراق وتسلم للسفارة، وخلال 24 ساعة تصدر له تأشيرته، حتى أحيانا نوصل جوازه إلى منزل الشخص. طبعا احنا متفتحين ونحاول قدر الإمكان أن نفتح فروع في مدن أخرى في سوريا وفي نفس دمشق، نفتح لنا فرعين لتغطية الطلبات الأخوة وتسهيل إجراءاتهم للحصول على التأشيرة.
0: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع أكاديمية تطويق. أطلقت أكاديمية تطويق مبادرة ألبس، وذلك لتوظيف منصة تكنولوجيا التعليم المتكاملة، والتي تعتبر أول مرة في الشرق الأوسط ضمن مدارس الموهوبين التقنية. الرئيس التنفيذي لأكاديمية تطويق عبد العزيز الحمادي.
3: شرفنا اليوم في أكاديمية طويق بإطلاق مشروع ألبس بالشراكة مع شركة جوجل. هذا المشروع اللي يهدف إلى توفير أنظمة إلكترونية متقدمة لطلاب مدارس الموهوبين التقنية في أكاديمية طويق، لتمكين الطلبة من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدام تقنيات التعليم المختلفة بأفضل وأجود طريقة ممكنة. في هذا الحفل شارك أيضا الشركات كشركاء استراتيجيين في نجاح مثل هذه التجربة المتميزة للطلاب والطالبات، وبحضور قيادات من وزارة التعليم مثل في وكيل وزارة التعليم البناء والقدرات الدكتورة نورة المهنة، وكذلك بعض القيادات من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وجود مثل هذا المشروع يهدف إلى تجويد العملية التعليمية لدى الطلاب والطالبات، مثل ما نعلم اليوم مدارس الموهوبين التقنية مدارس تعنى برفع أو بناء قدرات تقنية متميزة لدى الطلاب والطالبات، ليخرجوا بإذن الله مسلحين بأحدث التقنيات المتقدمة إنتاجا كذلك استهلاكا.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: شكرا للزميلة هنية الدوسري على هذه الجولة الإخبارية.
5: تجوال على جدة اف ام.
4: انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الديودراما 2 لتفتح مساحة جديدة للمسرح وفنون الأداء، وتمنح المواهب المحلية فرصة للظهور وتقديم تجاربهم أمام الجمهور. المهرجان يأتي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، وبدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية وتنظيم جمعية المسرح والفنون الأدائية، وتنفيذ جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة. وللحديث عن المهرجان وما يقدمه للمواهب والمشاركة

0: المشهد المسرحي في المنطقة. يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير جمعية الثقافة والفنون بعسير والكاتب والمخرج المسرحي وعضو مجلس إدارة جمعية المسرح والفنون الأدائية الأستاذ أحمد السروي. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: بداية أستاذ أحمد يعني يريد تعطينا فكرة عن دور جمعية المسرح والفنون الأدائية في دعم المواهب المسرحية وتعزيز الحراك المسرحي في المملكة.
1: يعطيكم العافية بداية ومساء الخير للسادة مستمعين ومستمعات. حقيقة جمعية المسرح والفنون الأدائية هي أحد الجمعيات التي طبعا شكلت في ضمن استراتيجية وزارة الثقافة. هي جمعية مهنية معنية الحقيقة إلى أنها تنظر للمواهب بوصفها أساسا مهما في صناعة العمل المسرحي في المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: اليوم الحقيقة إحنا يعني ربما لا يقتصر دور هذه الجمعية فقط على تقديم العروض والملتقيات، بل يتجاوز إلى أن يكون لديها جانب معلوماتي ومعرفي يتعلق بتقديم مشاريع كبيرة جدا، وهذه المشاريع تتماس الحقيقة مع العمل الثقافي بشكل عام ومع أيضا المسرح والدراما بشكل خاص. وهذا أعتقد أنه هو يعتبر يعني العمل الذي تقوم عليه جمعية المسرح والفنون الأدائية بكافة طبعا اشتغالاتها ومساراتها والعمل الذي يعني تقوم فيه في هذا الجانب وفي هذا الحقل بالتحديد.
0: نعم. لو جينا نتكلم يعني ماذا تمثل لرعاية سمو أمير منطقة الباحة لهذا المهرجان، وكيف تعكس اهتمام سموه بالمشهد الثقافي والفني في المنطقة؟
1: رعاية سمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أنا أعتقد أنها تتويج كبير جدا لهذا الكرنفال المسرحي، وهو دعم الحقيقة للثقافة بشكل عام وللمسرح بشكل خاص، وأعتقد لهذا المهرجان بمن فيه من العاملين والمشتغلين والذين أسهموا على مستوى الإعداد والتخطيط والتنفيذ. اليوم هذه الرعاية نعدها الحقيقة وسام كبير جدا لنا، وأنا أعتقد أن هذه الرعاية هي إيمان كبير جدا بأن القيادة الله يحفظها هي تؤمن بأن العمل الثقافي هو جزء من المشهد الاجتماعي، وأن الإنسان في المملكة العربية السعودية هو أحد هذه الرهانات الكبيرة جدا التي تراهن عليها. وبالتالي أنا أتصور أن هذه الرعاية هي رعاية كبيرة جدا. نحن من خلال هذا المنبر وهذه هذا اللقاء أنا يعني أتقدم باسم كل الزملاء بشكر كبير لسيدي صاحب السمو الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز على هذه الرعاية الكريمة.
0: نعم. لو جينا نتكلم يعني ما الذي تحمله النسخة الثانية من مهرجان الديو دراما 2 من برامج عروض تجارب فنية، وما الذي يميزه عن النسخة الأولى؟
1: بالتأكيد يعني هذه التجربة اللي هي دورة الديو دراما التي تقام في الباحة هي تحتوي الحقيقة على جانبين: الجانب المتعلق بالعروض المسرحية، هذه العروض سيكون هناك 8 عروض مسرحية من مختلف مناطق المملكة، وهذا العرس الذي يجتمع فيه المسرحيون لتقديم هذه العروض. الجانب الآخر هو جانب معني الحقيقة بالجانب التدريبي أو التثقيفي أو اللي نسميه الجانب المتعلق بالجانب المعلوماتي، وهو يعني يتعلق بالعمل على دورات تدريبية. سيكون لدينا دورتين تدريبيتين، الأولى متعلقة بالإخراج المسرحي والأخرى ستكون متعلقة بمسابقة أو بالتأليف المسرحي، دورة خاصة بطبعا مبادئ في التأليف المسرحي. وتصور أنه هذا العمل يعني في المجمل العام هو طبعا ربما ينتج لنا بإذن الله تعالى معادلة جمالية مسرحية ثقافية سنراهن عليها بإذن الله تعالى.
0: أيضا يعني تكامل الجهات المشاركة في دعم المهرجان يعني لي دور كبير جدا مهم، فيريد تعطينا يعني التكامل هذا كيف ممكن يحرك أيضا الحراك المسرحي في المنطقة؟
1: هو بالتأكيد العمل الفرداني أعتقد أنه لم يعد الآن صالحا للعمل أو للاستخدام، باعتبار أن العمل الجمعي هو العمل الذي نراهن عليه.
0: نعم.
1: وهو العمل البطولي حقيقة. ولذلك أنا أتصور أن الفعاليات والمهرجانات ومن ضمنها مهرجان ديو دراما راهن على العمل التكاملي. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني وجود إمارة منطقة الباحة كشريك استراتيجي ومشرف عام على هذا العمل، أعتقد يعني أنه إضافة كبيرة جدا. هناك الحقيقة أيضا هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهي التي تشرف بشكل مباشر وفني على هذا المهرجان. هناك أيضا جهات أخرى، جمعية المسرح والفنون الأدائية التي تنظم هذا المهرجان، وتنفذه جمعية الثقافة والفنون في منطقة الباحة. كل هذه أعتقد المؤسسات معنية بهذا العمل، وأتصور أن هذا العمل هو العمل الذي طبعا تراهن عليه الفعاليات والملتقيات والمهرجانات سواء في هذا الملتقى أو في غير مهرجان. ولذلك أنا أتصور أن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هو طبعا يدعو دائما إلى أن يكون العمل بشكل جماعي، وهذا الذي نحرص عليه دائما وأبدا في هذا المهرجان وفي غيره من الفعاليات التي تنفذها جمعية المسرح والفنون الأدائية.
0: أخيرا، يعني ما الأثر الذي تتطلعون أن يتركه المهرجان في، خلينا نقول، في ظل مشاركة أبناء وبنات منطقة الباحة؟
1: والله أنا أعتقد أن هذه التجربة يعني ستترك أثر كبير جدا على مستوى الخبرة والممارسة في تنظيم الفعاليات المسرحية، وهذا طبعا ربما جانب يختص في أبناء وبنات منطقة الباحة. وبالمناسبة نحن لدينا ربما يعني دعوات وجهناها لجامعة الباحة ولطلاب تعليم الباحة وأيضا لبعض المناطق القريبة من منطقة الباحة للحضور. هذا الأثر سيكون أثر كبير جدا على مستوى المعرفة، على مستوى الحضور، على مستوى التجربة الممارسة.
0: نعم.
1: وهذا بالتأكيد أنا أعتقد أنه دور هام جدا وهدف ضمن أهداف جمعية المسرح والفنون الأدائية، بالشراكة طبعا مع كافة الجهات التي تعمل معها، سواء على المستوى يعني الفردي من خلال الممثلين وأيضا من خلال الكادر الفني، وحتى على المستوى أيضا المؤسسات المعنية بشكل عام في هذا المهرجان والمؤسسات الفنية التي أيضا تشارك بشكل خاص في تفاصيل هذا المهرجان.
0: نعم، مدير جمعية الثقافة والفنون في عسير والكاتب والمخرج المسرحي وعضو مجلس إدارة جمعية المسرح والفنون الأدائية الأستاذ أحمد السروي، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا أستاذ ريهان، يعطيكم العافية.
2: تجوال على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
8: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ريتوال على جدة اف ام. ثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الجهود التي بذلتها أمانة المنطقة في تنظيم مهرجان صيف نهاية 2026 وما شهدته من تنوع في الفعاليات والبرامج الثقافية والتراثية والترفيهية والمجتمعية، مؤكدا أهمية إبراز هوية المنطقة وموروثها الثقافي والتراثي من خلال الفعاليات والبرامج النوعية والاستفادة من مقومات نجران السياحية والطبيعية والتاريخية بما يعزز حضورها كوجهة سياحية وترفيهية. جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم أمين منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله الغامدي الذي قدم تقرير مهرجان صيف نجران صيف نهائي 2026.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: تنظم هيئة الأزياء يوم غد لقاء مفتوحا افتراضيا بعنوان بناء منظومة أزياء مستدامة بهدف تسليط الضوء على ممارسات وأساليب الاستدامة المختلفة في قطاع الأزياء واستعراض الابتكارات المحلية في المواد المستدامة إلى جانب استكشاف الفرص المستقبلية لتعزيز الاستدامة في منظومة الأزياء. ويستعرض اللقاء أهمية تبني الممارسات المستدامة عبر مختلف مراحل منظومة الأزياء ونماذج محلية للابتكار في المواد، إلى جانب التعريف برحلة تطوير المواد المستدامة من البحث والتطوير وصولاً إلى تطبيقاتها في المنسوجات والأزياء، بما يسهم في تعزيز الوعي بالاستدامة ودعم مستقبل أكثر استدامة للقطاع.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أقام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة استدامة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم ورشتي عمل متخصصتين تناولتا أفضل الممارسات الزراعية لإنتاج وحصاد وتلبين الأعلاف الموسمية وإدارة وتشغيل البيوت المحمية، وذلك ضمن جهود المركز في نقل المعرفة وتعزيز تبني الممارسات الزراعية الحديثة.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها لرفع جاهزية محيط المرافق التعليمية بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة وانطلاقة العام الدراسي الجديد، ضمن استعداداتها الرامية إلى تهيئة بيئة ملائمة وآمنة في المواقع المحيطة بالمدارس ورفع مستوى الجاهزية بما يواكب متطلبات العودة للدراسة. وأوضحت الأمانة أن أعمال التهيئة والنظافة شملت مداخل المدارس ومحيطها إلى جانب متابعة جاهزية الطرق والمرافق والممرات المحيطة بالمرافق التعليمية ضمن منظومة متكاملة من الأعمال التي نفذت استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد بما يسهم في تهيئة المواقع ورفع كافة جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية الدراسة.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: امتداداً لحملة الجود من نوفينا، حملة جودكم وصل تحط رحالها في تبوك. متحف البحر الأحمر يثري صيف جدة التاريخية بتجارب تجمع العلم والفن والسينما. أمانة الباحة تطلق النسخة الثانية من هاكاثون الابتكار البلدي بثمانية مسارات. استدامة تعزز الممارسات الزراعية لإنتاج الأعلاف وإدارة البيوت المحمية بالقصيم. الأرصاد، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الشرقية مع تكون الضباب على الأجزاء الساحلية منها، وسحب الرعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة كذلك على نجران والرياض وحائل. إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال. انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم كنت معكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
1: تجوال على جدة اف ام.

تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. مع إشراقة كل صباح تتجه الخطى إلى أماكن العمل من أجل الإنتاجية والبناء وتحقيق الذات، وأيضا طبعا اللي هو كسب الرزق. لكن في الحقيقة أن بيئة العمل ليس مكانا فقط للإنتاجية، بل هي بيئة يتم فيها زراعة الطمأنينة، وأيضا تمنح العاملين فيها، وهذا من المفترض، شعور بالتقدير والانتماء والإنجاز. فبيئة العمل الصحية تشبه الأرض الخصبة التي تنمو فيها الأفكار وتزهر فيها الطاقات وتثمر فيها الإنجازات، وحين يسود الاحترام وتصان الكرامة والحقوق ويجد الإنسان نفسه في منظمة معينة، فإنه يصبح جزءا منتميا إلى هذه المنظمة ويقدم لها جل جهده، بعكس لو كان في بيئة لا تقدر جهوده ولا تعترف بكفاءاته، سينعكس ذلك بشكل أو بآخر على إنتاجيته وقدرته على التعاطي مع زملائه ومع بيئة العمل. اليوم مصطلح بيئة العمل الصحية أصبح واحد من ضمن المصطلحات اللي تندرج تحت جودة الحياة في منظمات كثيرة، سواء خاصة أو حكومية، في كل الدول تحرص على أن تكون بيئة العمل صحية، لأنها ومن خلال الأرقام والإحصاءات وجدت أن بيئة العمل الصحية هي الضامن الأول، ما أقول الوحيد، الضامن الأول للمحافظة على أصحاب الكفاءات ولجذب أيضا كفاءات جديدة ولرفع الإنتاجية بلغة الأرقام. هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحديث مع ضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة، الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي، ومني أنا عزام الخديدي، ومن زميلي وسام غازي بحا.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش. أرحب بضيفتنا الدائمة الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية، حياك الله يا دكتورة. أول شيء منورتنا، لنا فترة ما أطليتي معنا، فحياك الله في برنامجك، وأكيد المستمعين مشتاقين لك.
3: يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا وعودا حميدا.
2: حياك الله. في البداية دكتورة، ودنا نتعرف على المقصود أو ما هو مفهوم بيئة العمل الصحية، وتختلف يعني هذا المفهوم يختلف من جهة إلى جهة، من شخص إلى شخص، من موظف إلى موظف.
3: أكيد طبعا بيئة العمل الصحية بلا شك هي البيئة اللي يشعر فيها الموظف بأنه محترم، أنه آمن، أنه مقدر حسب أعماله اللي يقدمها، أنه يعرف ما له وما عليه، ما يكلف بأعمال خارج نطاقه أو خارج الأعمال اللي متفق عليها في عقد العمل. عادة إحنا لما نقول إحنا يعني نطالب ببيئة عمل صحية، بعضهم يفكر إنه بس وفر لي مكتب مريح، وفر لي راتب جيد، هذا هو أقصى شيء. لا، إحنا دائما نقول بيئة العمل الصحية إنه تشمل العدالة، تشمل وضوح المسؤوليات، خصوصا في الثلاثة أشهر التجربة الأولى، متحمس الوظيفة، متحمس الراتب، يحاول يثبت نفسه هذا الموظف الجديد، ينصدم إنه يكلف بأعمال ليست موجودة أصلا في عقد العمل اللي هو اتفق معهم عليه، ليست موجودة في البنود، فبالتالي هم يحاولون يقصونه، يعطونه مهام زملائه القدامى في هذا الأمر، فبيحاولون يعني يخرجون أفضل ما لديه كافهم، وهو للأسف في هذه الضغوطات يا أنه ينسحب فعليا لأنه شيء فوق طاقته، أو أنه فعليا يستمر بس من أجل الحصول على هذا الراتب وهذه الوظيفة. بالتالي مهم جدا أنه نوضح للموظفين الجدد أن هذه بيئة العمل الصحية، أنه يكون فيها العلاقات المهنية سليمة، أنه يحترم فيها وقته، خصوصيته، أنه فيه قيادة تسنع له. يعني أحيانا ما يصل للقيادة، هناك من يكونون في اللوبي اللي يعني يفصل بينه وبين الإدارة العامة، حقوقه للأسف ضائعة، أعماله مسمى بآخر، يلاحظ أو

0: أو يمارس عليه التهميش للأسف أو التخويف أحيانا، ما يدري فعليا إيش هي مسؤوليات أو مهام. فهذه البيئة العمل الصحية هي أساسا أن تقوم على العدالة، على الاحترام، على التقدير، يعرف المهام والمسؤوليات المطالبة به. سألت قبل كده قلت هل يختلف مفهومها من شخص لآخر؟ نعم، بعض الأشخاص لما نسألهم يقول إيش مفهومك بيئة العمل الصحية، بعضهم يقول لا، أنه أهم شيء أن تكون فيها مرونة، أدخل بالوقت اللي أحتاجه وأظهر مثلا وأخرج بالوقت اللي يعني مثلا مناسب لي. بيئة العمل الصحية مثلا تقوم أنه أهم شيء فيها تطوير مهني وفيها دورات مثلا أسافر فيها خارج المملكة أو داخليا. بعضهم يقول لا والله أهم شيء أن فيها استقرار. إحنا دائما نقول قد ما نقدر أعرف المهام، أعرف المسؤوليات المطالب بها، أهم شيء تكون فيها يعني البيئة قائمة على الكرامة، على العدالة، على حفظ حقوقك أنت في هذه بيئة العمل، والاحترام، وأهم شيء الأمان النفسي. يعني إحنا دائما نلاحظ أنه مستنزف، يعني نلاحظ أنه عنده احتراق للأسف نفسي. إيش السبب؟ يجي من الدوام مضغوط نفسيا، لاحظ أنه المسكين قاعد مشاحنات، علاقات سامة، أحد ينقل كلام هنا وشيل هنا، لاحظ أنه المدير يوميا يعني متصادم هو، إيش المشكلة؟ لاحظ أنه في مشاحنات تدار في اللوبيات المخفية. فإحنا دائما نقول وضح الحقوق واهتم بأعمالك، وحاول دائما أن تطور من ذاتك، حتى أنه أحيانا في بيئات العلاقات السامة للأسف يتصيدون الشخصيات الضعيفة اللي ما يقدر يدافع عن نفسه أو عن حقوقه،
1: أو ما يعرف حقوقه. طيب دكتورة، ليه في الآونة الأخيرة تم ربط بيئة العمل الصحية بالمدير؟ يعني في ناس ممكن يترك الوظيفة عشان المدير، وفي ناس ممكن يتمسك بهذه الوظيفة يمكن عنده فرص ثانية عشان والله هذا المدير بالنسبة له.
0: وأحيانا ما يدري المدير، أكون صادقة، أحيانا ترى المدير ما يدري عن شيء، لكن اللوب اللي يدير العلاقة اللي توصل المدير هي اللي فعلا تستنزف هذا الشخص. فأحيانا إحنا ليش يعني شخص بذاته أقول له والله بناء عليه المدير طيب أنا راح أكمل معاه، وأحيانا لا يكون هو سيء، وأحيانا ما هو داري أصلا، يكون هو رأس المنظمة، لكن اللوبيات هذه اللي بينه وبين هذه هي ممكن يعني تنقل صورة سيئة عني، فيشحن المدير هو ما شاف.
1: لا أنا أتكلم عن مدير المباشر، مو المدير
0: المدير المباشر. المدير المباشر عادة هو فعلا لأنه هو المسؤول عن نجاح هذه المنظمة أو هذا القسم، خلينا نقول القسم التنفيذي بسيط تحت المنظمة الكبيرة. فأحيانا هو فعلا أنه يدير بطريقة صحيحة، وأحيانا لا بطريقة سلطوية، وأحيانا فعلا يكون فيهم مشاحنات، وبالتالي يضيق على هذا الموظف لأسباب ما، خوفا أن يصل إلى مكانته هو أو يأخذ الكرسي اللي هو الآن يقود من خلاله. هذا الجانب. الجانب الثاني لا، بعضهم يمارس فعلا الإدارة الصحيحة، وأحيانا فعلا يمارس القيادة وليست الإدارة. هو تلاحظ أنه مع الوقت هو اللي يعمل مع الموظفين ويبادر برسم الخطط والاستراتيجيات ويبدأ فيها، وفيهم بينهم علاقة ودية ويعرف الموظفين وظروفهم، ففيه مرونة في الموضوع. فأحيانا فعلا نجاح هذا القسم ونجاح هذه المنظمة تعود للمدير المباشر، أحيانا لا هو اللي يستنزف، فبالتالي قرار الاستقالة يكون بيد هذا الموظف.
1: طيب دكتورة، ليه أصبح الحديث عن بيئة العمل الصحية مهم في الآونة الأخيرة سواء للمنظمات أو للموظفين؟
0: لأن الآن هي الآن تعتبر من أهم مؤشرات جودة الحياة، وأيضا دي بعد نجاح الرضا الوظيفي والاستقرار النفسي داخل هذه المنظمة. وللأسف لأنه في حالات كثيرة جدا الآن نفسية بس كانت ولا زالت تعاني من بيئات العمل السيئة للأسف، فالحالات ارتفعت، أصبح لديهم توتر، أصبح لديهم أرق، أصبح لديهم أمراض نفسية. السبب في ذلك أحيانا بعد ينقل العمل وما لدي إلى الأسرة، فبالتالي يصير تفككات أسرية. السبب في ذلك ضيق الحال، رواتبه لا زالت لم يعني يستلمها، ضغوطات نفسية أثناء العمل فيفرغها في الأسرة. فبناء عليها ظهرت لنا هذا المصطلح، لا نوضح الحقوق، نوضح إيش لك ما عليك، مو لازم أنك تستنزف نفسك نفسيا حتى تبين أعمالك، لا أنت لابد أن تقوم بالمهام المطلوبة، وبناء عليها يعني أهم ما عليك صحتك النفسية.
1: طيب سؤال في المقابل، متى أشعر أن بيئة العمل هذه غير صحية ولازم أنسحب عشان سلامي النفسي وصحتي النفسية وصحة أسرتي النفسية؟
0: طبعا هو ما في شيء اسمه انسحاب، احنا دائما نقول يعني على الأقل قدم، يعني على الأقل بادر، على الأقل حاول أنك تصحح هذا.
1: إذا استنزفت كل الحلول
0: خلاص خلاص هنا الانسحاب اللي سلمتك، لأنه فعلا أنا أحيانا بعض الناس يقول لا تواجه خلاص انسحب يعني، فأنا ما ودي أنه دائما نعمم فكرة الانسحاب، فما يكون هناك أشخاص يواجهون حقوقهم بالتالي تسلب الحقوق، وبالتالي يسيطرون أكثر أشخاص الشخصيات القوية، والأشخاص الضعفاء دائما عندهم مصطلح أنه لا انسحب عشان السلام. لا، حاول اجتهد ابحث حاول، احنا دائما نقول حقوق تنتزع، خصوصا لما يكون حقوقك وأعمالك كلها منتسبة إلى شخص آخر هو يماري فيها وأنت اللي تعمل فيها في الخفاء ولا لك اسم فيها، فحاول اجتهد ابحث أثبت حقوقك. في النهاية فعلا يعني خلاص استنزفت، لاحظت أنه ما فيهم أمل، وكل ما تزيد صعب هذه الموضوع وهذه الدائرة، خلاص هنا الانسحاب. يعني حتى أنت مستقبلا تقول ليش انسحبت، تقول خلاص أنا بدلت كل ما عندي، بدلت كل ما في جهدي، فهنا حتى نفسيا يرتاح أنه ما انسحبت، فما يظل في شيء في خاطر.
1: طيب الملاحظ في الآونة الأخيرة أنه في بعض المنظمات والمؤسسات عندها تسرب للكفاءات، وفي نفس الوقت تكون حريصة على أنه تحاول تستقطب كفاءات. أليس من الأولى أنه تحافظ أنت على الكفاءات الموجودة عندك اللي ما وجدوا بيئة صحية في العمل لديك من أنه تستقطب آخرين؟
0: أحيانا يفكرون فعلا في جانب الراتب، أحيانا هذا الكفاءة مع الوقت يلاحظ أنه فعلا أن الأنظار عليه وأنه محط انتباه، فيروح يطلب مثلا رواتب عالية، ما أقدر أنا كشركة أو كمؤسس أو كمدير ما أقدر هذه الرواتب الضخمة، فلاحظ أنه يتسرب مني يظهر لمنظمة أخرى أو هيئة أخرى براتب أعلى يتناسب مع كفاءته، فاضطر أنا أروح أستقطب كفاءات أخرى من جهات أخرى بالراتب اللي يناسبني أنا. فهذه ممكن ترى هذه إشكالية عادة لما نقول ليش ما تملك أو ليش ما تتمسك بهذه الكفاءة، بحكم أحيانا الكفاءة هو نفسه يعرف قيمته، لما يروح مثلا يسوق مهارات في الجهات الأخرى لا أحد يقول ليش أنا جالس على هذا الراتب وغيري ما شاء الله بدبل راتبي وثري وجالسين. فأحيانا هي فعلا فكرة الراتب واحد، أحيانا ممكن التهميش، يعني هذا الكفاءة قاعد يبذل جهده لحظة أنه أصلا مو مقدر في هذا المكان، مهمش فعليا، في لحظة أنه فعلا أنا أبحث عن من يعني يعطيني هذا الاهتمام، هذا ممكن أسباب خارجية.
1: طيب دكتورة، شاب تو مثلا متوظف، هل لديه القدرة بحكم خبراته البسيطة وبحكم صغر سنه أنه يعرف أو يكتشف أنه هذه البيئة صحية، بيئة العمل هذه صحية أو غير صحية، ولا هذا صعب عليه؟
0: في البداية احنا دائما نقول 3 أشهر التجربة هي اللي دائما تكون قاسية، لأنه فعلا هم الآن يعني من باب لما سألنا بعض المنظمات وعملنا بعض الاستبيانات ليش يستنزف هذا الموظف الجديد بمهام ليست من مهامه، يعني أحيانا أنه يقصونه على أساس يقول إحنا بنشوف مهاراته، هل هو فعلا بتحمل ضغوطات العمل المستقبلية،
1: وبنشوف في أي قسم ممكن يمشي فيه،
0: اي ممكن
1: يجربونه في كذا قسم. أيوه.
0: هو لاحظ نفسه انه هذا اعطاني مهامه والموظف القديم هذا اعطاني، فيلاحظ انه يعني يصل مرحله الطفش يقول لا انا استغلوني. واحيانا اكون صادقه بعض المؤسسات للاسف والمنظمات للاسف انه مثلا احد اخذ اجازه يجيبون هذا مؤقتا، بالتالي يطلعون اي عذر فخلاص استقيل، هو يجبرون على الاستقاله لان هي 90 يوم تجربه. فهي الفكرة احنا دائما نقول قد ما نقدر، يعني هي تحلى بالصبر، في النهاية بهذا الوظيفة تشوفها في خلال 3 أشهر في التجربة لاحظت ان فيها أريحية، فيها مرونة، فيها يعني العلاقات المهنية محترمة، واحنا دائما نقول خليك رسمي دائما، لا تكشف نفسك، أسرارك نهائيا لا تشاركها، لان هذه بيئة عمل في النهاية وقت وتطلع الى جهة اخرى. احيانا لما تشارك افكارك او تشارك مهامك الخارجية او من انت خارج دائرة العمل فيكون هناك مشاحنات، بغضاء، يعني يصير فيه يعني اشياء ما ودنا نتحدث عنها، فيصير في منافسات غير شريفة، فيحاولون يقصونك حتى تبتعد عن هذه المنظمة، لأنه لو شاركت هذه المهام اللي أنت فعليا تبرع فيها خارج المنظمة ممكن أنك تصل إلى مراحل صدام مع المؤسسة نفسها أو مع المنظمين الخاصين في الإدارة. فبالتالي اعرف حقوقك، مهامك، تحلى بالصبر، اكتشف هذه المنظمة خلال 3 أشهر إذا ناسب الأمر، مع بعد توقيع العقد واستمرارك معهم 2 أو 3 سنوات التزم بالأشياء اللي احنا نتكلم عنها في بيئة العمل الصحية، أنه يكون هناك عدالة، احفظ حقوقك، ثبت أعمالك بالإيميل، بالتوقيع الخاصة بك، بالمستندات الخاصة بك، أيضا لا سمح الله لو ضاع شيء أو أنه احتكرت أعمالك ليكون عندك نسخ مخفية،
1: يعني لا تترك شيء للأوامر الشفهية دائما، وهذا مهم جدا التوثيق بإيميلات وبأمور.
0: أنت ذكرتني أستاذ عزام، سابقا اتصلت مع أحد الجهات في شأن إقامة مؤتمر، فتواصلت هاتفيا، أنه تواصلت به هاتفيا بحال أنه بشارك معهم في ورقة عمل، فقلت أوكي خلاص باخذ وقتي وبشوف الورقة. بعد تقريبا 3 أيام أو يومين كلمتك، خلاص أنا عندي موافقة، خلاص لا تكلميني لو سمحت دكتورة، ارسلي لي واتساب، أعطيني الموافقة.

0: صفقه كتابيه بالواتساب. قلت طيب انا قلتها الان شبهين، قلت لا انا احتاجها بالواتساب ولو قدرتي من خلال الايميل الموجود مزود في الواتساب. فلاحظت انه الامر عندهم كله موثق كتابيا، لا سمح الله لو حصل هناك اي اشكاليه فالكتابات موجوده بينهم. هذا الشيء صراحة يحسب لهم، هم كجامعة عريقة جميل جدا أنهم يتعاملون بالأشياء الكتابية لتوثيق الحقوق لي ولهم.
1: نعم للطرفين طبعا. طيب صحيح. أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
1: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش، وجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية. دكتورة نجوى، لو تحدثنا عن موضوع الرضا الوظيفي، في مفهومين موجودة لدى معظم الموظفين. المفهوم الأول يقول لك أنا والله يهمني الراتب، إذا الراتب كويس ومجزي أنا أتحمل أي ضغوطات موجودة في بيئة العمل. وفي توجه ثاني يقول لك لا والله أنا الراتب يهمني أكيد، ما في كما يقال ما مصلي إلا طالب مغفرة، أكيد الراتب مهم، لكن عندي بنفس الأولوية أو حتى أكثر اللي هو موضوع البيئة اللي أنا أعمل فيها، يعني ممكن أتنازل عن جزء من الراتب في مقابل سلام النفسي وصحة النفسية. فأيهما ترينه سليم ولا كل على حسب ظروفه؟
0: وشوف الراتب مهم بلا شك، يعني خلينا نكون واقعيين، مستحيل بقول لا الراتب، لا بالعكس الراتب مهم، وإحنا الآن في تطور اقتصادي وفي الآن احتياج اقتصادي سواء للأبناء تعليمهم للأسرة وتطويرها إلى آخره، فهو يعتبر الراتب هو بلا شك جزء أساسي من العدالة الوظيفية، لكنه ما يكفي الوحدة، يعني ما مو بس الراتب خلاص وانتهى، لا إحنا يهمني بعد أيضا إنه يعني وش فائدة هذا الراتب المرتفع وأنت يوميا تهان، ويوميا عدم يعني ما في تقدير في أعمالك، يوميا تشعر بالقلق، يوميا أعمالك ضايعة، يوميا تدخل في مشادات نفسية تطلع الساعة 2 وأنت مشحون فعليا. يعني أوكي صح راتبك مرتفع لكن أنت قاعد تهلك نفسك، مع الوقت أو مع المدى الطويل هذه الأموال دي بتروح بكرة تتعالج فيها نفسيا أو حتى جسديا، لأن يعني مع الوقت النفسي يتحول إلى أعراض جسدية، قولون عصبي وهضمي وإلى آخره. فإحنا دائما نقول بلا شك هو صحيح، ولكن مهم جدا إن الإنسان يوازن بين هذه الأمور. نعم الراتب صحيح وأسعاره، ولكن يهمني بيئة العمل الصحية، إنه فيها احترام متبادل، إنه فيها استقرار وأمان وظيفي. أنا الآن بوقع العقد بس إلى أي مدى؟ 5 سنوات، 4 سنوات، أقل 3 سنوات خلينا نقول كأقل يعني ماكسيمال لها، أو إنه مجرد بس فقط تستغنون عن خدماتي وهنا، فهنا يصير عندي عدم أمان وظيفي. فبالتالي احنا يهمنا ان يكون فيه احترام، يكون فيه عداله، يكون فيه امان وظيفي، ويكون فيه فرصه للتطوير. انا راح اكون دائما بنفس هذا البوزيشن او هذا المسمى الوظيفي، لا انا احتاج دورات تطويريه، احتاج تفرغوني من عملي اني اكمل مثلا دراساتي او احضر دورات مثلا تاهلني واحصل من خلالها شهادات مهنيه احترافيه تطور هذه المنظمه. فمهم جدا ان يوازن ما بين التطوير وبيئه العمل الصحيه، وبين ايضا الراتب وهو يعتبر شيء اساسي في هذا الجانب.
1: هو للأسف أنت ذكرتي موضوع اللي هو الأمان الوظيفي، للأسف أنه الآن في بعض

0: المنظمات وبعض المدراء ينظرون إلى موضوع الأمان الوظيفي على أنه رفاهية، وأنه يعني عملك هو اللي يضمن مكانك، وأنه إحنا ما نضمن لك مكانك. هذا الكلام صحيح في حق مثلا اللي نقول موظف غير كفؤ، لكن إذا الموظف كفؤ وتحول موضوع الأمان الوظيفي كسيف مسلط على رقبته، وأنه اسمك مكتوب بقلم الرصاص وممكن في أي لحظة نستغني عنك، أتوقع أنه هذا تعامل غير إنساني وغير مهني، وفي نفس الوقت ما تحافظ فيه على الكفاءات
1: ومحبط. يعني
0: محبط
1: أنا
0: أيوة.
1: عارف.
0: يعني في صار في مدراء ينزعجون من مجرد أنه واحد يتكلم في الأمان الوظيفي يشوف أنه قدح في كفاءته. طيب هذا الشخص وراه أسرة، وراه ارتباطات، وراه الأمان الوظيفي، هذا أقل أقل أقل يعني حق من حقوقه، فما هو عيب لما يتكلم فيه.
1: وراه حتى مستلزمات مالية، ممكن هو أخذ قرض أول ما توظف، فكيف الآن يستغنى عنه؟ طيب منين يسدد بقية القرض هذا؟ بيضطر أنه يصير عنده إشكالية أو أنه يتوظف أي وظيفة، يعني أي شيء مؤقت حتى بس يقفل هذا القرض، بكرة ممكن تتكفل خدماته، والعائلة اللي وراه ممكن يصير عنده إشكالية، ممكن طلاق، ممكن استنزاف. فإحنا دائما نقول هذا أبسط حق للموظف، أنه يأمن نفسه وظيفيا. أوكي هو راح يقدم ترى الفكرة أعمال، مستحيل أن أحد يأخذ يستلمراته وبيكون جالس عنك، لا بالعكس بيبذل جهده وبيطور المنظمة، لكن عطه الاطمئنان أنك معانا، أن عقدك بيكون بعد 3 سنوات، في حال أنه فعلا بنستغني عنك عطني قبلها بوقت، يعني أقل شيء ب5 شهور حتى أبحث عن جهة أخرى. لكن لا تصدم هذا الشخص الآن أنه خلاص ترى معليش بقي 15 يوم، ترى ليش والله عندنا تقليص كفاءات أو تقليص أعداد، والله إحنا المشروع الآن بيوقف، فإحنا قاعدين الآن نقفل أو نقلل من موارد البشرية الأشخاص. فأنت الآن صدمته، أحبطته، وقفته حتى نفسيا عن العمل، ممكن يطلع المسكين في صدمة، يسوق السيارة ما يدري هو وين وجهته، صدمته حتى ما يمدي خلال 15 يوم هذه يبحث حتى عن وظيفة. فإحنا دائما نقول هذا أبسط حق للموظف.
0: لا، ولما يسألك أنت كمدير، لما يسألك ويتكلم ويفتح هذا الموضوع معك، ترى ما هو معناته أنه هو ناوي أنه يعني يكون بين قوسين مبزوط ولا ما يبغى يشتغل، بس هو يسأل عن مستقبل ومستقبل أسرته. أنا كيف بيكون وضعي معكم مثلا؟ للأسف أنه في مدراء ينزعجون تماما ويبدأ ينظر على موضوع اللي يضمن مكانك هو شغلك، وأنا ما أقدر أضمن لك مكان.
1: هو صحيح جهده يضمن،
0: أكيد هذا معروف، لكن في نفس أي نعم في نفس الوقت هذا رجل عنده ارتباطات، عنده أسرة، يفكر في مستقبل أبنائه، زي ما قلت يمكن عليه قرض عقاري، فالمسألة ما هي يعني مسألة بسيطة بالنسبة له، هذه حياة أسرة كاملة. فأنت لما تتكلم عنها من باب الرفاهية والتنظير، ترى هو ينظر لها على أنها شيء مصيري.
1: صحيح. لأنه بتتشتت هذه العائلة، هذا شيء. وإحنا دائما نقول النظرة هذه أو زي ما خلنا نشوف الرؤية القاصرة عند المدراء تحديدا، أنت لو ضمنت له البيئة العمل الصحية وفيها أريحية وفيها عدالة، تأكد هو بيكون مع الوقت عنده ولاء لك وللمنظمة، بيشتغل يعني حتى فوق طاقته. احيانا بيصير في مثلا اشكاليه مثلا في احد المشاريع على ارض الواقع، فبينزل هو من نفسه، ما يحتاج تعطيه امر، فيصير مع الوقت عنده ولاء، حب لهذا العمل، مخلص. بناء على ايش؟ بناء على علاقتك انت معه، على العمل، بيئه العمل الصحيه، على المرونه. فهنا بيصير هو من نفسه يعشق هذه الوظيفه ومرتاح فيها نفسيا، فبيكون فيها ولاء مع الوقت. هذا الشيء. الامر الاخر بيكون حتى انت ضمنت له طمأنت نفسيا أنك معانا، وأنه حتى لو أنت هذا المشروع راح تنتقل أيضا إلى مشروع آخر أو إلى جهة، وأنا برشحك، ولو فعلا صار عندنا مثلا يعني زي إقفال هذا المشروع أو خسائر في هذا أو الموظفة أو بتقفل مثلا، فإحنا برشحك ترى قبلها ب5 شهور حتى تضبط وضعك. فهذا ترى حتى بعد أحيانا أنا مو في يدي كمدير، لكن على الأقل شعرني يمديني أضبط وضعي، يمديني أنتقل، يمديني أبحث في الجهات الأخرى، أو أني أنا أرشحك بعد من هذه.
0: لا أتوقع أنه فيها أنظمة العمل إنذار قبلها بـ2 شهر، يعني هذا ملزم
1: 60 يوم. أيوه. 60 يوم، بس إن أنا أقول دائما أنه أفضل أنك تشعر من بدري، لأن 60 يوم مش تعمل 2 شهر، هذه مش تعمل فيها. أحيانا يضطر أنه يروح مثلا لتطبيقات التوصيل بس أن يمشي القرض أو يمشي هذه العائلة، خصوصا في وقت ضغط الآن مثلا في شح في وظائف معينة مثلا على جهات معينة، مثلا نتكلم على القرى أو نتكلم على المحافظات، ما راح تتحصلها مثل المدينة والعاصمة والنهضة وكثرة الوظائف. فإحنا نقول بعد أعطه إشعار من

0: بدري حتى انه يكون يعني يضبط اولوياته.
1: الحين فيها يعني جيل جديد مثلا من المدراء اللي يجيك معاه مق ولابس كاب ومعاه لابتوب ويبدا ينظر ويجي تشوفينه شباب صح، بس هو عقليته كأنها من أيام الثلاثينات الميلادية، اللي هو موضوع الثمان ساعات والتسع ساعات، ما هو عارف إنه العالم الآن تجاوز هذه المرحلة، أصبح ينظر إلى إنه ست ساعات إنتاجية كافية من إنه أجلس واحد عندي تسع ساعات وهو جسد بلا روح وبلا فكر وبلا، وفي في شركات إنتاجية بالمليارات يعني تحسبها بالدولار، وجدت إنه والله كل ما قللنا ساعات العمل وأيام العمل كل ما كانت كفاءة الموظف أفضل وإنتاجيته ونفسيته وحياته الاجتماعية أفضل. فيجي هذا بالأفكار القديمة، صح إنه شباب بس إنه جاي من مدرسة قديمة، ويبدأ ينظر على ناس ممكن هم منجزين أكثر منه أفضل منه وأقدم منه أكثر خبرة. ففي جيل الآن طالع للأسف إنه يتعامل بهكذا طريقة،
0: ولأنه أكون صادقة ظهر في السوشيال ميديا من خلال الشورت فيديو، اعمل كذا وسو كذا وبيئة العمل كذا، وكل النظر من عنده، وتلاحظ أنه هو أصلا متفرغ، يعني المشكلة أنه لا يدير ولا هو مدير ولا هو حتى موظف،
1: وحتى لو أدار يعني يكون فشل في الإدارة
0: أكيد لأنه ما مارس هذا الشيء. فالصعود على الترند والتحدث بأشياء هو يتخبط بها لا يعلم فيها، ممكن هو قارئها واخذها من دورة بسيطة، لكن هذه المقاطع دي ترى تأثر في نفسية الموظفين، تأثر أشياء أخرى مثل الآن البصمة، مثل الآن مثلا تأخر ساعات معينة البصمة لأنه يقسم أو يقص من راتبه بناء على التأخير 10 دقائق وتجمع 10 دقائق خلال نهاية الشهر. طيب انت ايش ركزت على الدخول والخروج بقدر ما ليش ما تركز على انتاجيته؟ اليوم تارجت معين قفل هذا التارجت خلاص، انه يقدر يطرح 5 ساعات كافيه الانسان اذا خلص المهام المطلوبه منه. فاحنا يهمنا الانتاجيه بقدر ما يهمني انه جالس عندنا الان، وانه اهم شيء انه مؤدي، يعني في النهايه انا ما تكون عندي جهه رقابيه بشوفون موظفيني موجودين او غير موجودين، يهمني انه انتاج العمل قائم وان المؤسسه قاعده تجني اموال والجميع كله يدير هذا. احيانا يكون عنده مثلا ظروف فاحول مثلا اوقات معينه الى الاونلاين، يعني نفس الآن أحد الحلول في مدينة الرياض للزحمة مثلا قلصوا 3 أيام عمل إلى أونلاين، وبعضها الشركات مثلا إلى 3 أيام مثلا حضوري،
1: فهذا لأنه المهم الإنتاجية وليس
0: لأنه صار فيه تأخر وصار فيه، فحلوا المشكلة وصار فيه مرونة والحمد لله الإنتاجية يعني مميزة
1: وكل الأطراف
0: وفي مرتاحين ولا وفي ديمومة. أنا يهمني إن في استدامة للعمل، استدامة الموظفين، استدامة جني الأرباح، فهذا يهمني أنا كمدير.
1: ولأنه في مدننا بالذات المليونية زي جدة والرياض العمل الدوام 8 ساعات هو فعلياً ترى 11 ساعة، لأنه أنت مضطر تطلع قبل دوامك بساعة وترجع البيت بعده بساعة، فنص اليوم تقريباً يروح. فتخيل هذه الضغوطات على الموظف وتبغى تكون إنتاجيته يعني صحيح. تكون إنتاجيته عالية،
0: ولاحظ أن اليوم انتهى ما قدر لا يخرج ولا يخلص أشياء
1: حياته الاجتماعية والأسرية
0: أيوة. فلما يجي الويكند يقول يلا خلاص بنطلع العائلة ونروح نزور صلة الرحم، لاحظ أنه نايم لأنه مجهد الأسبوع كامل ما بين الزحمة وما بين الوظيفة وما بين الضغط النفسي. فهذا اللي لاحظ الآن في المدن صار عندهم ارتفاع نسبة الاكتئاب. ليش؟ أنه عمل بيت، عمل بيت، ساعات نوم طويلة. السبب في ذلك هي الإشكاليات والضغوطات اللي تحدث في العمل وطول ساعات العمل، وفي نفس الوقت بعد فيه مشاحنات، المشاحنات هي اللي فعلا تقتل الإنسان نفسيا.
1: وهذا ينعكس على برضو أدائه في العمل، يعني المنظمة ما حتستفيد منه بالشكل الكامل.
0: صحيح. طيب. لأنه بيكون عنده إحباط وبيكون حتى بعد خمول يجي
1: مجهد، هو مجهد جسديا، مجهد ذهنيا، مجهد نفسيا، فهو حاضر بنظام البصمة بس أنه غائب من ناحية الإنتاجية. طيب، ما انعكاس بيئة العمل الإيجابية على الأسرة والعلاقات الاجتماعية للموظف؟
0: أنا دائما مهم جدا نركز دائما، أنا يهمني أنا ترى فكرة تربوية، يهمني في المقام الأول الأسرة. فإحنا بعض الناس أنه ينقلون مشاكل بيئة العمل إلى الأسرة أو ينقل مشاكل الأسرة إلى بيئة العمل، إحنا دائما نقول افصل ما بين البيئتين. إذا رحت العمل انسى الأسرة وانسى كل شيء وركزنا على العمل، إذا جيت البيت نفس الفكرة اترك ما يخص العمل، حتى الاتصالات حاول تقننها إلى الساعة مثلا 3 خلاص ما في أي تواصل بعد ذلك، ركز على الأطفال، ركز على الزوج.

0: اركز على ايش ناقص البيت اشيائها. فاحنا دائما نقول اذا الانسان بدا يخلط ما بين البيئتين فتاكد بلا شك انه بيكون هناك مشاكل اسريه، بيروح يفرغ طاقته في الاسره. لاحظ ان الزوجه مثلا انها تنتظر كذا وتبي احد يسولف معها وهي بكامل ما شاء الله صحتها وعافيتها، اذا كانت متفرغه ولسه طابخه ولسه ابنها جايين تبي احد يسولف معها، لاحظ انه هو منفجر ومضغوط ما عنده الوقت حتى انه يتكلم فبس بينام، فيصير فيه مصادمات، يصير فيه اشكاليات. اذا هو فعلا فرغ او استنزف هذه أو فرغ هذا الاستنزاف النفسي اللي مر فيه في هذه الأسرة. فإحنا دائما نقول قد ما نقدر حاولوا تبعدون عن الضغوطات، حاول إن حتى فعلا لما تيجي وأنت مشحون كده حاول إنك فعلا إنك تنام أو تعمل أي شيء بس بعيدا عن الأطفال وعن المشاكل. أيضا الزوجة كذلك إحنا نقول لما نشوفين الزوج بهذا الأمر وجاي كده حاول إنه يبتعد عن الأطفال، حاول إن الأطفال بإزعاجاتهم ولعبهم يبعدون عن الأب حتى ما يكون فيه تصادم فيما بينهم وتفريغ لهذه الطاقة.
1: طيب استاذنك يا دكتوره واستاذ المستمعين الكرام ومشاهدينا الكرام ايضا، نطلع فاصل ثم نعود اليكم في نقاش.
2: الدوري الاهم بالمنطقه،
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحه العالميه
2: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات FM الرياض 101.5، جدة 95.3،
6: الدمام 90.5.
5: لمحبي الطرب الموجة خزامة

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.

0: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش. دكتورة نجوى، ما هي أهم مؤشرات بيئة العمل الصحية برأيك؟
1: مثل ما ذكرنا قبل قليل، احترام متبادل، العدالة في توزيع الفرص المهام، وضوح الأنظمة والمسؤوليات، التقدير عند الإنجاز، إمكانية التعبير خصوصا عن رأيه وعن أي شيء خصوصا ما يخص الاستراتيجيات دون خوف أو يعني استحياء. أحيانا هو عنده فعلا حل، لكن خوفه من المدير أو خوفه مثلا من زميله فيسكت عن هذا الأمر. فإحنا دائما نقول بادر، تحدث، عبر عن ما عندك، بالتالي ما راح أحد فعلا يقصيك عن هذا الأمر. أيضا وجود فرص حقيقية للتطوير وخصوصا الترقيات. أنا يهمني دائما في بيئات العمل الصحية والمؤشرات الصحية إن الأنظمة تطبق على الجميع، ما تتغير بتغير أشخاص والعلاقات والمصالح. يعني إذا طبقت شيء تطوير معين أو تركيات معينة تطبق بالعدالة، وهذا دائما إحنا نلاحظها في بعض المنظمات، لا حسب مصالحه، حسب قرب الشخص منه، حسب أحيانا بعض الأشخاص.
0: تقصدك على المدير؟
1: أكيد أحيانا يتملكون المدير للوصول إلى التركات بشكل أكبر، فهذا غير مستحق، وهذاك خبرة مثلا 13 سنة وهذا لسه الآن متوظف للسنة وسنتين، فبتملكه وخدمته يعني لا محدودة، فبناء عليها بتتغير الأنظمة وبتطبق على أشخاص وأشخاص فعلا مستحقين. فبناء إحنا دائما نقول مهم جدا يكون في عدالة خصوصا والمساواة في هذه الأمور، بناء على الخبرة، بناء على الترشيحات، بناء على المهام، من الأكفى، بناء عليها تطبق، ويكون فيها اختبارات حتى يكون فيها عدالة أكثر، مقابلات حتى يكون فيها عدالة منصفة.
0: طيب هذا خليني أسألك يا دكتورة، وش الدور اللي يلعبه المدير أو القائد في بناء بيئة عمل محفزة وصحية؟
1: هو دائما نقول ترى أحيانا بعض المدراء ما يملكون فعلا وسائل القيادة، أحيانا بعض المدراء للأسف من النوعيات اللي يعبأ يعني بمعلومات وينقل له كلمات، فمجرد أن ينشحن يبدأ أن يفرغ على هؤلاء بدون التحقق من الشخصيات. ممكن هذا الشخص اللي يوصل لهذه المعلومات حاقد، حاسد، بينهم يعني ضغينة بينه وبين هذا الشخص الموظف اللي لسه في قسم آخر أو لسه جديد. فبناء على المدراء هم اللي يصنعون هذه الإدارة، يتحقق من المعلومات، يكون متابع للعمل، يلاحظ حتى أيضا العمل ينزل للإدارات وينزل حتى بالموظفين، ويحاول أن يكون في اجتماعات دورية ويتابع العمل ويتابع إلى ما من في هذا العمل. أحيانا العمل يتصدره مدير القسم، طيب والبقية وين الأشخاص الفعليين؟ هذا مجرد صوريين والأشخاص كلهم يعملوا. فإحنا دائما نقول المدير لابد يكون حاضر الذهن قد ما يكون إنه إنسان حقاني يعرف الحقوق، قد ما يقدر ينصف الأشخاص، ما يصدق كل ما ينقل، وفي نفس الوقت يطبق المعايير الخاصة بهذه المنظمة، وفي نفس الوقت يمنح الأشخاص المستحقين لهذه الترقيات أو لهذه الفرصة التطويرية حسب الكفاءات وحسب الشروط الأداء اللي هي وضعها هو بنفسه لهذه المنظمة.
0: طيب خلينا نرجع يا دكتورة لموضوع اللي هو أو فترة الثلاثة شهور الأولى. برأيك إذا الشخص اكتشف إنه هذه بيئة العمل غير صحية، أفضل يعطيهم فرصة إلى ما بعد الثلاثة شهور؟
1: أو خلاص إذا توقع العقد بيصير عليه إنه يدفع رواتب. فإحنا دائما نقول ثلاثة شهور حاول إنك تفهم العمل، حاول، ودائما ثلاثة شهور هي
0: إذا ما عنده فرص ثانية غيرها. يعني هو مثلا وجد هذا العمل بعد فترة طويلة مثلا،
1: فأحيانا يتحمل لأنه أحيانا من ضعف وضيق المعيشة عنده كده، فبيضطر أنه بيتحمل وبيجام بس على صحة النفسية. إحنا دائما نقول ترى الثلاثة شهور الأولى هي أصعب فعلا، أصعب فترة عمل يمر فيها الإنسان، لأنه أحيانا بعض المنظمات تكون غير منصفة، أحيانا بعض الموظفين يأخذون هذا الموظف الجديد ويبدون يشاحنونه ويقولون له ترى كذا وترى كذا، فيحاولون يقلصون يكتسبون إلى دائرتهم، فيكون في جروبات، في لوبيات معينة يدخلون هذا الشخص في ضمن هذه المشاكل اللي ما يدري عنها ولا يعرفها، فما يحصل نفسه غير هو في وجه المدفع ويتم التخلص به أو التضحية به في أول مشكلة أو نزاع. فإحنا دائما نقول خليك حيادي، يعني انتبه من أشخاص في بداية العمل الثلاثة شهور، إنه انتبه أشخاص اللي يحاولون يتقربون منك يكتشفونك لأنك لسه جديد، بيعرفون ماهيتك وين أنت، لا تكشف الأسرار كلها ولا تقول لهم وين كنت فعليا ولا إيش صار وليش جيت عندنا. فهذه يعني المعلومات دي هي اللي تنقل في السراديب واللوبيات، وهي اللي توصل بشكل غير مباشر إلى المدير. فإحنا دائما قد ما نقدر، أو حتى إن يأخذون بعد عنك وقائع مثلا تقول أنا عندي مشكلة مع مدير السابق، فهو ينقلونها، بالتالي أنه فعلا يعني تجاوبها
0: كما آخذ عليك.
1: أيوة، لا أنت أكيد أنك مو معقول أنك في كل مكان أنت بتشكي كذا، فإحنا دائما نخليك رسمي، حافظ على حدودك، لا تكشف كل الملفات الخاصة بك، حاول تكون يعني مطلع بشكل عام، حاول تبني زي ما تقول علاقات سليمة مع الآخرين في حدود معينة، وركز على المهام اللي أنت يعني موقع عليها.
0: طيب، البعض يعتقد أنه بيئة العمل الصحية أنه أنا يعني أكون صداقات مع كل الزملاء وصداقات حميمة، وأحيانا مثلا ممكن زي ما ذكرت يكشف بعض الأمور حتى في يعني علاقاته الأسرية، والبعض يكون عنده تحفظ يقول لك لا يمكن تكون صداقة في بيئة العمل. إيش الرأي الأصح
1: في الوقت الحالي؟ لا، سابقا ترى زمان ايوه، لكن الآن لا، الآن فيها منافسات وفيها صراعات وفيها محاباة،
0: يعني زميلك في العمل ما ينفع يصير يعني يترقى الى الى درجة صديق
1: يعني لا، سابقا خلينا نقول قبل 10 سنوات كان في فعلا يعني في قطاعات معينة يتحول معي مع الوقت الى صديق، لأنه خلاص ما بيننا منافسات، وهذه وظيفتي وهذه وظيفتك، ما حد راح ياخذ نصيب الآخر. لكن الآن في الوقت الحالي في الأزمة الحالية نلاحظ لا، أنه تغيرت الأفكار، أصبحوا كلهم فعلا زملاء، لكن أحيانا يبحثون عن مصاعد، يحاولون يسقطون، يحاولون يأخذون عنك معلومات، يحاولون مثلا يدخلون عليك مثلا قرارات هي ليست لك، مثلا يحاولون مثلا يشحنونك على أشخاص آخرين. فإحنا دائما نقول خليها الزمالة، أدي العمل وامسك الباب بس، فاختصر الموضوع. ليش؟ لأنه لو في صداقات وكذا ما راح تنجح وما راح تستمر. في النهاية ممكن هذا يأثر علي، ممكن هو ياخذ فرصتي مع الوقت، لاحظ مثلا أنا ترقيت، لاحظ أنه تغيرت ملامح وجهه، أنه ما وش معنى فلان وأنا لا. فإحنا نقول دائما العمل، وفي النهاية أنت بعد ترى وقته بتنتقل إلى منظمة أخرى، فخليها على زمالة عمل بكل حب وبكل لطافة وبكل يعني رسمية وحدود واضحة، لأن مع الوقت راح تتغير إلى أماكن أخرى وتنتقل، فالأثر الطيب أكيد مطالبين فيه، ولكن لن يرتقي إلى صداقة.
0: طيب، في المقابل يا دكتورة، في فئة ممكن صنفهم من عندهم هشاشة نفسية، يعني ما عنده قدرة على أنه يستوعب أنه بيئة العمل قد يكون فيها مشاحنات، قد يكون فيها سوء فهم. أنا ما أتكلم مثلا عن مكائد وصراعات، لا، أحيانا بيئة العمل فعلا هي ما تكون مثالية، لكن في نفس الوقت ما هي سامة، لكن في ناس عندهم هشاشة نفسية بحيث أنه ما يقدر يتعامل مع هذه التحديات اللي قد تصنف على أنها تحديات طبيعية وبسيطة.
1: لذلك هذه المشكلة مو في المنظمة ولا في بيئة العمل،
0: في الشخص نفسه،
1: هذا الشخص. أيوة، لأنه ما راح ينجح حتى في العلاقات الأسرية، ولا راح ينجح في المجتمع الخارجي، هو عنده هشاشة نفسية، كل شيء يفسر أنه الناس يقصدوني، عايش دور الضحية، ما يتحمل النقد البناء مثلا، أو النقد حتى اللاذع، ما يقدر حتى يرد على نفسه، فالمشكلة عنده هو نفس الشخص. إحنا دائما نقول طور نفسك، يعني حاول قد ما تقدر تاخذ الدورات في تطوير ذاتك، كيفية الردود، الذكاء الانفعالي، الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، حاول انك تشتغل على فنون الحوار، الرد الدبلوماسي، حفظ حقوقك، لازم انت بنفسك تطور، لان اصلا يكون صادقه اللي عنده هشاشه نفسيه وضعف في ثقته في ذاته ما راح يعيش لا عمل ولا بيئه اسره ولا مجتمع ولا حي ولا مسجد، ما يقدر، لانه يستضعفون اكثر، المجتمع احيانا ما يرحم، فلازم ترد ولازم تتكلم ولازم يكون لك صوت ولازم يكون لك حضور ولازم يكون لك حدود، الناس راح تحترم الشخص اللي يكون هذه هويته واضحة. لكن الشخص اللي بنفس كذا لا، كلن بيستغله وكلن بيمره وكلن بيضرب فيه، وقس عليها أبنائنا الآن. الابن تبارك الرحمن لما يجي بثقته ويتحدث، هل ترى يخافون زملائه، بيتحاشونه لأنه عارفين بيرد وعارفين أنه بيدافع وعارفين، لكن الشخص الضعيف اللي يبكي بتسيطرون أكثر عليه، يحاولون يضغطون أكثر. فدائما احنا نقول هي مشكلة الشخص، لابد ان دام عرفت يعني نقاط ضعفك اشتغل على تطويرها.
0: وزي ما ذكرت انه ما راح يكون بس فاشل في بيئة العمل، حتى بيكون فاشل في الجانب الأسري في علاقاته. طيب، ابغى اسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة يا دكتورة، ونعرف انه انت صريحة، وهذا ما هو رأيي، هذا رأي منتشر في المجتمع يعني بشكل كبير، ما نقدر نقول يعني نعمم، لكن منتشر، انه المرأة المديرة يعني منفرة بشكل كبير، وإنه هي اللي تبني بيئة عمل غير صحية. وهذا ترى أحيانا أكثر من يقولوا النساء نفسهم، يعني تقول أنا ما أتقبل إنه تكون مديرتي امرأة.
1: هذه بناء على استبيان ولا بس كذا؟
0: لا لا أنا لا ما هو استبيان ولا إحصائيات ولا شيء، هو رأي موجود في السوشيال ميديا موجود. صحيح. وفيه أنت مثلا لما واحد أو واحدة يطرح هذا الرأي تشوفين تعليقات الناس تحت. صحيح. كلها مؤيدة.
1: صحيح. بنقول بناخذ بزاوية واحدة على أساس أنه فعلا لما أخذناها في مراكز استطلاع الرأي واستبيانات إحصائية بناء
0: أنت لاحظتيها يا دكتورة صح؟
1: لاحظت إيه لاحظت وبحثنا فيها وحصلنا فيها نسب في مركز استطلاع الرأي. ليه؟ لأن المرأة بشكل عام هي تميل للتفاصيل للدقة، ترى ما يمشي شيء فعلا ورقة أن ينقص لا تروح ترجع فعلا الورقة وعيدي كذا وارجعي كذا، فعلا لأن هي دقيقة فالعمل عندها لما يخرج يظهر باسمها فهي حريصة كل الحرص بهذا الأمر. الرجال لا يميلون للعمومية للشمولية، فتلاحظ أن في مرونة يعني مو شرط النقطة دي خلاص تمشي والمرة الثانية أنت لابد تعدل كذا. تلاحظون الآن المدراء الرجال يركزون على العموم، يركزون على الشمول، نجاح الخطة الاستراتيجية، لأن المرأة تركز التفاصيل، فيصير فيه شوي ضغط في العمل، زي نقول رتابة، تأخير المشاريع، تأخير الأعمال اللي فعلا، تأخير اجتماعات، لا ما تمشي اجتماع غير بتوقيع فلان أو برأي فلان، فالتفاصيل هذه أحيانا هي اللي تعيق العمل. وإحنا دائما نقول وهذا طبيعتنا، أنا ما أقول إنه لا في شخصيات، في ناس طبيعة يعني طبيعة الأنثى بشكل عام أنها تميل للتدقيق والتفاصيل. فأحيانا الناس
0: وللأمانة في مدراء رجال عندهم نفس هذه الصفة
1: بشكل يعني ما نقول نسبة أقل شوية. خلينا نقول إيه أقل، لكن العموم لا، الرجال فيهم مرونة، فيها يعني شمولية، وليست المرونة اللي فعلا يعني
0: مخلة
1: ضيع العمل إيه مخلة، لا أنه لا عادي يمشي العمل والحمد لله ما راح يضيق يعني من واسع. لا الفكرة فنلاحظ أن المجتمع الآن يميلون لما يعرفون أن هذه المديرة امرأة يميلون للرجال أكثر، حتى أحيانا من جنس المرأة نفسها تقول لا أنا أفضل أن تكون أيوة. فهي هذه الفكرة يعني لما

0: اوكي
1: ترى مهتمين في العمل ومهتمين في اوقاتنا، وحتى لو كان عندنا ظروف صحية ترانا نشعركم يا استاذ عزام.
0: اي نعم، هذا الصح، هذا المفروض.
1: اكيد.
0: طيب قبل ما نختم، احنا وصلنا الى الامتار الاخيره من هذه الحلقه، خليني اسالك يا دكتوره، وش العلامات اللي تشير الى انه بيئه العمل اصبحت سامه او غير صحيه؟
1: اولها ارتفاع السرعات، ارتفاع الشائعات، ما عاد ترتاح الان، كل دقيقه جايك واحد ينقل لك كلام، حتى التيبو حقهم بعد ينقل المعلومات، يعرف وش صاير في هو يودي شاي يوصل شاي ويجيب لنا معلومات. فاذا ارتفعت الشائعات ونقل الكلام والقيل والقال وانتشرت المحاباه وصار في تقليل مستمر للموظفين وما تتضح لنا القرارات فيها، وما عندنا ايضا حتى تدخل سريع، لاحظ حتى نشكي المدير مثلا ما يلاحظ انه اي تفاعل منه. فهذه الإشكاليات لو ظهرت لنا يعني في بيئة العمل، ألاحظ بعد من ضمن المؤشرات كثرة الانسحاب. هذه بعد تعطيك مؤشر إنه أنا ليش جالس، دام هذا ما شاء الله كفاءة وهذا كفاءة، يعني ما شاء الله طاروا وبحثوا عن رزقهم، معناته في مشكلة عندنا. وفعلا فالرغبة في الانتقال وتغيير بيئة العمل هذه أكبر مؤشر إن بيئة العمل اللي أنا فيها سامة.
0: وهذه من يتحملها يا دكتورة بيئة العمل السامة؟
1: المدير، لأنه هو فعلا
0: المدير
1: هو
0: ولا
1: المسؤول عن
0: نفس التشريعات الموجودة في بعض المنظمات؟ لأنه أحيانا المدير يجي مثلا من المدير اللي أعلى منه أنه قلص العدد، فهو مضطر أنه يعني يضحي.
1: هذه أنا شفت قبل شوي قلت أنه إذا فعلا نفس كذا يشعرهم بوقت كافي، يعني إحنا ما نقول 60 يوم حسب اللوائح، لا نقول عطهم مثلا ب4 شهور فكرة أنه ترى احتمال أن المشروع بيوقف أو كذا كذا، فبنقلص عدد الموظفين. فمن الآن حاولوا تبحثون عن فرص. فهذا بالعكس هذا يعني مرونة، وزي ما تقول بينهم لطافة بين المدير وبين ذا، ففي علاقة ودية فيشعرهم. لكن العمل ونقل الكلام وعدم التقدير، هذا المسؤول الأول المدير، هو اللي يوقف هذه النزاعات وهذه الصراعات ويحاول يفصل بين الموظفين، لأن كل يوم بيجون يشتكون، كل يوم بيصيرون بينهم، وإذا أنا ما أنصفتهم فهم بيعقون العمل ويروحون يخربون على بعضهم، يعني في النهاية أنا اللي في الصورة كمدير.
0: طيب
1: فهو المسؤول الأول.
0: طيب السؤال الأخير، وهو نصيحة تقدمينها يا دكتورة للموظفين والقادة والمدراء لصناعة بيئة محفزة وصحية، بيئة عمل.
1: بالنسبة للموظف، أنا دائما أقول ونصيحتي كل الأشخاص الموظفين سواء الجدد أو غيرهم، يعني أخذين وقت في العمل، وثق إنجازاتك، وثق الإنجازات وحافظ عليها، حاول أنك تعبر عن مشاكلك بالطريقة النظامية، يعني لا تروح تتصادم وتروح مثلا تفقد وظيفتك بسبب مثلا أنه انفلت لسانك بأشياء أخرى ممكن تسجل عليك. فإحنا دائما قد ما نقدر خليك مهني، خليك يعني حدودك واضحة، حاول ما تدخل في الصراعات والشائعات وتدخل في اللوبيات ناس على ناس، أنت في غنى عن هذه الأمور. بالنسبة للقائد أو المدير، أنا أقول دائما اسمع أكثر، حاول انك تكون يعني عادل، حاول انك ما يعني قد ما تقدر انك تكون متشكر ومقدر للاعمال، حتى لو انها جاءت بطريقه يعني مش الشيء اللي انا واضعه في يعني في توقعي، ولكن مع الوقت تلاحظ ان هذا الموظف يعني يرفع من معدل انجازه، حتى انه حصل فيه امتنان وحصل فيه شكر من قبل القائد، حصل تشجيع ايضا. حاول انك تكون واضح في القرارات، يعني لا تروح مثلا ناس وناس مقربين، فخليك دائما عادل في الفرص، حازم دائما دون إهانة الأشخاص. هذا بشكل عام. بشكل عام ايضا بعد بيئة العمل الصحية، احنا دائما نقول مو معناتها ان غياب المشكلات والخلافات، لا، هي واقعية وامر واقع ان يصير، ولكن مهم جدا يكون في ثقافة عادلة وواضحة تدير هذا الخلاف وتعطي كل حقه.
0: نعم، ودائما نقول من لا يعمل لا يخطئ، اكيد انه ما دام في عمل بيكون في اخطاء وبيكون في مشاحنات، لكن اهم شيء ما توصل الى أذية الآخرين على المستوى النفسي والمستوى المادي. أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية، ضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لله. شكرا لكم.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: لون صيفك. هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
3: في 60 ثانية.
4: فرنسا تسجل سابقة دولية مبكرة بتوقيع عقد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2030 بالرياض. متحف البحر الأحمر يفتح أبواب الإبداع للنشأ عبر مخيم العلوم والابتكار لاستكشاف أسرار البحار والبرمجة والريبورت. عيون الأجواء تستعد لوجهة سياحية استثنائية، وأمانة القصيم تشرع في تهيئة جبل المرقب التاريخي ليخطف أنظار الزوار. تنبيه حاسم من الغذاء والدواء، الخواتم والأساور الذكية لمتابعة المؤشرات الحيوية ليست بديلة للأجهزة الطبية المعتمدة. وأخيراً اكتشاف علمي جديد، أدمغة المصابين بالاكتئاب تقل كفاءتها في إنتاج خلايا عصبية جديدة مقارنة بغيرهم.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1

أسعد الله مساكم أصدقائنا وأحبتنا ومتابعينا، مسيتم بالخير، مسيتم بالسعادة، يا أهلا ويا مرحبا فيكم جميعا. حياكم الله بمشوار جديد، مشوار في الزحمة مع برنامج في الزحمة. أنا عارفة الأجواء، مع أن الأجواء بدأت أشوفها، أنا بدأت كانت تصير سمباتيكية. صار عندنا إحنا صراحة أجواءنا في مدينة جدة أجواء فيها نوع ما في هواء كده، نسمة هواء حلوة، خاصة بترافق البرنامج. لا وعد يناظرني قروين هذي والله هي موجودة لسه، ما تحلم، أنا متأكدة يا جماعة. تتذكرون قبل كم شهر كنت أقول لكم في نسمة هواء، في هواء جيد، أنا متأكدة وواثقة.

في رسمات هواء وداشين، أنا متأكدة على الأسبوع الجاي إحنا داشين بأجواء سمباتيكية، أجواء رائعة. ثبتوا موجتنا واسمعوني واستمتعوا معاي خلال الساعتين القادمة. أنا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونة أو على جدة أف أم. لاقونا حياكم الله أصدقائي، تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصة إكس، الفيسبوك، اليوتيوب، ولا تنسون سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا رح تكون عندنا سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة جدا مقرمشة، سناكة رائعة حقيقي. سناكة بالعربي تخص الناس اللي تسلف، اللي تحب تسلف، كريمة صراحة، يدها سخية زي ما بيقولون وتسلف. لكن وين الوهقة؟ هذا اللي راح نعرفه إن شاء الله بسناكة اليوم. فأبيكم تكونون جاهزين معاي وتشاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة على 800-24 أجين 800-24-28-28. أكو رقم ناقص. أوكي، ساعتنا الثانية رح نروح لمقولة مثل ما تعودنا، مقولة الفلاسفة، طبعا أساطير بأزمنة سابقة، أزمنة من الأجيال كانت سابقة. يعني كان في مجموعة من المقولات اللي كلنا بنستشهد فيها، وكلنا كثير من الناس بيقولون إيه نعم يعني المقولات هذه صحيحة، بالرغم من أنها كان في زمن معين لأحداث معينة وفترة يعني وأمكنة معينة وأحداث معينة خاصة لظروفها، كانت خاصة بظروف. الآن الوقت تغير، الزمن تغير، كل شيء تغير، كل شيء بنشوفه حوالينا تغير. هل ما زالت هذه المقولات أزتز مثل ما هي؟ بتواكب أجيالنا الحديثة؟ بالرغم أغلب المقولات اللي بطرحها لكم أنا في هذه الساعة هي مقولات مر عليها ألاف السنوات. اليوم عندنا مقولة رائعة حقيقي، مقولة جميلة جدا جدا للفيلسوف فولتير. فاللي حابين يشاركوني ابدوا كتبوا اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية على أرقامنا التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون إنكم ترفقونها بمفتاح خطاط في جدة على 012. أحلى ساعتين أصدقائي رح تقضونها في خلال الـ 24 ساعة عقارب الساعة حقيقي، لما تطوف من 12 ل 12، أحلى ساعتين رح تكون من 4 ل 6 حزة العصر. بيارة الشاي جاهزة ولا فنجان القهوة جاهز؟ يلا ابدوا استمتعوا معاي ومع مخرجنا أيضا معتز سمير بخش، ويلا بينا.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. مساء النور والنوير. بونسوار إبريوان. حياكم الله أصدقائي. حياكم الله. وين اللي هاتوا السناكة؟ يعني يوم لما إحنا أنا والمخرج جاهزين بالفرقة وقاعدين ومتحمسين ومدري شنو، قلنا اليوم بنخليهم يأخذون أحلى تحية من البرنامج، والطيران جاهزة وكل شيء، والدمبك كل شيء جاهز. ماكو أحد خرق. معتز ما عطني هاتوا السناكة. عاشت أمون، عاشت أمون، هلا أحلى تحية لأمون. عاش معتز، أحلى تحية أحلى تحية المعتز. ما رح أعطيكم اليوم وبكرة، ماكو هذا السناكة.
2: سناك
1: سناك، نروح لسناكات اليوم. عقاب ماكو. إنزين سناكة اليوم سناكة كثير مقرمشة حقيقي. سناكة أنا واحدة من الناس اللي طحت في مثل هذا الموقف. سناكة اليوم أصدقائي بتقول: علم النفس يكشف سر التردد في استرداد الديون من الأصدقاء. كم واحد فينا حقيقي بيخجل من طلب أمواله لما يسلفه لأحد من أقاربه، خالة، عمه، أو أحد من أصدقائه، ويخجل من إنه يسترد أمواله، يرجعها، يقول ها متى بترجع لي، متى بتعطيني فلوسي؟ كم واحد فيكم؟ أنا واحدة من الناس اللي كنت إذا سلفت صراحة أستحي إني أرفع السماعة وأقول أبي فلوسي. معتز أنت كده ولا لا؟ حتى أنت من جد والله؟ والله معتز جاب تكتيك خطير يا جماعة. يقول أنا أستحي إني أرد فلوسي، لكن يقول ألمح له. ما أدري ذكرتني بعايض. ألمح له؟ لا، هذاك حق شو اسمه، حق حسين الجسمي. يقول بس ألمح أو اشتكي له إني محتاج فلوس. الله، تكتيك تكتك يا متكتك. طيب السناكة بتقول إنه يقول علم النفس إن التردد في طلب استرداد المال المقرض للأصدقاء شائع بشكل مفاجئ. تخيلوا، هذه المشكلة شائعة عند كثير من الناس، مو بس أنا ومعتز، لا، كثير من الناس عندهم هذه المشكلة. ويقول لكم: مع أن تجنب المطالبة بالمال المستحق قد يبدو غير منطقي، وهو فعلا غير منطقي. فلوسي اللي أنا تعبت عليها ليش ما أطلبها؟ يعني هذاك مثل ما جاء وتجرأ قال أعطني من فلوسك، المفروض أنا هم بعد أتجرأ وأقول أبي فلوسي. يقول لكم الباحثين يشيرون إلى أن هذا السلوك ينبع غالبا من مخاوف عاطفية أكثر من كونه مرتبط بالجوانب المالية. طبعا السناكة أيضا أصدقائي بتقول أنه يخشى البعض الإضرار بالعلاقة أو الظهور بمظهر الأناني أو إثارة النزاع أو التعرض لأحكام سلبية. هذه تخيلوا هذه الصورة، احنا بنخاف نطلب بفلوسنا علشان مخاوف عاطفية اكثر من انها مرتبطة بالجوانب المالية. نخاف ان نضر بالعلاقة او ان نظهر احنا كاشخاص انانيين، او ان يكون في احكام مسبقة سلبية علينا. اويلي علينا.

طبعا ما يعني هذا التفسير أصدقائي إن جميع المترددين في المطالبة بأموالهم بتمتعهم بالشخصية نفسها، لا، يقولكم في بعض الأشخاص لا يحبون الحديث عن المال، بينما تعلم آخرون منذ الصغر تجنب المحادثات غير المريحة. كما توجد نظريات نفسية عدة بتساعد في تفسير سبب صعوبة المطالبة باسترداد المال المقترض. أول شغلة تجنب النزاع، يقولكم يعد تجنب النزاع أحد أقوى التفسيرات لهذه الظاهرة. الكثير من الأشخاص يفضلون بطبيعتهم الوئام على المواجهة، إن علاقتي تكون جيدة بالطرف الآخر على أني أواجهه. وحتى التذكير اللطيف اللي أنت تستخدمه معتز، يقولكم حتى التلميح والتذكير اللطيف بالمال المقترض ممكن يبدو محفوفا بالمخاطر العاطفية، لأنه قد يؤدي إلى الحرج أو الخلاف. طبعا علم النفس بيقول إن إرضاء الآخرين بأن نمط يمنح فيه الشخص أولوية لإرضاء الآخرين على احتياجاته الشخصية ممكن يخشى الساعون باستمرار إلى القبول الاجتماعي اللي يؤدي إلى طلب السداد، إلى ظهورهم بمظهر الوقح أو المطالبة أو غير المبالي المتطلبة أو غير المبالي. الشغلة الثانية اللي بتخلينا نتردد إن ما نطلب حقوقنا أو ما نطلب حقنا من المال اللي مقترض مننا، حساسية الرفض، بيكون عندنا حساسية. الأبحاث المتعلقة أصدقائي بحساسية الرفض اللي طورها عالم النفس داوني بيقول إن بعض الأشخاص يصبحون قلقين بشكل خاص تجاه ردود الفعل السلبية. تخيلوا، مو بس نخاف من المخاطر والحرج، لا، أيضا الردود، احنا بنخاف من ردود الفعل السلبية. يعني يتخيل الشخص ان المقترض رح يغضب او رح يتخذ موقف دفاعي او انه رح ممكن ينهي الصداقة رغم عدم وجود دليل حقيقي على ذلك. ونتيجة لهذا التصور يؤجل الكثيرون هذه المحادثة مرارا، ويصبح الشعور المتوقع بعدم الارتياح اكبر من حجم النقاش الفعلي. وفلوسنا تروح هدر. أيضا شغلة إحنا ما بنطالب فيها بفلوسنا بسبب النفور من الخسارة. يقولكم يمكن إنه يزيد النفور من الخسارة من الانزعاج العاطفي المرتبط بالمطالبة بالمال. وأيضا بتقدم نظرية الاحتمالات اللي وضحها دانيال تفسير لهذا السلوك، بيقول إنه بتفيد بأن الناس بيشعرون بوطأة الخسارة أكثر من شعورهم بمتعة المكسب. إحنا تخيلوا إحنا مسلفين الشخص وبنشعر بالخسارة أكثر من أن نشعر بمتعة المكسب. يا معودين فلوسنا وين، يعني أحاسيس غريبة. من المفارقات أن الشخص اللي بيشعر بأن خسر المال بالفعل ممكن يتجنب المطالبة بالسداد. آخر نقطة راح أقولها في موضوع اليوم اللي هو أن علم النفس بيكشف سر التردد في استرداد الديون من الأصدقاء. يقول أنه حطوا حدود صحية. شلون؟ يعني من أجل حدود صحية، علم النفس بيؤكد أن الحدود الصحية بتحمي العلاقات خلافا للاعتقاد الشائع بأن قد تضعفها. ما رح تضعفها يا أصدقائي، بالعكس رح تقويها، لأنك أنت بتاخذ حقك وبتكون مرتاح. شوفوا، يقول لكم مناقشة القروض، مواعيد السداد والتوقعات بشكل واضح بتسهم في تقليل سوء الفهم. كم واحد فينا لما يجي خوية أو تيجي صديقتك تطلب منك مبلغ وقدره، بتتفقين معاها على موعد ديدلاين، بتتفقين على موعد للسداد، كم واحد فيكم؟ ولا واحد فينا. يقول لكم الأصدقاء اللي بيتحدثون بصراحة عن الأمور المالية بيتجنبون غالبا مشاعر الاستياء. وفعلا احنا ترى بنشعر بالاستياء لأن فلوسنا قاعدة تتأجل شهر ولا شهر ورا شهر، سنة ورا سنة. طبعا بيتجنبون غالبا شعور الاستياء اللي ممكن ينشأ عندما تحل الافتراضات محل الحوار. وأيضا الاحترام، كما أن الاحترام الحدود بيعود بالفائدة على الطرفين. This is our snack for today. Done. حلو؟ حلو.

كم واحد فيكم كان بيسلف وتوقف عن هذه العادة ما صار يسلف؟ كم واحد فيكم قولوا لي أنا أسلف؟ كم أبي أعرف؟ ماكو غرض ما راح نطلب فلوس. كم واحد فيكم ممكن يسلف؟

مين فيكم اللي بيسأل في ربعه؟ من اللي فيكم مجرد ما يرفع عليه السماعة من أخوه ولا حد من ربعه على طول بيسلم؟ هل بتكونون واضحين زي ما قلنا في السناكة بتحطون مواعيد للسداد؟ متى قبل ما تعطيه الفلوس متى حترجع لي إياهن؟ الشهر الفلاني اليوم الفلاني رح تكون عندي داشة برصيدي؟ بتحطون هذه الاشتراطات ولا بيكون الوقت مفتوح؟ قد قلتوا لا؟ قد حد جاء سلفكم بيستلف منكم عفوا يبي مبلغ وقلتوا لا؟ بصراحة قد حد جاي يستلف منكم قلتوا لا؟ طحتم بموقف خلاكم تعيدون النظر في موضوع السلفة أو موضوع أنكم تقرضون أحد؟ أنا مريت وبعدها قلت توبة توبة توبة توبة ما عاد أسلف. هل مررت وطحت في موقف خلاكم فعلا توقفون أنكم تقرضون لأنه بيعتبر كأنه مال سايب؟ حتى أنا عارف الناس كثير بيقولون أنت بتفك أزمة غيرك، لكن في أكيد عندك أحد من ممكن أنت تستفيد منه مع أبنائك. طيب هل خسرتوا أحد الأصدقاء؟ هل خسرتوا أحد من الأهل، أخوانكم، أقاربكم، أصدقائكم؟ هل خسرتوهم بسبب السلفة أو القرض؟ يلا وعطوني تكتيكات، عطوني تكتيكات زي التكتيك اللي قاله معتز، شلون ترجعون فلوسكم المال اللي سلفتوه شلون تردونه مرة ثانية. يلا ابدوا شاركوني من خلال واتساب الإذاعة على 800-24-24-28-28. ما أدري ليش حاسة اللي كان قاعد يقوله غلط، 800-244-28-28 أهو كذا 800-244-28-28.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام،
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

بكم، حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم جميعا. قاعدة ناطرة، أنا صراحة قاعدة أقرأ وناطرة مشاركاتكم وحماسكم وتفاعلكم اللي كل مرة مثل كل مرة عودتوني. اليوم نتكلم عن موضوع مرة مهم، احنا ما بنتكلم بس عن السلفة او القروض اللي بنقرضها الاخرين. انا عارفة الرواتب خلاص، يعني اليوم المفترض المساء الرواتب كلها تنزل، اليوم باكر عقبة، وهو صادف الموضوع مع الرواتب، ولكن انا بتكلم عن الاشخاص اللي حتى كانوا مثلي. اذا سلفنا استحينا نرد فلوسنا، نخجل ان نطالب باموالنا. اي حد يعني هذا ترى ممكن لانه يكون نوع حتى من انواع الاستغلال، لما الاشخاص او الشخص يعرف انك بتعطي كريم وبتعطي، اذا رفع عليك السماعه وما تقدر انك ترد احد، خلاص يقول فلانه او فلان اذا طلبتوه ترى ما راح يردكم، وما راح اصلا حتى يطلب، ما راح يردكم، ما راح يقول متى راح ترد المبلغ، اصلا ما راح يرفع عليك السماعه. فهذا هو كان سنكتنا لليوم، ان علم النفس بيكشف سر التردد في استرداد الديون من الاصدقاء. واسئلتي لكم كانت، هل انتم بتقرضون؟ هل انتم بتسلفون ربعكم؟ صراحه انتم بتسلفون ربعكم ولا لا؟ وهل قد سلفتوا ربعكم، حد من ربعكم، وعدتوا النظر، خلاكم تعيدون النظر انه استوب، خلاص انا ما عاد حسلف، انا ما عاد حقرض احد، انا لو كان مين مكان من اصدقائي انا ما عاد رح اعطي احد. هل خسرتم اصدقاء بسبب القروض؟ هل قد خسرتوا احد بسبب سلفة سلفتوا وخسرتوا من اصدقائكم؟ هل كان عندكم جرأة انه احد جس يطلب منكم سلفة من اصدقائكم بالذات المقربين، قلتوا له لا، أو حتى قلتوها بطريقة ما، يعني مو شرط لا بصريح العبارة، ممكن جبتوها بطريقة ثانية، السلف تلف ومن ذي العبارات، يعني أما أسلف ولا

لا تشكيلي وأبكي لك، يعني زي هالمصطلحات ممكن تستخدمونها. أعطوني شلون حتى تردون أموالكم لما أنتوا تسلفون، كيف تردون فلوسكم؟ هل تتصلون بشكل مباشر؟ هل أنتوا من الناس اللي تحددون لما أحد يجي يقترض منكم مال بتحددونه مثلا قبل لا تعطونا، متى حترجح لي؟ عطني شهر، عطني يوم معين، أو بتسددون وبتسلفون وخلاص. وشلون ترجعوا؟ بتلمحوا له ولا تدقون عليه ترفعون السماعة وتقولون والله أنا في أزمة، أنا محتاج، أنا تلمحون يعني. يلا ابدوا شاركوني على 800-244-2828 800-244-2828 ويلا بينا على الواتساب. مهيب محمد أمينة، شنو سناكتك؟ سناكتنا اليوم هذه العالم اللي تسلف وتستحي ترد. أنا كنت كذا وبعد كذا بطلت لأني ما أعرف أطلب فلوسي، فبطلت صراحة أني أقرض أحد، قلت خلاص ما لها داعي الشغلة كلها يعني. أنا جبران، ولكم جبران، مساء الوردة، أحلى أمون في الكون كلها، شكرا لك، منور بعد. يقول أنا شوف المشكلة مو في استرداد الفلوس، المشكلة في طلبها. أحيانا تستحي تطلب شخص تعرفه وتقول يمكن هو بيرجعها من نفسه، وتجلس تنتظر وتنتظر، يلا وكملها بعد ثالثة تنتظر، تجلس تنتظر. هو ما استحي يطلب ترى فلوس جبران، هو ما استحي يطلب، ليش إحنا نستحي؟ هو ما استحي يجي يطلب فلوس، ليش إحنا نستحي نطلب فلوسنا؟ ليه؟ يقول أنا أما أنا بالعكس ما أستحي أطلب حقوقي، لأن أغلب اللي أسلفهم وأتسلف منهم خواني وأقاربي، وبيننا ميانة، يعني عادي أقول له هات فلوسي. أنا عندي عادة مو حلوة، إذا طلبني أحد من أخواني سلف أعطيه حتى لو يكون آخر ريال بحسابي، بعدها أجلس يقول بعدها أجلس طفران. كريم كريم وسخي والله يا جبران، عادي لما تجلس طفران أنا أقول لك خاطرك ببرجر، خاطرك بشاورما، خاطرك بشغلة، حول عليه، خليه هو يطلبها، خليه أكيد عنده أي شيء تبي، بنزين خليه هو يعبي لك لين ما يرد لك فلوسك. ماكو إلا كذا، ماكو حل إلا كذا. طيب مازن الجارحي، ولكم يا مازن، منور، بكرة إن شاء الله ناطرينك. يقول أنا من الناس اللي إذا سلفت أمينة ما أطلبها لأني أحس فيها بإحراج، شفتوا؟ يقول ما أطلبها لأني أحس فيها بإحراج، نحس بإحراج، فأفضل وسيلة إننا لا نسلف. قولوا لي صراحة، أعطوني حلول تكتيكية اللي يستحون. في ناس أكيد تطلب ترفع السماعة، عارفة حقي زي ما قال جبران، حقي أنا بطلب فلوسي. طيب اللي يستحون يعني مثلي ومثل كذا واحد ونستحي نطلب فلوسنا، أعطوني تكنيك، أعطوني طرق صراحة إن نطلب فيها فلوسنا. طيب أبو أكرم، حياك الله يا أبو أكرم، منور وسعيد أنك بتشاركني. خلينا نشوف أبو أكرم شنو يقول. يلا خذ هذه أحلى لايك. أنا بالنسبة لي أستحي أمينة أرد أي شخص من الزملاء والأصدقاء. شفتوا حتى الزملاء، فعلا الزملاء والزميلات في العمل ممكن أحد يجي يطلبك وتستحي. شوف يقول أستحي أرد أي شخص، لكن المشكلة بعضهم ما يرد إلا بعد ما تحرجه. يا الله، بعد اسمك أبو أكرم، ولدك اسمه أكرم. طيب شو الحل؟ شلون ترد فلوسك؟ تسكت وتنتظر تحط يدك على خدك ليه ما يردها، ولا بتقعد ترفع عليه السماعة؟ يا أنا يا هو، يلا قولوا لي. علم النفس يقول إنك تدورين سلف من أبو حور. من فيكم يسلف؟ والله ما أدري، أنا يا أبو حور قاعدة أشوف من فيكم بيسلف، مين فيكم اللي يسلف؟ يلا عطوني عطوني من فيكم اللي يسلف. طيب رح أطلع فاصل سريع، لكن بعد الفاصل أكيد رح نرجع لمشاركاتكم. هل بتسلفون الناس؟ يلا بعرف من فيكم يسلف من فيكم ما يسلف. هل قلتوا لا؟ هل خسرتوا أصدقاء؟ خسرتوا أصدقاء بسبب أن قلتوا لهم لا ما نسلف؟ شلون ترجعون فلوسكم؟ اللي يستحون شلون ترجعون فلوسكم؟ أعدتوا النظر بموضوع السلفة؟ ما عاد تسلفون أحد؟ شاركوني على واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828.

هشام من جزان أصدقائي يقول مساء الخيرات علينا وعليكم أيضا. يقول والله الموضوع هذا عانيت منه كثير، لأن الشخص اللي يجي يطلب فلوس يرتدي ثوب المثالية والحمل الوديع، وبعضهم يخترع مبررات للسلف لا وجود لها، لكن وقت رد الأمانة يتهرب ويغلق تليفونه ويظهر وجهه الحقيقي، وده تسبب في قطع علاقاتي بناس كثير. أما المثل يقول لك هشام، أنا ما أقدر أقول المثل اللي أنت كاتبه أو النكتة اللي أنت كاتب قايلها، لكن يقول شنو يقول المثل؟ يتمسكن ليه ما يتمكن. طيب أيضا أمل يا أمل، صراحة أمل عمرتي لي قلبي. أمل تقول مرة اضطريت أمينة وتسلفت، من كثر ما كنت مستحية منها سويت لها سند لأمر علشان ترتاح وتطمن، ورديتها قبل الوقت بكثير، عفية عليكي والله لا يحوجك لأحد إن شاء الله يا رب. طيب أنا بالنسبة لي أستحي أرد أي شخص من الزملاء والأصدقاء، هذه قلناها، لكن المشكلة بعضهم ما يرد إلا بعد ما تحرجه. والمثل يقول هذا، رحلة منه هذا أبو أكرم. أبو أكرم يقول المثل يقول يا حقي أتعبتني، قال تستاهل لأنك أفلتني. أوكي نوال من سهات، حي الله أهل سهات، حي الله أهل الشرقية. زحمة درب التبانة، تحية كبيرة لك يا أمونة والجميع الأصدقاء والصديقات. بالنسبة للسناكة جميلة جدا، فعلا هناك ناس كثيرون يتسلفون ولا يردونها، وهم عادي ما في حياة. أجي وأقول لأمونة سلفيني، بس أنت تستحي تطلبينها مني، وهكذا صار معاي كثير، لهم يطلبون وأنا ما عندي، لكن أفضلهم على نفسي، وهذا الخطأ. شوف الكلمة هذه اللي أنت كتبتها، هذا اللي كلنا بنطيح فيه ساعات، إن بنفضلهم على نفسه، حتى لو كان مبلغ هو الموجود عندي وأنا حاطط الشغلة معينة، ولكن علشان أفك زنقة أو أفك احتياج أو حاجة شخص أقوم تعطينهم المبلغ، تفضلينهم على نفسك، لكن عقبه وشو تعضين العشر أصابع، وأعطيهم ويحددوا لي وقت، تقول وأعطي زيادة وقت، وإذا جاء الوقت أحس بإحراج أكلمهم، وإذا تجرأت وطلبت فيها قالوا لي بناكلها عليك إحنا. إيه في ناس كذا يردون، في ناس فعلا يردون كذا بوقاحة. هذا للأسف اللي بيصير، وبتصير هنا بتوصل الواحد بيوصل للمقاطعة. نوال من سهات، مساء السعادة. سكر اللي ذاع، شكرا يا الجارحي. يقول أنا بسلف عادي وبتحرق جدا، شوفوا يقول أسلف عادي لكن بتحرق جدا أطلب فلوسي، معناته لا تسلف، إذا تنحرج تاخذ حقك لا تسلف. أنا بسلف عادي وبتحرق جدا أطلب فلوسي، بس بطلبها بهزار، بقول ممكن فلوس سلف، يعني زي تلميح زي ما قال معتز إنك تلمح.

لكده. انما لو عزيز عليا عمري ما راح اطلبها. عزيز عليك حتى لو من اصدقائك ما راح تطلبها. الاخوان اعتقد ماكو بينهم سلف، ولكن لو كان حد من ربعك. ابو سامي، بونسواري ابو سامي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ويقول امينه، والله مشكله، والله مشكله السلف، انك تخسر اصحابك. سلفت صديق فلوس وسياره على أساس يروح ديرته ويرجع ويجلس فترة مسافر، ورجع بدون السيارة، وجحدنا كل شيء ودخلنا المحكمة. أنصحك إن إذا عندك صديق أو قريب غالي لا تسلفه، لأنك بتخسره في النهاية. على فكرة هذه كثير وقد تكلمنا عنها مرة وطرحناها في أحد التصاريح إذا تتذكرون. عشان لا تخسر صديقك لا تسلفه من النهاية كده، لا تسلفه، لأن السلف تلف، والسلف هو اللي بيفرق بين الأصدقاء. هو بيكون محتاجة على أساس إنه بيردها لك، ما يردها، ما تجي فلوس ما يردها، وأنت بفلوسك. فعلشان لا تخسر صديقك أعطى عذر مقنع، جيت تشكيلي لا تشكيلي لأبكيلك. يا مساء بنك التسليه دولي. حياك الله يا حسن الهلالي، حياك. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. أنا ما أسلف، لكن عندي ناس معينين أستلف منهم، وأول ما تتوفر عندي أرجح لهم من غير ما يتكلم، لأني راح أرجح له مرة ثانية وأستلف منهم. أمون، عندك 5000 سلف؟ والله ودي لو عندي 5000 أعطيك إياها، لكني بصراحة أعتذر منك، توني رادة من سفرة، ماكو، البنك زيرو. لا تشكيلي أبكي لك يا حسن. طيب هذا اللي يقول لأبو حور، اللي يقول لأمينة للأمانة علم النفس يقول إنك تدورين سلف مني. لا يا دور، توني رادة من سفرة. مبلغ وقدره، مبلغ وقدره. يعني يقول لك للأمانة أنا متسلف لهذه اللحظة تقريبا، وعادي لو أطلب زود بيعطوني لأني أرجحها والحمد لله، لكن حقي أستحي أطلبه. شفتوا لحظة عادي أنك أنا متسلف، يعني أنت عادي أنك تتسلف، لكن تستحي عادي أنك تطلب فلوسك إذا سلف؟ إيش الفرق؟ ليش ما تستحي أنك تتسلف؟ عطنا هذا، أنت واحد عندنا مثل، تستحي أنك تطلب فلوسك لكن ما تستحي أنك تتسلف. يلا قولي ليش تستحي أنك تطلب فلوسك وما تستحي أنك تتسلف من الأوادم؟ عطني السبب، أكيد أكو سبب. حقي أستحي أطلبه، لكن عادي أني أنا أستحي أني أتسلف من أحد، لو شنو ما يكون ما أطلب، لا أطلب فلوس ولا أرد. وأنت معتز، لا أطلب ولا، حتى لو الوالدة، حتى لو الوالدة. الفرق في الأشخاص اللي أسلفهم واللي في الأشخاص. حلوة هذه، حلوة طبيعة الأشخاص. شفتوا إيش قلت لكم أنا في البداية لما قرأت السناكة؟ قلت لكم أهم يعرفون طبيعة الشخص، ويعرفون إن الشخص هذا يستحي فيسلف، يسلف وما يسأل عن فلوسه، ما يطلبها. نفس الكلام اللي قلته كاهو، هذا واحد يعني قبضنا عليه، طحنا عليه. يقول أمينة هو حسب طبيعة، الفرق في الأشخاص، في أشخاص يسلفون ما يطلبون فلوسهم، يعرفون، فديروا بالكم. موتش غراسياس، موتش غراسياس، شكرا شكرا أصدقائي، شكرا كل اللي شاركوني سناكت اليوم. عشان لا نخسر أصدقائنا، صديق قريب، إذا فلوسك على قدك لا تسلف. أنا بنصح صراحة، لأنك أكيد حتحتاجها، وحتضطر أنك تصير في خناقة بينك وبينك بينك وبينه إذا مرد لك فلوسك. ساعتنا الثانية رح يكون فيها تصريح مقولة، ومقولتنا للبروفيسور فولتير رائعة جدا، لا تطفونا عليكم. شاركوني من خلال أرقام إذاعة جدة FM على 6477154، كتبوا اتصالاتكم أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. يا سلام.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: على جدة اف ام. ويلكم اصدقائي، حياكم الله، يا اهلا ومرحبا فيكم في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. الساعة 5:04 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح لمقولة، وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوه بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعرنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. احنا بنعرف ان المقولات اللي بطرحها دائما اصدقائي هي مقولات على مر التاريخ اضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة، طرق الفكر الانساني، وايضا اصدقائي قدمت الارشاد والالهام والبصيرة العميقة للبشر، وايضا تجاوزت هذه الاقوال الخالدة العصور والثقافات، ولاقت صدى لدى الاجيال، واثرت على حياة عدد لا يحصى من الناس. اليوم احنا في 2026، وين مكان متى ما قيلت هذه المقولات على مر السنوات، آلاف السنوات الماضية، اليوم احنا راح نفندها، راح نقول نعم نتفق او لا نختلف. مقولة اليوم هي للفيلسوف فولتير. فولتير صراحة في مقولة الكل قاعد يتداولها والكل كان متفق معها، حبيت اطرحها لكم على طاولة النقاش واشوف ارائكم حول هذه المقولة. الفيلسوف فولتير بيقول الخلاف الطويل، شوفوا لما يكون في خلاف طويل بين شخصين، الخلاف الطويل يعني كلا الطرفين على خطأ. ايش رايكم بمقولة فولتير؟ صحيح انه لما يكون في خلاف بين طرفين، مين مكانوا هذول الطرفين؟ لما يكون في خلاف والخلاف هذا صار مرة طويل، أخذ يعني حيز طويل من الوقت من الزمن، فهذا معناته أن الطرفين خطأ، مش في واحد فيهم خطأ، لا الطرفين خطأ. تتفقون أو تختلفون؟ سمعوني أصواتكم أصدقائي وشاركوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خطأ في جدة على 012، والكم من خلال واتساب إذاعة جدة على 800-244-2888. ولا تنسون المقولة مطروحة بين ايديكم على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وعلى صفحتي الشخصية. نبدأ مازن، نبدأ بمبدع الجمال مازن، لا هذاك باسم، أب سوري مازن موجود. قل مينة موجود، لا تستعجلين.
2: على مهلك يا مينة، على مهلك.
1: والله طاحت في إذني باسم، والله. مازن شلونك، شخبارك؟
2: الله يسلمك يا مينة، الله يسلمك. لسه ما جاك الحمد لله، وما جاك الحلقة الأخيرة، وليش لسه اللخبطة بالحلقة الأخيرة يوم الثلاثاء إن شاء الله؟
1: يوم لا الثلاثاء أعتقد طالعين إحنا
2: الاثنين يوم الاثنين.
1: إيه الانطلاق، انطلاقة هي الثلاث، بس أنتم ما شاء الله شدين حيلكم في البرنامج بنمشي زي ما إحنا. باسم مصر، أنا مازن.
2: الله يسامحك يا معتز، والله
1: الحين شوف الحين إذا جاء باسم عقبك بقعد أقول له مازن أخذ بحقك أنا. مازن تتفق مع فولتير ولا تختلف معاه؟
2: والله مع أحد، لأنه الاختلاف يكون طويل. أنت ما أنت ما يعني مثلا ما يكون الاختلاف جامد،
1: طيب
2: تمام، يكون اختلاف جامد حيستنى متواصل فيه. إذا ما في شخص عقلاني يفك الرموز هذه.
1: طب معناته إذا الخلاف صار يعني أخذ شهر شهرين ثلاثة سنة، الاثنين غلطانين؟
2: واحد غلطان مو الاثنين.
1: معناته أنت تختلف مازن؟
2: لا
1: تختلف.
2: لا لا ما يختلف معه.
1: أي معناته في واحد غلطان مو براضي.
2: كلهم مع بعضهم مستحيل.
1: أي مع. طب ليش؟ ليش؟
2: لأنه طريقة التفاهم يا أمينة تكون طريقة تفاهم متخاطب.
1: طيب بس ممكن
2: والإقناع.
1: ممكن شلون؟
2: الإقناع
1: يعني
2: يقنع يعني
1: كل واحد مو قادر يقنع الثاني تقصد؟
2: أيوه واحد يقنع الثاني والواحد ما يقتنع
1: والثاني ما يقتنع. انزل وجهة نظر عموما مازن.
2: أمينة قبل ما ودعك قبل ما ودعكم بكرة إن شاء الله وداعية صح صوتك في البرنامج.
1: تبون لحظة يعني أنت ما تبون صح صوتك؟
2: لا لا لا لا هو صح صوتك موجود في الدورة الجديدة.
1: موجود أنا كنت حلغيه بس موجود.
2: أنا حجهز إن شاء الله وداعية برنامج في الزحمة ان شاء الله من الليل انا قاعد اجهزها ان شاء الله.
1: اوكي هي حتكون وداعية الموسم الرابع بالضبط.
2: أيوة
1: الموسم الخامس متواجدين ومعاكم وانا معتز هم بعد متواجدين
2: انا قلت البرنامج بينتهي قلت البرنامج
1: لا البرنامج من البرامج اللي مستمرة للسنة الحمد لله الخامسة على التوالي وهذا بفضل وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلكم انتم اللي الابداع اللي نجاح. قاعدين الابداع اللي انتم قاعدين تنثرونه والمسؤولين خلينا اقول هالكلمه يا مازن طالما انك فتحت الموضوع. انا ما كنت ابي افتح الان، انا كنت ابي افتحه في الدوره الجديده. في تغيرات حتصير في البرامج نعم، ولكن برنامج في الزحمه من البرامج اللي المسؤولين قالوا نعم لازم يستمر لان في مشاركات رائعه اللي انتم تنثرونها كل يوم والدعم الجميل اللي قاعدين نشوفه والمشاركات صراحه اللي بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم انتم اظهرت البرنامج بهذا الشكل.
2: يا امينه ابدعك انت يا امينه
1: تسلم لا خلاص على عاده
2: وابدع معتز
1: اكيد
2: اللي
1: طبعا
2: طبعا
1: الجندي الخفي
2: حي امان الله.
1: يلا شكرا يا مازن وتشكراسيس ثانك يو شكرا. اخذ اتصال
3: الو
1: باسم مبدع الجمال حياك الله.
3: الله يحييك عندك 10000 سنه
1: شنو؟ نعم ما اسمع الو منو؟ معتز حول لي اتصال ما اسمع الو منو؟ ماكو احد. باسم حياك الله مازن حياك الله يا مازن شلونك؟
3: السهل احنا نصير مازن والله
1: ونعم فيك نعم فيكم كلكم والله نعم فيكم كلكم. باسم شو اخبارك شلونك؟
3: بخير ونعم. انا حسبت انه حينتهي البرنامج
1: ليش؟
3: لما فهمت الكلام
1: لا لا لا لا لا مستمرين لا لا لا مستمرين
3: ودري كان سويت ابيات اكثر
1: والله لا لا مستمرين يا معود. وبعدين شوف اول ما قلت امينه اكو سالف 10000 على طول معتز قام قضب جواله مسكه وقاعد يسوي نفسه انه يتكلم علشان لا اقول له انا خمسه وانت خمسه نقط الباس. انزين يلا مبدع الجمال ها اكو قصيده ولا ماكو؟
3: كيف سويته على السريع أنا طبعا
1: أوكي يلا
3: حلاوة العيون بنظرة حلاوة العيون بنظرة تحب بنظرة تسعد حبيبها
1: أوكي
3: وحلاوة الإذاعة تحب متابعينها وانتظارهم وفي الزحمة مع أمينة ومعتز تحلى أجواء مستمعين جدا أفهم
1: شنو نقول؟ شنو نقول؟ عاش عاش عاش عاش عاش دن دن عاش باسم هلا
3: أيوه أحلى
1: دن دن دن باسم عندنا ودن دن دن باسم عندنا صراحة أماني أذبحتي أماني يا ليت تشوف أماني شنو حاطة. حاطة استيكرات الجنة على دن دن دنا.
3: لا وأماني ما شاء الله من الناس اللي كانت طبعاً تقدر كلماتي صراحة، وهي من المبدعات كمان.
1: أي حاطت لك كذا، حاطة صراحة استيكر كذا يناقزون وياهو ياهو. صراحة عجبتني مرة حيل.
3: مبدعة طيب. هي مبدعة
1: كثير صراحة.
3: تسوي جروب للمبدعين
1: أكيد.
3: نبقى بس أنا وأماني إيه؟ وعامر ما تحطي لأنه مع الحلزون
1: يعني. وتصيرون أنتوا اللي ماسكين الجروب ها؟
3: أيوة أنا وأماني نحن المبدعين.
1: أنزين طيب.
3: هي بالكلمات وأنا بال كل شيء.
1: أنزين
3: أنا أعلى شوي.
1: باسم على السريع، فولتير تتفق ولا تختلف معاه؟
3: لا معاه بالضبط
1: صحيح. كل ما إذا طال الخصام معناته اثنين خطأ، هم المخطئين.
3: أيوة
1: يعني.
3: لأن نعم، لأن أول حاجة الاثنين ما يبغوا يحلوها، كل واحد يحط الأسباب والموانع عشان ما تنحل المشكلة، هذا أهم حاجة. لكن لو هم عندهم رغبة نتحل مهما كانت صعوبة المشكلة كان حلوها، لكن الاثنين ما يبغوا
1: كرامتهم. كل واحد يقول كرامتي.
3: لا مو شرط الكرام، ممكن هم ما يصدقوا خبر
1: عنيدين
3: على قولتهم
1: عنيدين. وممكن
3: العناد يعني.
1: وممكن جت من الله اثنينهم، كل واحد أيوة. ما مو طايق الثاني.
3: ايوه مو مشتهي، عشان كذا يحطوا المسامير في الجدار.
1: اوكي اذا كنت مطرقه تشوف كل الامور مسامير.
3: لا لا
1: هذه هذه هذه قريتها انا مقوله، اذا كنت مطرقه راح تشوف.
3: لا انا عزيز عشان مسمار جوحه اللي كل شوي يجي البيت عشان المسمار حقه.
1: اوكي انزل طيب. باسم موتش جراسس يا باسم، شكرا موتش جراسس. أيوة شكرا لك، يا اهلا ومرحبا فيك. اليوم عندنا مقولة للفيلسوف فولتير بيقول الخلاف الطويل يا جماعة، الخلاف لما يصير طويل يعني كلا الطرفين على خطأ، اثنينهم هذا على خطأ وهذا على خطأ. تتفقون ولا تختلفون مع فولتير؟ كلموني وسمعوني أصواتكم، ونبي حماس على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. كلمة مشاركة أو شاركوني من خلال الواتساب على 8002442828. Thank you.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: الزحمة على جدة FM.
4: جبران أصدقائي بيقول أنا أختلف، مو شرط الطرفين بيكونون على خطأ، أحياناً يكون أحدهم عنيد ورأسه يابس وما يرضى يعترف إنه غلطان، فيطول الخلاف أكثر من اللازم. وجهة نظر، وأتوقع أن كثير صراحة هذه بتصير. طيب القرحي، أهلا وسهلا. إيه ده يا القرحي، ده أنت منور الخبر، ده أنت منور الشرقية، وبعدين شنو هاي الزحمة؟ صراحة أسعدتني الساعة 17-16 دقيقة، يعني 5-16 دقيقة وهذه الزحمة، الله أحلى من كده ما فيش. توتا كمان هم بعد توتا تقول أختلف مع فولتير، مو كل خلاف طويل يعني الاثنين غلط، أحيانا يطول لأن الاثنين بيعاندون، هنا فعلا الاثنين خطأ، وأحيانا يطول لأن واحد على حق والثاني ما يبي يقتنع، وهنا واحد بس هو الغلطان. مساء الورد أموني، مساء الورد يا توتا. ما قلت اليوم أصدقائي هي للفيلسوف فولتير، بيقول إن الخلاف الطويل يعني كلا الطرفين على خطأ، إذا كان الخلاف طويل طال عن حده معناته الطرفين مو واحد منهم، لا الاثنين على خطأ. تتفقون ولا تختلفون مع فولتير؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544 كلمة مشاركة، وشاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة على 8002442828. اخر اتصال محمود، ازيك يا محمود عامل ايه؟
5: مساك الله خير تزامينه.
4: يا اهلا ومرحبا، مساك الله بالنور والسرور والرضا، شلونك يا محمود؟
5: الحمد لله تمام بخير.
4: هاي يا محمود، سمعت فولتير؟ مقولة فولتير؟ ايش رايك؟
5: اختلف.
4: تختلف؟ ليش تختلف؟
5: لأن يمكن أنا رأيي من موضوع الاختلاف إن المطول إن كلا الشخصين على كلاهما مخطئ، فما أعتقدش السبب إن الفكرة نفسها مش في الاختلاف، يعني الخطأ الاختلاف نفسه في الحياة ده من جمال الحياة، الاختلاف الآراء.
4: بس فولتير محمود، فولتير يقول إذا طال الخلاف، يعني الخلاف إذا طال شهرين ثلاثة سنة معناته إن الطرفين خطأ على خطأ.
5: ما هو كلاهما خطأ من ناحية إيه؟ خلينا نتناقش في الموضوع.
4: من ناحية.
5: هو فولتير سبعة عامة، خلينا إحنا نسقطها على المعنى اللي إحنا عايزين نوصله.
4: ممكن هو ما وضح المعنى، هو ده من آلاف السنين بقى قال المقولة دي. الخلاف طويل. الخلاف الطويل معناته اثنين على خطأ. أنت طيب قلت أختلف. ترى أنا وجهة نظري لو ما بيقولها الآن، ولكن أنت لما قلت أختلف معناته في واحد صح، هل دائما الخلاف اثنينهم غلطانين ولا في واحد صح واحد خطأ، واحد معند؟
5: قد يكون الاثنين صح،
4: وقد يكون
5: نديك مثال. لو احنا مثلا رايحين وجهة محددة،
4: اوكي،
5: انت عارفة طريق معين بيوصلك الوجهة دي وانا عارف طريق تاني، فكلا الطريقين هيوصلونا لنفس الوجهة، فهنا الاختلاف بيكون ايه؟ في عدم التقبل وعدم التفاهم والانحياز لايه؟ للشخص شايفه، فبالتالي ما بيتقبلش اللي قدامه ولا ان هو ايه، بس بيبقى ايه متمسك باللي هو شايفه. فكلا الشخصين قد يكونان على صح وكل واحد عارف انه صح، ولكن ما ظهرش كل واحد يعني الاول والثاني ما حدش فيهم قدر يقنع الثاني باللي هو شايفه، هو بس مقتنع باللي هو شايفه بس. فهنا المشكله مش في الاختلاف، المشكله مش في الاختلاف ولا الناس ولا الشخصين على خطا، الفكره في عدم التقبل وقله القدره على الاقناع يعني.
4: ممكن واحد يكون فيهم معند،
5: وارد، وممكن واحد صح وواحد خطا، وممكن الاثنين خطا وممكن الاثنين صح.
4: ممكن واحد
5: فهنا
4: على فكره ممكن واحد فيهم كبر راسه فقال كيف يبغى يجي يبغى يتكلم، ما يبي يتحاور براحته يعني. فهنا العلاقه فعلا الخلاف يطول.
5: يمكن المداخلات اللي فاتت يمكن كان الاكثر بتفق في المشاركات اللي فاتت، بس هنا بختلف يعني. حتى لو المقوله من الاف السنين، يمكن كل عصر زي ما كل وقت وله أدانه. ففكرة أنت تطلق مقولة كده وأن هي تتداول وتنتقل عبر العصور بدون محددات أو بدون إسقاط، دي برضو فكرة أنها متابعة عامة كده، فلازم إحنا بدورنا أن إحنا ناخدها أي نسقطها على شيء أو نتحاور فيها من وجهات نظر معينة، لأنها تحتمل أمور كثيرة.
4: عشان كده أنا بطرحها للنقاش، وإحنا رح حتى لو كانت من آلاف السنين إحنا رح نبدي رأينا الآن. محمود شكرا لك يا محمود على اتصالك، ممنونة لك كثير. شكرا لك، موتش غراسياس. اوكي ناخذ ابو تميم. ازيك ابو تميم؟ اهلا وسهلا.
6: يا هلا يا امينة. يا هلا يا امينة.
4: يا اهلا بابو تميم، اهلا وسهلا، منور.
6: والان مع برنامج بالزحمة مع امينة العبد الله. انتم على جدة اف ام.
4: ايوه
3: بالزحمة الان على جدة اف ام.
4: 3 2 1 0. قدم البرنامج
6: مستمعينا في كل مكان، لسه مكملين معاكم على مدار الساعتين. هي امينه العبد الله وانتم بتسمعوا في الزحمه على جده اف ام.
4: والله حلو منك البرنامج، حلو منك. على فكره
6: على فكره اقول حاجه يا امينه.
4: قول.
6: اتفضلي.
4: انا لما اروح القاهره بحط على القنوات المصريه في واحد اسمه اي ثينك يا محمود يا اكرم، بحب اسمعه صراحه دائما، بيجي من 4 أو 5 كذا العصر، فدائما مشاويري ما بشغلش اغاني، بسمع الشيخ عمرو. اسمه عمرو. عمرو اسمه عمرو.
6: على فكره في برنامج اسمه بالزحمه برضو، او معاك بالزحمه، اعتقد بتاع خالد عليش نجوم مصر.
4: نجوم مصر.
6: بس انت فورمات البرنامج بتاعك مختلف صراحه.
4: انا بسمع عمرو هذا، انا بسمعه لان مذيع رائع بمعنى الكلمه، انا بتعلم منه، مذيع رائع.
6: انا نفسي اخد فرصتي في موضوع الاذاعه ده يا استاذه امينه.
4: ايه
6: عندكم اي اختبارات في اي اتجاهات؟
4: انا ما اقدر افتي في هالموضوع. ده انت بقى ايه ده بيسمعون، ده خارجين من الدوامات يا ابو تميم، احنا داخلين على سيزون جديد.
6: مبروك مبروك مبروك على سيزون جديد، وانا مبسوط ان انت لسه مكمله معانا يا امينه
4: ان شاء الله. دوم
6: حاجه كويسه واضافه كويسه. انا عايز اقول حاجه بقى مهمه قبل ما ندخل في الموضوع بتاع البرنامج.
4: ها.
6: بالنسبه للجماعه اللي بتتصل بالبرنامج، عايز اقول لكم حاجه صغيره يا جماعه.
4: قول.
6: برنامج امينه برنامج ترفيهي مسلي في المقام الاول، مش برنامج اللي انت تقعد تتكلم كلام كبير مجعلص، اقسم بالله ما بفهمش منه كلمه، ساعات بقفل الراديو اصلا من كتر ما انا مش فاهم انت بتقول ايه او هي بتقول ايه. المتصلين على دماغنا والناس كلها لها حق المشاركه، ولكن برنامج امينه العبد الله تاني برنامج ترفيهي.
4: عجبه تميم، عاش ابو تميم جابها في الصميم.
6: والله بتكلم بجد.
4: شوف هو هذا الكونسبت حق البرنامج، في المقام الاول ترفيهي بحت، هذا هو.
6: انا بس علشان ما حدش ياخد الموضوع بشكل
4: شخصي، مش خلينا اكمل
6: على لسه قافل او المشاركات بتاعه. طيب. لا انا متابع الموضوع ده بقالي فتره، بقالي شهور.
4: شوف احنا ترفيهي بس انا بحب

0: حط في يعني بنطعمه باشياء نتناقش فيها لكن بطريقتنا الخاصه. معلومه مفيده بطريقه برنامج في الزحمه بطريقه امينه ومستمعينها. هذا انا باخذكم لجو مغاير تماما عما يطرح.
1: أوكي. ولكن أمينة العبد الله كاتيجوري انترتينمنت صح ولا غلطان؟
0: لا صح. لا صح. الله عليك.
1: اوكي عايزين نفك الجرافات يا أمينة. عايزين
0: والله هنعملها. ابو تميم ايه رايك بفولتير؟ احنا نسينا فولتير يا راجل.
1: هو قال ايه فولتيرين
0: ده؟ انا عارفه انك نسيته. فولتير يقول الخلاف الطويل يعني كلا الطرفين خطا.
1: كلا الطرفين خطا. لا هو عامه في الحاجات اللي انا شفتها في حياتي لما الخلاف بيطول بيبقى في واحد على حق والتاني عنده كبر ان هو يقول ان انا غلطان. وبالمناسبة دي من ضمن الحاجات اللي بتطول الخلاف ان بيبقى في حد
0: صح
1: بيبقى عنده طيب. كبر اللي هو يقول انا غلطان. عشان كده فؤاد حداد الشاعر العظيم ربنا يا رب يرحمه رحمه وسعه
0: اوكي
1: كان بيقول كان بيقول لا للقط ولا للفار بل اثنان طويل الذيل من انكر ابناء الليل الاول يدعو بالويل والثاني واخد فرار.
0: الله الله ده كلام كبير طم وجري. على فكرة أنا بتفق معك. واحد بيكون غلطان وبيكابر والثاني بيكون صح ولكن بقاعد ينطر الثاني إنه يجي صحح موقفه لأن هنا
1: قول. وعلى فكرة يا أمينة وآسف إن أنا بقاطعك في حاجة في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر نوح الوفاة سيدنا نوح وصى ابنه باثنين ونهى عن اثنين. وصى بلا اله الا الله سبحان الله وبحمده ده مش موضوعنا ونهى عن اثنتين قال له الشرك والكبر. فلما الناس اللي كانت قاعده مع النبي عليه الصلاه والسلام سالوه هنا بقى مخدل الحوار ما هو الكبر يا رسول الله لو الكبر كذا كذا جه في الاخر وقال لهم تفه الحق وغمط الناس. احنا بقى بسفه الحق الناس اللي عندها كبر اللي هي تقول انا غلطانه.
0: في ناس ما تقول في ناس في ناس عندها تذبحها بس ما تقول انا اسفه ما تطلع منها لان ايوه في في, في عندهم ايجو في عندهم ايجو معين.
1: لا يا امينه مش عايزين نجمل الناس.
0: لا احنا مش هنجملهم بس شوف عند العلاقه تنتهي ولكن ما عنده اي استعداد ان الايجو حقه ينكسر امام الطرف الاخر. موتش جراسياس يا ابو تميم ثانك يو لك على المشاركه. مع انك ما قلت ان الحلمن تشيتشي ما ادري الحلمن تيتي ما ادري ايش اسمه.
1: اوعدك ان بكره ان شاء الله باذن الله في البويس تاج
0: اوكي
1: الخميس انت عامله تقريبا اللي هو سماعه مصوتك حاجه زي كده
0: اوكي يس
1: انا محضر لك حاجه اكسكلوسيف امينه العطار.
0: ميرسي قوي قوي قوي قوي قوي ميرسي. شكرا لك.
1: باي باي.
0: يلا باي باي مع السلامه. قبل لا اطلع الفاصل ابي اذكركم بارقام التواصل لا يكون نسيتوها يا جماعه اللي حابين يشاركونا بالبرنامج اللي الانترتينمنت المحتوى على 6477154 ايضا على 6495154 بالاضافه الى 6478544.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
3: طيب مساء الخير فاتن، جوالك مقفل يا فاتن، والله العظيم سعد لما شفتك تبين مشاركة، قلت بس بنخليها اليوم تطربنا، لازم تطربنا اليوم. أيضا قاهر الظلام، يا هلا مرحبا قاهر الظلام، ذكرت أيام الشتات أيام زمان. أستاذة مينا، الاختلاف لا يفسد الودة قضية، هذه المقولة، ولكن الاختلاف أطيب شيء عشان تعرف أنت الشخص، هذه معروفة. وهنا الصدمة، هنا الصدمة لما يصير الاختلاف يطلع لك شخص ثاني. الجارح أتفق طبعا أمينة، طالما طول يبقى اختيار الاثنين غلط، مفيش خاطر للثاني، مفيش خاطر للثاني، طالما فعلا ماكو خاطر للثاني معناته الاختيار من البداية غير صحيح، غير الشخصين غير صحيح مع بعض. فهيدا يا هلا بفهيدا، بعد حي وميتي بعد كلي وملي، إن شاء الله يلا اتصال الحين نجهزك. أبو رجاء مساء الخير أمينة والطاقم الأيقونة الجميلة، طلع علينا كالعصرية، الله يبعد عنا الخلافات، شيء متعب صراحة، شيء متعب، هو شيء متعب، أنا أتفق معك أبو رجاء، ولكن إذا طول الخلاف يقول لك معناته الاثنين خطأ، صح ولا لا؟ الاثنين على خطأ. يلا نروح لبندر، بندر ولا منو؟ بندر، مسيو بندر، شلونك مسيو بندر؟
4: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
4: شو أخبارك؟ مساك ومساء جميع المستمعين،
3: ومساك أسعد وأجمل وراحة بال إن شاء الله وناسة بعد، شو أخبارك يا بندر؟ من وين تكلم؟ من وين تكلمني؟
4: من الشرقية.
3: يا هلا ومرحبا، لا نزيد تشولة شوية في المدح. حي الله أهل الشرقية. يا هلا ومرحبا بأهل الساحل الشرقي. حي الله النور. من وين عاد من الشرقية بندر؟
4: والله من الخبر.
3: من الخبر امبي، عاد تو الحين الجارحي داز لي صوره، بس ماني قاعد احاول القط الشارع وين، ما ادري، مو واضح للشارع وين، بس اكو زحمه،
4: شارع حراء وشارع فلسطين، خلاص انت نسيت الشوارع.
3: زحمه
4: والله زحمه.
3: ايه زين، اشوى الحمد لله، اثلشت صدري يا رجل.
4: انزين عندكم زحمه بلس، عندكم
3: بيجي احنا زحمه بلس، وبالرياض زحمه بلس بلس بلس بلس. لخ انزين مسيو بندر، ايش رايك بمقوله فولتير، تتفق ولا تختلف معه؟
4: والله انا مع فولتير، هو ترى قال كلهم على خطا، مو قال غلطانين.
3: اي قال اذا أكيد. الخلاف طول اثنينهم على خطا.
4: اي اكيد، اذا في مشكله واثنين ما حلوها اكيد انهم على خطا.
3: ليش اثنين
4: غلطانين؟ انهم ما حلوا المشكله، يعني
3: غلطانين انهم ما حلوا المشكله،
4: حتى اذا صاحب الحق ولا الثاني، حتى انت صاحب الحق كبر الحق، كبر عقلك يعني.
3: زين وبعدين
4: لازم في تنازلات، لازم مشكله تنحل.
3: انا اللي لي الحق اقوم اتنازل؟
4: عاد الحياه لازم تنازلات، بس بتنازل وانا ابين خطاك وانا اتنازل، يعني ما تنازل كذا وقول والله خلاص سامحتك. انا اوكي بس سامحك، بس ترى انت غلطان كذا كذا، وانا ابغى المركب يمشي بس
3: عشان لا نخسر بعض.
4: اي عشان لا نخسر بعض.
3: يعني هذا حل مريح بتشوفه؟
4: والله اذا كان اول مره اكيد بيكون مريح، بس اذا استمر لا سلام، ما تعيش على قفايه.
3: اي شفت شفت شفت شلون، شوف هي التنازلات هو مبدا في الحياه يا مندر، مبدأ صحيح. في الحياة مسيو بندر، التنازل يجر تنازل ثاني، وحتى ينأخذ صورة للأسف عن هذا الشخص إن شخص ترى مسامح ودائما يطوف ودايم ماشي أمور يعني. إيه هذا هو اللي بيقولونه في نهاية في الديوانية، أول ما يطلع يقول شفتوا مسيو بندر ترى طافة هبيطة، عادي سامح والحياة.
4: أنا كمسيو بندر برضو بعرف أميز وعرف أقدر الأمور، وهذا والله يستاهل، هذا ما يسوى أوكي بمشي، هذا أكيد بيكون لك وقفات عند بعض الأمور، لكن ما تصير مرة أنك متنازل ومتسامح،
3: معناته تنازل عند الشخص اللي يستحق.
4: بس حنا عشان حل المشكلة الحين، هو إيش قال؟ قال اثنين على خطأ، هو صحيح اثنين على خطأ لأنهم ما حلوا المشكلة،
3: اثنين على خطأ لأنهم ما حلوا المشكلة، هذا هو،
4: بس واحد غلطان،
3: واحد هذا اللي كابر ويعاند.
4: ايوه ها في واحد غلطان بس اثنين على خطا لانهم احلى المشكله
3: لان اثنينهم على خطا. بس يا بندر مشكور على الاتصال الحلو.
4: شكرا
3: شكرا شكرا, شكرا يا معود, يومك جميل ان شاء الله يا رب. جمال اتصالك, شكرا لك. يا زين والله للشرقيه. هلا هلا هلا عاشو الا رح نسرح للشرقي. هلا هلا الله الله عاش بندر, عاش مسيو بندر, عاش أهل الشرقية. شكرا مسيو معتز من الساحل الغربي. ناخذ مسيو منو؟ مسيو خالد. بونسوار مسيو خالد, شلونك؟
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله, شخبارك؟
5: يسعدني مساك, وشلونك؟
3: والله لوني طيب ومبسوطة ومستانسة بالاتصالات الحلوة والاتصالات الزينة. مسيو خالد من وين تكلمني؟
5: من وادي الدواسر, أقول إجازة سعيدة.
3: إيه شو استانست يا معود؟ لا من وادي الدواسر. خذ يا معود, خذ خذ من وادي الدواسر, هذه مالتكم ترى. عاشوا الدواسر, عاشوا, عاش عاش خالد, عاش عاش مسيو خالد. يلا خالد ها, ايش رايك بفولتير؟
5: والله انا ضده.
3: تختلف معه؟ اوكي
5: جدا.
3: ليش تختلف معه؟
5: لأن ما تدري أنت وش اللي تحاور معه, يمكن زعل من أشياء بسيطة.
3: أنزين.
5: من أشياء تافهة.
3: أوكي.
5: من أشياء وتشوف اللي يعني تمشي معه أو تروح معه أو اللي اختلطت معه إن عقليته وش هي, هل سليمة ما هي بعقلية سليمة, هل هو ماشي معك على مجارة مصالح غير مصالح, هل هو خبيث هل هو طيب, ما تدري وش اللي موضوع.
3: إيه بس إذا طال الخلاف اثنينهم غلط. يقول لك فولتير إذا خلاف طول شهرين سنة اثنينهم غلطانين. وبندر قال لأن أمينة ما حل المشكلة.
5: طيب صحيح إنه ما حل المشكلة, ولكن بعض الخلافات فيها رحمة للشخص نفسه.
3: شلون يعني؟
5: تفكيره يرتاح في نفسه ويرتاح في حياته.
3: وممكن بالعكس حلو الخلاف إنه مطول لأن الشخص هذا أصلاً ما يستاهل.
5: يمكن رحمة الخلاف, بعض الخلاف رحمة للشخص نفسه.
3: شلون يعني رحمة؟ شلون يعني رحمة؟ ما فهمت.
5: يعني بعض الأشخاص اللي تمشي معهم ما هو كلهم سليمين العقل, يعني بعضهم يمشي وراء مصالح, وبعضهم يمشي وراء أخوة, وبعضهم يمشي وراء أشياء.

ان لا، اذا شخص سيء لازم رفيقي لازم اوضح له، لازم اوضح له عشان لا ينقص مثل ما انقرصت. لازم لازم انا من الناس اللي مع اني لازم اوضح. اجل شنو معنات الاخوه، شنو معنات الصداقه، بالذات اذا كانت اكثر من صداقه اخوه. خالد شكرا لك وشكرا على اتصالك الجميل، ممنونه لك، مشكور، شكرا لك مسيو خالد. شكرا. أبو رجاء يقول شيء متعب أمينة الخلاف الطويل، لأن قرأت قبل فترة فتاتين من اليابان دخلوا في خلاف 7 ساعات، واحدة طاحت مخشي عليها. أمبي 7 ساعات واحدة طاحت مخشي عليها، وين هذه؟ وين النفوس الطيبة؟ أعتقد اليابانيين ما عندهم حوارات كثير، ما يسولفون واجد. تشينغ وينغ بينغ، يعني حتى مصطلحاتهم وينغ بينغ كلها ما تتعدى 2 3. فأتوقع علشان كذا ما يحكون كثير، ما يسولفون كثير، فطاحت مخشي عليها. أجل هذه مو صديقة، هذه الأخت اللي مولدتها أمها. على منصة إكس 36% كانوا بيتفقون مع فولتير، 64% اختلفوا معه، مثل الاتصالات الأغلبية اختلفوا مع فولتير. شكرا لكم أصدقائي الرائعين والمبدعين، شكرا على هذا الجمال، شكرا على الروعة وهالاتصالات الجميلة، ممنونة لكم حيل حيل حيل. شكرا اللي شاركوني من الاتصالات، اللي شاركوني من واتساب إذاعة جدة FM. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. نتروني بكرة لا تنسون بحلقة نهاية الأسبوع من زحمتنا اليومية، برنامج في الزحمة، نطرتكم من 4 ل 6. فمان الله وباي باي.

0: في 60 ثانية.
1: فرنسا تسجل سابقة دولية مبكرة بتوقيع عقد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2030 بالرياض. متحف البحر الأحمر يفتح أبواب الإبداع للنشأ عبر مخيم العلوم والابتكار لاستكشاف أسرار البحار والبرمجة والريبورت. عيون الأجواء تستعد لوجهة سياحية استثنائية، وأمانة القصيم تشرع في تهيئة جبل المرقب التاريخي ليخطف أنظار الزوار. تنبيه حاسم من الغذاء والدواء، الخواتم والأساور الذكية لمتابعة المؤشرات الحيوية ليست بديلة للأجهزة الطبية المعتمدة. وأخيراً اكتشاف علمي جديد، أدمغة المصابين بالاكتئاب تقل كفاءتها في إنتاج خلايا عصبية جديدة مقارنة بغيرهم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. اليوم عندنا الحقيقة موعدين، موعد استمرارية لمباريات دوري روشن في للمحترفين في جولته الثالثة، وأيضا عندنا موعد مهم قاري الحقيقة الأهلي في هذه الليلة على المستوى العالمي يقابل أوكلاند سيتي في طريق ممتد في كأس القارات، يبدأ من هذه المواجهة. نتمنى له كل التوفيق على مستوى دوري روشن، وأعود مرة أخرى للدوري روشن. الحقيقة ليلة جميلة بالأمس في الدمام في شوط أول، مباراة جمعت الاتفاق والنصر. في شوطها الأول خرج النصر بنقص عددي إذ تلقي أحد لاعبيه بطاقة حمراء وفي شباكه هدفان، وفي أقل من 16 دقيقة في مجريات الشوط الثاني يقلبها النصر ويعود بالثلاث نقاط من الدمام إلى مقره في الرياض بعد ريمونتادا الحقيقة خيالية حققها النصر بعشرة لاعبين. هذا في الدمام. في الرياض تبادل الشباب والرياض ستة أهداف مقسمة في شباك الفريقين، وباقي المباريات المتبقية بدون حالة فوز، كلها حالة تعادل. تعادل أبها والخليج بهدف لمثل، والتعاون والفيحاء انتهت سلبية. حديثنا اليوم عن إكمال مباريات الجولة الثالثة الليلة، وأيضا عن الأهلي في مهمته في طريق كأس القارة. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هاد الدغريري ومن الإخراج معتز بخش.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: النصر يصنع ريمونتادا تاريخية بعشرة لاعبين ويعتلي الصدارة بالعلامة الكاملة. الأهلي في ليلة عالمية أمام أوكلاند، 90 دقيقة لا تحتمل التعويض. الشباب والرياض يتعادلان بستة أهداف ونقطة لا تخفي مشكلات البداية. الفيصلي والفتح في مواجهة الهروب من الصفر، والدرعية يختبر طموحه أمام الخلود.

0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة. أرحب بضيفينا في الحلقة، الأستاذ محمد السراح الناقد الرياضي. حياك الله أبو ريان، مساء الخير.
1: هلا والله أبو أحمد، مسي عليك بالخير ومسي على السادة المستمعين ومسي أيضا على ضيفك الآخر في الجانب الآخر أحمد علام.
0: حياك الله وحيا الله الزميل العزيز أحمد علام الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا أبو أحمد، أحييك وأحيي المهندس الجميل أبو ريان مستمعي إذاعة جدة فيم. سعيد جدا بتواجدي معكم، إن شاء الله نقدم حلقة مميزة كحلقات برنامج تيكي تاكا.
0: أكيد كل ثقة. خلونا نبدأ الحقيقة من مهمة الأهلي في هذه الليلة في جدة. المشهد الأهلي في انتظار شق طريقه في هذه البطولة، عندما يستقبل أو تنطلق مواجهته في كأس القارات الأندية أمام أوكلاند إف سي، في مواجهة يعني ليست مواجهات نقاط، هي مواجهة إقصائية ما فيها أي فرصة ثانية. وببدأ من الحالة اللي عليها الأهلي تحديدا، على الأقل ما قدمه خلال مواجهات دورية ومسابقة الكأس، واللي بمثابة قد تكون أقول بين قوسين بمثابة استعداد لهذه المواجهة الإقصائية أمام أوكلاند إف سي نيوزيلندي. أبدأ معك مهندس محمد عن وضع الأهلي، كيف ترى يعني مهمته هذه الليلة في كأس القارات في ثاني ظهور؟
1: والله شوف، الأهلي المفروض أنه الآن يعني يكون عنده يعني الثقة صحيحة. الأهلي عنده جهاز فني طبعا جديد ما في شك، يعني يحتاج وقت. يمكن لو كانت هذه المباراة بعد خمس جولات ست جولات يمكن يكون الأهلي أفضل حال يعني كأداء أتكلم من الوقت الحاضر، ولكن بالمجمل الأهلي فريق متجانس، فريق يعني متمكن، لديه يعني تكلم خبرة كبيرة لدى لاعبين وحقيقة في المواجهات على المستوى الخارجي، فلذلك حقق العديد من البطولات. الأفضلية بالتأكيد واضحة، وجودة اللاعبين والعناصر ما في شك إنه والخبرة تصب لصالح الأهلي. يعني المطلوب من الأهلي في يعني الليلة بالذات انه يفرض ايقاعه من بدايه المباراه.
0: ما تلمس حاله من الجهوزيه، يعني علق وضحتها مواجهه الدوريه الثانيه امام ابها، اربع اهداف، عوده توني لرتم التسجيل، يعني تعطي اطمئنان عالي، ولا لا زال يعني يبقى مساله الخلق لانها مواجهه اقصائيه؟
1: لان مواجهه اقصائيه دائما مواجهه اقصائيه ابو احمد تختلف تماما عن مواجهه الدوريه. وبعدين خلينا نكون يعني واضحين، حتى الان ابها يعني ما قدم ذاك المستويات الكبيره. صحيح انه الاهلي يعني اول شيء الاهلي يمتلك نجوم المباراه على ارضه بين جمهوره، لذلك انا اعتقد انه مثل هذه المواجهات هي تحتاج انك تحسم المباراه مع بدايه المباراه. اذا انت استطعت انك انت تحسم المباراه يعني من بدايه المباراه، تتكلم تبتدي انت المبادر بالتسجيل، انت تفرض ايقاعك على المباراه. وانا اعتقد الاهلي لديه عدد كبير من اللاعبين المميزين، ولذلك انا اعتقد الاهلي يعني ما عنده اشكاليه. اتوقع يعني الليله باذن الله تعالى ما في اشكاليه كبرى انه ما يكون يعني هو المبادر للتسجيل، هو اللي يفرض اللعب، هو اللي يعني يبتدي بالضغط على يعني حامل الكره بالنسبه للضغط العالي، يتكلم في مناطق اوكلاند. فانا اعتقد يعني الاهلي مهيئ، لكن هي امتحان، اقولها بكل صراحه، امتحان للاعبين هذه المباراه، امتحان للمدرب. فلذلك هذا يعني مباراة زي هذه مباراة يعني يمكن الصعوبة فيها ان الاهلي ما عنده خلفية عن نادي اوكلاند، يعني ما عنده ذيك الخلفية الكاملة يعني عن هذا النادي، ولذلك ممكن يعني يتفاجئ الليلة بطريقة معينة، مثل زي ما صار المباراة يعني مباراة النصر امام الفريق الياباني في نهائي كاس اسيا 2 يعني. فلذلك هذا الامر اللي يخوف، لكن كل ما تمشي المباراة يعني أو يسجل الفريق المنافس فيك هدف أو هذا، ممكن إن الأوراق يعني تتلخبط شوي، يكون الضغط على الأهلي أكبر. لكن أنا أتوقع متى ما سجل الأهلي حيخلي موضوع الأرض والجمهور بالتأكيد لصالحه. فالأهلي مهيأ، أقول بكل صراحة الأهلي يجي عملية حقيقة، أتكلم التحولات والضغط العالي. الأهلي لديه يعني لاعبين لهم قيمة فنية عالية جدا، القدرة على التنوع

0: سهل، وهذه يمكن قليل كثير من الأندية حتى الآسيوية ما تمتلك هذا الشيء. ولذلك أنا يعني ما أخشى ما أخشى أن الفريق المنافس يعني أو أوكلاند يعني يغلق مناطق الخلفية ويعتمد على هجمة المسدة، وفعلا تصعب مباراة على الأهلي يعني لما الوقت يصير والأهلي ما سجل. لكن متى ما سجل الأهلي تأكد أن المباراة حتكون مفتوحة، وهذا بالتأكيد من صالح النادي الأهلي.
1: مهما التسجيل إحنا إذا ذكرناه في الأهلي ذكرتوني بأذهب بسؤال الكابتن أحمد، يعني شو الدور الأهم في مباراة من هالنوع بهال الأهمية والشكل، أقصد النوع من مسألة إقصائية، خصوصا إحنا نستذكر على الأقل في تباشير عودة توني لفاعليته من خلال المباراة الأخيرة الدورية. شو الدور الأهم لتوني أمام دفاع في احتمالية أنه يتراجع بكثافة، أنه يتعامل مع هالمباراة أنه يسجل كما هو مطلوب منه، ولا يثبت لاعبين للقادمين من الخلف كما توصف تصف العملية؟
2: أبو أحمد، الأهلي لابد أن يتعلم من الدرس ما حدث الموسم الماضي أمام بيراميدز تقريبا بنفس الأجواء. كانت يعني النسب الأعلى بانتصار نادي الأهلي كانت موجودة أمام بيراميدز، ولكن حدث العكس في تلك المباراة في السنة الماضية. فأعتقد أنه البداية الجيدة أو البداية المميزة لنادي الأهلي، البداية القوية في الضغط العالي في محاولة التسجيل المبكر، الأهلي أمانة ممكن أبو أحمد يعني مع بداية الموسم بعد عدم وجود أعمدة الفريق بدءا بمدرب الفريق يايسلا وأيضا محرز وكيسي، ممكن الجميع لم يتفائل على موسم نادي الأهلي،
1: وهذه الجزئية أنه في أسماء تغيرت. يعني أنت تتكلم عن أهلي عند عناصر مختلفة عن خلنا نقول تصور عما يقدم أو تقدم عناصر كيسي ومحرز على سبيل المثال. الآن في سبيرستيان والآخرون
2: صحيح. وهنا تتكلم على اختلاف سياسة الأهلي بدءا من مدرب يملك حيوية أكثر من ناحية اختيار العناصر الشابة تحديدا في وسط الملعب. سبيرستيان أعتقد أنه قدم إضافة كبيرة جدا لنادي الأهلي، 3 مباريات ساهم ب4 أهداف منها تسجيل هدفين وصناعة هدفين، أعطى حلول من الجانب الفردي تحديدا في الجوانب الهجومية، وأي إضافة إلى إعطاء حلول في الأدوار الدفاعية بمرونة هذا اللاعب بقوة الافتكاك بقوة أيضا كسب الكرة الثانية. إضافة إلى ترينكاو، ممكن لم يظهر ترينكاو بصورة جيدة يعني بال3 مباريات، وهنا نحن أبو أحمد نقول صعب الحكم على لاعب يعني من خلال 3 مباريات، ولكن ما زال اللاعب يملك مواصفات جيدة من خلال التسديد من خارج المنطقة، من خلال الصناعات، من خلال أيضا إضافة إلى حل نادي الأهلي من خلال سرعة التحولات. ممكن في السابق رياض محرز كان يتفوق في الكرات الثابتة، في الكرات العرضية، في التمريرات ما بين الخطوط، ولكن كسرعة التحولات كان هذا الأمر غير موجود عند رياض محرز، ولكن ترينكاو العكس تماما من خلال الرشاقة والمرونة، من خلال سرعة التحولات، إضافة إلى الأدوار الدفاعية وأيضا الضغط العكسي اللي تميز في نادي الأهلي. لذلك هي حلول الأهلي أعتقد أنه مرتكزة في الجانب الهجومي، الاختلاف موجود في الجانب الهجومي، الجانب الدفاعي وحراسة المرمى فيه استقرار كبير جدا. ممكن الجهة اليمنى، ولكن أمانة أشاهد ريان حامد يقدم مستوى فني مميز جدا في هذه الجهة، يعني من الأدوار الدفاعية على الأقل بأن يقوم بأدوار مميزة في هذا الجانب. ولكن الأمر الجيد في نادي الأهلي هو حالة توني في أول مباراة له يسجل تقريبا هاتريك. أعتقد أن الحالة الفنية مميزة جدا لتوني بالعودة بهذه القوة وأيضا بهذه الإضافة.
1: الفريق ككل يعني الحقيقة بدايته في الدوري حتى وإن لم يسجل توني في أول مبارياته، لكن في حالة ما بقول مثالية لكن أقرب إلى المثالية
2: النتائج أبو أحمد. إحنا تكلمنا على نجاح بوسيتش، أعتقد أنه هي النتائج، وأعتقد أنه في 3 مباريات النتائج إيجابية، إضافة إلى التصاعد على المستوى الفني شاهدناه في 3 مباريات، مباراة الدرعية الأقل ولكن كان في تصاعد في مباراة الأنوار، إضافة إلى مباراة أبها، ولكن ما زال الحكم نعم مبكرا. ولكن الأمر اللي يحسب لبوسيتش هو عملية التدوير اللي حدث في المباراة الماضية أمام نادي أبها، هنا حقيقة يعني حسن التعامل مع المباراة، وإضافة إلى التفكير في مباراة اليوم بالزج بصالح أبو الشامات بميشيل المطيري، عملية التدوير هذه أعتقد أن تخلق أيضا تنافسية عالية ما بين اللاعبين، إضافة إلى راحة بعض اللاعبين الأساسيين والأسماء والعناصر المهمة. إضافة أن أبو أحمد آخر نقطة خلينا نتكلم على جالينيو، حقيقة يعني بأمانة يقدم مستوى فني مميز جدا رغم الغياب الطويل جدا جالينيو، ولكن هو أعتقد أنه مفتاح الأهلي، لأنه أمانة شهد فيه ثنائية مميزة جدا ما بين جالينيو وأيضا ما بين سيبرستيان في هذا الجانب تحديدا، أنه كل اللاعبين يلعبون بالجهة اليسرى لنادي الأهلي، وأعتقد أن هذا الأمر دائما يعطي التفوق لكثرة الحلول الفردية إضافة إلى السلاح التسديد من خارج المنطقة، وإضافة أعتقد أن الكرات الثابتة هي نقاط مهمة جدا لنادي الأهلي.
1: كل التوفيق للأهلي في هذه المواجهة الإقصائية أمام أوكلاند سيتي FC، مواجهة إن شاء الله يتغلب فيها على أي مخاوف الحقيقة تنتابنا تجاه أو نحو ممثلنا في البطولة. كل التوفيق للنادي الأهلي. ونروح لمباريات دوري روشن اللي لا تقل أهمية عن الإثارة اللي نتوقعها في مواجهة الأهلي.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
1: مثل ما ذكرت لكم في مطلع الحلقة أو في بداية الحلقة، الحقيقة مباراة الأمس من دوري روشن المحترفين حنبدأها بمواجهة الحقيقة كانت مثيرة من اللحظات الأولى، وتحديدا من لقطة تلقي حارس مرمى نادي النصر بنتو البطاقة الحمراء، واللي على إثرها فريقه بقي ناقصا عدديا في الملعب طوال دقائق المباراة المتبقية من الدقيقة 12 حتى ما بعد التسعين، حتى صافرة الحكم. ومع ذلك وتلقت شباك النصر مع الحارس البديل عبد الرحمن العتيبي، تلقت في الشوط الأول هدفين، وخرج النصر في الشوط الأول إلى استراحة ما بين الشوطين الحقيقة متأخرا بهدفين مقابل لا شيء، وظل الحال في الشوط الثاني بعد تعامل مدرب النصر الحقيقة أنجي بذكاء، ويستحق هذا التوصيف في تعامله مع المباراة بإجراءات فنية تغييرات، وبالتالي انتهت المواجهة بريمونتادا خلال أقل من 16 دقيقة الحقيقة، وذهب النصر أو عاد النصر الحقيقة إلى مقره في الرياض بثلاث نقاط أخرى ضمنت له مرة أخرى أو على الأقل عادته مرة أخرى إلى موقع الصدارة. أعود لك مهندس محمد، النصر وما حدث بالأمس يعطي انطباع كثير البعض قرأ أن هذا النصر لا يريد فكاك هذه الصدارة حتى وهو يلعب بظروف النقص وبظروف التأخر إلى حد الدقيقة 74.
0: والله يا أبو أحمد شوف، يعني أقول بكل صراحة يعني النصر أمس أظهر قوته الهجومية بشكل كبير حقيقة، يعني رغم النقص اللي موجود، رغم وجود حارس تتكلم مرمى يعني عمره 18 سنة لأول مرة يكون يعني يلعب على مستوى الفريق الأول، يعني كل هذه الظروف اللي مرت على النصر، وأعتقد أنه تسبب حالة الطرد تسببت بارتباك كبير في خط تكلم الدفاع النصراوي، ولذلك تلقى النصر يعني هدفين حقيقة في الشوط الأول، ولذلك استطاع النصر أن يرتب أوضاعه بشكل جيد. الاتفاق للأسف الشديد أنه في في في الشوط الثاني ما استطاع يزيد الغلة أكثر أو يستغل يعني ضعف حقيقة وارتباك حارس المرمى العتيبي يتكلم حارس النصر، ولذلك أنا أعتقد أنه استطاع يعني أو معناها صح يعني اكتفى بهدفين، واعتقد أن الهدفين حتكون كافية حقيقة للخروج من المباراة، لكن احنا دائما نقول يعني نتيجة الهدفين دائما خطيرة جدا، وبالعكس يعني النصر عنده قوة هجومية ضاربة بشكل كبير، الاتفاق من ولوج الهدف الأول أصبح الفريق يعني رتمه نزل بشكل كبير، لذلك استغل حقيقة إنجل مدرب لتكلم النصر إيه بالنقاط الضعف الموجودة في
1: القرار تحديدا كابتن مهندس محمد، القرار الفني اللي ترى يعني أكبر مؤشرات الذكاء في قرارات أنجي بالأمس.
0: والله شوف يعني هو بالأمس يعني لما جاء يعني أتكلم بالشوط الثاني أول شيء تقدم بشكل أكبر يعني وضع عدد يعني مثل اللي نقول حنا خاطر نوعا ما الكثافة الهجومية استغلال أتكلم المناطق اللي اتكلم اللي بين الدفاع وبين الظهير في نادي الاتفاق، اكيد ماني كان له دور كبير حقيقه بالتمركز. كذلك يعني العمري سجل هدف جدا رائع، يعني
1: اخراج كريستيانو ما كان من ضمنه،
0: هو اخراج كريستيانو، لكن بالمقام الاول ترى هدف يعني حقيقه ماني هو اللي يعني اتكلم نقطه التحول في المباراه، لما جاء هذا الهدف اعطى يعني حقيقه حماس اكثر للاعبين انه امكانيه التسجيل، وهدف بالتاكيد عبد الله العمري بالتاكيد كان له يعني دور كبير حقيقه في حسن النصر للنقاط الثلاث. وانا اعتقد ان الاتفاق الحقيقه يعني في 16 دقيقه صاب نوع من الانهيار وعدم التركيز، ولذلك استغل نادي النصر بشكل جيد.
1: طيب احمد، هالعوده للفريق وسط هالظروف، اي مكسب تعتقد انه يبقى اثره اكثر على النصر بعد اللي حدث له في مواجهه الدمام امام الاتفاق؟ النقاط الثلاث اللي كسبها يعني بسيناريو صعب ومكلف بالنسبه للنصر، ولا قدرته على قلب المباراه بعد ظروفها؟
2: اكيد ابو احمد، يعني انا بالنسبه لي واحده من اغلى المنتدات اللي حدثت في دورينا تحديدا لنادي النصر، صار في اول 10 دقائق تقريبا، بعد ذلك استقبل الفريق هدفين بحارس مرمى، يعني واضح انه في فوارق كبيره جدا ما بينه ايضا ما بين الحارس الاساسي بنتو، يعني عبد الرحمن العتيبي هو تقريبا الحارس الرابع، ووضح حقيقه صغر هذا اللاعب وامكانيات هذا اللاعب الذي لم يوفق في التعامل تحديدا.
1: ترى كانت نقطة خطيرة الحقيقة، أنا أقول خريطة، نقطة خطيرة. الكثير كان بالأمس لحظة استبدال ويعني مشاركة اللاعب عبد الرحمن، وأنا أشاركه يعني لا يحمل كثيرا مسؤولية يعني الأهداف اللي تلقتها النصر، تلقاها مرمى النصر، لكن كان في تساؤل عن نواف العقيدي وبالتالي عن العمل الإداري في النصر.
2: اي هنا علامات استفهام يعني من الموسم،
1: وانت فريق بطل وتبحث عن الحفاظ على اللقب،
2: صحيح، وانت فريق بطل والحارس الرابع تقريبا هو من يشارك في مباراه مهمه ومباراه مصيريه، لان النصر الموسم الماضي اعتقد ان مباراه الاتفاق هي من وضعت النصر في موقف محرج تحديدا النتيجه اللي حدثت في الموسم الماضي في الدور الاول بهدفين مقابل هدفين، لذلك هي اعتقد انه كانت ظروف صعبه. ممكن الاتفاق طمع من خلال التبديلات الذي لم يحسن المدرب الاسترالي آرثر مع التبديلات، وهذا الأمر اللي أنا أعتقد أنه عكس تماما إنجي أماونتن اللي تعامل بشكل جيد، ممكن أخطأ في التبديل الأول بخروج إنجلو، وضح حقيقة المساحات الكبيرة، هدفين من خلال التسديدات من خارج المنطقة، كوستا فقط هو اللي كان موجود كلاعب لديه أدوار دفاعية وكلاعب موجود في العمق، ولكن حقيقة عزز وصلح ذلك بدخول الخيبر وخروج كريستيانو رونالدو. هنا نتكلم أنه كان في مرونة في وسط الملعب، بعد ذلك عزز حقيقة من قوة الفريق بدخول عبد الله الحمدان وسامي النجعي، أعطى إضافة، أعطى زيادة عددية. النصر حقيقة يملك مخزون بدني جيد جدا، يملك أسماء بديلة قادرين على أنهم يعطوا الإضافة ويعطوا التأثير، تحويل ساديو ماني كلاعب رأس حربة، استغلال المساحات، الاتفاق الدفاع المتقدم، هذه كلها عوامل ساهمت حقيقة بعودة النصر إلى النتيجة، إضافة إلى قوة النصر الكرات الثابتة. لو نتكلم على النصر تقريبا في ثلاث مباريات سجل 3 أهداف عن طريق كرات ثابتة، حالة عبد الله العمري من خلال التعامل مع الركلات الركنية بشكل جدا مميز، سواء عن طريق الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، يتعامل مع الكرات الركنية والكرات الرأسية بشكل مميز، نقطة قوة حقيقة لنادي النصر. ولكن الأمر المميز أبو أحمد هي الشخصية اللي بدأت تتولد في نادي النصر منذ الموسم الماضي، صح. كثير من الفرق يحققون
1: رغم المصاعب اللي مر فيها،
2: المصاعب عدم التسجيل، عدم تدعيم الفريق بصفقات وعناصر، ولكن دائما الأساس أبو أحمد لما نتكلم عن المدرب هو أساس الفريق. جيسوس قدم موسم مثالي مع نادي النصر، غادر، حضر مدرب أيضا يواصل على نفس النهج ويواصل أيضا على نفس الشخصية، صح. لأنه أمانة يعني المدرب الأسترالي إنجي جالس يعطي إضافة ليس فقط على الجانب الفني، حتى على شخصية اللاعبين، حتى على ذهنية اللاعبين، الفريق لم ينهار بعد التأخر في النتيجة، ما زال متماسك، وحقيقة إيمانهم بالعودة هذا الأمر اللي يعني أعطى قوة وأعطى إضافة لعودة النصر لعمل رومنتادا، بالنسبة لرومنتادا تاريخية.
1: أكيد مع السعادة الحقيقة بهذه الشخصية لبطل يحاول ويقاتل على الحفاظ على لقبه، إلا أنه مهندس محمد في من لمس أنه اعتبارها مثل جرس الإنذار، هالمرة عدت سليمة، نظير القدرات ونظير الامتيازات الفريق النصراوي، شو النقطة اللي تعتبرها مثل التحذير للنصر يجب أن يتنبه لها مما حدث في مباراة الاتفاق؟
0: أولا يعني أنا استغرب يعني حارس فريق كبير يعني حقيقة يتصرف مثل هذا التصرف. أنا أعتقد أنه حتى لو تم تسجيل هدف، أنا أعتقد أنه ولوج هدف بالنصر يعني أقل يعني
1: كلفة من البطاقة الحمراء.

0: من ارتكاب خطأ يستوجب البطاقة الحمراء.
1: نعم، فلذلك هذا التصرف هو نقطة تحول بالنسبة للنادي الاتفاق يعني. فلذلك أنا أعتقد أنه هو من أحفظ فريقه، فأنا أعتقد أن النصر مثل هذه يعني مثل هذه التصرفات يعني. إحنا شاهدنا حتى العام الماضي لما الأوت حق ليجامي وكيف التصرف معه يعني. فلذلك هذه الأخطاء البسيطة اللي يرتكبها الحارس لما يرتكب أكثر ما أكثر يعني أخطاء معينة من الأخطاء البدائية اللي ما يخطيها واحد محترف أو حتى حارس منتخب ما يخطي مثل هذه الأخطاء. فأنا أعتقد إنه التصرفات أحيانا من بعض اللاعبين هي اللي تسبب إحراج الفريق ككل. لكن اليوم اللي صار في الأمس أتكلم هو يعني خطأ فادح من الحارس تسبب يعني خسارة النصر في الشوط الأول. لذلك لو كان النصر ما لديه الشخصية يعني والثقة في التسجيل والعودة اللي يتكلم لنتيجة مباراة ما استطاع الحقيقة أنه يعود. لكن الروح المعنوية الموجودة لدى النصر، تحقيق بطولة الدوري في الموسم الماضي، التجانس الكبير بين اللعيبة يعني الحرص التام والحماس الكبير باللعيبة أنهم يعني ما هم مقتنعين من هذه النتيجة، لذلك أعطى أفضلية لنادي النصر. فأنا أعتقد هذه الشخصية ما كانت موجودة في نادي النصر في سنوات ماضية. هذه الشخصية بنيت على يعني وقت المدرب جيسوس، والآن يعني يستمد دينجي نفس يمشي بنفس النسق. ولذلك أنا أعتقد هي الشخصية هي من أعادت نادي النصر إلى المباراة مرة أخرى وتحقيق الثلاث نقاط. أنا ما أعتقد إن صحيح أن هذا جرس انذار بالتأكيد، ولكن إحنا يعني تحدثنا أنا وزميلي أحمد عن موضوع حارس المرمى، يعني قلنا أنه قد يكون أحد الأسباب. إحنا ما نلوم حارس المرمى على يعني ولوج الأهداف، ولكن هو كان نقطة ضعف، وهذا أمر طبيعي جدا يعني.
0: لا بس هي نقطة ضعف متوقع يعني، حتى لو ما كان البطاقة الحمراء كابتن محمد، لو افترضنا إصابة بنته يعني هو مسألة غياب العقيدي في مواجهة قوية، أو يعني الآن ما شفنا العقيدي وفي تساؤلات غياب الحارس مثل العقيدي في مثل هالمواجهات. الحقيقة مسألة قد يحمل العمل الإداري في مسألة غياب عن المباريات.
1: لا أنا أقول إن النصر بعد هذه المباراة سيعيد النظر في موضوع حراسة المرمى يعني، لأنه هو بالتأكيد يعني الآن واجه وشاف انه امام امر واقع، ولذلك هذا الامر ممكن يحدث في اي مباراه على ما تفضلت ابو احمد، وممكن اصابه ممكن برضو بطاقه يعني. فلذلك انت يعني كونك تخسر العقيده او تتنازل عن العقيده انه يروح لاي مكان اخر ما هو من صالح النصر. اذا كان نادي النصر عنده عده استحقاقات اليوم، ما عنده استحقاق واحد على مستوى بطولة الدوري كأس الملك وبطولة النخبة.
0: أنا يعني أفهم من حديثك أنك تقول يغادر بنته ويبقى العقيدة أساسية.
1: لا أنا ما أقول، أنا أقول العقيدة يبقى موجود في النصر هو بنته يعني بدون وجود الاثنين النصر ممكن يعاني وممكن يخسر. أتكلم بطولة من البطولات بسبب حراسة المرمى.
0: عموم المشهد انتهى وحصل النصر في مواجهة الدمام أمام الاتفاق على ثلاث نقاط غالية جدا، وهو
1: لكن توقع عند أحمد أن هذه المباراة أمام الهلال أو أمام الأهلي أو أمام الاتحاد ممكن يكون الوضع مختلف تماما يعني.
0: لا شك
2: وحدثت الموسم الماضي
0: أمام
2: وحدثت الموسم
0: مع تغير الأسماء
2: والهلال
0: صحيح.
2: لا حدثت الموسم الماضي بعد طرد العقيدي كان في حارس شاب وحضر مع نادي النصر وما أبو عينين أعتقد وما أعطى أي إضافة ولا أعطى أي تأثير وكان حتى تعامله غير جيد. فحارس المرمى زي ما قال أبو ريان مهم جدا أنك أنت يكون عندك حارس بديل بمواصفات نواف العقيدي، بحيث أنه في أي لحظة يكون في يعني طرد أو يكون في إصابة يكون عندك حارس يستطيع أكثر، بين ما يفقد قوة نادي النصر الهجومية والدفاعية ممكن يخسرها اليوم حارس مرمى يعني شاب ليس لديه خبرات كبيرة جدا.
0: أكيد إحنا ننتظر العقيدي. الحقيقة نواف العقيدي ظهوره مرة أخرى أمر مهم الحقيقة، الاستحقاقات الحقيقة إن كان فريقة وإن كان أيضا المنتخب السعودي لأهميتها. نروح إلى مواجهة أخرى، مواجهة تقاسم فيها الشباب والرياض الأهداف والنقاط.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
0: في ذات الجولة انتهت مواجهة

0: هناك في الرياض بين الشباب والرياض 6 أهداف في مجمل 90 دقيقة طوال المباراة، 3 أو بالمناصفة انتهت 3 أهداف للشباب وثلاثة أهداف للرياض. تقدم الرياض الحقيقة 3 مرات وعاد ورد الشباب ووصل نقطة التعادل أيضا في تلك المحطات الثلاث، ليخرج كل فريق بنقطة وليبقى أيضا الفريقان بدون نقاط 3 كاملة من مباراة واحدة. كابتن أحمد، سيناريو المباراة بهالكم من الأهداف بكل تفاصيلها، وكنا نتكلم عن خطر على عدد من الفرق، خاصة الفرق اللي لعبت بالأمس شباب والرياض وأيضا أبها والخليج وأيضا المواجهة الأخرى بين التعاون والفيحاء، بأنه هالفرق ما حصلت على الفوز الأول، أيضا مضت وما حصلت على الفوز الأول، من ضمنهم الشباب والرياض، لكن بخلاف المباراتين الأخرين الشباب والرياض مباراة بهالكم من الأهداف،
1: ليس بهالكم من الأهداف أبو أحمد، ولكن أيضا بالكم من الفرص الضائعة. 9 فرص ضائعة تقاسم عليها كلا الفريقين، 5 فرص للشباب و4 فرص للرياض، بعيدا عن تسجيل 6 أهداف. مباراة كانت مليئة حقيقة في الأدوار الهجومية، دفاعات الفريقين كانوا غير موجود، كانوا غير موجودين في مباراة الأمس. كان في سيطرة، كان في حقيقة إضافة من الجانب الهجومي، فرص كثيرة تضيع لكلا الفريقين، أبرزها فرصة محمد الثاني أمام المرمى هو والكرة لم يتعامل معها بشكل جيد، ذهبت الكرة ما بين أقدامه. فأعتقد أنه مباراة مليئة، ولكن ما ميز نادي الرياض هي الجماعية، هي الرغبة اللي كانت موجودة في الشوط الأول، وما ميز نادي الشباب هو حقيقة قيمة كراسكو اللي جالس يقدم إضافة وجالس يقدم تأثير كبير جدا لكراسكو من ناحية الأهداف الصناعة والتسجيل. الموسم الماضي كراسكو تقريبا ساهم في 80% من أهداف نادي الشباب، في هذا الموسم أيضا يواصل المساهمة ويواصل التأثير. مارتينيز إلى الآن لم ينسجم مع نادي الشباب، المهاجم اللي كان موجود الموسم الماضي مع نادي التعاون بحاجة إلى وقت أكثر، الشباب أيضا بحاجة إلى حارس المرمى بعد التعاقد في الفترة الماضية مع حارس أجنبي، بحاجة إلى تعزيز بعض المراكز تحديدا في وسط الملعب. الشباب يملك لاعبين مميزين جدا في الثلث الهجومي، ولكن كأدوار دفاعية حقيقة لديهم ضعف في هذا الجانب، ياسين عدلي، بروان هيل، فأعتقد في أسماء مميزة كأدوار هجومية، ولكن كأدوار دفاعية لا، أمانة يفتقد الشباب إلى انضباطية لاعبين الوسط في المساندة الدفاعية.
0: طيب الكثير كان ينظر لها المباراة بقلق أكثر يمكن من مباريات الثنتين الأخرين، أقصد أبها والخليج والتعاون والفيحاء. مهندس محمد، الشباب لا زال يعاني كثير من هالطرارة أنه هو الفريق الذي يلاحق النتيجة، معناته أفهم من كذا أو قد متاح الفهم أنه الشباب ظروفه أقل جودة من الرياض حتى بحيث أنه هو الذي يلاحق؟
2: لا أبو أحمد، شوف أنا أعتقد أن مدرب نادي الرياض ما حقق أي نتيجة تكلم فوز في المباراة السابقة أو الجولتين السابقة، لذلك جاد في هذه المباراة حاول بقدر إمكانه أنه يجاز في هذه المباراة ويستغل
0: حقيقة. ولا حتى الشباب فاز
2: لا وحاول هو يستغل نقاط الضعف في دفاع نادي الشباب، فلذلك هذه المحاولات أدت إلى تسجيل الأهداف
0: الأسبقية،
2: تكون المبادرة من لاعبين نادي الرياض، ولذلك لما يبادر نادي الرياض خط الهجوم في نادي الشباب قد يكون أفضل الخطوط بالنسبة لنادي الشباب، لكنه وخط المنتصف نوعا ما، لكن عنده مشاكل في خط الدفاع، مشاكل كبرى ولذلك أنا أعتقد أنه نادي الشباب الآن استقطب لاعبين حتى الآن لم يتم الحقيقة أتكلم جهازيتهم.
0: عبد الرحمن العبود مثلا،
2: العبود وأيضا في الآن استغنى عن اللاعبين جونيور، استغنى عن 2 لاعبين استغنى عنهم، والآن بيجيب بديل هؤلاء اللاعبين. فأنا أعتقد أنه نادي الشباب في الأيام القادمة ممكن يتحسن وضعه، لكن كل نادي يحاول أن يحقق نتيجة إيجابية على أساس أو نتيجة فوز على أساس يطمن جمهوره وينزل الضغط اللي
0: هذا هم شباب جماهير الشباب، أنه لا يكون وضع الشباب مثل وضعه الموسم الماضي.
2: هذا الكلام
0: هل هو أقل خطورة على الأقل ولا هو مساوي؟

0: زالت الخطورة الشباب مثل ما هو.
1: ما زالت ترى شوف ما زالت الأندية أبو أحمد إلى الآن لم تكتمل. في كثير من الأندية لم تكتمل. ولذلك تشوف نتائج غريبة جدا يعني. ولذلك حتى المدربين يعني كثير ترى الموسم هذا عدد كبير من المدربين جدد على الدوري. لذلك التباين في النتائج طبيعية أبو أحمد. متى المدرب يعني يكون ممكن نحكم عليه؟ ممكن بعد أربع جولات خمس جولات تبين بصمات المدرب. يا مدرب يعني عرف يعني كيف يتعامل مع الدوري السعودي ويتعامل مع لاعبينه ويستطيع إنه يحقق نتائج إيجابية، أم أن المدرب يعني بالعكس يكون في حالة توهان؟ وهذا زي ما شاهدناه الموسم الماضي في نادي الشباب، ولذلك اللاعبين يفقدون الثقة والمدرج يفقد الثقة في المدرب أكبر مع النتائج السلبية. ولذلك أنا أعتقد هذا شيء متعارف عليه. لذلك في مباراة الشباب والرياض أنا أعتقد أن كل مدرب أو خاصة مدرب الرياض بالذات كان يعني ينشد أن يحقق نتيجة إيجابية على أساس يريح لعيبته ويريح أيضا يعني يرتاحوا نفسيا ويبدأ يشتغل بأجواء أقل ضغط من الأجواء الماضية في الجولتين الماضية.
0: طيب أمام حالة الفوز المؤجلة مثل ما كانت مؤجلة في مواجهة الشباب والرياض اللي انتهت بثلاثية لكل فريق في مرمى الآخر، هذا الكلام أيضا أبقى معك مهندس محمد، أن ننسحب على المواجهتين الأخرين اللي لعبت بالأمس، سواء تعادل أبها والخليج بهدف لمثله أو التعادل السلبي لجمع التعاون والفيحاء، وأركز على التعاون معك تحديدا، خاصة يعني بعد أنه التعادل كان يعني فجر أسئلة كثيرة بخصوص التعاون، هل لأن ما كان متوقع أمام أيضا مشوار التعاون عند استهداف أيضا على مستوى المشاركة الآسيوية، أنه هذه الحالة أنه تدخل أو تنتهي الجولة الثالثة والفريق يعني بهذا التعادل أمام الفيحاء وبدون تحقيق أي انتصار حتى خلال الثلاث جولات، هل يمكن اعتبار أن التعاون هو حالة من حال أبها والخليج والفيحاء والشباب والرياض؟
1: لا شوف، التعاون للأسف الشديد يا أبو أحمد أنه اتخذ قرار ما كان موفق، أقولها بكل صراحة، أنا أقولها الآن يعني ما كان موفق. يعني استغناء عن يعني تقريبا ستة لاعبين أجانب أو سبعة لاعبين أجانب دفعة واحدة ما كان موفق، أنا أقولها بكل صراحة يعني. واللي استقطبهم ما هم على مستوى اللي استغنى عنهم. والدليل على ذلك أبو أحمد إن اللاعبين اللي استغنى عنهم موجودين في أندية في دوري روشن. لو كانوا لاعبين مستهلكين ما هم لاعبين يعني مميزين، كان ما شاهدنا جيروسو اليوم يقود دفاع الفيصلي وهو كابتن الفريق، كما أن مارتينيز هو من يقود هجوم نادي الشباب. كذلك يعني فورجيني هو يلعب نادي الخليج، موسى بارو يلعب نادي الخليج، معناته اللاعبين دول مطلوبين من الأندية أو أندية الوسط في الدوري السعودي. اللي أنت تقريبا كنادي التعاون أنت يعني من أندية الوسط يعني، فلذلك استغناء عن هذا اللاعبين ما في أي إشكالية، لكن جلب لاعبين أقل منهم مستوى أنا أعتقد أنها ما كانت يعني موفقة. ولذلك يعني أنت لما تستبدل لاعب لاعبين ثلاثة بالكثير هذا الحد الأقصى، لكن تستبدل سبعة لاعبين أنا أعتقد أنه شيء يعني أوفر، ومع استبدال أيضا مدرب الفريق أو الجهاز الفني. فلا الجهاز الفني حتى الآن أظهر حقيقة يعني أو منح الثقة لجمهور النادي ومحبينه، ولا حتى اللاعبين حتى الساعة هذه في الثلاث جولات الأولى ما هم مطمنين بالنسبة لجمهور التعاون. فلذلك أنا أعتقد أنه التغيير الكبير اللي صار ما يعني يمكن رئيس النادي يتحدث أن أصبروا حيكون في انسجام، حيكون القضية مو قضية،
0: المشكلة أنه بيتأخر هالانسجام، بيحدث
1: لكن متى؟ مو قضية انسجام، القضية قضية إمكانيات أبو أحمد. يعني أنا لما أشوف لاعب معين أعرف إمكانياته انه ممكن يتوافق مع،
0: طيب معناها هالتغيير بريان توقيته صعب، خاصه انك تستهدف مشاركه في البطوله الاسيويه بعد تعثر سابق وعندك مستهدفات على مستوى الدوري على بطوله الكاس.
1: لا وبعدين في نقطه ثانيه ابو احمد، انت افضل لاعبين في المحليين استغنيت عنهم. يعني وليد الاحمد، مندش، محزري يعني أنت

0: استغنيت عن لاعبين.
1: قل دواعي ما يعني ضبط مالي او على الاقل يعني تحقيق مكاسب ماليه.
0: انا اعتقد شوف هذا هذا يعني هذا التصرف انا اعتقد انه يعني هذا التصرف اللي قريبين من الاداره ما كانوا موفقين حقيقه، اقولها بكل صراحه ما كانوا موفقين في ارسال الراي الصواب للاداره. ليش؟ لانه بالاول والاخير انت ما تجازف بالشكل هذا، هذا امر. ولذلك التعاون ما استغرب ان التعاون يعاني اكثر في الايام الجايه. ليش؟ لانه انت تعاقدت مع لاعبين ما هو على مستوى اللاعبين اللي استغنيت عنهم، وانت حتى الان ما عندك حتى على المستوى المحلي لاعبين يصنعون الفارق، ما عندك يمكن الا كويكلي، ولذلك كويكلي يمكن ونفرج يعني واحد اثنين يعني. فلذلك مباراه يمكن الامس امام الفيحة يعني اللي كان يعني على اقل تقدير يعني ضبط موضوع الدفاع بالنسبه للتعاون نزول عون السنولي، لان اللاعب المحترف بالعبيد الجزائري ما كان على المستوى المطلوب. وتعرف انت يا ابو احمد الدوري السعودي ما يحتاج لاعب بطيء، اللاعب البطيء ما يمشي عندنا بالدوري السعودي مهما كان قيمته. ولذلك يعني الدوري السعودي دوري رتمه عالي، رتمه سريع، لذلك اذا ما تجيب لاعبين يعني يكونون يعني بهذه المواصفات ما
1: ينكشف سريع اساسا. مهندس محمد، طيب خلينا ننقل السؤال وعم ما اكثر الحقيقه على هذا الفرق التي تعثرت في مساله تحقيق الفوز الاول، سواء كان الشباب والرياض ولا ابها ولا الخليج ولا التعاون ولا الفيحاء. اختار اكثر فريق من هذا السداسي ابو علي كابتن احمد يعني تبدو مشكلته اعمق بكثير من مساله التعثر في مباراه او حتى مباراتين او حتى ثلاث مباريات، اكثر بكثير يعني تتوقع انه حاله طالما وصل للجوله الثالثه بيكون أسوأ وأسوأ فيما بعد قياسا بما قدم.
2: ابها لانه صاعد حديثا لدوري روشن بعد ما قدم موسم تاريخي الموسم الماضي في دوري الدرجه الاولى. ابها اكثر اللاعبين إبراما للصفقات، 18 لاعب، وهنا نتكلم على في تأخر على عملية الانسجام حتى على مستوى اختيار العناصر. بالنسبة لي أبها لا على مستوى العناصر المحلية ولا أيضا على مستوى العناصر الأجنبية قادرين على أنهم يعطوا الإضافة الفنية. أبها حتى مع المدرب بوريتش، رغم أن المدرب الصربي قدم أو المدرب الكرواتي عفوا قدم يعني مستوى كبير جدا مع أبها الموسم الماضي، وإضافة إلى تجربته السابقة مع نادي الرياض في دوري الدرجة الأولى وساهم أيضا بالصعود. ولكن على المستوى الممتاز لا، واضح أنه أبها سيعاني وسيعاني كثيرا جدا، نظير فقر العناصر الموجود لنادي أبها، نظير قلة الانسجام الموجود أيضا في نادي أبها، إضافة إلى المدرب لا يملك خبرات أيضا في عملية التدريب في دوري الممتاز، فقط تجاربه موجودة أو محصورة في دوريات أقل من دوري الممتاز، لذلك المعاناة راح تكون بشكل أكبر. عكس الفرق الثانية وحتى وإن تأخرت في عملية تحقيق النتائج، ولكن جالسة تعطيك بوادر إنه مع الوقت قادرين على التحسن بشكل أكبر من الجانب الفني. الفيحة قدم مستويات فنية جيدة ولكن لم يوفق في عملية الانتصار. الرياض في مباراة الشباب أعتقد إنه أعطى انطباع بأن الفريق قادر على العودة، إضافة يعني تحديدا مع الصفقات يعني اللاعب المصري
1: تريزيجيه،
2: وإضافة إلى بعض الأسماء هو قادر على التحسن. ولكن بالنسبة لي أقل الفرق هو أبها، لأنه جاي تلعب بأسلوب يعني أسلوب اللي هو اللي إنك أنت تفتح اللعب وتلعب بالضغط العالي والدفاع المتقدم. أعتقد أنه راح تكون المعاناة أكبر، لا سيما إنه أبها في آخر موسم له في دوري الممتاز كان هو الأكثر استقبالا، ممكن دخل موسوعة جينيس في عملية الاستقبال للأهداف، لأن الأسلوب والمدربين اللي تواجدوا مع نادي أبها لا يعطون الإضافة وغير متناسقين ومتناسبين مع الحالة اللي الفنية لنادي أبها.
1: طيب عموما هذه كانت أو تعليق سريع على نتائج مواجهات الجولة الثالثة من دوري الروشن. الليلة مثل ما ذكرنا، والحقيقة أذكر مستمعين وعندنا مواجهة تجمع الدرعية مع الخلود، الدرعية اللي حقق أول انتصاراته في دوري روشن، انتصار تاريخي على اعتبار أنه الأول له في دوري روشن أمام الحزم. الخلود يملك 4 نقاط من تعادل أمام الاتحاد وانتصار على التعاون. في المواجهة الأخرى اللي يلتقي فيها الفيصلي الفتح في المجمعة، الفريقين يدخلون اللقاء الحقيقة دون نقاط بعد خسارتين في أول جولتين. أنا شاكر ومقدر للضيفين العزيزين المهندس محمد السراح الناقد الرياضي، وأيضا كابتن أحمد علام المحلل الفني والناقد الرياضي. نلقاكم إن شاء الله في حديث عن انتصارات عن للأهلي في كأس القارات إن شاء الله بكرة بإذن الله، أو نتائج مواجهات باقي مباريات دوري روشن الليلة واللي قبلها إن شاء الله. إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب سبحانه ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
6: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
7: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
5: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
8: الدوري الأهم بالمنطقة.
9: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
8: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
10: حاول عدى، الله الله.
8: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف تسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.

0: مع تطبيق ساودي راديو بلس. بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: الارض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية الى احدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.

عروسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: فرنسا تسجل سابقة دولية مبكرة بتوقيع عقد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2030 بالرياض. متحف البحر الأحمر يفتح أبواب الإبداع للنشأ عبر مخيم العلوم والابتكار لاستكشاف أسرار البحار والبرمجة والريبورت. عيون الأجواء تستعد لوجهة سياحية استثنائية، وأمانة القصيم تشرع في تهيئة جبل المرقب التاريخي ليخطف أنظار الزوار. تنبيه حاسم من الغذاء والدواء، الخواتم والأساور الذكية لمتابعة المؤشرات الحيوية ليست بديلة للأجهزة الطبية المعتمدة. وأخيراً اكتشاف علمي جديد، أدمغة المصابين بالاكتئاب تقل كفاءتها في إنتاج خلايا عصبية جديدة مقارنة بغيرهم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: صيفنا أحلى الآن على جدة FM.
5: بسم الله وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله على أثير إذاعتكم جدة FM وبرنامجكم صيفنا أحلى.
6: يا هلا ويا مرحبا مستمعين الكرام، ويسعد لي مساكم وتحية حب كبيرة لكل اللي انضم معنا على السماع. مثل ما قال زميلي خالد، انطلقنا من الآن وحتى الساعة 10 مساء في صيفنا أحلى. هذه تحياتنا من داخل الاستوديو، خالد مستور ونالول والعبد الله، والإخراج خلود لبني.
5: تحية طيبة لكم الجميلة في البرنامج. تعودتم أصدقائنا على فقراتنا المنوعة، منها سالفة الصيف وموضوعنا اليوم وخمن المكان. اليوم جبنا مكان
6: سهل،
5: أي سهل جدا يعني. أيضا في أخبارنا المنوعة والترفيهية والسياحية وجولاتنا الميدانية، الكثير من الفقرات اللي ممكن تسمعونها في البرنامج على امتداد الساعتين، وإن شاء الله تستمتعوا معنا بإذن الله تعالى. ونحيي فريق العمل، يعني تحية ثانية ممكن عادي بلس لولو أهلا وسهلا، وخلود حياك الله، وأهلا وسهلا فريق العمل الرهيب اللي إن شاء الله يقدم محتوى جميل واللي يكفيكم بإذن الله تعالى. طبعا دائما اسمعونا وتواصلوا معنا، شاهدونا واستمعوا لنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، واتساب بعد عندنا
6: أكيد على 800-244-28-28، وكمان تقدر تكتبوا لنا من خلال منصة إكس على أجد أندرسكور راديو.
5: طيب والله مشتاقين للباقات الغنية اللي تختارها خلود.
6: صحيح، نروح نسمع أولها مع خلود، نرجع نكمل المشوار لتغير الموجة على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام.

الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: الله أكبر.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
4: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع بأثير جدة FM وصيفنا أحلى. طبعا مستمعين وصلنا إلى أولى فقراتنا، هي فقرة سالفة الصيف. طبعا اليوم موضوعنا عن يتعلق بالمشتريات. في أشياء كثيرة في حياتنا نروح ونشتريها بناء على يعني كلام الناس عنها، الاستفادة منها. يعني على سبيل المثال مثلا الساعات الذكية، طبعا فيها كثير من الأمور اللي انت تستفيد منها، فتشوف ناس يقول لك والله أخذها وتحسب لي نبضات القلب، تحسب لي خطواتي، وتحسب لي سعرات الحرارية، وأشياء كثيرة طبعا تستفيد منها من الساعة الذكية. ولكن تلاقي في نهاية المطاف انت رحت اشتريتها عشان شفت انه هي فيها فوائد كثيرة، بينما انت بتلاقي نفسك أخذتها وأصبحت ايه، يعني اشتريتها بمبلغ وقدره وأصبحت في نهاية الأمر هي حبيسة الأدراج. في أشياء كثيرة كمان إحنا بنشوف إن هي ممكن تكون مهمة لمكوناتها، مثلا إحنا البنات بمجرد إن يعني يقولك والله هذه ماسك حلو راح يعمل كذا للشعر وراح يسوي للشعر، على طول إحنا اشتريناه وحطيناه، وفي نهاية الأمر نلاقي إنه إحنا ممكن استخدمناه مرة أو مرتين، في النهاية صار حبيس الجدران، ممكن الجدران الأدراج. فأنت بتقول أحيانا
5: كله مربع مالك.
4: صحيح والله في رابط بينهم، أهم حاجة اللي يعزز لي. فإحنا اليوم بنقول ترى هل أنت الآن لما يعني لما تبدأ تفتش في أشيائك، أو أحيانا نعرف متى تكتشف، لما أنت تبغى تعمل جرد لغرفة نومك، للدريسنج لغرفة الملابس، فتلاقي نفسك بدأت تطلع أشياء أصلا ممكن تكون انتهت، وممكن بعض الأشياء تلاقي نفسك عدت السنة والسنتين وانت ما استخدمتها.

0: يمكن أشياء كثيرة ما استخدمتها تحت مسمى هي مهمة ولكن في نهاية الأمر ما استخدمتها. فقل لي إيش الأشياء اللي أنت اشتريتها يوم من الأيام أنت كنت تتوقع أنك راح تستفيد منها، وما أقول لك هي مهمة مفيدة، هي مفيدة بس ممكن لك أنت ما أنت بحاجتها أو ما تلزمك لكن اشتريتها. الناس قامت ساعات ذكية رحت قالوا والله كاميرات يلا معاهم، درون معاهم، وفي النهاية ما رحت صورت غير سطوح بيتكم. في نهاية الأمر إيش الشيء اللي أنت اشتريته وتوقعت أنك أنت تستفيد منه وفي النهاية أصبح حبيس الأدراج؟
1: نعم أتوقع هذه أشياء كثيرة وأخطاء كثيرة تصير. خليني أبدأ بشغلة يمكن أنا أشهدها يعني كثير من مع الأصدقاء. واحدة منها مسألة أنه بداية جديدة، بداية رياضية على سبيل المثال، هذه من أكثر الأمثلة الواقعية واللي صارت لكثير من الناس. يجي مثلا مقبل على الرياضة بيسجل في نادي رياضي، أول شيء يسوي عنده باكج كده غريب لازم يصرف فيه 2000-3000 ريال غير رسوم النادي، فتلقينا يشتري من المكملات الغذائية والملابس المدري إيش والستايل الفلاني كأنه راح يصور كذا البراند ما هو راح يتمرن. فأيوه فهذه يعني غالبا ما تكون حبيسة الإدراج لأنه الحماس يقل والالتزام أحيانا يكون بسيط ومتواضع، والأحيانا الواحد ما يكون عنده هذاك الجهد أو الوقت الكافي فيلاقي أن هذه الأشياء فعلا كانت حبيسة الإدراج وما يستفيد منها. كذلك من الأشياء اللي تصير يعني حبيسة الإدراج الأولوى موضوع البداية في مشروع جديد، وتوقع في ناس يعني ما عنده الاستعداد أنها تبدأ بأشياء بسيطة ما تكلف إلا لازم يشوف كل شيء عنده متكامل وكامل، وهذا غلط صراحة. فتلقي يبغى يبدأ تجارة إلكترونية على سبيل المثال، راح اشترى البضاعة الفلانية ودخل في المنصة الفلانية وسوى مدري إيش وما أدري وش اشترى وطابعة الفواتير والسيستم الإي آي، المهم سوى هذا كله وبعدين ما باع السلعة واحدة ب25 ريال.
0: صحيح.
1: وهون فصارت هذه كلها هذه الموجودة عنده حبيسة الإدراج.
0: أي
1: نعم. فالإقبال على شيء جديد أحياناً يعني هذا جانب، في أشياء كثيرة يعني يمكن نضرب فيها أمثلة تكون حبيسة الإدراج، ولكن الإقبال على شيء جديد إحنا ما نملك أدواته ونبالغ في شراء كل الأدوات بشكل كامل ومتكامل عشان نبدأ، هذه أحسها مضيعة للمال ومو دائماً إحنا يعني ننجح فيها. دائماً اختبر عزيمتك، اختبر صحيح. يعني الشعور الحماس هذا عندك بيقل ولا لا؟ فتوقع هذه من الأشياء اللي مريت فيها كمان يعني.
0: فعلاً يعني حتى جات كذا فترة من الفترات اللي هي الكاميرات، كاميرات التصوير الاحترافية. يعني فعلاً يعني
1: حبة هذه كانت
0: يعني. فعلاً يعني أنا من الناس اللي وقعت في الفخ ولعلمك إلى الآن موجودة عندي يعني من 2012 أو 11 تقريباً.
1: عرفت الطرازات اللي تكلمي عنها.
0: أيوة فيعني
1: جميلة بس
0: كان بمبالغ مالية. في النهاية اكتشفت إن أنا ما استخدمت إلا يمكن كيف فترة الواحد يهايط في أن عندي كاميرا احترافية رحت صورت فيها وكذا وخلاص انتهينا. بعد كذا طلعت الجوالات بكاميرات احترافية ودنيا خاصة نصور ونوثق في السوشيال ميديا في ألبوم الكاميرا، فبنلاقي نفسنا أن احنا أحيانا بنصرف أشياء على حاجات احنا نتوقع أن هي ممكن نستفيد منها.
1: صح.
0: احنا ممكن كيف ما نقع في هذا الفخ، احنا لابد نعرف ايش احتياجنا. حتى لما تيجي تشتري أجهزة إلكترونية بما ان احنا في صدد الجانب الإلكتروني، لما تيجي تبغى تشتري مثلا لابتوب، اوكي انت بتروح بتقول لهم ايش المواصفات قبل ما تسأل عن المواصفات والمزايا اللي هي موجودة. أنت يا ترى إيش استخداماتك؟ هل أنت مثلا عندك برامج التصميم وتشتغل في التصميم والمونتاج والأشياء اللي أنت تحتاج فيها مثلا مزايا أعلى عشان تقدم حاجة بجودة عالية جدا؟ فطبيعي راح تروح للأشياء اللي هي تخدم هذه المزايا أو هذه الاستخدامات. أما واحد يقول لك والله لا أنا بس حكتب فيها خطابات أرفع فيها إيميلات راح أقرأ فيها مثلا أشياء بسيطة حتى لو أنه مثلا أعمل بحث أسوي أي شيء.
1: هذا اللابتوب
0: بالضبط. إيه
1: هو شوف إذا ترى من الأجهزة الإلكترونية من الاستثمارات الجيدة يعني على المدى البعيد، ولكن زي ما تفضلتي أنت اليوم تحتاج شيء تتصفح فيه ممكن ميزانية 3000 ممكن تروح تشتري.
0: صحيح.
1: لكن الإشكالية في رغبات انه انا اشتري افضل اصدار yeah. وافضل معالج وما ادري ايش وراح اشتري شغله ب 9000 ريال وقصد على 6 دفعات والحركات هذه وما تستفيد فعلا. الواحد يكون حريص ويشوف اللي

0: اللي يخدمك فعلا. الجوال مثلا جوال أيه؟ أنا أشوفه استثمار بعيد المدى.
1: صحيح،
0: يعني مو بعيد المدى حرفيا، يعني مو بعد 20 سنة بس أنه
1: يعني أقل حاجة ممكن عادي يقعد معك 5 سنين.
0: أي بالراحة، فما فيها شيء لما ترقي من فترة فترة إصدارات في بينها فرق 5 سنوات، مع أنه يعني التكاليف العالمية صارت أغلى
1: باهظة.
0: أي نعم باهظة، ولكن أنت تفكر فيها اللي يستاهل أنه تستثمر فيه ولا لا.
1: صحيح.
0: وش يعني الشيء اللي أنت حبيس الأدراج عندك وشيء تشوفينه لا والله أنا استثمرت فيه أشوفه ممتاز؟
1: ساعتي الذكية.
0: ساعتك الذكية؟
1: أي.
0: حدثينا عنها أكثر.
1: لا. لا اشتريتها يعني يمكن يعني شوف يعني ممكن استخدمتها في البداية، كنت لما أروح النادي ألبس عشان أشوف خطواتي، بعد كده شفت أن الجوال وتطبيق صحتي قاعد يعمل نفس الشغلة، فما صار عندي اهتمام كثير، يعني أنسى أشحنها، فصار أني حسيت أنه موال أنا لازم أشحنها كل شوية وعشان أستخدمها أو يعني وقتها، برغم أنه بصراحة اشتريتها بمبلغ إلى الآن صار لها هذا ثالث سنة وهي موجودة في الدرج.
0: كانت هبة هذاك الوقت؟
1: اي تقريبا، انا كنت اتوقع ان انا راح استفيد منه لانه جوالي في ايدي، والامر الثاني كمان انه حتعرف مثلا معدل السعرات اللي ممكن حركتها، معدل الخطوات أيه اللي انا مشيتها، وتفاصيل كذا نبضات القلب كمان. يعني فحسيت انه انا حكون صحية اكثر بوجود جهاز يعني طبي مصغر في ايدي.
0: كنت مقبلة على يعني اسلوب رياضي جديد؟
1: ايوه انا مستمره، يعني استمريت في الجانب الرياضي وانقاص وزن و بس ما صار لي للساعه هذا وجود، او صارت عادي اول مره يومين ثلاثه ما شحنتها.
0: اي فهمت.
1: خلاص حسيت انه لا والله في الجوال صار برضو وتطبيق صحتي موجود، كم خطوه انا مشيت اليوم، قلت خلاص انا تعب نفسي اشحن جوالي ولا اشحن ساعتي ولا
0: اي والله
1: ولا السماعه ولا والله شيء
0: ولا انا انام واشحن
1: ولا اشحن طاقتي بالضبط. حسيت الموضوع شويه متعب وانا ملوله حقيقي بشكل كبير، انه يكون عندي اكثر من شيء احط على الشاحن كثير، والله بصراحه كان في شيء الغرفه اصلا. فعموما هذا الشيء اللي خلاني أبطل وسارت حبيسة الأدراج، وبصراحة طالع فيه حرام يعني إيش أسوي
0: فعلا. فشكرا لولو على الموضوع الرهيب، في أشياء كثيرة حبيسة الأدراج وخسرنا فيها الكثير من الفلوس، فخلونا نعرف اليوم وش هي هذه وشاركونا تجاربكم اللي لا والله شفت أنه هي استثمار جيد وأشياء لا استثمار سيء. نطلع الفاصل ونرجع مع ولد صلاتي.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: ورجعنا لكم مستمعينا، وهلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. أكيد وصلنا إلى فقرة خمن المكان. طبعا اليوم مكان سهل وإن شاء الله بإذن الله الكل راح يجيبه. طبعا حاطيكم المعلومات، هو معلم وطني حضاري وأيقونة تاريخية عرفت بها مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، كان حصن تاريخي قبل أن يتحول إلى متحف لمراحل تأسيس المملكة في قلب العاصمة السعودية. ارتبط بأهم حدث في تاريخ المملكة باعتباره البوابة التي دخل منها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله إبان

0: من استعادته مدينة الرياض عام 1319 هجري 1902 ميلادي. طبعا هو الحدث اللي مهد لإعلان قيام الدولة السعودية. فيا ترى ويش اسم هذا المعلم وتحديدا هذا القصر؟
1: خمن المكان. اليوم مكان أكيد سهل،
2: عريق.
1: أي نعم، وعريق فعلا وضارب في جذور التاريخ. خلونا ناخذ اتصالات اليوم. كمان تكلمنا في موضوعنا عن شغلات اشتريتها وما زالت يمكن حبيسة الدولاب وما استفدت منها وراحت فلوسك، فايش ممكن تكون هذه الاشياء؟ ناخذ معنا اول اتصال اليوم، نقول الو. ايوه انت مشغول يعني صح؟
0: الو مساء الخير، انت على الهواء يا مازن.
1: طيب شكرا لك صديقنا، نرجع إن شاء الله نعاود الاتصال فيك مرة ثانية إذا سنحت الفرصة، ونشوف كمان معنا الاتصال الثاني. طيب ويلا الاتصالات اليوم.
0: طيب خلينا نذكر بأرقامنا اللي حاب يتصل علينا، أكيد على 012-649-5154 و 012-647-1754. كمان بإمكانكم مستمعينا أنكم تراسلونا على أرقامنا، رقم الواتساب 800-244-28-28، وكمان من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلاس بإمكانكم تحملوا التطبيق وتراسلونا كمان خلال التطبيق.
1: يلا من جديد معنا نوان، نقول ألو. إن شاء الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو مرحبا.
3: هالجمال.
0: حبيبة قلبي كيف حالك؟
3: خير الله يسلم. شخبارك انتي؟ شخبارك يا خالد؟
1: خير الله يحفظك. شلومك؟
3: على آخر الصيف مرة مشلوين زيادة.
0: والله أنت الحلوين وعيونكم الحلوة ومشاركاتكم اللي تزين البرنامج.
3: والله تلطفون الجو علينا، حار رطوبة اليوم موت.
0: الله يعينكم حقيقة. أنتوا في المنطقة الشرقية الرطوبة عندكم عالي، بس هانت خلاص الصيف بيودع ترى.
3: الحمد لله والشكر لله.
0: الحمد لله. يلا قولي لنا أشياء اشتريتيها ولكن اكتشفت ان هي في النهاية حبيسة الأدراج.
3: والله في حاجة انا اخذتها، كانت اول نازلة عام 2013-2014-15، هي زي صغير ما ادري وش اقولش عنه، زي الذاكرة هي. تطلع من فيها راديوهات اللي هو FM وما ادري ايش. والله بعد مو انا اللي اشتريتها يعني.
1: هو راديو هذا يعني؟
3: ما ادري هو راديو ما ادري وش يعني، ما انا ما استخدمته اصلا حتى
1: ولا عرفت ايش فكره عمله.
3: هو يطلع FM يعني، يطلع راديو FM هو حاجه يعني عجيبة. يطلع FM بس مو راديو، هو ما ادري وش هو يعني بالضبط يعني.
1: والله المفروض جبتي الاختراع هذا معك نشوف ايش هو. نوال عجيب غريبه.
3: اي وخليت بعد في حاجه ثانيه اخذتها اللي هي ترفع الصوت. والله ظل عندي يمكن 3-4 سنوات لين ما صدق
1: واخترب وقطيت. شوف مشتريتها كلها استديوهات.
0: صحيح.
1: إذاعات أصوات.
3: إذاعات إيش أسوي؟ المفروض نصير مذيع خلاص.
1: أكيد أكيد، وأنت مذيع بكل تأكيد يعني.
3: الله يعطيكم العافية. لا نوصل لمقامكم إحنا؟ لا والله ما نوصل لمقامكم.
0: لا يعني فعلا يعني أنت كفاية صوتك جميل حقيقة يا نوال، ودائما دائما مشاركاتك بناءة يعني بصراحة.
3: تسلمين من ذوق. وش أنت ويا أستاذ خالد؟
1: الله يخليك. عرفتي المكان؟
3: قصر المسمك.
1: طيب نشوف
0: قصر المسمك. يعطيك العافية يا نوال. شكرا لك وشكرا على مشاركتك. هلا ومرحبا. باي باي. كمان عندنا اتصال آخر. مازن مساء الخير.
4: يا مساء الورد يا مساء السعادة، كيفكم؟ طيبين؟
0: بخير الله يسلمك.
4: شخباركم؟
1: بخير الحمد لله. شألومك يا مازن؟
4: والله حبيبي يا ابو فيصل انا بخير دام الصوت هذا بخير يا حبيبي.
1: اقول لك حاولنا نقول الو بس شكله مع الرطوبة اختفى صوتك.
4: لا لأن كان الصوت عالي وأسمعك من الراديو عشان
1: كذا. يلا عشان إيه؟
0: عشان كذا كنا نسمع ارتداد الصوت.
1: هو حطنا جنب السماعة وراح. طيب مازن قل لنا على شغلة أو شغلات يمكن ما ندري عاد أنت إيش شريت حبيسة الدولاب عندك.
4: الساعات.
1: أوه ساعات جنتلمان يعني.
4: جنتلمان تقول كذا.
1: حلو حلو والله.
0: وما صرت تستخدمها يعني، انت بس عندك يعني دائما تحب تقتني الساعات عشان تشوفها قدامك بس ما تستخدمها.
4: ايوه
0: اوكي.
1: مو هذا اكتناز ولا
0: هو احيانا شوف ليطمئن قلبي لانه
4: تكون بعض الاحيان طمع يعني عارف.
1: طب انت يعني انت تشتريها باستمرار كشغله انت تحبها بطريقه مبالغ فيها؟

0: كل يوم احنا في هالبرنامج اخر اسبوع فعلا
1: إيه؟
0: وان شاء الله تسمعونا في يعني ما نقول الا في شيء جميل باذن الله يعجبكم باذن الله تعالى. طيب احنا بنطلع فاصل ونرجع ان شاء الله نكمل معكم في ساعتنا الثانيه من صيفنا احلى.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة اف ام.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: صيفنا أحلى على جدة FM.
5: رجعنا لكم مستمعينا أحبتنا في صيفنا أحلى، ومثل ما تعودتوا كل يوم عندنا تقرير جميل يستاهلكم. طبعا اليوم لكل اللي يحب الروقان والجو العليل والديرة كمان اللي ترد الروح، اليوم راح نطلع أنا وياكم لعروس الجبل في جنوبنا الغالي لقلب الباحة النابض بالحياة. وجهتنا الفخمة اليوم حتكون لمشروع مرباع، المكان اللي يجمع بين سحر الطبيعة والضباب وكمان الخدمات الترفيهية اللي تفتح النفس وتستهل جيتكم. خلونا اليوم نروح نعيش تفاصيل وجهة صيفية ناطقة بالإبداع والأصالة. نروح نسمع لهذا التقرير ونرجع نكمل مشوارنا.
6: اليوم نسلط الضوء على مشروع مرباع اللي يتميز بالفخامة والقرب من متنزه رغدان الشهير بمدينة الباحة. احنا ما نتكلم عن مجرد موقع ترفيهي عادي، احنا نتكلم عن مساحة موسمية متكاملة صممتها أمانة منطقة الباحة بحرفية عالية عشان تدمج بين جمال الطبيعة الجبلية الخلابة وبين الرفاهية العصرية اللي تفتح النفس. أول ما توصل إلى مرباع بشد انتباهك فوراً التناغم البصري المذهل. المكان يتزين بجداريات وأعمال فنية أصيلة مأخوذة من تفاصيل العمارة التراثية لأهالي الباحة، فتحس كأن المكان يحتضنك بتاريخه وهو يعرض لك أرتب وأجمل أساليب الترفيه والضيافة. الموقع مصمم كفضاء مفتوح في الهواء الطلق، يتح لك تستمتع بالأجواء الباردة وزخات الضباب اللي تلامس القمم، وتنتشر حولك المقاهي وعربات الطعام والمطاعم المتنوعة اللي تلبي كل الأذواق. وما توقف الوناسة عند الأكل والجلوس بس، مشروع مرباع يعتبر منصة حيوية بتدعم الأسر المنتجة والحرف اليدوية المحلية، مما يتيح لك فرصة حقيقية لاقتناء المنتجات الأصيلة. والموقع مجهز بمسارح وساحات مفتوحة تقام فيها الفعاليات الحية والعروض اللي تبث الحماس والبهجة في كل زاوية، إلى جانب جلسات العائلات المرتبطة بإطلالات مباشرة تسرق القلوب على الغابات والمنحدرات المحيطة. تخيل معايا وضعك هناك، جالس في جلسات مرباع المفتوحة، قدامك الإطلالات الجبلية الساحرة ومعاك قهوتك الدافئة والضباب يداعب إحساسك. هذه هي السياحة الحقيقية اللي تنسيك تعب السنة كلها تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. حطوا خططكم صح واتجهوا المرباع وعيشوا تجربة تخليكم تلامسوا السحاب.
5: يا بختكم يا أهل الباحة بمشروع مرباع. أكيد إذا كنتوا في الباحة تقدروا تروحوا وتستمتعوا في مرباع، وإن شاء الله بإذن الله تعالى اللي جرب كمان يقدر يراسلنا على الواتساب ويكتب لنا كيف كانت تجربته في مرباع بالباحة. تقدروا أكيد تشاركونا على 800-244-28-28 وكذلك على أرقام للاتصال، أرقامنا للاتصال علينا على 012-649-5154 و 012-647-7154. فاصل مستمعينا ونرجع نكمل المشوار، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام، وحياكم الله الساعه الثانيه من برنامج صيفنا احلى، ونتمنى ان شاء الله اوقاتكم سعيده وجميله باذن الله تعالى. نجدد لكم التحيه دكتوره لولا عبد الله وخالد مستور، وفي الاخراج خلود لبري. طيب خلونا نروح لبعض الاخبار الجميله واللافته، ونبدا بهذا الخبر بعنوان امطار الباحه تكسو غابه رغدان بالبرد وتنعش مشاهدها الطبيعيه. شهدت غابة رغدان بمنطقة الباحة اليوم هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد اكتست على أثرها أجزاء من المسطحات الخضراء والطرقات بحبات البرد، فيما جرت المياه في المجاري المخصصة داخل الغابة لترسم مشهد طبيعة أو مشاهد طبيعية لافتة وسط أشجار العرعر والغطاء النباتي الكثيف. وأضفت الأمطار والبرد أجواء مميزة على الغابة، حيث امتزجت حبات البرد المتناثرة على المساحات الخضراء مع مياه الأمطار المنسابة بين الممرات والجداول وسط إقبال الأهالي والزوار على الاستمتاع بالأجواء الماطرة وتوثيق المشاهد الطبيعية. وتبرز الغابة خلال الأجواء الماطرة بطبيعتها الجبلية وكثافة أشجارها، فيما أسهمت مجاري المياه والممرات الحجرية

0: والجسور الخشبية في إبراز تفاصيل المشهد مع انسياب مياه الأمطار بين جنبات الغابة. وتعد غابة رغدان من أبرز الوجهات الطبيعية والسياحية في منطقة الباحة، وتتميز بكثافة أشجار العرعر وموقعها المرتفع وإطلالاتها على القطاع التهامي، إلى جانب ما تضم من ممرات ومرافق ومجاري منظمة لمياه الأمطار. بصراحة يعني أجواء جميلة والناس استمتعت هناك، وعدك يعني اللي ما لحق في الإجازة الصيفية.
1: صحيح،
0: الأجواء الجميلة إن شاء الله في أوقات ثانية بإذن الله.
1: فعلا دائما شهر أغسطس شهر 8 ميلادي دائما يشهد هطول أمطار في مرتفعات المناطق المدن والمحافظات الجنوبية، والباحة دائما تكون متصدر المشهد بصراحة بالأجواء الحلوة والمناظر الطبيعية. طبعا رجعت المدارس، ولكن لسه في ممكن هذا الويكند تسمح لك الفرصة أنك أنت تروح وتستمتع بفعلا الجهود الكبيرة اللي عملتها أمانة منطقة الباحة في القرى وكذلك المدن في منطقة الباحة، واللي أسهمت بأنها تكون وجهة سياحية مختلفة في كل عام تختلف عن العام اللي قبله. فحقيقة هنيالكم يلي كنت في الباحة، وهنيالكم يلي حتروحوا وتزوروا الباحة. أكيد إحنا متواصلين معاكم مستمعينا، فاصل ونرجع نكمل مشوارنا معاكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام من جديد، وحياكم الله، رحب فيكم من جديد في هالبرنامج. ونذكر موضوعنا اللي كنا نتكلم فيه عن الشغلات الاولى اللي احنا نقتنيها وتكون للاسف يعني حبيسه الدواليب،
4: صحيح،
3: ما نستفيد منها.
4: يعني المشكله في المبالغ اللي احنا ندفعها في يعني المبالغ اللي احنا ندفعها عشان نشتري هذه الاشياء، وفي نهايه الامر تلاقينا حطيناها في الدولاب وللذكرى، بس نفتح الدرج نتفرج عليها
3: تذكرني. كمان في خمن المكان قلنا هذا المكان اليوم هو معلم وطني حضاري وأيقونة تاريخية عرفت بها مدينة الرياض في السعودية، وكان حصنا تاريخيا قبل أن يتحول إلى

0: متحف لمراحل تأسيس المملكة في قلب العاصمة الرياض. فش اسم هذا المكان؟ خمنوا وشاركونا. حياكم الله من جديد على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، والاتصال على 012-64-77154. نرجع للاتصالات دكتورة.
1: أكيد نرجع لاتصالاتنا ونأخذ اتصال محمد. نقول مساء الخير يا محمد.
2: أيوة سلموا على جميع إذاعة جدة ومن ياسر محمد الحرب.
1: هلا ومرحبا فيك يا محمد.
2: كلامك الدكتورة أكيد لولو واللي معاها أكيد الأستاذ خالد والإعلام صالح.
0: الله يخليك
2: جميع المستمعين إذاعة جدة ومن يسمع محمد الحربي.
0: ونعم والله في محمد الحربي ونعم.
1: يعطيك العافية محمد. قل لنا محمد
2: مستمعين في الدورات البرامجية على وشك واللي في المبتدأ يعني جديد يعني
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب محمد شاركنا في موضوعنا لليوم، إيش الأشياء اللي أنت اشتريتها على أساس أنك تستفيد منها وفي النهاية أصبحت حبيس الأدراج؟
2: بالنسبة لي أنا اشتريت أشياء أخذتها يعني كانت مثلا سعرها مع مثلا ملحقات يعني مثلا كذا أشياء أنا أخذتها وتكون ملحقات مع الشيء، فكانت أدراج مثلا
0: أدراج الرياح
2: يعني بقول الرياح لا هي أدراج الرياح في النهاية في الخزانات يعني مرفوع يعني ملحقات الدولاب أخذت كامل يعني مع سرير كذا، فكان موجود عندي هذا الشيء وحطيته في الدولاب يعني تحفة كانت في الدولاب يعني
0: ما استفدت منه
2: زانة هذه أو يقولوا له الشنطة السرية تنفتح بأرقام سرية
0: الله
2: هذه اعتبرت يعني بس يعني زي الخزانة كده.
0: صدق محمد ذكرتني ولا أقطع في واردك، جت فترة برضو يعني أتوقع أغلبنا اقتنى الخزانة هذه أي تشتري لك، كانت يعني فترات تسويقية ناجحة للشركات هذاك الوقت، فكلنا اشترينا يعني الخزائن هذه
1: صحيح
0: وما استفدنا منها شيء، بس كان شكلها يوحي
1: فخم
0: إنه بيصير عندك فلوس في يوم الأيام.
1: حتى عارف الشنط كنت بقول اسم البراندي
2: أنا استخدمتها صراحة فترة، لكن الآن أعتبر أنها أدراج يعني الدولي بكيد يعني حاليا لها أكثر من سنتين أو ثلاثة أنا ماني مستر يعني أنا عجبني شكله ولا لا.
1: أيوه أخذتها بس عشان عجبتك، أما استفادة ما استفدت منها.
2: أيوه هو طبعا نظام خلي خليا ما يقولون لا موضة زي كذا نزلت والآن لا يعني أعتبر أنها يعني عادية.
0: جميل محمد. طب عرفت المكان اللي تكلم عنه اليوم؟
2: بالنسبة لي صراحة أنا ما سمعت السؤال، بس أنا بقول زي أخذ المتصل اللي هو قصر
0: المصمت حلو أنا يعجبني التقليد. شكرا يا محمد صديقي.
1: يعطيك العافية محمد شكرا لي
2: متميزين برامجكم إلى الأمام.
1: شكرا هلا ومرحبا في أمان الله. طيب كمان اتصال آخر. يحيى مساء الورد.
3: مساء النور والسرور.
1: هلا ومرحبا كيف حالك؟
3: الله يبقيك كيف الطيبة.
1: الله يسلمك يا يحيى. ها قل لنا الأشياء اللي اشتراها يحيى عشان يستفيد منها وفجأة اكتشف انه ما استفاد منها وصارت حبيسه الادراج.
3: والله زي ما تقولين
1: صوتك بعيد يعني. يا يحيى
3: الحين تمام؟
1: لا
3: صوت قريب ولا بعيد؟
1: لا بعيد الصوت، كلمنا من السماعه مباشره.
3: طيب راح اخليك معي. ايوه سامع الصوت
1: اي كذا تمام تفضل.
3: والله زي ما تقولين يعني في من ملابس ومن احذيه ومن حاجات يعني كثيره يعني أنا شاري من 5 سنوات ما شاء الله ومن 6 سنوات يعني بعد حد الآن يعني ممكن ما ألبس هلا مرة يعني في الشهر إذا لبست كده.
1: طب كويس مرة في الشهر حقيقي، بعض الأحيان تكون الأشياء أو الملابس تقعد ممكن السنة عادي وهي بورقتها زي ما هي ما حد مسها
3: وبعضها من سنوات يعني لحد الآن يعني موجودة معي يعني ممكن من ما شاء الله من 15 سنة أو كده.
1: أوه ما شاء الله تبارك الله عليك.
3: يعني حاجات قديمة انت عارف مثلا زي الراديو القديم ما شاء الله وزي الساعات القديمة ما تلتقي يعني الآن بسهولة.
1: أيوه بس انه انت بتاخدها بس يعني حاطة زي ما تقول انك تطمن انها موجودة تعجبك منظرها وانتهينا، بس ما يعني ما انت بحاجة استخدامها بشكل يومي.
3: اي نعم يعني ما انا ما استخدم يعني دائم يعني يمكن اوقات مو كل مرة.
1: جميل. طيب يا يحيى عرفت المكان ولا لا؟
3: والله نقول قصر المصمك.
1: قصر المصمك اوكي يعطيك العافيه يحيى شكرا لك. هلا ومرحبا في امان الله. اكيد احنا مكملين معاكم مستمعينا في صيفنا احلى، خلينا نقول انه راح نقرا رسائلكم بعد الفاصل على 800-244-28-28. اكتبوا لنا كل اللي بخاطركم. كمان لا تنسون تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، حملوا التطبيق واكتبوا لنا كمان هناك وراح نقرأ كل تعليقاتكم. فاصل مستمعين ونرجع نكمل مشوارنا لتغير الموجة على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع.

0: لأننا في تيكي تاكا، نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: يا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
4: طيب أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، وللجزء الأخير اللي راح نتكلم فيه عن خم المكان اللي أعطينا فيه بعض المعلومات اليوم كتحدي في حلقتنا. تعرفون شو اسم هذا المكان، وأيضا عندنا مجموعة من الرسائل الجميلة اللي وصلتنا من أصدقائنا. مازن الغانمي حياك الله، يقول خالد والدكتورة لولو، يقول ما قصرتم بهالبرنامج وإن شاء الله يوم الأحد يقول في مساكم أهلة. إن شاء الله بإذن الله عاد نرجع لكم في حلة جديدة ومختلفة إن شاء الله تنال رضاكم. يقول مشتريات اللي ما لها داعي، وتعليقا على موضوعنا اليوم كنا نقول وش الأشياء اللي تشتريها ويعني في في في أدراج النسيان، شغلات كثيرة توقع شريناها وما استفدنا منها. يقول كان عندنا هي الساعة على ما أعتقد حبيسة الأدراج، وأيضا يقول مرة ثانية مبروك نجاح برنامج صيفنا أحلى إن شاء الله بإذن الله، وشكرا لك أيها الصديق العزيز. طيب مساء الخير على طاري الساعة اللي تربطها بالجوال، يقول كم معي واحدة في الدرج لها 6 سنين. يقول عزلت الدرج وصرفتها. بالنسبة للمكان يقول قصر المصمك. شكرا عبدالله بركات حبيبنا على المشاركة. أيضا الأخت الكريمة مواجم طيري تقول أطيب أمنياتي إليكم في صيفنا أحلى مع خالد وخلود وسلطان ولولو. يقول إجابة والله إني أخذ هذه مو مشاركة شعر، يقول والله إني أخذ الأشياء التي ليس فيها بالنسبة لي مثل الجواني والبوك وساعات اليد واحتفظ فيها بالدولاب. يقول أعتقد أن قصر المصمك التراثي. يا سلام، شكرا أمواج، أنا كنت أحسب أنها أبيات شعر. شكرا لك على المشاركة ويعطيك العافية. وهذه بعض الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب. لولو ايش كمان عندنا رسائل؟
5: اوكي خلينا نروح للرسائل اللي بعد وصلتنا. خلينا نروح لهذه الرسالة من محمد، يقول مساء الخير، يقول الإجابة قصر المصمك. يقول أما على الأشياء اللي تكلم عنها خالد، أول شيء اشتريت هي الأحزمة الخاصة بالرياضة، أحزمة المقاومة، واليومك هي في الدولاب ولا تم مسها أبدا. أوكي طيب يا محمد يعطيك العافية. كمان هذه رسالة من سهى تقول مساء الورد، تقول بالنسبة لي أنا أشياء كثيرة اكتشفت إن هي حبيسة الأدراج. تقول أول حاجة عندي بعض الماسكات اللي انتهت وصارت منتهية لها سنة، أوكي يعني حتى هي منتهية مخليتها. تقول كمان بعض الشنط اللي أشتريها عشان تكون للمكياج أو تحفظ بعض الأشياء، وبصراحة ما استفدت منها أي حاجة في أوكي أحد المتاجر الإلكترونية للتسوق، ذكرت اسمها أكيد. تقول أي حاجة موجودة فيه غريبة تلاقيني اشتريها. الأدراج تعبت وصار للأسف أحتاج أشتري أدراج عشان أعبي الأشياء اللي ما لها داعي. لا شوفي، لازم الإنسان يبدأ يعلم نفسه كيف أنه هو يكون ذكي في عملية الشراء بصراحة، لأن ترى هذه كلها حتروح من أموالك، من تعبك، شقاك، من فلوسك ترى. فانتبهي اليوم اللي تصرفين يوم بكرة تندمين عليه، خصوصا إذا كان ما منه فايدة أو أنك ما قدرت أنك تستفيدي منه. تقول قصر المصمك، صح يا سهى، يعطيك ألف عافية. طيب هذه رسالة من ريهام، تقول مساءكم سعادة وهنا يا رب. تقول بالنسبة للقصر هو قصر المصمك، وتقول بالنسبة للأشياء اللي

0: دائما اشتريها وما استفيد منها، وممكن البعض راح يستغرب. الذهب دائما نشتري ذهب على اساس ان نكنزه، وفي نهايه الامر تلاقيني ما البس اقول ترى هذا ثقيل وما ينفع لطلعات البنات. شوف هو اكيد يعني انا اتوقع انك يا ريهام انه انت مشيتي بشورة الوالدة الله يطول عمرها، لانه دائما احنا امهاتنا الله يطول بعمارهم يا رب ويحفظهم دائما عندهم فكرة اشتري ذهب لك وللزمن، هذه هي العبارة. فحتى لو اني جبت الذهب الخفيف يقول لك لا ايش هذا، هذا ما ينفع، روح جيب البناجر، روح جيبي كرسي جابر، روح جيبي، روح جيبي،
1: والله هي تبقى ترى يعني
0: للزمن
1: تبقى. ويعني حتى انه مثلا اعادة بيعها ما يطيح من سعرها
0: اكيد طبعا. صحيح، رغم انه الان الناس عندها اكثر وعي بان انا اروح اشتري الذهب كسبايك عشان ما يكون في ضريبة ولا مصنعية،
1: كاستثمار
0: اي فعشان كذا. فريهام هي شايفتهم من الاشياء اللي حطتها في الادراج. يعطيك العافية يا ريهام والله يزيدك إن شاء الله. هذه كمان رسالة من منى اللي تقول تحية الخالد ولك يا لولو والخلود، تقول مساءكم سعيد والله إنه أنتوا ثنائية جميلة، يعطيك العافية منى. تقول بالنسبة للمكان قصر المصمك، تقول أنا مثلك الساعة اشتريتها يعني إني أبعمل رياضة، لأني سويت رياضة ولا لبست الساعة. أوكي منى
1: نفس الفكرة.
0: هذه رسالة من أحلام تقول الله يا دكتورة ذكرتيني وانت تقولي الكاميرات لما كنا زمان نشتريها عشان نسافر ونصور، الحين الناس اتطورت وصارت الدرون، وتقول نفسي اشتريها عشان أوثق رحلاتي. تقول بس أتوقع أني أنا حاخدها في سفرة، والسفر وبقية السفرات حتكون في الأدراج لأنها تحتاج لتصاريح لما أخذها معي لبعض الدول، فشغلانتها شغلانة أنا ححس أن أمل من مسألة أروح أطلع التصاريح، لأنه أنا يلا أطلع الفيزا وأبدأ أختنق. أوكي مالك مو طويل يا أحلام، يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا على مشاركتك.
1: في تعليق سريع، يعني أتوقع الدرون تنفع للشخص اللي صانع محتوى.
0: يس
1: أي والله، عندك صناعة محتوى وجايبة منها فلوس استثمري
0: فعلا،
1: أما عشان تنزلينها ستوري سناب لا
0: لا
1: ما يصلح
0: مرة تو ماتش. وفعلا ترى لأنه هي تحتاج لها تصاريح لما تسافر من دولة لدولة، يعني فيها شوية بعض الأمور اللي لازم يكون بالك طويل عشان أنك أنت تاخدي معاك طيارة الدرون. بس هي فكرة حلوة خصوصا مثل ما قلت لو كنت تبي تصنع محتوى يا أحلام، بس أتوقع أنت يا دوبك
1: ممكن في الخاطر وبس.
0: طيب كمان هذه رسالة من سعد اللي يقول تحية لكم والله إنكم فنانين، ويقول بالنسبة للقصر قصر المصمك، يقول والله تحس بتاريخ وعز بس بمجرد أنك تقول قصر المصمك. يقول الله يديم علينا المملكة العربية السعودية بلادنا العظيمة، والله يطول عمر قادتنا ويرحم القادة اللي أسسوا هذه البلاد. يقول والله إنه قصر المصمك هذا هو تاريخ عريق جدا يفخر به كل سعودي. أكيد طبعا يعني هو رمز من رموز وطنيتنا قصر المصمك. يقول بالنسبة لي أنا أكثر شيء شريته وما استفدت منه الاستفادة الكاملة هو جهاز اللابتوب، لأنه في نهاية أنا في العمل جالس أشتغل على جهاز العمل وفي البيت ما أحتاجه، بس حسيت أنه هو كشخة كل واحد ماسك لابتوبه وكان يمشي لما يخلص أشغاله ولا أي شيء. أنا كنت زيهم بصراحة، اشتريته ب4000 يمكن ما استخدامي له ما كمل 3-4 مرات، يعني اتوقع لو انه قيمته 4000 على 3 تقسميها حتطلع 1000 وشوية، والله ما يسوى علي.
1: لا لا تخاف ترى اللابتوب يجي لي وقت، يجي لي استخدام
0: اكيد طبعا.
1: اي هو استثمار بالعكس، مو بسيء، ولكن عاد مع الناس شفتي هذاك مصور مقطع يقول اشتريت لابتوب بعدين ايش اخذ الثاني.
0: طيب كمان عندي رسالة من خلود تقول تحية لك والسمية الغالية خلود، وتقول وتحية لخالد مستور الخاو الخاب بفخامتهم اكتمل البرنامج ومن ثم يأتي الأبدينة.
1: الله طيب الله.
0: أوكي يأتي لولوا، وتقول قصر المصمك، وتقول بصراحة أكثر شيء أشتريه هي الإكسسوارات وتضيع مني كيف ما أعرف، تقولي كأنه في جن في الدرج يأخذهم. لا أنت مهملة فيهم.

0: يعني نفس الموضوع، موضوع الجوال، مفتاح السيارة، أحيانا تدق على جوالك من جوالك. هذه عاد مرحلة إذا وصلت لها تحتاج تراجع إعداداتك.
1: أكيد طبعا، وأكيد طبعا معلمنا اليوم اللي كل جاوبه صح، قصر المصمك وهو معلم وطني حضاري وأيقونة تاريخية عرفت بها مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، كان حصن تاريخي قبل أن يتحول إلى متحف لمراحل تأسيس المملكة في قلب العاصمة السعودية الرياض. ارتبط بأهم حدث في تاريخ المملكة باعتباره البوابة اللي دخل منها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله إبانة استعادته مدينة الرياض عام 1319 للهجرة 1902 ميلادي، الحدث اللي مهد لإعلان قيام الدولة السعودية. قصر المصمك تاريخ وشموخ وعز وفخر لكل سعودي. وطبعا احنا كده نكون
0: وصلنا اكيد ختام حلقة اليوم، والبرنامج يستمر إن شاء الله مع زملائنا لنهاية الأسبوع. نأمل إن شاء الله نكون قدمنا محتوى جميل وخفيف وارتقى لذائقتكم خلال فترة الصيف، وتسمعونا إن شاء الله في حلقة جديدة
1: إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله تعالى.
0: وأنتم في تمام الصحة والعافية. شكرا لك يا دكتورة.
1: شكرا لك خالد.
0: صيفية جميلة.
1: صيفية سعيدة لك أيضا، وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم في دورتنا الجديدة اللي راح تنطلق إن شاء الله 1/9 بإذن الله تعالى. كل الشكر لكم مستمعين على طيب المتابعة، إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم حلقات برنامج صيفنا أحلى. كل الحب لكم مني أنا لولو العبدالله وزميلي خالد مستور، ومن مخرجتنا خلود لبني. نشوفكم على خير، في أمان الله.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: 29 الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بالجميع، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. بدون أدنى شك كل الإخراج وكل الإبداع الجميل لمخرجتنا الجميلة خلود لبني. قبل ما نطلع فاصل مع خلود، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. أكيد كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وكمان تقدروا تشاركوا معانا في الواتساب 800-244-28-28. شكرا لكل أصدقائنا على اختياراتهم الحلوة في افتتاحية الحلقة. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. هادي سيف، يا هلا وسهلا.

كل عزة النفس تجعل الإنسان عزيزاً في عيون من حوله حتى وإن كان فقيراً، لأن النفوس الكبيرة تحترم بمبادئها لا بمظاهرها. محمد علي طيب يقول مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا يا محمد، مساءاتك سعيدة وجميلة. أيضاً صديقنا مهران مالك من باكستان يقول السلام عليكم، كيف حالك؟ ما شاء الله أنت، يعني هو بيكتب بالترجمة، يعني أنه أنتوا بتقدموا برنامج بأسلوب رائع كعادتك، أدعو الله تعالى أن يوفقك في كل أمورك. مساء الخير لكم ولجميع أعضاء فريق في FM وجميع المستمعين. يا هلا وسهلا بك صديقنا مهران مالك، سعداء بمشاركاتك معنا. مازن الغانمي يا هلا وسهلا يقول هلا مريومة وهلا بجوهرة الإخراج، حياكم الله. يا هلا وسهلا بك يا مازن وكل مستمعين الحلوين. طيب اخترت لكم ايضا افتتاحية تقول الاستمرار في الضغط دون مراعاة حدود الطاقة لا يثبت القوة بل يؤجل الانهيار، بينما التوقف الواعي وتخفيف الحمل وإعادة ترتيب الأولويات هي قرارات ناضجة تحمي الصحة النفسية وتسمح بالاستمرار بثبات. النجاح الحقيقي لا يقاس بكمية ما نتحمله بل بقدرتنا على الاستمرار دون أن نخسر أنفسنا في الطريق. طيب كمان في، أنا شايفة والله كثير من المشاركات والافتتاحيات قاعدة توصلنا. حميد أحمد يا هلا وسهلا يقول كلما مضت بالحياة أدركت أن القلوب تتقلب، نعم، وأن البشر مهما بلغوا من المكانة في قلوبنا يظلون بشرا، لذلك لم أعد أعلق يقيني بأحد ولا أبني راحتي على دوام شيء في هذه الدنيا، فما كان ثابتا في حياتي فهو من فضل الله عز وجل، وما تغير فلعل في تغيره حكمة لم أرها بعد. صدقت يا حميد أحمد، أنت كده أعطيتنا من الآخر زي ما يقولوا، يعني ما تعبتنا، أدتنا من الآخر، وفعلا حكمة يعني تكتب بماء الذهب، صحيح. معتز هلا وسهلا بيك يقول الحزن الخفي أن تحمل ثقلا ينافس ثقل الجبال على صدرك ثم تمشي بين الناس بخطى ثابتة ومبتسمة، فهذا بحد ذاته جهاد نفس لا يدركه إلا من عانى. طيب في مسجات ومشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء، ارجعوا كل اللي كتب لنا، ارجعوا شيكوا على مشاركاتكم وشوفوا إذا مو كاتبين أسماءكم اكتبوا أسماءكم الحلوة، خليها تنور الأثير وتنور الزمان والمكان. أيضا صديقنا الصادق آدم هلا وسهلا يقول مثل الورد والياسمين، الأستاذ الكريم مريم العمري وخلود لبني، ربنا يحفظك ويسعدكم. يا هلا وسهلا بك يا صديقنا العزيز، الله يحفظك ويسعدكم جميعا يا رب. عبد الرحمن الفقيه يا هلا وسهلا. طيب مساكم أحلى في هذا المساء الجميل، ما تحلى السمرة إلا أن أترك الشاشة واستمع إليك أختي مريومة ولبرامجكم الجميلة والرائعة، تحياتي لكم وللعاملين والمستمعين. عبد الرحمن الفقيه يا هلا وسهلا بيك، مساءاتك كلها أخبار طيبة وسعيدة. طيب خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم احنا بنتكلم عن الفوبيا والمواجهة، او بمعنى اصح خليني اقول مواجهة الفوبيا. تخيلوا يكون في عندك شيء معين بحياتك بتخاف منه كثير وترتعب من الخوف، لكن احنا اليوم نتكلم مش عن الخوف نفسه، عن مواجهة الفوبيا. احنا كلنا ممكن نخاف، والخوف في أصله أكيد مضاعف، هو نظام حماية طبيعي للإنسان، لكن ماذا يحدث عندما يتحول الخوف من إنذار يحمينا إلى سجن يعني يأسرنا، يحدد لنا إحنا وين نروح وإيش نسوي وإيش الأشياء اللي نتجنبها؟
في ناس كثير من أنواع الفوبيا، منهم اللي يخاف البحر، منهم اللي يخاف من الطيران، الأماكن المغلقة، الأماكن الضيقة، الأماكن المظلمة، المرتفعات، الإبر، بعض الحيوانات أكرمكم الله، القيادة، أو حتى الكلام أو التحدث أمام الناس. يعني أحيانا الإنسان ما يعرف أنه خوفه أكبر من حجم الخطر، لكن لما هو يواجه الموقف يشعر أنه الخطر كبير جدا ويتحتم عليه الهروب. والآن طيب، اليوم حلقتنا عن مواجهة الفوبيا، كيف تبدأ؟ لماذا تستمر؟ لماذا يزيد هالهروب قوة؟ وهل مواجهة الخوف تعني أن نلقي بأنفسنا فجأة في أكثر شيء يخوفنا ويرعبنا؟ أم أن المواجهة العلمية شيء مختلف تماماً؟ هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود ونرجع.

نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. هناك أشياء بحياتنا نعرفها بعقولنا إنها ما هي خطيرة، ومع ذلك إحنا نخاف منها. اليوم نتكلم عن مواجهة الفوبيا، نخاف من مصعد، طائرة، مكان مرتفع، إبرة، قطة أو كلب أكرمكم الله، مكان مزدحم، وربما أحيانا فكرة ممكن هي تخوفنا وتسيطر علينا. هذا هو موضوعنا اليوم. لو كان هناك خوف واحد تتمنى أنه اليوم تتخلص منه، إيش هو؟ يعني وفي فرق على فكرة بين الخوف والفوبيا. إذا الخوف ممكن يكون شيء طبيعي للإنسان وحماية له، الخوف هنا يحمي الإنسان، لكن الفوبيا من أشياء ممكن تكون ما تمثل خطر كبير على حياتك، لكن أنت تعطيها أكبر من حجمها. يعني في ناس تخاف من البيئة الطبيعية، في ناس تخاف من الحيوانات أكرمكم الله، أشياء كثير. يعني اليوم نتكلم أيضا ماذا يحدث داخل الجسم لما يشعر الدماغ بالخطر. يبدأ نظام الإنذار، أوكي، يرتفع ممكن النبض، يتسارع التنفس، تتوتر العضلات، يشعر الإنسان بالدوخة أو الغثيان أو الرجفة. الجسم يستعد لما يعرف باستجابة المواجهة أو الهروب، يا إما مواجهة أو هروب أو تجمد. المشكلة في الفوبيا أنه جهاز الإنذار ممكن يعمل بقوة أمام شيء لا يمثل خطر حقيقي بالحجم الذي يتصوره الدماغ. بمعنى مبسط، المشكلة ليست أنه الإنسان جبان، المشكلة أنه جهاز الإنذار عنده مبالغة كبيرة في تقدير الخطر. طيب، من الأمور كمان من فين أو المحاور اللي اليوم نتكلم عنها، من وين تجي الفوبيا؟ إيش سبب الفوبيا؟ ما في سبب واحد، أحيانا تبدأ من تجربة مباشرة صارت قبل كذا وانت خلاص اتعقد. أحيانا يكون شخص تعرض لحادث معين أصبح مثلا يخشى هذا الشيء، يعني شخص ممكن علق في مصعد أصبح يتجنب المصاعد. لكن أحيانا لا توجد تجربة واضحة أصلا. قد يتعلم الإنسان الخوف من شخص آخر، على فكرة يأثر فيه، يكون شخص يخاف من مثلا المصعد، أوكي، فهو زيه، أتأثر بهذا الشخص فأصبح هو يتبنى خوفه، تمام؟ أحيانا تأتي المخاوف من معلومات، من صور، من قصص متكررة. أيضا هناك اختلافات فردية بيولوجية تخلي بعض الناس أكثر قابلية لاضطرابات القلق. طيب، معتز يقول على الواتساب: لا تطلب من الحياة أن تكون سهلة لتتجاوز مخاوفك، اطلب من نفسك أن تكون أصلب وأقوى لتصبح كل الصعاب تحت قدميك هينة ومحطمة. طيب، كمان هادي يقول: طبيعة الخوف هو نظام إنذار بيولوجي قديم وجد لحمايتنا من المخاطر، لكنه في كثير من الأحيان يتحول إلى سجن وهمي يبنيه العقل نتيجة القلق من المجهول أو توقع الأسوأ. نعم، وهذا اللي فعلا إحنا بنتكلم عنه. كمان عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. طيب، مواجهة الفوبيا لا تعني أن تختفي الخوف أو يختفي الخوف فجأة، بل أن تتعلم كيف تتعامل معه دون أن تجعله يتحكم في حياتك. فالخوف يكبر عندما نهرب منه باستمرار، وقد يبدأ بالتراجع عندما نواجهه بطريقة آمنة وتدريجية. النصيحة: ألا تضغط على نفسك لتتجاوز خوفك دفعة واحدة، ابدأ بخطوات صغيرة وامنح نفسك الوقت واطلب مساعدة مختص إذا كان الخوف يؤثر بشكل كبير على حياتك. فالشجاعة ليست غياب الخوف، بل أن تتقدم رغم وجوده. مساء الخير مريم خلود، جميع المستمعين، عبد الله بركات. عموما احنا مكملين معاكم، نغني مع خلود ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة إكس تقدروا تسمعونا، كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، الإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجاتنا الجميلة خلود اللبني. مضى من الوقت نصف ساعة عدا دقيقتين تقريبا، رحب كل اللي انضموا معنا الآن وكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. اليوم نتكلم عن مواجهة الفوبيا. طيب، أحيانا إحنا نبني حياتنا كلها حول شيء إحنا نخاف منه. ممكن نغير الطريق، نرفض الدعوة، نأجل السفر، نرفض الفرصة، نقول للآخرين إحنا ما بنحب هذا الشيء، بينما الحقيقة في الداخل إننا إحنا نخاف. مع مرور السنوات ننسى إنه إحنا من يفترض أن يختار شكل الحياة، ويبدأ الخوف في الاختيار بدلاً منا. وهنا ربما تبدأ المواجهة الحقيقية، عندما تقول نعم أنا أخاف، لكن لا أريد أن يستمر هذا الخوف في اتخاذ قراراتي. أحياناً هذا الخوف هو من يشكل حياتك ويرسم حياتك ويتخذ كل القرارات عنك. ربما لن نستطيع أن نعيش حياة بلا خوف نهائي، أكيد يعني، وإحنا أساساً مو بحاجة لهذا الشيء. الخوف جزء من الإنسان، وفي أوقات كثيرة هو اللي بيحمينا، لكن هناك فرق كبير بين خوف يحذرك وخوف يتحكم فيك، وبين أن تقول أنا خائف وأنك تقول لأنني خائف لن أعيش. مواجهة الفوبيا ما هي حرب ضد نفسك، ولا إثبات أنك قوي، ولا قفزة متهورة ومغامرة نحو أكثر شيء يخوفك ويرعبك في هذه الحياة. هي رحلة يتعلم فيها العقل خطوة بخطوة إنه ما كان يراه خطر مطلق يمكن التعامل معه، ويمكن يبقى شيء من الخوف، لكن الفرق أنك لم تعد تقف خلف هذا الخوف، أصبحت أنت أمامه. عشان كده كم مساحة اليوم من حياتك أنت مستعد تعطي لهذا الخوف؟ لأنه أجمل انتصار على الفوبيا ليس أن تقول يوما أنا لم أعد أخاف، بل أن تستطيع أن تقول خفت ومع كده عشت التجربة. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم. أحمد حسن من المدينة، هلا وسهلا، يقول مساء الخير أستاذة مريم، هلا وسهلا، مساء الأنوار. يقول أعود إليها إذ لا يعرف القلب غيرها، وتعود إلي إذ في روحي مقامها. إهداء بهديها لزوجة أروى. أوكي.

يا أحمد. كمان بكير، هلا وسهلا يا بكير. يقول: عندما أتأمل كل هذه الهموم أتذكر قصة الرجل العجوز الذي قال على فراش الموت أنه عانى الكثير من المتاعب في حياته، معظمها لم يحدث قط. بكير دهمش، مساكم يمطر ورد، المتألقة مريم والمخرج المتميز خلود. شكرا لك يا بكير. طيب صديقنا مالك، مالك مهران، أو عفوا مهران مالك، يقول: ما شاء الله لقد تناولت موضوعا جيدا جدا اليوم. ما سأقوله بخصوص هذا الأمر هو أنني أعاني من رهاب منذ 15 عام. كان يراودني شعور بأن شيئا ما سيحدث لي وأنني سوف أموت، لدرجة أنه مهما فعلت عندما تراودني هذه الفكرة لا أستطيع القيام بأي عمل على الإطلاق. ثم استمعت إلى الكثير من المحاضرات، ولهذا السبب انخفض الأمر تدريجيا، والآن الحمد لله أصبح كل شيء على ما يرام. هنا الإنسان يكون واعي بنفسه لما يعرف أنه أحيانا كلنا بتجينا أفكار زي كده مخيفة، بس مش إحنا نكون يعني أسيرين لها، يعني تكون أسير لهذه الفكرة. الوعي هنا إنك كده تبدأ تبحث عن العلاج، أنا كيف أخفف من هذه الحالة، أفهم نفسي، سواء بمحاضرات، سواء مع أخصائيين، سواء تستمع لمقاطع معينة يعني تفيدك في هذا الجانب. فبرافو يا مالك مهران. طيب طب مين اكتبوا أسماءكم. طيب هادي سيف يقول: مساكم أحلى مع المتألقة مريم وصاحبة الأنامل الذهبية المخرجة خلود. يا هلا وسهلا بك يا هادي. بكير أو بكري بشير من السودان يقول: السلام عليكم، برنامج 29 ودائما منورين، متابع للبرنامج. يا هلا وسهلا بك. خلينا نروح كمان، أوكي ناخد فاصل ونرجع. يلا يا خلود.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكم مستمعينا، اكيد انتم معنا في الحرف 29. اليوم نتكلم عن مواجهة الفوبيا. على الواتساب 800-244-28-28 عبد الهادي السلمان من الاحساء، يا هلا وسهلا يا عبد الهادي، يقول مساء الخير على الجميع ومساء جميل ومليان راحة وطمأنينة، وشكرا لكم على هذا البرنامج الجميل. شكرا لك يا عبد الهادي وشكرا لوجودك معنا. يقول انا حابب اتكلم باختصار عن الفوبيا والخوف والقلق، لأن أشياء ممكن تأثر على حياتنا وتخلينا نتجنب أشياء كثير. أعتقد أن التغلب عليها يبدأ بالمواجهة التدريجية وعدم الهروب من الخوف، مع الهدوء والتنفس والثقة بالنفس، ومع الوقت والصبر وإذا احتجنا مساعدة مختص نقدر نتجاوز الخوف ونعيش براحة أكبر. عبد الهادي سلمان من الأحساء. صحي عبد الهادي، وهذا الشيء أتوقع أنه سواه صديقنا مالك مهران، إنه أو مهران مالك، أنا دائماً ألخبط بالاسم، تمام، إنه فعلاً هو يعني استوعب المشكلة اللي عنده وبدأ يعني هو يتفهم نفسه، وبدأ يعني بدأ العلاج بالتدريج، لأنه ما في شيء يجي مرة واحدة كذا يعني، أو نبغى الحل مرة واحدة يجي. طيب على السناب، مشاركات على السناب. أمل هلا وسهلا، تقول مريومة مساء الخير، ومساء الخير لخلود القمر. شكرا لك يا حبيبتي، وإحنا نمسي عليك بالخير. تقول أنا أخاف من الطيران وعندي فوبيا من الطيران بطريقة غير طبيعية. تقول أنا عارفة إنه كل الناس بيسافروا وعمره ما صار شيء بالطيران، لكن بمجرد ما يتقفل باب الطيارة أحس إني خلاص أنا كده فقدت السيطرة على الحياة. تقول أكثر شيء أزعجني إنه أنا هذا خوفي أو الفوبيا من الطيران حرمني من سفرات ورحلات مرة كثير. أتمنى إنك فعلا يعني تعالجي هذا الموضوع يا أمل، وتروحي لأخصائيين، أبدا مو غلط. عبد العزيز من الرياض، يا هلا وسهلا عبد العزيز. يقول فوبيا الإبر عندي من الطفولة، وصلت لمرحلة صرت أجل التحاليل الطبية، بعدها استوعبت إنه الخوف نفسه أصبح أخطر. نعم، يعني إلا الأمور، كلنا عندنا خوف من الإبر بدون استثناء، بس أحيانا خلاص يعني لازم بتتغلب على الخوف ده أو تحاول تواجهه أو تتماسك، إنه في شغلات ضرورية لازم تعملها، بالذات لما يكون في شيء متعلق بالصحة. طيب كمان ليان هلا وسهلا، تقول مساء الخير مريوم خلود، هلا وسهلا. تقول أنا خوافة من القطط، والناس دائما بيضحكوا علي ويقولوا صحيح خلود هي بتسلم عليكي وتمسي عليكي بالخير وتقول هي كده حتزعل منك. شفتي يا ليان حتزعل منك ليه؟ لأنه خلود أكثر إنسانة في الحياة تحب القطط، هي والقطط أصدقاء. لسه اليوم بتحكي لي على قطة جديدة وتقول أولادي، تقول لما بجيب شغلات بروح أجيب لأولادي، يعني إيش تدلع القطط. فلا لا على فكرة يعني في كثير مواقف بتصير في الحياة أنا أخذ رأي خلود فيها، أقول له خلود أنا شفت قطة كذا كذا، فين المكان المناسب نوديها وحقيقي ما بتقصر، تقول لي روحي وديها المكان الفلاني، وديها الكذا، لأنه أحيانا بنشوف قطط شوارع أحيانا يعني يكونوا صغار كذا أمهم تركتهم، فحرام حيموتوا في الشارع، فعلى طول يعني اتصل على خلود. خلود يعني متخصصة في هذا الموضوع ومرة بتحب القطط، فليان عالجي الموضوع ده عشان خلود ما تزعل منك. طيب كمان تقريبا والله لا هند أيوة هلا وسهلا يا هند من مكة، تقول أنا عندي خوف من المصاعد وأحيانا ممكن أضطر أطلع 6 أدوار وأنا متعبة ولا أطلع المصعد. تقول عارفة إنه هذا القرار غير منطقي، لكن والله الخوف يكون أقوى مني أحيانا.
طيب هذا هو موضوعنا اليوم. أتمنى فعلاً إحنا نواجه مخاوفنا بنوع من الوعي وبشكل تدريجي، وإذا احتجنا إلى إنسان يعني مختص أكيد نروح. مكملين معاكم، نغني مع خلود ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا بكل اصدقاء واعزاء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الابيات: سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، وبدون أن أدري تركت يدي لتنام كالعصفور بين يديه. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، وبدون أن أدري تركت يدي لتنام كالعصفور بين يديه، ونسيت حقدي كله في لحظة، من قال أني حقدت عليه؟ ونسيت حقدي كله في لحظة، من قال أني حقدت عليه؟ كم قلت أني غير عائدة ورجعت، ما أحلى الرجوع إليه.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين. أهل النخبة بعد السيطرة على آسيا يوصل سطوته على القارات. رسميا رزيزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. الدرعية تعادل مع الخلود نقطة تعطل الانطلاق. الفتح والفيصلي يقتنعان بالتعادل ووصلان بلا فوز في روشن.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. اللحظات اللي تعرف أنها الفريق هذا حيفوز لما شفت المدرج بالدعم الكامل بالتشجيع الكامل بالحضور بالتفاعل، قلت له الأهلي فايز فايز حتى لو يكون الفريق نايم، واليوم كان الفريق نايم فنيا، لكن بسبب الحضور التفاعل التشجيع من البداية حتى النهاية الأهلي تأهل إلى مباراة سان داونز. ورسالة مرة أخرى لجمهور الأهلي، ادعموا الفريق في كل مراحله، الفريق لكم والبقية متغيرون، مدرب لاعب رئيس كله متغير، الفريق لكم ادعموه من هنا حتى نهاية الموسم. وهي رسالة للأهلي وجماهير الأهلي ولجميع الأندية، البقاء والنادي ملك المشجعين. أنا خالد الشنيف وضيوف الكرام الكابتن محمد الدعية، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو وليد، أهلا وسهلا فيك.
0: أحمد عطيف مساء الخير.
2: مساء النور أبو وليد.
0: دكتور سلطان الأحياني مساء الخير.
3: مساء الخير أبو وليد، مساء عليك وعلى الزملاء.
0: كابتن يوسف المناعي مساء الخير.
4: مساء النور كابتن خالد.
0: الكابتن عبد الرحيم الجزاوي مساء الخير، أنا قاعد أشوف خلفك شعارات أندية، أعطني صورته كاملة. أيوه
5: مساء الخير عليك ابو الوليد، مساء الخير على الزملاء.
0: مبروك. وش اللي وراك هذه؟ على اليمين ايش؟ واللي وراك ايش؟ ولا يسارك ايش؟
5: على اليمين تيشيرت الاهلي يمكن تقريبا 2010 اللي كان موقع عليه رونالدو ولعيبه ريال مدريد في اعلان كنت مسويه في مدريد.
0: حلو.
5: واللي على اليسار تيشيرت النصر، التيشيرت المميز اللي هو تيشيرت الجيشي ايام كنت مع النصر.
0: حلو.
5: واللي وراي تيشيرت فيكتور سيموس.
0: اكثر واحد تحب فيه تحبه مين في الثلاث تيشيرتات؟
5: اكيد تيشيرت 24 حقي.
0: الله، مبروك مبروك يا عبد الرحيم، مبروك.
5: الله يبارك فيك.
0: طيب قبل ما نبدا بس مباراه الاهلي، بس في خبر سريع اليوم، اعلنت لجنه انتخابات مجلس الاتحاد اداره الاتحاد السعودي لكره القدم في دورته السادسه القائمه النهائيه المترشحين رئاسه عضويه مجلس الاداره، وذلك بعد استكمال مراحل الطعون والتظلمات وانتهاء الفتره المحدده لانسحاب المترشحين وفقا لبرنامج الزمن الانتخابات المعلن بتاريخ 16 يوليو الماضي. وكانت اللجنة قد أعلنت تاريخ 8 أغسطس القائمة الأولية للمترشحين عقب بدء الفترة المحددة لتقديم الطعون والتظلمات. وعقب انتهاء مرحلة الطعون والتظلمات استكملت اللجنة الإجراءات المحددة في البرنامج الزمني للانتخابات، حيث انتهت يوم أمس الثلاثاء 25 أغسطس الفترة المحددة لانسحاب المترشحين دون تلقي اللجنة أي طلب انسحاب. واستنادا الى الاختصاصات لجنه الانتخابات المنصوصه عليها من لائحه الانتخابات السعوديه لكره القدم والتي تنص على اعتماد القوائم الاوليه والنهائيه للمترشحين، في الاخير ما في غير قائمه واحده، قائمه الاستاذ بدر الزيزه بالتزكيه.
1: اكيد بالتزكيه، والله من قبل الانتخابات احنا متوقعين انه اصلا يفوز بدر الزيزه برغم انه وجود اكثر من مرشح، يعني اعتقد انه تقريبا حاتم خيمي خالد الغامدي وكذا وترك الضبعان، ولكن المتوقع صراحة على المناصب اللي تقلدها بدر رزيزة أعتقد أنه يمكن هو الأقرب لرئاسة الاتحاد، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق إن شاء الله.
0: دكتور سلطان، رسالتك إلى الأستاذ بدر رزيزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
3: رسالتي أول شيء الاهتمام بالفئات السنية لأن هي مستقبلنا، هذا واحد. اثنين، مسابقاتنا المحلية استمرار المنافسة فيها وفق لوائح وأنظمة واضحة وعلى الجميع، وهذا الشيء بالتأكيد حيكون عليه. النقطة الثالثة والأهم، المنتخب الأول والمشاركات القادمة، كيف الهدف، كيف الطموح، وكيف الإعداد للبطولات، لأنه الجماهير السعودية أصبحت تنتظر البطولة اللي أصبحت بعيدة بشكل كبير عن أفراح هذه الجماهير، وننتظرها إن شاء الله في أهم مناسبتين اللي هي كأس آسيا القادم وكأس الخليج اللي إن شاء الله يكون من نصيبه.
0: بحول الله، هذه قامت الأستاذ بدر الرزيزة، هي بكل تأكيد الأستاذ بدر الرزيزة هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نائب الأستاذ لؤي مشعبي اللي هو كان رئيس الاتحاد السابق، الأستاذ الأمية بنت إبراهيم بن بهيان، الأستاذ فهد بن عدام بن عبد الرحمن المنصور، الأستاذ سلمان بن متعب بن خالد السديري، الأستاذ ثامر بن عبد الله بن عبد الكريم السعدون، الأستاذ عمر بن عبد الرحمن بن علي الجريسي، الأستاذ نيكولاس آرثر، الأستاذ جيرارد برنارد رودي. يعني أول مرة نشاهد عضوين أجانب، لأنه بتخلني ذاكر، ها؟
2: صحيح.
0: من أعضاء الاتحاد، إذا في أحد يتذكر.
3: صحيح.
0: ها؟
2: صحيح.
0: أعتقد جديدة؟
2: جديدة، لكن هو يمكن اختار القائمة بوفق الأكيد بالكفاءات اللي يشوفه على حسب المجموعة اللي ممكن تمشي معاه للمرحلة بعيدة مع الأهداف والاستراتيجيات اللي قاعد يبنيها.
0: أنا ما أدري عن اللوائح، بس دكتور يمكن أنت ملهم كثير، يعني ممكن بكرة أنا أكون رئيس اتحاد ومعاي نائبي والبقية كله أجانب عادي؟
3: لا اعتقد
0: ولا عدد معين
3: عدد هي عدد معين اعتقد الى جانب، ولكن لما نتكلم عن خمسة اعضاء اعتقد لابد يكون سعوديين. ولكن نقطة مهمة في تنوع تشكيل المجلس اللي قام فيها وعده يعني رئيس الاتحاد، اعتقد انه وضح احتياجات كل الملفات، وفي كل ملف اختار كفاءة تجيد هذا الملف. فأعتقد أن التنوع اللي في هذا المجلس والكفاءات تعطينا انطباع وتنبؤ إن شاء الله نكون مجلس مميز وفال خير للكرة السعودية في المستقبل بإذن الله.
0: بحول الله، هذه نتيجة مباراة الأهلي وأوكلاند، اللعبات وانتهت قبل قليل، انتهت الأهلي بفوز.

0: أهلي 1-0 عن طريق أبو الشمات. عبد الرحيم تفضل.
1: أول شيء أبو الوليد ألف مبروك، طبعا اليوم فوز يعتبر فوز سعودي قبل ما يكون فوز أهلاوي، مبروك جماهير النادي الأهلي اللي هي تستحق الفوز الصراحة، هي اللي قدمت اليوم الشيء المطلوب منها كالعادة، هذا الشيء اللي تعودناه من جمهور الأهلاوي، دائما ما يكون موجودين، دائما ما يكون موجودين وقت ما يحتاجهم الفريق، وهذا الشيء الطبيعي من جمهور الأهلاوي، يعني قد ما نقدر نشكرهم ما حنقدر نشكرهم ولا حنقدر نوفي حقهم. بالنسبة للمباراة أبو الوليد، المباراة كانت صعبة جدا خاصة في الشوط الأول، فريق أوكلاند كان مقفل جدا وكان لاعب على تكتيك واضح انه يقفل، ما يعطيك مجال لا انك تشوت ولا انك تلعب من الاطراف، لكن في النهايه الاهلي قدر يستغل فرصه واحده يمكن سبريستيان يعني اجتهد فيها وجاء منها الهدف، الحمد لله انه رجال فوز، ان شاء الله باذن الله المباراه الجايه في افريقيا باذن الله نحققها.
0: يوسف المناعي على المباراه، اعطينا زاويتك على المباراه، كيف شايف الاهلي وعنده مباراه قادمه امام سان داونز، كيف شايف الاهلي في المباراه؟
2: الأهلي اليوم أثبت اللي هو معناها رقم صعب المسابقات الأسيوية، حتى في بعض المباريات ما يكونش في يومه في الدوري المحلي، لكن لما الأهلي يتوهج في المسابقات خذ تجربة المشاركة المسترسلة، الفوز مرتين بالكأس النخبة أعطاه ثقة كبيرة للأهلي، أعطاه حافز كبير، أعطاه ثقافة انتصارات على المستوى القاري. الأهلي نشوفوه عنده رغبة كبيرة لما يلعب قدام جماهير، اليوم جماهير عريضة جدا، اليوم الأهلي أثبت اللي هو رقم صعب، وأتوقع أن الأهلي راح يتوج بالكأس الأفرو أسيوية. هذا
0: لسه مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، أفرو أسيوية، بعدين أمام أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، وبعدين إن شاء الله موعدنا يا باريس سان جيرمان كأس العالم، وحلم نشاهد الأهلي يلعب في نهائي كأس العالم أمام أو نهاية كأس القارات، وليس كأس العالم، نهاية كأس الكونتيننتال، كأس القارات. طيب تقول لي أنا أبغى أتكلم عن سبريستيان من أول، رافع تعرف اللي رافع اسم الطالب، عندك كلام كثير عنه.
3: شوف أنا أول شيء للأمانة يحسب ليايسلا تعاقد مع هذا اللاعب واختياره بالاسم. الشيء الثالث عشان تعرف قيمة اللاعب كجودة وكفردي وجماعي في الحاله، في حالات كثيره، ولكن هنا في الحاله فرديه، في الحاله الرجوع للدفاع، في الحاله المهاريه التكنيك، الحاله اللي الجوده، الذكاء اللي قاعد يسويه سباستيان في كل مباراه. انت لما تشوف في الحاله في جميع حالاته سباستيان عنده ثلاث اشياء بيملكها، هذا يدلك على قيمة اللاعب. أول شيء في ميزته في التحركات وذكائه، الشيء الثاني في الجودة اللي يملكها في التكنيك العالي، الشيء الثالث الحالة الجماعية في المساعدة الدفاعية. يعني أنا أشوف أن سباستيان لحد الآن من أفضل الأجانب اللي برزوا في جميع الجولات وفي مباراة اليوم، فأعتقد أنه هو تحسب ليايسلا كصفقة ممتازة جدا للأهلي، وهذا يعني أنا عشان كذا لما ياسلا استغنى عن كيسي جلب واحد أعلم كيسي بالنسبة لي.
0: أعلم كيسي. طيب الناس شافت سبيرسيان في الهدف، بس في لقطة أبو الشمات من وين طلع في الهدف؟ صح. هدف من وين طلع؟ من وين كان وين وصل؟ صح. ترى من آخر نقطة، أعطينا مرسوم كامل من فضلك، إذا مرسوم هو أعتقد هدف أبو الشمات مرسوم، إيه من آخر نقطة هذا أبو الشمات اللي شال الكرة إلى آخر نقطة، السرعة، الانطلاق، التوقيت 100 متر وجو. سلطان
4: بصراحة هدف يوضح لك أكثر من نقطة في هذا النجم في هذا الموهبة. أولها لما تدخل وبعد دقيقة تعمل هذا سبرنت كدور دفاعي أولا وكمساندة للهجمة، توضح لك رغبة اللاعب وعدم يأسه وطموحه في عمل شيء للأهلي. نقطة ثانية تكلمت في أدوار الدفاعية، وشوف كيف الإنهاء، يعني تعمل سبرنت من اول من من الكورنر الى خط ال 18 ويكون انهائك بهذه الجوده، توضح لك الجوده الكبيره اللي يمتلكها هذا اللاعب، اللي ينتظر منه مستوى اعلى وينتظر منه مشاركه اكبر مع الاهلي. فاعتقد ان المشاركه هذا اليوم توضح شيء كبير مع ابو الشمات، يعني ينتظر منه ان شاء الله يقدم شيء كبير في القادم، بالاضافه الى سبيرستيان زي ما ذكر كابتن احمد، اعتقد انه القطعه الاهم في الاهلي، يكفي انه في كل مباريات الاهلي ساهم في اهداف، تتكلم عن 8 أهداف الاهلي سجلها هذا الموسم، ساهم في 5 أهداف هذا اللاعب بالصناعه والتسجيل.
0: الكنترول في هاشتاج دورينا غير منصه اكس عبد الرحيم يقول لك اسال عبد الرحيم جيزاوي هل بينجح اللاعب الاوكراني ارتيم بوندارينكو؟

0: والله ابو
1: قل اسمع اول شيء، قل اسمع اول لحظه، قل لي اسمع تعال، قل لي اسمع
0: اسمه ارتيم بس انا اقول لك الاول بس
1: الثاني ابغى الثاني
0: بوندرينكو
1: بوندرينكو يلا اعطينا ارتيم بوندرينكو تفضل كيف شايف؟
0: انا اشوف مدريد صعب يعني الان لسه اليوم شفنا اللاعب ما شفنا شيء مره بسيط منه بس ما اعتقد لسه صعب انه الواحد يحسب لكن نتمنى انه ينجح مع الاهلي، الاهلي محتاج انه اللاعب ده يكون ينجح في ذا المكان فانا اتوقع انه يمكن مع الوقت بالنسبه لاختيار المدرب ما اعتقد انه المدرب جابه من فراغ ممكن في يعني اكثر من اكثر الناس ما هو عاجبهم ذا اللاعب لكن لسه احنا ما شفنا اللاعب في الملعب حيفرق فاذا فرق اتمنى انه يفرق مع الاهلي هذا الشيء اللي احنا نبغاه لكن الوقت انه صعب يبغى الوقت عشان نقدر نحسبه هو حينجح مع الاهلي او ما حينجح.
2: عبد الرحيم الله يعين مدرب الاهلي اول لاعب هو الوحيد اللاعب اللي اختاره بيصير اذا في عليه انتقاد بيصير مشكله عند الاهلي فاعتقد ان المدرب الاهلي اختاره على حسب اسلوب اللي هو يحتاجه في الاهلي على مستوى البناء وعلى مستوى انا اشوف كقيمه فنيه لحد الان صحيح ما يحكم عليه لكن في الشكل في السابق انا اعتقد انه لاعب امكانيات جيده.
1: كمل عبد الرحيم يلا
0: صح اتفق مع احمد حتى اليوم لو شفنا يمكن اللاعب واضح انه انه انه الباصات عنده والكنترول مره ممتاز فاعتقد المدرب جايبه عشان البناء اتفق مع احمد في ذا الشيء.
1: هذا كابتن خالد تفضل تفضل سلطان
3: بالنسبه لهذا اللاعب صحيح لا مستحيل تحكم عليه في اول مباراه لكن انا بروح لاحتياج الاهلي انت تحتاجه كلاعب في الثمانيه او تحتاجه من من من فقط في اسيا هذه نقطه. هل عندك احتياج لمراكز احوج من هذا المركز؟ انا في ظني الاهلي نعم. يحتاج في مراكز احوج خاصه
1: وين المراكز؟
3: الظهير اليمين تحديدا تكلم تحتاج يعني ممكن لو كان ظهير يمين بجوده اعلى يستفيد من الاهلي بشكل اكبر في الدوري او او في دوري ابطال اسيا هذه نقطه يعني لو كانت مباراه الدوري اختار الثماني الاجنبي اللي يلعب مع الاهلي هل حيلعب مكان تنقانا؟ هل حيلعب مكان اسبرسيان؟ ما اعتقد هل حيكون بديل لاحد تتكلم عن المدافعين اعتقد انه يعني كان الاهلي مهما كان مستوى وقيمته كان اخذ لاعب او اختار لاعب في احتياج لمركز في ظني اعلى
1: يعني برايك الاهلي لا يحتاج ارتيم
3: انت ايه؟ كتشكيل لا في احتياجات اعلى ايه؟ في ظني ما يحتاج عندك هل يحتاج لاعب ظهير او يحتاج لاعب في الوسط
0: اكيد لاعب
2: ظهير
0: صح
2: اتفق معك انا بالنسبه لي شوف الاهلي صحيح انه ممكن يحتاج ظهير يمين لكن طيب. الشيء الاهم بالنسبه للمدرب الاهلي واللي انا اشوفه شايل همه هو على مستوى الاسلوب اللي يحتاجه انا اشوف تنقانا وزياد ما هو باللعيبه اللي ممكن يلعبون تحت ضغط عالي في حاله البناء فعشان كذا جلب ارتيم فممكن طيب يستغني عن تنقانا في لحاجه اسلوبه نجاح اسلوبه
4: يستغني عن تنقانا
2: ممكن
4: يلعب مكان من اللي يلعب زياد
2: وارتيم لانه شوف في مدربين بالنسبه لي لحاجه نجاح اسلوبه وليس للناقص هو اوكي ظهير يمين ممكن ما عنده اوكي محمد عبد الرحمن ما هي الخانه اللي ممكن تسبب له صداع ممكن يعالجها بأي شكل لكن في عمق الملعب وهو يستخدم أسلوبه هذا في البناء وفي في طيب. في فكرته فعشان كذا أنا أشوف
5: بس أحمد أنا بسأل الجزاوي هل أنت مقتنع بمستوى الأهلي اليوم؟
0: لا طبعا ماني مقتنع بمستوى الأهلي خاصة في الشوط الأول
5: هنا المشكلة احنا دائما نحمل المدربين أو نحمل اللاعبين ولكن اليوم صراحة اللاعبين يمكن الشوط الأول ما في إلا مندي هو اللي أنقذ الأهلي قدام فريق متواضع للأسف الفريق اللي قدام الأهلي اليوم متواضع المفروض لعيبة الأهلي اللاعبين المفروض الشوط الأول تنتهي المباراة للأهلي لكن التأخر هذا كله سبه يعني أعتقد أنه مدرب الفريق اليوم دخل الفريق لولا الله ثم هالجمهور اللي حاضر يمكن تطلع تعادل يمكن يفوز الفريق الثاني لكن مندي هو اللي أبقى ترى الأهلي في الملعب يعني اتمنى دائما يعني زي النجوم الاهلي يملك لاعبين على مستوى عالي زي المباريات هذه لازم تعطيها 200% ما تعطيها 100% لا 200%
1: تفضل عبد الرحيم
0: اتفق معك ابو عبد العزيز خاصه في الشوط الاول انا اشوف اليوم يمكن مندي صح انقذ الفريق لكن تقريبا مو كل الفريق ما كان موجود يمكن كان عندنا زكريا وكان في موجود جليلي هم الوحيدين اللي اشتغلوا الجهه اليمين جدا ما هي شغاله كانت جدا واقفه خصوصا محمد عبد الرحمن كانت اللمسه الاخيره جدا ما هي كويسه فاعتقد انه انا اتفق معك المدرب اليوم بدا بتشكيله صحيحه لكن في الملعب كان يبدي يستغل ويلعب على المسافات لكن ما استغل هذا الشيء كان مركز يلعب من العمق وكان صعب انك تصبر من العمق
1: طيب هذه اربع مباريات

0: أربع انتصارات، ثمانية أهداف، واستقبل هدفين. يوسف، يعني وأنا شاهد الأهلي الجهة اليسار نظيفة، تكلم نظيفة ككرة قدم، اليمين فيها عك، وين المشكلة؟ واتكلم عن الجهة اليمنى بالتحديد، المشكلة وين؟ عك ترى فني. ها
1: شوف كابتن خالد، هوساوي وجالينو لاعبين مع بعض من الموسم الفارط، يعرفوا بعض، ثم تجانس بيناتهم، يعرف الاسلوب، فاهمين افكار بعض. لكن كي تشوف ترينكاو وعبد الرحمن مازال ما ثماش تجانس، اول معناها ما ثماش مباريات كبيره لعبوا مع بعض، فيلزم الاهلي شويه وقت. تعرفوا اللي ثم تغييرات كبيره في الفريق، التجانس يجيب بالوقت. فأتوقع للجهة اليمنى راح تتطور بمرور المباريات، وترينكاو يفهم أكثر اللاعب، ويجو عبد الرحمن زاد ما كانش يشارك بصفة مسترسلة العام الماضي، السنة هذه ممكن يحصل أكثر فرصة وتكون الجهة اليمنى تتطور في المستقبل.
2: بس في نقطتين كابتن يوسف، أنا أشوف بالنسبة لي أول شيء الفرق بين الجهة اليسرى إن جالينو هو دائما الحل في الحالة الفردية في الواحد ضد واحد. ترينكاو مشكلته يدخل على الداخل، ولا هو باللي واحد ضد واحد دائما حل، ولا هو اللي قاعد يلعب الظهير. يعني جالينو يلعب مع ظهيره في حل فردي، سواء حل فردي او سواء في الاثنين ضد واحد، لكن ترينكاو دائما ما تشوفه يدخل على الداخل ويترك ظهيره، وما يلعب مع ظهيره الا في حالات اذا خلاص ما تقفل الموضوع. والشيء الثاني ان ترينكاو واحد ضد واحد ما يروح، دائما يدخل على الداخل، وهذه سهل للمنافس ويخسر كوره بسهوله. فاعتقد ان التوافق بين اللاعب ترينكاو ومحمد عبد الرحمن غير موجود، لان امكانيات مختلفه. ترينكاو دائما يبحث على الدخول على الداخل، ومحمد عبد الرحمن ما هو اللاعب اللي الظهير اللي دائما يطلب في الفراغ ولاعب سريع.
0: حل المشكله ذي؟
2: لا
0: السؤال.
2: لا صعب.
3: بس احمد احمد، انا اقول لك ايش الحل. الحل او ايش المشكله بالضبط؟ المشكله فرق الامكانيات بين زكريا ومحمد عبد الرحمن. هذه هي المشكله.
0: طيب وانت تتكلم حتعرض لك الجهه اليسرى، فرق عن الجهه اليمنى والجهه اليسرى، والنقاش لكم. شوف الفرق بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى. تفضل عبد الرحمن.
3: فرق كبير ابو الوليد، والسبب انه زكريا عنده امكانيات افضل من محمد عبد الرحمن، خاصه في الهجوم. امكانيات زكريا افضل من محمد عبد الرحمن. عبد الرحمن عنده مشكله كمان في اللمسه الاخيره. يعني محمد عبد الرحمن اليوم شفناه في الملعب يمكن اكثر من 3-4 مرات تجيله الاوفرات، عنده اللمسه الاخيره جدا ما هي زي زكريا. زكريا افضل، زكريا في المساندة افضل، زكريا في الصناعه افضل. فهذا الفرق. لو امكانيات زكريا زي امكانيات محمد عبد الرحمن حتشوف ترينكاو بشكل افضل في الملعب.
2: عشان كذا
1: احمد
2: تفضل.
1: احمد اتوقع راهو تمركز ترينكاو هو استراتيجيه لعب في المباراه اليوم. يمكن المدرب اعطاه اكثر حريه باش يدخل للعمق، باش يعطي فرصه لسيبريان باش يكون هو مهاجم ثاني مع ايفان توني يفتح له المساحات. فاتوقع لترينكاو اليوم هو دور تكتيكي اكثر باش يدخل لعمق الملعب.
2: كابتن يوسف، ترينكاو في كل مراحل وفي كل الانديه دائما يحب يدخل على الداخل، دائما يحب يدخل.
0: طيب
2: على
0: سؤال
2: الداخل.
0: سؤال وانتم موجودين كلكم الخماسي، ترينكاو هو لاعب طرف ولا عشره؟ هذا السؤال.
2: في نوعيه، شوف انا بالنسبه لي
0: لا اتكلم كقدرات لاعب، هو لاعب طرف ولا لاعب عشرة مواصفات؟
2: لا ما هو لاعب طرف، هو لاعب وسط. اوكي يبدع الطرف، بس ما هو اللاعب اللي دائما فاتح زي زياد، زي محرز، زي جالينو، دائما فاتح على الخط. هو ما يعرف يفتح الخط ويروح على الخط، لا هو دائما من لعيب الوسط التقليدي، الوسط اليمين التقليدي او الوسط اليسار التقليدي اللي دائما يحب
0: يدخل، يعني يلعب في مسار رقم 2، مسار رقم 1 ما له دخل.
2: صحيح، لانه ما هو لما يروح على الطرف ما يقدر، لازم يدخل لك على الداخل. فاعتقد ان نوعيه اللاعب حتى في جميع الانديه لما تروح تشوفه هو دائما هو اسلوبه كذا وطريقه لعبه كذا.
0: لها حل يوسف؟
1: الحل بطبيعه الحال اللي يكون ظهير اكثر، يكون عنده نزعه هجوميه، هي هو اللي يعطي عرض الملعب.
0: سلطان يقول لك ما في، سلطان يقول يبغى له ظهير
1: انصاف المساحات.
0: انا قاعد اسمع سلطان والجنساوي كلهم يقول يبغى ظهير. يعني يجيب ظهير اجنبي؟
1: أكيد.
0: اجيب ظهير اجنبي عشان ينجح ترينكاو؟
3: ابو ليه مو شرط اني اجيب ظهير اجنبي.
0: واحد تفضل. لواحد
3: تفضل كابتن. تفضل
1: عندك دكتور.
3: انا اقول ابو الوليد مو شرط اني انا اجيب ظهير اجنبي او شيء، لكن انا لازم عشان اشغل ترينكاو لازم اللاعب اللي يكون معاه لاعب متفاهم مع ترينكاو وعنده امكانيات اعلى من امكانيات محمد عبد الرحمن. يمكن احمد كلامه صحيح، ترينكاو يحب يدخل على النص لانه ترينكاو عنده ما شاء الله تبارك الله يقدر يسدد، عنده تسديد جدا ممتاز، فهذه برضه ميزه لترينكاو. لو كان معاه الظهير شغال حيكون في فرق، لو ممكن الظهير يخش على جوه وممكن ترينكاو يطلع على برا. فانا اشوف وجود ظهير بامكانيات على هو اللي حيفرق مع ترينكاو، ولسه الى الان اقول لكم ترينكاو ما طلع كل شيء عنده، القادم حيكون افضل.
0: على الصوره انت متفائل، لكن الصوره الاولى اللي لي انا اتكلم ده انا بلساني انا، ها اللاعب غير موجود،
3: لازم نتفائل حلو. لازم نتفائل.
0: فانا اقول لك الصوره الاولى، يعني الصوره الاولى ضبابيه، يعني ضبابيه
3: كلنا والله كلنا بوليد مو عادي،
0: بس عشان اكلمك
3: لازم نتفائل. يعني نتمنى انه اللاعب يتغير،
0: مو لاعب طرف يا جماعه. الان انا بقول لك مو لاعب طرف، يجهزون ارقام الشباب من فضلكم، جهزون ارقام لو تبون في الدوري ولا ذا. كم مراوغه ناجحه سواها في الاربع مباريات؟ كم مراوغه؟
3: قليل صح، انا اتفق معك ما شفنا.
0: كم صناعه فرصه؟
3: صراحه يمكن فرصتين في المباراه كلها
0: صح. عشان كذا اقول لك لا، مو لاعب طرف يا جماعه، مو ها مو مواصفات لاعب طرف.
4: عشرة
0: صحيح.
3: عشان كذا نحتاج ظهير بامكانيات عاليه عشان هو اللي يكون
0: ظهير اجنبي ولا سعودي؟
3: اتمنى انه يكون اجنبي.
0: وتشيل مواليد قصدك؟
3: طيب مالنا اللي هو
0: انا اقول الاهلي بجمهوره يا عبر القارات.
5: المشهد مهيبا في الإنماء، يفيض بعشاق لا يتقنون إلا العطاء، وعلاقتهم مع فريقهم فخرا ووفاء، مدرج يرسل مشاهد التمام ويرتب بداية ويؤثر منتصفا ويكتب فصل الختام، ليجعل القارة التي خضعت مرتين تلحقها ثانية وترتجف من القادمة الثالثة، وينظر العاشق بعين الرغبة للبقية. أهل الرغبات والشخصية والثبات، فريق النخبة والقارات، فارس مشاهد التمثيل الخارجي آخر السنوات، يهزم أوكلاند بلا رحمة ويرسل للبقية رسائل الرغبة، ويثبت القرار وينهي الحوار ليضع نقطة نهاية السطر فرحة العشاق. اجتاز محطة أولى ويستهدف منصة قادمة، وذهبا يجب أن يستقر في حائط أمجاد الأهلي، ويخبر الجميع أن القوة أصل في الشعار، والتألق يرتبط بالألوان والفخر، امتد عقودا بمختلف الأسماء. إن رحلت فكرة مدرب عنه لن يتأثر، وإن غابت عنه أسماء لا يتضرر. وصفات الأبطال لم تهدى بعقل زائر بل بقلوب خالدة. الليلة كانت خطوات المرور، والقادمة ملامسة الذهب والانتقال لما هو أكبر. وفي القارة مؤخرا، هل هناك من هو من الأهلي أعظم؟
0: هذا الاستفتاء عبد الرحيم سلطان أحمد محمد، برأيك ما سبب فوز الأهلي على أوكلاند في كأس القارات؟ أفكار بوسيتش 4%، فارق إمكانية 33%، دعم الجمهور 27%، شخصية الأهلي 36%. دكتور،
6: فارق الإمكانيات مع دعم الجمهور اللي هو العلامة الفارقة في كل حضور للأهلي.
0: طيب محمد، بروح لك أنت، وأنت تتكلم مريت على مندي.
4: مندي هو انت دائما نشوف للحارس اذا طلع كورتين او ثلاث كور اعرف ان الفريق في خلل يا خالد. يعني مندي شوف الكوره هذه، يعني كنت كذا كوره مندي قاعد يشيل لك اهداف محققه، هذه من الاهداف شبه بخط السته. يعني وين دفع الاهلي بالحاله هذه؟
0: ممتاز.
4: يعني معناته انه فيه غلطات، ومندي دائما هو اللي ينقذ الاهلي، هو اللي الشوط الاول لولا الله ثم مندي اعتقد انه الاهلي يطلع خسران. هذا الثاني هذا بالتسعير رايح، يعني شوف كيف طلع.
0: وجايب مندي ليش اساسا؟
4: مو قلت مش جايب مندي ليش، انا حكيك عن المباراه هذه. اذا انت تبغى بطولات القاره وبطوله القاره لابد انه يدخل اللاعب يا خالد، ما هو الجمهور. الجمهور لعب مع مندي اليوم، مندي لعب مع الجمهور الشوط الاول، لكن الشوط الثاني وين لعبت الاهلي؟ يعني معقوله كل المباراه فرصه واحده وهي اللي يعني فرصه صعبه بعد الهدف؟ طيب هذا مجهود من ابو شامات ومن سبيان هذا شو اسمه هذا
0: شو اسمه
4: شو اسمه هذا شو اسمه
0: ولا احد يقول

0: سبيان سبيان اسمه سبيان اسمه ما ادري سبيان
1: لا ما اروح اسمع عفوا
2: احمد
1: خلوه
2: والله في
1: مساعده بسم الله
2: ما انا بقاي
3: لانه ما مكتوب عندي لو مكتوب
4: ادوارد
3: ها ايش تقول يا سلطان
4: ادوارد ادوارد خلاص
3: ادوارد
2: خلاص كويس
1: قولوا لي تبغاك تحفظ اسم
2: العائله هو قال عبد الرحيم اول شيء قال عبد الرحيم ايش قال قال اسمه الثلاثي
3: طيب في منظر الحدث في مباراة اليوم منظر صراحة يسر الناظرين كنا في مدرج كامل ونشيد الأهلي واضح عطينا صوت وصورة من فضلك يا مخرجنا عطينا المنظر صوت وصورة لمدرج الأهلي مع النشيد

0: عبد الرحيم 46,000 ومولع الملعب، انت كنت في الملعب ولا وين؟
1: لا والله ابو وليد انت اليوم ما كنت في الملعب، انت حرمتني اليوم من الملعب صراحه والله.
0: خلاص روح يعني جنوب افريقيا، اسمح لك تروح جنوب افريقيا
1: اذا بتسمح لي ترى بروح. انا اقول لك الان
0: روح تغطينا من جنوب افريقيا، ما عليك روح جنوب افريقيا
1: يعني اروح جنوب افريقيا برضه طلعني
0: طلعك نحتفل معاك، ما تبغانا نحتفل معاك في البطوله؟
1: الا طبعا اكيد باذن الله، باذن الله ان الحقيقه ابو وليد جمهور الاهلي والله ابو وليد مهما نقول ما حنوفي حقه. طيب. جمهور الاهلي انا قلت لك ابو وليد انا والله بصراحه اقولها، انت حرمتني من ده شيء، انا يمكن ما فوت ولا مباراه للاهلي الا لما طلعت معاك لايف. فالمتعه لما توصل الملعب وتشوف الجمهور هذا اقسم بالله ابو وليد عن مليون مباراه. فجمهور الاهلي مهما نقول عليه
0: خليهم يلعبوا، خليهم يلعبوا الساعه 7 وخليك تحضر مباراه الاهلي
2: في الشتاء ان شاء الله.
3: كابتن خالد،
0: سم
3: كابتن خالد، هذا التيفو وهذا الجمال اللي حضر في التيفو اعتقد انه يقدم رسائل كثيره. اولها رساله للعالم انه هذا الجمال وهذا التيفو هذا في طيب. في كرة القدم السعودية طيب. ويوصلها جمهور الاهلي بكل جمال وبكل اتقان. نقطة ثانية لما اتكلم عن النشيد اليوم، كم لاعب جديد في الاهلي لما يشوف هذا الحضور وهذا التيفو وهذا النشيد بالتأكيد حتكون المسؤولية عليهم اكبر، لان هذا الجمهور رغم كل الظروف جالس يدعم وجالس يقدم يعني صورة جدا عالية للاعبين، وهذا الشيء اللي كان تأثيره واضح حتى على المستوى.
2: أنا بالنسبة لي أبو الوليد لما تيجي تشوف الأهلي حتى في بداية موسم هذا في ظل الظروف، يعني في ظروف غير استقرارية في وضع النادي، لكن حقق العلامة الكاملة في كل المباريات، والسبب هذا الجمهور. صحيح ان اللعيبه لكن بدعم هذا اكيد
0: يعني تلعب ضده
2: أكيد حتى في المتعه تستمتع، تزعل انه ما يحضر هذا ينحرم هذا الجمهور او اي جمهور يعني كبير ما يحضر او انه عنده عتب. فاعتقد ان جمهور الاهلي هو يصانع الفرق، هو اللي يعني رغم الظروف صانع الفرح وصانع الفرق في كل الظروف. يعني انت الان في عدم استقرار، مدربك يرحل، في عدم غير
0: تيفو مدلعين اللاعبين
2: وغير كذا ابو الوليد الحضور، يعني وانت حققت العلامه الكامله في 4 مباريات. فاعتقد ان جمهور الاهلي
4: يعني
2: هو الاساس.
4: يعني انا اتفق مع احمد، يعني احنا كلاعبين الحين لما نشوف الجمهور سواء جمهورك ولا جمهور الخصم، يعني هذا يعطيك حماس داخل الملعب، يعطيك روح داخل الملعب، يعني حالات كرة القدم بالجمهور هذا، ما بالك انه جمهورك يجي يأزرك.
0: التفاعل
4: انت اكيد التفاعل إيه؟ اكيد التفاعل، انت لما تشوف ملعب الجوهرة وتشوف الملاعب إيه؟ اعتقد ان هذه يعني رسالة واضحة للعالم كله، يعني الكرة السعودية الحمد لله بخير. ترى
0: مباريات الاهلي القادمة الخمس، اول مباراة اعتقد يوم السبت مع الخلود، يليها مع الهلال، والهلال وين حتكون في جدة ولا في
4: مملكة ريان؟
0: الخلود والأهلي، الهلال والأهلي، هذه الطحن الهلال والأهلي
2: يعني. يحضر برضو في الريان،
0: يحضر
2: جمهور الأهلي يحضر،
0: يكون على صوت
4: 10%
2: حتى لو 10% حضور له عندهم تأثير.
4: هذا المشكلة إن 10% أنا ما أعيد 10% صراحة.
0: تبغى 50-50
4: زي المباريات الكبيرة التنافسية 50-50، بس إنه يقول لك إنه في الرياض وفي جدة ممكن ما يحضر الجمهور هذا، ممكن يعني لهم أشياء كثيرة يعني.
0: خلي نروح الحالة التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراة الأهلي أوكلاند.

0: اف سي نيوزيلندي. ابو زياد مساء الخير.
1: مساء الخير ابو الوليد، امسي عليك على الزملاء الاعزاء في البرنامج، على الساده المشاهدين والمستمعين. عندنا مباراتنا اليوم اللي الاهلي السعودي واوكلاند النيوزيلندي، ونشوف اهم الحالات اللي تستحق ان نرصدها او نعرج عليها. نبداها بالحاله الاولى اللي كانت هنا في الدقيقه 46 نهايه الشوط الاول، وهي حاله انذار صحيح للاعب اوكلاند نتيجه منع هنا هجمه واعده. الحالة لا ترتقي لمنع فرصة محققة لتسجيل هدف لوجود مدافع هنا زيادة. الحالة الإنذار فيها كافي وقرار صحيح وموفق من حكم المباراة. نعم اللاعب لعب الكرة ولكن قام بحركة إضافية وعرقلت اللاعب ومنعه من الاستمرار واللحاق بالكرة في هذه الحالة، والقرار موفق من حكم المباراة. نذهب إلى الحالة الأخرى اللي كانت هنا في الدقيقة 59، موقف مميز لحكم المباراة، سقوط للاعب النادي الأهلي، لا يوجد ركلة جزاء للنادي الأهلي. السبب في ذلك أن لاعب أوكلاند الأول نجح في قطع الكرة وكذلك اللاعب الآخر. نشوف هنا عملية قطع صحيح للكرة، وفي المرحلة الثانية أيضا اللاعب الآخر قام بعملية قطع للكرة، حالتي سقوط متتالية ولكن لا ترتكب من خلالها أي مخالفات من فريق أوكلاند، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء للنادي الأهلي في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى ومميزة لحكم المباراة مباشرة، وهي حالة طرد مباشر صحيح من قبل حكم المباراة نتيجة اللعب العنيف الذي قام به لاعب أوكلاند على لاعب الأهلي السعودي. مهاجمة هنا باستخدام قوة مفرطة، نشوف هنا على مستوى الساق، هذا هي حالة لعب عنيف استحق عليها اللاعب الطرد مباشرة وقرار آخر موفق من حكم المباراة، وبالتالي هناك قرارات جدا مهمة من حكم المباراة وفق فيها في هذه المباراة.
0: يعطيك العافية أبو زياد، لسه باقي لك مو مباراتين أعتقد، أربع مباريات حقت
2: خمس.
0: يلا روح هيا خلينا نقفل ونقفل المباريات ونرجع لك بعون الله. شكرا كابتن عبد الله القحطاني. في سؤال من عبد الخالق الغامدي في هاشتاج دورينا غير منصة إكس، يقول أبو الوليد ليه الكابتن محمد زعلان في هذه الحلقة؟
3: يعني زعلان ولا بالعكس؟
0: رايفي مو فيه
3: عنده حلقة البارح حتى أبو زياد ما سلم منه، يعني ما حد سلم منه رايفي كله، لكن بالعكس أنا مش زعلان ولا شيء، بالعكس أنا سعيد لأنه اليوم الطائي بعد فايز والأهلي فايز وهو يمثل المملكة العربية السعودية، أعتقد أنه اليوم فرح صراحة بالنسبة لي.
0: يوسف مدرب الاهلي غير تيشيرته في الدقيقه 20 رطوبه ولا وش صار له؟
4: اكيد رطوبه اكيد.
0: ما انت ما تعرف البلد،
4: حر كبير،
0: ما انت عارف البلد تختار التيشيرت المناسب للاجواء هذه.
4: هو كان في اوكرانيا كان متعود بالبرد، جاء طول الحر ورطوبه كبيره بيطلع تاثر عليه تدريجيا بيتعود بالجو.
0: بدا في الابيض وختم في الاسود، الابيض يبين العرق وال
2: تبي تلعب راح هناك ابو
3: بس فعلا عندهم شتاء هم صح؟
0: مين؟
3: هم
0: لا مدرب الاهلي هذا بسج
3: مدرب
0: كان لابس ابيض وصار كله مويه غير. طيب مباراه الاهلي يوم 19/9 امام سوانزي امام سان داونز الجنوب افريقي يوم 19/9 بحول الله. هذه مباراه القارات، هذه فيها بطوله. عبد الرحيم استعداد خاص وتجهيز خاص، يعني ثلاثة اسابيع
5: والله تقريبا ابو وليد، ثلاثة اسابيع والله ابو وليد حتكون مباراه جدا صعبه. انا تابعت هذا الفريق اسمه ماميلودي سان داونز، فريق جدا مميز، بطل افريقيا، وما كان بطل افريقيا يعني بشيء، لا اثبت انه هو بطل افريقيا، حقق بطل افريقيا اكثر من مره. اعتقد انه المدرب يبغى له شغل كثير على الفريق عشان يحقق الفوز في المباراه. عنده فرصه كبيره، عنده فتره طويله يقدر يجهز فيها الفريق، باذن الله انه تكون مباراه من نصيبنا، وانا متفائل ان شاء الله. المدرب حبه على الفريق، بس نتمنى انه ايش؟ انه يشتغل على المباراه دي بالذات، لانه المباراه دي حتفرق للموسم كامل، فاتمنى انه المباراه دي تكون من نصيب الاهلي.
0: طيب هذا من هذا واحد المغردين في الاهلي يقول تحيه طيبه، رساله الكابتن الداعيه التيفو عباره شخص مصمم مناوي انه ينتزع الفوز، الكل والمحللين ونحن متوقعين هذا السيناريو، والفريق راح يقفل الملعب ولا يعطي مجال اللعب الممتع، ورغم ان الاهلي يحاول يلعب الاطراف ولكن يد واحدة ما تصفق. وإيش كنت متوقع؟
3: نفس كلامي اللي قلته، يعني هو شيء

0: شيء طبيعي. انا اقول لعبد الرحيم اذا انت مقتنع انه فعلا هذا مستوى الاهلي فانا هذه مصيبه صراحه، لانه على الجمهور هذا المفروض انه يكون في تكتيك. يعني اسلا صراحه اليوم وضح انه فقيده صراحه، يعني المدرب الجديد هذا
1: ما خليته في شيء العام الحين.
0: لا لا انا اقول لك انا مقارن، انا مقارن، انا مقارنه مع، انا مقارنه مع حق اليوم.
2: لحظه
0: يا خالد، انا مقارنه مع حق اليوم. انا
1: اجيب لك مقاطعك العام
0: وقبل، انا اقول لك انا وضح وقبلها. انا اقول لك وضح، انا اقول لك في تاثر قبل الدوري باسبوع انه يصير الشيء اللي صار للاهلي. هذه ما هي بسيطه،
1: فقيده صار ياسر.
0: ما هو فقيده بالنسبه للاهلي، انا ما هو بالنسبه لي، انا اي مدرب، بس لكن اخطاء المدرب هذا يعني واضح. احس ان الفريق ما في روح يا خالد. الشوط الاول المفروض اخلص واخلي الجمهور يرتاح هذا، لكن لما تجي وفرصه واحده وجول والباقي وين؟ 90 دقيقه وين وين؟
1: الاهلي الى وين اذا استمر بهذا
0: مع شو اسمه بالبطوله هذه؟ اذا كان بطل افريقيا هذا من جنوب افريقيا، اعتقد انه صعب مباراه بتصير على الاهلي.
1: لسه بعد 19 بيلعب مع الفل. اعطينا المباراه
0: ان شاء الله تكون مباراه الدوري، ان شاء الله تكون مباراه الدوري استعداد للمباراه هذه.
1: طيب اعطينا المباراه، بيلعب مع الخلود، بعدين الهلال،
0: الهلال هو المحك الحقيقي،
1: محك حقيقي، بعدين بيلعب مع الرياض، بعدين القادسيه، بعدين الحزم، اعتقد يتوقف وممكن يلعب مع
3: اسيا سان داونز.
0: يعني تقريبا خمس مباريات
1: يا اسيا.
3: لا لا يلعب اسيا 14
4: في افريقيا، في اسيا،
1: في لحظه، في 14 اسيا و19
3: نعم
1: جنوب افريقيا.
3: صحيح تتكلم في 20 يوم
1: يا ستار. اعطينا كم قمه جهزوا مباراه الاهلي السبعه اللي في الشارع.
4: اعتقد مع بختكور.
1: وين بعد
3: بختكور؟ نعم.
1: لا ابغاك، لا ابغى السبع مباريات الاهلي القادمه. بختكور هنا ولا هناك؟ عندنا ولا هناك؟
3: في جده.
1: طيب
3: كويس في جده. تتكلم عن أربع قمم في 20 يوم أبو الوليد. أول شيء الهلال والقادسية وبختكور، وتتكلم عن سان داونز. أعتقد أنها يعني 20 يوم صعبة جدا على الأهلي. ينتظر المدرب أنه يطور بشكل أكبر المستوى الهجومي خاصة لما يمتلك من عناصر دفاعية. الفريق في أربع مباريات جدا مميز، خرج في أربع مباريات بثلاث مباريات كلين شيت، ولكن هجوميا يحتاج حلول أكثر بما يمتلك من نجوم وغزارة هجومية.
1: اي بس بيلعب 14 مع بختكور، وسفر الى جنوب افريقيا 8 أو 9 ساعات.
3: صحيح.
1: وبعدين تلعب مع سان داونز، يعني لازم يضحي في اسيا رسميا، لازم يضحي في المباراه.
5: انا اتوقع انه يسويها، لان اسيا بتقدر تعوض، عندك مباريات كثيره تقدر يرجع الاهلي الوضع. لابد انه يريح بعض اللاعبين عشان انه يكون جاهز لمباراه قاريه، مباراه نهائيه اكيد. انا اللي اشوفه انه يعوض. بالنسبه للمدرب الاهلي، انا بالنسبه لي افضل بدايه، يعني المدرب الاهلي يعني لا العكس، عكس
1: محمد.
5: انا بالنسبه لي رايح اربع انتصارات اداء جيد. طيب. وجاء في خمس ايام قبل الدوري. انت يا يسلا،
0: وش الفرق اللي
1: لعب يعني محمد؟ لا تكلم،
0: وش الفرق اللي لعب معها؟ وش الفرق اللي لعب معها؟
5: طبيعي
0: ابو يا يسلا. طيب هل هو لعب مع فريق قوي؟
5: طيب وش بدايه الدوري؟
0: انا اسالك سؤال.
5: طيب خلنا
0: لما اجي اتكلم، انا اتكلم طيب هو فايز، ما اتكلم هو خسران.
5: خلني اشرح لك يا يسلا. يا يسلا جاء قبل سنتين مع الاهلي قبل الدوري باسبوع او 10 ايام، وقالوا ما عنده وقت،
0: بعد المعسكر
5: ما عنده وقت. لا حضر على المعسكر في الاخير في اللي كان في النمسا اتوقع. يا يسلا قبل سنتين في بداياته وش كانت؟ خسائر وتعادل وتعادل
0: من اخوتين يا
5: بدايات الدوري. انا اتكلم كبدايات دوري، في بدايات اول ما جاء يا يسلا ما كان بهذا الاستاد، ما كان بهذه الارقام. معناته المدرب قاعد يحقق لك العلامه الكامله وعلى الوضع اللي
0: مستوى.
5: بس انه ترى جاي في خمسة ايام.
3: حتى الفريق اللي بدا مع ياسر مو هذا الفريق يا احمد.
5: طيب عند طيب اوكي انا بروح معك ابو احمد. خلصت السنه الاولى، بدا السنه الثانيه نفس الحكايه يا ياسر. لا نفس الحكايه، بدا سنه ثانيه جديده، معسكر، عد الفريق وكل شيء نفس
0: الوقت. يا دكتور امام الانوار، الانوار باي درجه؟ الانوار
3: درجه الاولى.
0: طيب يعني شوف انت امكانيات الاهلي وشوف امكانيات الانوار.
5: خسر
0: من بدايه
5: كاس الملك خسر من فريق درجه ثانيه
0: من بدايه السنه هذه.
5: الاهلي معي يا اسلا
3: الاهلي معك العشر ايام الماضيه هي التحدي هي التحدي
5: ابو هذا اللي بقول لك
3: لقاء الهلال والقادسيه هي المحك الرئيسي
1: لله. هذه مباراه الاهلي السبعه

0: قادم والله كلها في سبتمبر. ها في واحده في كلها، لا كلها في سبت، لا في واحده في الخلود الاهلي هذه في اوغست، الهلال الاهلي 1/9، الاهلي الرياض 4/9، القادسيه الاهلي 8/9، الاهلي الحزم 11/9، الاهلي بختكور 14/9، سان داونز الجنوب افريقي مع الاهلي يوم 19/9.
1: اربع ايام
2: عادي زي شهر رمضان السنه اللي فاتت ابو الوليد. كان الاهلي لازم يضحي.
0: هذه ضريبه. اسمعني، بيلعب في الشهر هذا مع الهلال والقادسيه.
2: والقادسيه
0: وسان داونز.
3: سبع مباريات في 20 يوم ابو الوليد.
1: بس عبد الرحيم هذا ضريبه الفريق الكبير اللي ينافس على كل شيء. طيب
2: صحيح وانا اتفق معك،
1: يعني طبيعي طبيعي انك قاعد الطبيعي انك انت اليوم تنافس على كل المسارات. الاهلي مو الاهلي ما هو فريق قليل انه ما ينافس على الا على مسار واحد.
3: الاولويه الحين الاولويه بالبدايه هذه ان بطوله القارات الان.
0: انت عفوا الان ترتبها مين؟ طيب رتبها لمين انت؟ قارات.
3: انا قارات هي
0: دوري اسيا. أيوة. نخبه. أيوة. في البدايه
3: لا النخبه ترى، على فكره النخبه ترى يتاهل ثمانيه زي هذه، يعني يقدر يعوض الاهلي.
0: يوسف كمدرب كيف تتعامل مع الجدول هذه؟
4: صراحة صعب جدا، خاصة في الجو حر ومع رطوبة عالية في بداية الموسم. معناها أنا تمنيت للأهلي يمكن الاتحاد السعودي يتعامل مع الوضع ويشجع النوادي السعودية وممكن يأجل بعض المباريات باش يخليه ينجح في الوضعية هذه، لأن تلعب ماراثون مباريات في وقت قصير في حرارة عالية مع رطوبة شديدة. فأتوقع للأهلي راح ممكن يتعرضوا لعيبة لاخطر الإصابات. الرتم مستحيل الأهلي يكون معناه في كل مباراة يلعب برتم جيد.
0: أنت كيف تتعامل معه كمدرب؟ هذا خلاص واقع ما في تعديل، هذا مفروض. أنت كيف تتعامل؟
4: ريكفري.
0: أيوة
4: ريكفري تو بلاي، معناه دائما استشفاء باش تلعب المباراة.
0: بس الاستشفاء ما في تدوير؟
4: تدوير صعب التدوير، خاصة كابتن خالد أنت في بداية موسم، مدرب جديد يزمه يثبت على تشكيلة لعيبة مثل تقريبا نص الفريق متغير، فيزموا شوية آليات اللعب. آليات اللعب يزم لعيبة يلعبوا مع بعض، وخاصة المباريات كلها مهمة.
0: صالح أبو شامات صاحب هدف الفوز مع مراسلنا أحمد الجابري.
5: أمام حضور أيضا ودعم جماهيري كبير اليوم، إيش حاب تقول بعد هذا اللقاء وبعد هذا الهدف؟
6: فوز كبير يا ربي لك الحمد، توفقنا كلنا. أنا نزلت ما مو بس على الهدف، هو أنا نزلت أضيف للزملاء اللي بدأوا المباراة بشكل قوي، والحمد لله توفقت وكان الهدف من نصيبي، وإن شاء الله الجاي أحسن ما نوقف.
5: أنت نزلت وغيرت المباراة كلها؟
6: لا والله أنا نزلت أضفت للفريق، أنا نزلت أضفت للفريق الحمد لله توفقت، جتني عند الباب من إدوارد ما قصر الصراحة، والحمد لله توفقت وسجلت يا ربي لك الحمد.
5: مهم انتهى، بقي الأهم في جنوب افريقيا، ايش توعد الجماهير اللي يعني متخوفه من تكرار مباراه بيراميدز؟
6: لا طبيعي انت رايح تلعب ضد فريق صعب في ملعبهم، طبيعي يكون في شويه تخوف من الجمهور، بس احنا نكون واثقين من نفسنا وباذن الله رب يكرمنا وبنسوي اللي علينا كله. احنا ما نوعدهم الا بانه نموت في الملعب ونبذل كل اللي عندنا في الملعب، وان شاء الله تكون من نصيبنا باذن الله.
5: الجمهور الكبير اللي دعمكم وازركم اليوم ايش تقول له؟
6: جمهور عظيم، جمهور عظيم يستاهلوا هذه الفرحة، أقسم بالله ما قصروا من أول دقيقة لآخر دقيقة، وبإذن الله الموسم هذا كله موسم خير وفرح يا رب.
0: قول يا رب بالتوفيق للأهلي في كأس القارات أمام سان داونز. عبد الشلالي في هاشتاك دورينا غير منصة تكس محمد الدعية يقول من قلب هلالي وبارك للنادي الأهلي فوزه اليوم وتأهل المصعق. إذا أرادت الكرة السعودية أن تعود لمكانتها الطبيعية من منتخبات وأندية أن توحد الصفوف وتترك التعصب وتدعم المنتخب وأندية الوطن للمشاركة خارجيا.
3: هذا المفروض، وهذا اللي قلناه قبل كم سنة يا خالد، أي فريق يمثل المملكة لابد أن يجي دعم سواء مالي أو دعم الجماهيريا أو الوقوف معه من جميع النواحي، لأنه هذا يمثل المملكة. وقلناها يوم الهلال، قلناها يوم الاتحاد، قلناها يوم النصر، قلناها يوم الأهلي، كلها أي فريق.
0: صدق إذا النصر مشارك في البطولة آسيوية لوحده أتمنى يعني
3: أتمنى إذا ما هو معه الهلال ولا معه أي فريق سعودي أتمنى إنه يأخذ البطولة.
0: وإذا في أهلي واتحاد ونصر
3: لا هذه صعبة، لا صعبة. أتمنى فريق طبعاً، أتمنى
0: فريق. الهلال إذا مو فيه،
3: إذا ما فيه أي واحد فيهم إحنا راضين فيه، كلهم داعمينهم الثلاثة داعمينهم صراحة.
0: طيب أنا
3: يعني هو بيحرج بس ما يعني هو يجيبه من هنا ويروح من هنا.
0: طيب بعد الفاصل. الخلود بخمس نقاط يصل لأعلى عدد نقاط له بعد ثلاث جولات افتتاحية.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. شكل الجولة هذه جولة التعادلات، ها هذا خامس تعادل، خامس تعادل. الفيصلي والفتح 1-1، الدرعية والخلود أيضا 1-1. أحمد أبدأ معك في مباراة الفيصلي والفتح.
1: أعتقد أن الفتح اليوم قدم مباراة جيدة تطورا بالمستوى. أنا أشوف هذا الشيء يعني يمكن اكتمال اللاعبين الأجانب، يعني شوي شوي الفتح بدأ يتحسن، كان الأفضلية حتى بعد بعد الطرد سيطر، كان ممكن يحقق 3 نقاط، لكن بعض الجزئيات البسيطة خسر فيها بعض الأخطاء الفردية اللي وقع فيها اللاعبين في في في في التنظيم الدفاعي.
0: بأمان الفريقين بهذا الأداء إلى وين؟
1: أنا أشوف إن
0: في أتكلم صدق في خطر هبوط ولا لا؟
1: أكيد لا، شوف توه بدري، لكن للأمانة في فريق قاعد يتطور، في فرق قاعد تتطور تدريجيا لأن بداية موسم.
0: يلام خالد العطوي؟
1: لا، أنا اليوم إذا اكتمل اليوم توه اليوم الجولة الثالثة ويكتمل الفريق ما يلام، لكن لما بعد الجولات السادسة السابعة هنا تقدر تحكم.
2: بس حارس الفيصلي ترى اليوم
0: بجيبوا لك لقطات الحارس الفيصلي وتصدياته، جيبوا له لقطات من اليوم يقول ابي حارس الفيصلي. سلطان الاحياني، مباراة الدرعية والخلود، في فريق كان يستحق 3 نقاط؟
3: نعم، الخلود كان يستحق 3 نقاط قياسا على الخطورة وقياسا على صناعة الفرص. فأعتقد انه وصوله اكثر كان للمرمى، تنظيمه اكثر واستغلاله كذلك حتى المساحة خلف الظهير الأيمن لفريق الدرعية اللي كانت هي نقطة انطلاق الخطورة لفريق الخلود، اللي واضح هويته مع مدرب وواضح وصوله بشكل مميز، واضح كذلك حتى ترابط خطوط، يعني لاحظ شوف من يعني كل خطوط الفريق تتكلم عن 20 ياردة، هذا ما تميز فيه فريق الخلود. الدرعية أعتقد أنه لا زال تنظيم الدفاع يحتاج تطوير أكثر على قيمة النجوم في خط الهجوم، ولكن الفريق لم يصل في هذه المباراة إلا بتسديدة واحدة على المرمى.
0: يوسف، الخلود من الموسم الماضي وهذه فكرة باكنغهام، أقفل صح وتحول بهدف، وليه ناجح؟
4: أنا بصراحة اليوم عجبني كثير فريق الخلود، فريق ممتاز جدا. أكثر حاجة معناها شدتني في الفريق دي

0: مع الدرعيه ما اقول لك مع الهلال، مع الهلال لا صفر على الشمال. انا اقول اهلك انا، لكن مع الدرعيه من الصعب جدا اني اقدر اقيمه باول مباراه. خلوا يسوي تفاهم اقل شيء مع اللاعبين اللي بالاطراف واللاعبين اللي جونك من الخلف. اعتقد انه ان شاء الله انه يكون انه صفقه ناجحه بالنسبه للدرعيه، لانه يهمنا الدرعيه صراحه انه يبقى في دوري الروشت. واعتقد ان الدرعيه من مباراه لمباراه ان شاء الله انه يكون احسن من الاحسن ان شاء الله.
1: دكتور مدرب الدرعيه فوق اليوم والله جالس ياكل من هالحلا ومروق.
2: هذا اللي ذكرناه في المباراه الماضيه، كرت احمر ما كان لها اي داعي لما اعترض كره، ده كره تماس كانت في ملعب المنافس. فاعتقد انه
1: ياكل في كان ياكل في نفسه يا دكتور، مو ياكل حلا.
2: اكيد اكيد يعني طيب. الفرق لما يكون المدرب بعد على الدكه قريب من اللاعبين، قريب من دبل الاحتياط، ولما يكون بهذا الشكل التواصل بدبل الاتصال، فاعتقد انه التواصل مع اللاعبين يكون صعب. وهذا شيء انعكس حتى على الدرعيه اليوم، من اقل المباريات اللي يظهر فيها الدرعيه على المستوى الهجومي. يحسب للخلود تنظيمه، ولكن لا زال الدرعيه مع الصفقات الكبيره اعتقد انه لم يقدم الاداء الهجومي المناسب لهذه الصفقه.
1: خلي يده تنفع.
0: منح حجمه ترى على فكره، هو جه طرد منح حجمه.
1: ما في مشكله. طيب في مشكله في الجهه اليمنى بالنسبه للدرعيه، المشكله في وين؟
3: هي شوف
1: كتركيبه دفاعيه،
3: تركيبه دفاعيه كتنظيم حتى على مستوى التغطيه، على مستوى الوقوف، على مستوى نوعيه اللاعب. دائما ما يشوف حتى المسافه بين الظهير اليمين والمدافع بعيد على بشكل كبير، وهذه ترجع مساله تنظيميه. يعني هنا كانت الكره يعني على الطرف في نص الملعب، المدافعين بعيدين. فاعتقد انه زي ما ذكر سلطان الدرعيه يحتاج تنظيم اكبر على مستوى التنظيم وعلى مستوى والأفراد، يعني على مستوى شوف المسافة دائما متأخر. هذه مسألة تنظيمية المدرب لين الحين ما عالجها، مع كل مباراة بان أكبر وأكبر. فأعتقد مشاكل الدرعية في الدفاع على الأطراف، وهذه بانت في كل مباراة.
1: طيب كل تأكيد خلي نروح الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني على مباراتي اليوم ومباريات الأمس. أمس كان في الحالة أبو زياد ترى إلى يومك الناس تتكلم فيها، ها؟
4: سم
1: حقت شو اسمها مادة 13 إلى اليوم النقاش فيها. الله يمسيه بالخير أبو سطام. إلى اليوم والله كل اتصال يجيني يتكلمون، قلت يا جماعة أنا ماني حكم ولا لي علاقة بالتحكيم، نفهم كورة بس ما لها علاقة بالتحكيم نهائي.
4: لا احنا وضحناها ابو الوليد بكامل التفاصيل، لكن كل واحد ياخذها بطريقته. اضف الى ذلك في حاجه مهمه ابو الوليد، ان الحسابات الكثير من البرامج تنزل صيغه والكل ياخذها ولا يسمع المحلل وش قال، عشان كذا هذا اللخبطه اللي تصير. وثم يجيك واحد يقول والله فلان قال وفلان قال، انت تسمع المحلل وش قال تلاقي نفسنا تقريبا امس اتفقنا على نفس الكلام، انه في خطا في الاستئناف، الحارس يستحق الطرد، و الانذار اللي يسقط من لاعب النصر. هذه كان مجمل الحالة يعني. هذه هي يعني.
1: أبو زياد أنت معنا للسنة السادسة، وأنا أقولها هنا في وجهك وظهرك، المرجعية هنا يعني
4: والله وهذا حقهم علينا أبو الوليد،
1: هذا وجهة نظري أنا، ها المرجعية هنا والرأي هنا، وبيلفون يلفون ويرجعوا للرأي،
4: وهذا حقهم علينا أبو الوليد. أنا دائما أقول أي كلام يصدر عني، أي كلام يصدر عني ياخذونه يروحون لافضل محاضر في العالم، اذا لم يتوافق كلامه مع كلامي انا محسوب عليها الشيء ذا. لكن اللي ياتي بهم الانديه ابو الوليد لا. غريبه يعني، انا اقصد ما تستغرب رده الفعل اللي تصير، وانا ان شاء الله اني بعيد عن هالموضوع نهائي، وانتم تعرفون الشيء هذا. انا ادخل احلل اداء حكام ليس لي علاقه بالانديه، يعني حتى في مباراه الهلال دخلنا في موضوع انه لا يحتسب للهلال ثلاث ركلات جزاء، طيب انا وش دخلني؟ احتسب له ثلاث، احتسب له اربع، عرفت انه يعني يحاولون يحملونك مسؤوليه شيء ما لك دخل فيه.
0: طيب بس ما شاء الله يا ابو زياد انت صراحه يعني حافظ القانون وحافظ كل شيء، وانا اتفق مع خالد ان احنا متفقين انك انت
1: المرجعيه هنا،
0: المرجعيه هنا صراحه.
4: وهذا
0: لو اختلفنا على حاله جدليه البلنتيات، والبلنتيات هذه حاله جدليه يعني كل واحد، بس لكن زي حقت البارح لا هذه ما هي حاله جدليه، هذه ترجع القانون. وانت يا ابو زياد ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب
4: تنزل لهم ابو عبد العزيز فقره من القانون، ايش يسوي؟ يروح يبحث في شات جي بي تي ويسحب له شات جي بي تي كلام نفس المشجعين يقول

0: شوف هذا القانون، لا مو القانون اللي جبته، انا اعطيك من الايفاب تعطيني السيرش حق الشات جي بي تي، مو منطق يعني.
1: صحيح.
2: طيب نروح الى نبدا ابو زياد في مباراه الدرعيه والخلود، تفضل ابو زياد سريع.
0: طبعا عندنا مباراه الدرعيه والخلود، نشوف الحاله الاولى اللي كانت هنا في الدقيقه 30، وهي الحاله التي سقط هنا فيها لاعب الدرعيه، الحكم في موقف مميز، لا يوجد ركله جزاء، حاله تنافسيه، ان كان هناك من خطا بيكون على المهاجم وليس المدافع، ولكن المؤكد انه لا يوجد ركله جزاء لنادي الدرعيه في هذه الحاله، وقرار صحيح من حكم المباراه بالاستمرار. نذهب الى حاله اخرى، وهي الحالة اللي كانت في الدقيقة 37، وهي أيضا حالة هنا قطع للكرة صحيح من لاعب الخلود، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الدرعية بالرغم من مبالغة اللاعب هنا في السقوط وإيهام الحكم بأن الدخول كان على مستوى القدم، لا، اللاعب قطع الكرة بمهارة دون أن يرتكب أي مخالفة. بنشوف الإعادة اللي بعدها أبو الوليد، مهارة اللاعب في قطع الكرة دون أن يرتكب أي مخالفة، وقرار آخر موفق من حكم المباراة بعدم وجود ركلة جزاء للدرعية. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 66، وهي حالة احتساب ركلة جزاء خاطئة من حكم المباراة، تم إلغاءها لاحقا بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهو إلغاء صحيح. السبب في ذلك أن الكرة نعم لمست يد لاعب الدرعية، ولكن لمست اليد واليد ملاصقة للجسم فريم أحمد. هنا نشوف هنا الكرة تحولت من لاعب الخلود ويد لاعب الدرعية في أقصى مكان ممكن أن يضم اللاعب يده إلى جسمه، لذلك الحكم لم يشاهد هذه التفاصيل، طلب مراجعة الحالة، تم التأكيد على أن هذا اللمس ليس لمس متعمد، ليس تكبير، ليس فعل إضافي، وبالتالي تم التراجع عن قرار ركلة الجزاء، وهو قرار آخر موفق من حكام المباراة ما بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو. نذهب إلى حالة أخرى أيضا مهمة في الدقيقة 70، أوردناها على جزئيتين، طبعا تسجيل هدف صحيح لنادي الخلود، السبب في ذلك هنا لا يوجد تسلل، وظهر معنا في تقنية التسلل شبه الآلي، لكن في موضوع آخر مهم هنا لحظة تسديد الكرة، اللاعب اللي كان أمام الحارس أبو الوليد أيضا لم يكن في موقف تسلل لوجود مدافع آخر هنا في الطرف، لذلك الحالة اكتمالا حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الخلود، ولا يوجد تسلل في كلا الوضعيتين.
2: إلى مباراة الثانية، والله نسيت اللعبة اليوم، مباراة الفتح والفيصل، يا يعني قاعد أفكر في الثلاثة الفتح والفيصل.
0: سم عندنا مباراتنا الأخرى اللي هي مباراة الفتح والفيصلي، والفتح، نبدأ بالحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة هنا 41، وهي طبعا الحالة التي من خلالها تم تسجيل هدف صحيح على الرغم من وجود لاعب في موقف تسلل، لماذا هذا اللاعب تم استدعاء الحكم ليراجع الحالة؟ لأن حالات التأثير من يقرأها هو حكم الساحة، أما حالات التسلل المكانية لا. هنا نوقف أحمد، نشوف في لاعب أبو الوليد موجود في موقف تسلل، ونشوف الكرة كيف وصلت للاعب الآخر، نكمل الكرة لعبت، موجود لاعب في موقف تسلل، لعبت من لاعب الفتح، هنا نشوف لاعب الفيصلي أعطى كامل الحرية للاعب الفتح للعب الكرة، بمعنى أن التأثير هنا لم يكن له أي تأثير لاحقا، ولعبت الكرة من لاعب الفتح إلى زميله ثم شارك اللاعب مرة أخرى. قراءة الحكم لهذه الحالة بعد المراجعة كانت قراءة صحيحة، على الرغم من أنه الكاميرا أعطتنا ظهر الحكم أبو الوليد، ما أعطتنا طبعا اللي الحالة، ولكن هي المقصود فيها اللاعب اللي كان في موقف تسلل ثم شارك لاحقا بعد أن استلم لاعب الفتح الهدف، سجل بطريقة صحيحة، وقرار وقراءة أخرى موفقة من حكم المباراة بالإقرار بصحة الهدف في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى، وهي الحالة اللي كانت في الدقيقة هنا 58، وهي حالة طبعا طرد صحيح للاعب الفيصلي، السبب في ذلك حصول اللاعب على الإنذار الثاني بسبب ارتكابه مخالفة قطع لهجمة واعدة. نشوف هنا لاعب أكمل أحمد بشكل طبيعي، ناخذ الإعادة المفتوحة بتكون بشكل أوضح، لاعب الفتح كان لديه مجال للتقدم، لكن نتيجة هذا الدخول أفقد اللاعب هذه الهجمة، هي هجمة واعدة، الإنذار الثاني كان مستحق، وأيضا سبق إنذار سابق في الدقيقة 48 من الشوط الأول لنفس اللاعب لنفس السبب لمنع هجوم واعد، وبالتالي طرد صحيح للاعب الفيصلي. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 60، وهي هذه أوردناها أبو الوليد على الاستفادة من الموقف، نشوف هنا لاعب الفيصلي كان في موقف تسلل ثم قام بعملية ضغط مباشر على اللاعب. هذا الضغط المباشر والاستفادة من الموقف. نشوف هنا نوقف. هذا اللاعب في موقف تسلل. نشوف وش سوى. اكمل. اكمل أحمد. طبعا هنا حركة الكرة. هنا ضغط على اللاعب الذي يلعب الكرة. حتى وإن قام بلعبه لم يكن لديه إمكانية وسيطرة عالية.
2: ما في تسلل. لا. لو ما راح لما في تسلل.
0: لا لو راح استلم الكرة الثانية ومررها هذه تعتبر تعمد. لكن هو راح ضغط عليه اللاعب لعبها بهذه الطريقة.
2: استفاد من موقعه.
0: نعم استفاد من هذا التقدم.
2: إلى مباراة الشباب والرياض.
0: تفضل. شوف مباراة الشباب والرياض. نبدأها بالحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 2 وهي عدم وجود طبعا ركلة جزاء لنادي هنا الشباب لأن من قام بالاصطدام بالآخر هو لاعب الشباب. نشوف هنا لاعب الشباب ذهب واصطدم بمدافع الرياض لذلك هنا الحكم احتسب هنا خطأ لمدافع الرياض وهو قرار صحيح وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الشباب في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 36 وهي طبعا الحالة التي من خلالها تم تسجيل هدف صحيح لنادي الشباب. السبب في ذلك تجاوز الكرة بكاملها مع إعطاء إشارة مباشرة على ساعة حكم المباراة. نشوف هنا نعم الكرة تجاوز كامل دخول الكرة بالكامل. الجيد في الموضوع أن الحكم استقبل الإشارة مباشرة على ساعته بالإقرار بصحة الهدف. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 59 وهي حالة طبعا هنا الحكم أنذر اللاعب على أن هذه الحالة حالة تهور ولكن الحالة ليست حالة تهور هي حالة سلوك مشين. هنا بعد سقوط اللاعب نشوف لاعب الرياض والسوا قام بعملية ركل على منطقة حساسة من جسم لاعب الشباب. هنا استوجب مراجعة تقنية الفيديو لهذه الحالة وبالتأكيد تم طرد اللاعب لاحقا بسبب استخدامه هنا لهذا الركل في حالة سلوك مشين. هل اللاعب تلحق عقوبة إضافية؟ بالتالي لجنة انضباط راح تشرع في عقوبة إضافية لأن هذه حالة سلوك مشين وليست حالة لعب عنيف.
2: مباراة ولا مباراتين؟
0: لا بيزودون مباراة وعشرين ألف يعني عنده الإيقاف المباشر عنده مباراة إضافية وعنده غرامة 20,000 طيب. بموجب اللائحة السابقة.
2: إلى أبها والخليج. تفضل وزير.
0: أبها والخليج رصدنا فيها حالتين. نبدأها بالحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 44 مطالبة الخليج بوجود ركلة جزاء لهم ولكن لا يوجد ركلة جزاء. السبب في ذلك أن الكرة اصطدمت هنا فريم أحمد بصدر اللاعب. هنا اكمل أحمد اللاعب اللي في الداخل الكرة لم يقطعها بيده وإنما قطعها بصدره وبالتالي استمرار صحيح ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الخليج في هذه الحالة. قربناها بشكل أفضل لأنه لا يوجد لها إعادات من الناقل أبو الوليد لذلك تم التأكيد على عدم وجود مخالفة على لاعب أبها وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء. هنا حالة مثالية جبناها في الدقيقة هنا 64 أبو الوليد للاعب المصاب. هذا لاعب مصاب طلب علاج إذا غادر لابد أنه يجلس دقيقة لكن لماذا لم يجلس اللاعب دقيقة؟ لأنه تم استبداله. إذا في لاعب بديل أبو الوليد ما يتطبق عليه موضوع الدقيقة يغادر اللاعب وينزل البديل. نشوف نفس اللاعب المصاب تم استبداله ونزل البديل مباشرة. بيتسألون شلون ما وقف دقيقة؟ لا إذا المصاب غادر وفيه بديل ينزل البديل مباشرة دون أن يعاقب بالوقوف بالخارج لمدة دقيقة وتطبيق جيد لبروتوكول الفار في اللاعب المصاب وفي البديل في هذه الحالة.
2: إلى مباراة الأخيرة مباراة التعاون والفيحة.
0: سم مباراتنا الأخيرة مباراة التعاون والفيحة رصدنا فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 76 وهي عدم وجود ركلة جزاء لنادي التعاون على الرغم من لمس الكرة ليد لاعب الفيحة. لماذا؟ تتضح معانا من الإعادة أبو الوليد أين كانت يد لاعب هنا الفيحة لحظة اللمس. نشوفها في الإعادة الجانبية بشكل أوضح. أحمد ناخذ فريم لحظة لمس الكرة. أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل هنا. هنا وضعية اليد ارجع أحمد كمل للأمام لا كمل الأمام. اليد كانت إلى جانب الجسم لم يكن فيها تكبير ولا تعمد ولا فعل إضافي. من لعب الكرة تجاه اليد هو لاعب التعاون وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء وقرار موفق من الحكم وتأييد موفق من حكام تقنية الفيديو. حالة أخرى في الدقيقة 83 وهي هنا حالة سقوط للاعب التعاون أيضا لا يوجد ركلة جزاء. السبب في ذلك أن هنا من بدأ في عملية الدفع والسقوط هو مهاجم التعاون وبالتالي لا يوجد هنا ركلة جزاء. نتركها بوضع طبيعي أحمد عشان نشاهد كيف لاعب التعاون هو من يقوم بعملية الدفع والسقوط، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء أيضا لنادي التعاون. حالة أخيرة في الدقيقة 95 نشاهد لاعب من التعاون سقط، مطالبة بوجود خطأ ولكن لا يوجد خطأ، والسبب أن من قام بإسقاط اللاعب هو زميله، لاعب التعاون قام بدفع زميله في لاعب هنا الفيحة، نشوف من قام بالدفع هو لاعب التعاون وأسقط اللاعبين زملاء، لا يوجد ركلة جزاء لأن من قام بالفعل هو لاعب التعاون وليس لاعب الفيحة.
2: شكرا أبو زياد.
0: هذه مجمل الحالات طبعا اللي رصدناها.
2: أعتقد الحكم الوحيد اللي غطى كل مباريات الدوري أنت.
0: وهذا حقنا لأن في الأخير أبو الوليد نطلع في إحصائية ثم واحد يقول مثلا شلون طلعت بإحصائية عندنا أرقام غير، لأنك أنت تشوف نص الدوري وإحنا نشوف الدوري كامل. ايضا في حاجه مهمه
2: واحترام الفرق صحيح. كلها يا ابو زياد نعطي الفرق حقها
0: لسبب
2: من الوليد. 18 الى الاول صحيح. هذه القاعده
0: لسبب الوليد، في فرق تهبط ما حد درى عنها، احنا ننظر دائما لمن استفاد فوق، لا ترى في فرق هبطت العام وكانت متاثره بقرارات التحكيم، وفي فرق راحت للمركز الرابع او الخامس وكانت متاثره بقرارات التحكيم. لازم يعون الناس ان الكره عندنا ليست قطبين في السعوديه، لا عندنا في دوري روشن 18 فريق
2: في دورينا غير
0: صحيح.
2: طيب هذا عبد الله الجبل في اشهر دورينا غير يقول غريبه محمد الدعي راضي الليله عن الحكم عبد الله القحطاني، هل سبب الرضا عن قناعه ولا بسبب الحاله في مباراه النصر؟ بالمناسبه اكثر من عارض الخبير عبد الله القحطاني ومحمد الدعي.
1: لا لا
2: هو تو انت عبد الله ما لي دخل.
1: لا انا انا انا
0: يعني اسمح لي ابو عبد العزيز اجاوب بعدين
1: اعلق. يلا
0: اول شيء لازم يفهمون الناس، هم يعتقدون ما يصير من حوار بيننا وبين الوليد اللي هناك خلاف، ما يعرفون طبيعه
3: والله العلاقه. والله ابو زياد هو اللي يقوم الجمهور علينا.
0: حتى لا لا حتى ابو عبد العزيز ترى محق، في ناس يعتقد ان النقاشات هذه على خلفيه خلاف، حنا زملاء وأصدقاء ومقربين من مع الكل، ما يحدث هو نقاش، محمد يطلع بفكرة ووجهة نظر معينة وأنا لي وجهة نظر.
2: طيب
0: يعني ممكن الشد
3: أنا في الحالات الجدلية البلنتيات بس صحيح. يا أبو زياد بس فهد الرافي لا
2: أبو زياد شفت الجو الحلو اللي بينكم ها الاسبوع الجاي
3: نسخله القانون ابو زياد. لا لا لا انا ما عندي مواد، انا لاني حافظ القانون ولا شيء.
0: اقصد حتى الحالات بتصير مره ومرتين والنقاشات لا احد ينسبها لوجود
3: لا لا
0: خلاف لا او انه والله ضد او مع، محمد يطلع بوجهه نظر معينه.
3: لا أنا ما لي دخل بالقانون، أنا ما حافظ القانون زي فهد الرافي مادة 13 وخالد الشنيف مادة 12، أنا ما عندي، أنا حالة جدلية فقط اللي هي اللي داخل الخط 18 فقط.
0: طيب هذه بس عشان توضح الفكرة أبو الوليد.
2: شكرا أبو زياد يعطيك العافية، وأنا أقول أروح إلى وجدان محمد مراسلتنا في مباراة الدرعية والخلود مع جون باكلي لاعب فريق الخلود.
4: بالتأكيد هي نقطة مهمة أمام فريق قوي تعاقد مؤخرا مع العديد من اللاعبين المميزين، نشعر ببعض خيبة الأمل لعدم تحقيق الفوز، لكننا سنقبل بهذه النقطة ونركز على المباراة المقبلة. ما زلنا في بداية الموسم ولم نلعب سوى 3 مباريات ولا يزال أمامنا الكثير، لكن بدايتنا جيدة والجميع يتمتع بالثقة وسنواصل بذل قصارى جهدنا. يمكنك ملاحظة قوة الفرق التي صعدت من دوري يلو، فهي تضم لاعبين جيدين وأنفقت مبالغ كبيرة من أجل التعاقد معهم أو استعارتهم. جودة الدوري ارتفعت وأعتقد أن المنافسة أصبحت أصعب من الموسم الماضي، لكننا سنواصل القتال لتحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات.
2: عجب
5: من العام الماضي وقاعد يقدم مستويات جيدة. أعتقد أن أنا أعتقد أن الخلود قاعد يستقطب النوعية اللاعبين اللي قاعد تفيدهم، اللاعبين اللي عندهم بصراحة فوارق فنية،
2: اللي عنده استراتيجية النادي.
5: أي وفوارق
2: ما في عشوائية،
5: ما في عشوائية وفوارق فنية ومبالغ.
2: أنا عارف اللي عاجبني في كوستا، هو اسمه كوستا الطرف اليسار 19 سنة لاعب الخلود. بصراحة لإدارة الخلود بالسيد بن واللي يعملون معه عمل استثنائي، عمل خيالي. أنا بالنسبة لي على الأجانب وعمل خيالي أكبر بالاعتماد على الشنقيطي حارس.
5: صحيح.
2: 8 أجانب في الملعب محمد.
3: هو هذا هو شوف الفكر، أهم شيء الفكر. انه فعلا ثمان اجانب افضل، صار عندي حارس كويس وعندي ان هذا اضحي بالحارس واحط ثمان لاعبين اجانب داخل الملعب على اساس انا ابغى انافس او ابغى مراكز متقدمه، لابد ان الفكر هذا يصير عندي. لكن احنا للاسف الشديد عندنا حراس سعوديين ومحليين، ولكن الانديه ما هي معتمده
2: تعودوا على الاحتياط.
3: هذا مشكلة النواف العقيدي مع النصر
2: والعويس،
3: والعويس مع برضو الهلال احتياط وطلعه ورجع.
5: أصعب شيء أنت قلته يمكن بداية الدوري تكوين الفريق،
2: أصعب
5: شيء
2: وأسهل شيء بالنسبة للخلوط
5: صار لأن الناس مختصة.
1: بعد الفاصل، الهلال وصل التغيير في قائمة الأجانب والنصر يثق بالقائمة الحالية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس.
4: من جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا ترتيب دور روشن. النصر أولا بتسع نقاط، الاتحاد ثانيا بسبع نقاط، الهلال ثالثا بست نقاط وعنده مباراة مؤجلة مع الأهلي، والأهلي أيضا ست نقاط مباراة مؤجلة مع الهلال. القادسية خامسا بست نقاط، الاتفاق سادسا ست نقاط. همنا تحت اللي تحت أصر. طيب ما في مشكلة، هذا الترتيب الدوري. طيب إلى مباراة الفتح أو الفيصلي والفتح. دكتور
5: أعتقد تتكلم على الفيصلي. الفيصلي على المستوى الأجانب اختار الأجانب بعناية بشكل كبير، وهذا شيء انعكس حتى على أداء. على الرغم يعني الشوط الأول كان الفتح أخطر على مستوى الهجوم، خاصة على مستوى الأطراف. أتكلم عن كريستيانو اللاعب المميز اللي استقطب الفتح هذا الموسم، ولكن الفيصلي أعتقد عودته كانت عودة أسلوب، عودة كذلك حتى قيمة نجوم. وبتكلم عن الحال الهجومي وخاصة الكسندر اللي كان هو النقطة الأهم ومحطة اللعب الرئيسية لهذا الفريق، اللي واضح الهوية مبنية حول هذا اللاعب اللي في كل حضور كلها تأثير. فيصل لما تلعب نصف ساعة أخيرة بنقص لاعب وتحافظ على التعادل، أعتقد توضح لك القيمة الكبيرة لهذا الفريق. في المقابل الفتح لا زال على المستوى الهجومي يحتاج مهاجم قناص بشكل أكبر، لأن أكثر من فرصة الشوط الثاني مع النقص الفتح ما كان يقدر يصنع الخطورة بشكل أكبر على مستوى الهجوم.
4: الكابتن خالد العطوي مدرب فريق الفتح مع مراسلنا فيصل المويجد.
6: أكيد اشتقت لدورينا غير.

0: استديو ابو وليد
1: ما اشتكت الاستديو اشتكت لهم هم ايه هم الاستديو لا ما اشتكت انا ابغى الملعب الحمد لله حاولنا جينا قلت في المؤتمر ما ابغى اكرر الكلام بس اعتقد ان الجدوله اللي بدينا فيها الموسم صعبه جدا جدا جدا ما اظنها يعني حصلت لاي فريق اخر مثلنا انك انت تلعب خارج ارضك ضد النصر ترجع تروح تسافر ترجع للحسا عشان ترجع تسافر المدينة ترانزيت تمام وبعدين خلال اليوم الثاني ترجع من المدينة تبات عشان ترجع اليوم الثاني تدخل معسكر مباراة الاتفاق وبعدها تروح ترجع تطلع تجبر انك انت تطلع تسافر ترانزيت بر من الحسا للرياض الى المجمع يعني رحلة تتكلم عن 7 ساعات تمام عشان توصل الين هنا انا اقول اوكي سوي البرمجه وسوي المصلحه اللي انت تبغى المصلحه العامه سويها بس راعي ظروف الفرق اللي عندها سفر ترانزيت فقط لا غير انا ما اضع ذا مبرر ترى ما اضع مبرر لكن اقول شكرا للاعبيني شكرا لقتالكم على ارضيه الملعب شكرا على تطبيقكم الافكار والكلام اللي قاعدين نقوله بدون عمل بدون تدريب شكرا لكم وانا اقول باذن الواحد الاحد القادم أجمل وأفضل لفريقنا بحول الله.
2: هذه مباراة الفتح اللي يتكلم عليها الكابتن هذه رقم الكابتن خالد العطوي التعادل الوحيد خسر 3 خسائر منها واحدة من مباراة كأس الملك. طيب تقول لي تعليق على حراس الفتح والفيصلي الاثنين.
3: والله يا أخي اليوم
2: باتشيكو والعنزي
3: اليوم يعني اليوم وامس اعتقد انه الحراس كلهم كانوا حاضرين رغم ان الاهداف يعني هذا يعني شوف حارس الفتح برضه اليوم هذا حارس الفيصلي الان شوف كيف الفرص اللي جت شوف يعني هذه اعتقد انه تعامل معها تعامل صحيح يعني ضوق على اللاعب وطلع على اللاعب اعتقد ما اعطى اللاعب فرصه انه هذا شوف المهاره المفروض هذه جول ولكن براعه الحارس هذا برضو حارس الفيصلي نفس حارس الفتح يعني حراس أعتقد أنهم الأمس واليوم حتى حارس الأهلي برضو طيب. يعني هذا شوف هذه انفرادة أعتقد أنه كفيل أنه يسجل الثاني ولكن هدوء الحارس حارس الفتح أعتقد أنه هو اللي
2: تسلل.
3: أبقى لا لا ما يتسلل هذه قالها تو هو اللي مرجح المدافع ما هو مرجح شو اسمه المدافع برجح للحارس يعني هذا اللي قاله تو عبد الله القحطاني لكن انا اشيد بالحراس صراحه انفرادات امس شفنا انفرادات اليوم شفنا انفرادات وتطلع من داخل الستة اعتقد انهم حراس على مستوى صراحه
2: محمد الجحفلي لاعب فريق الفيصل مع عمر سنة فيصل المعيزي
4: بعد مباراتين رسميه
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نقطه يعني كنا نطمح 3 نقاط بس بعد الطرد مباراه مجرى الثاني من حانة ثاني نقطة يعني مهمة أفضل إنك تخسر كنا نطمح 3 نقاط للأمانة يعني في المباراة كانت صعبة لأن الفريقين كلهم داخلين 0 نقاط والكل يطمح 3 نقاط عشان المباراة كانت يعني شوي مقفل
4: طيب فيما تبقى من استقطابات ماذا ينقص الفيصل
5: والله لسه أتوقع باقين أجنبي خانة أنا ما أكتمنه الآن والنادي والإدارة شغالين على الوضع
4: أي خانة
5: ما عندي يعني أتوقع ممكن لعب وسط
2: طيب هذا كلام محمد جحفلي وحديثه بكل تأكيد عن وضع المباراة اليوم عبد الرحيم عائلة تتمشى في المضمار وين دخلوا هتشفتها
6: والله شيء غريب أبو الوليد إنه عائلة تخش المضمار وتتمشى زي كذا بس ما أدري كيف دخلوا ممكن في الملعب في مكان تقدر تخش عليه لكن شيء غريب صراحة في الملعب مستحيل نشوف هذه في ملعبنا خاصة في التطور اللي إحنا وصلنا له فأعتقد في غلط أو في شيء صاير ما أدري شيء يعني. صار لكن في غلط كبير.
2: طيب كل تأكيد أحمد أو بروح لك يوسف الهدف الأول أو هدف الفيصلي بعض القرارات اللي تصير غريبة من بعض اللاعبين.
7: فضل. نعم.
2: إذا شفت الهدف ولا الهدف عرض أمامك.
7: نعم شفته الهدف هدف ساعات قراراتنا. معناها تكلف الفريق غالي معناها وضعية هذية وضعية سهلة معناها في وضعيات الدفاعية اللاعب كان مضغوط صديقه اللي هو المسند كان مضغوط ومن الأفضل يشتت الكرة معناها أفضل من الطريقة هذية
8: لكن اللاعب تسرع الكرة وتكلف معناها الهدف حتى في وضعية الهدف معناها المدافعين ما عرفوش كيفاش يتعاملوا ألكسندر مندي خرج عليه.

0: لاعبين وخلوا اللاعب الاخرين معناها بدون رقابه، يعني وضعيه سهله في الوضعيات الدفاعيه اللي الفريق تكلفت له غاليه وتسجل فيهم هدف.
1: لمسه خياليه
0: شوف كثافه عددية لكن الادوار ما كانتش واضحه.
2: بس في خطا مروان سعدان على خبرتك وقيمتك الفنيه ما تسوي هذا الخطا. ما تسوي هذا
1: اي واحد يتكلم اللي
2: مروان سعدان في الاخير خلي اوكي لوكاس اخطا خطا فردي والخيبر يخطا فردي، بس انت كقيمتك كقائد وكلاعب مريت بالسنين ما تسوي هذا الخطا. انت شفت لما جاء حظ المهاجم على هذا
1: مهاجم ما شاء الله طوله 195 شوف الكوره.
2: لا لا شوف مروان سعدان وش سوى، مو بالمدافع اللي كان مع المهاجم مروان سعدان ترك مكانه وراح يسوي ضغط ثاني مع المدافع ولعبت في مكانه بلمسه واحده. فهنا هنا قرارات لاعبين ممكن تكلفك الكثير. هذا خطا يعني
1: هذه مشكله
2: هذه مشكله وهذه مشكله. والمشكله الاخيره شوف شوف مروان سعدان في الاخير جاء هنا ترك مكانه ما كان له لازمه. شوف هم اثنين على واحد خلاص اذا اذا اذا اذا راوى اوكي انت تجي، لكن في هذا شوف قبل ما يراوى جاء وترك المكان ترك المكان اللي هو
1: صحيح. من كان متوقع بصراحه يسويها منتي والله لعب لعب علينا كلنا ولعب على المدربين والفريقين والله مندي لعب على الكل. شفت فرصه بوتينج
3: اي واحده
1: حقه الفتح انا ما ادري وش سوى ابو فهد شد في شعره ولا شوف الفرصه
3: هي هي هي جول
1: مو جول جولين
3: يعني شوف شوف شوف الفرصه هذه يعني اعتقد
1: هذه الامور طيبه بتشوفها
3: لسه شوف هذا امكانيات الحارس. شفت الحارس يا خالد هذه اللي انا اقول لك شوف الحارس شوف كيف طلعها. يعني اعتقد رده الفعل للحارس يعني فعلا صعب على المهاجم صراحه. شوف طاحت منه الكوره طاح ثاني مره رده الفعل على طول شوف هو انقذ الكوره صراحه. هذه تحسب للحارس صراحه
1: ما تحسب على المهاجم بوتينج.
3: لا ما المهاجم سوى اللي عليه سوى اللي عليه سوى اللي عليه
2: صحيح هو اتخذ القرار
3: سدد بقوه بس لكن الحارس رده الفعل صارت بقوه برضه.
1: بعد الفاصل الشباب يعيشوا معاناه نتائج تغضب جمهوره وابها بدا العوده لروشن بالتعثرات.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة.
2: حياكم الله من جديد على قناة سبيسي وإذاعة جدة اف ام، منصة شاهد، منصة الأولى على أكثر الأندية جمع للنقاط في تاريخ دوري المحترفين. الهلال 1175 نقطة، النصر 1118 نقطة بعد انتصاره على فريق الاتفاق يوم أمس. مرعب النصر

0: وليش مرعب؟
1: أكيد في أول شيء في جودة لاعبين، في فكر مدرب، في تعامل لاعبين، حتى لو تشوف في شخصية تغيرت، يمكن هنا نتكلم عن شخصية الرغبة في النصر، اللاعبين اللي يملكهم صار عندهم الثقافة مهما كانت الظروف تشوفها، فهذه يعطيك ثقافة فريق إنه قاعد ينافس على كل شيء، يعني رغم الظروف، رغم ما يأس الفريق، ما نزل على مستوى الهوية، ما نزل على مستوى الأداء، حتى على الحالة البدنية كل اللاعبين. فأعتقد أن النصر فريق متكامل مع وجود مدرب على مستوى عالي.
0: طيب، هذه النصر وصل المباراة رقم 90 في التسجيل، 90 مباراة متتالية. طيب، أمس يمكن تكلمنا على رونالدو وعدم خروجه، للعلم يعني حسب ما وصلنا أن رونالدو هو من طلب التبديل مع المدرب، يعني غير قادر ينزل واحد في حالة الفريق وحاجة الفريق، ينزل واحد أنشط ليساعد الفريق. السؤال من هنا ليش ما دخل مع الفريق؟ قالوا اللي تم الجواب، مر بحالة بكاء شديدة بعد المباراة، لم يتحمل. هذا الرجل عاشق يا دكتور. ها،
2: بالتأكيد عاشق. أول شيء حضوره لما تكلم سفر ورجع قبل اللاعبين للدمام، لما تكلم شفنا كيف حتى ردات فعله بعد كل تأخر، فشيء طبيعي لهذا اللاعب، نعرف شغفه ونعرف طموحه، ولكن حضوره مع وبناؤه لهذا الفريق بالتأكيد حيكون ردة فعله بهذا الشكل. وإن كنت أتمنى أن اللاعب الكبير يكون حضوره حتى في الأزمات، لو بعد يعني بعد المباراة يكون حضوره بشكل أكبر.
1: أي أول شيء، أنا بالنسبة لي ما يحتاج كل هذا الأكشن من الأساس، الرجل ما هو جاهز ما يلعب.
0: وإذا لعب المدرب
1: يتحمل المدرب. أنا أحمل المدرب، ما أحمل رونالدو. ما يحتاج هذه كل شيء، ممكن كانت تخسرك 3 نقاط
0: من الأساس. كان في باريس
1: ولا هو جاهز في أعداد بدني، حتى لو أنه كان معسكر مع الفريق وهو ما تمرن يمكن أسبوع أو 5 أيام، فما يحتاج هذا هذا هذا هذا كله. كان مدرب يتحمل المسؤولية من جميع من إشراكه للوضع اللي صار للنصر في مباراة أمس.
0: بروح لك يوسف، خلينا بس ورينا أكثر المدافعين تسجيل الأهداف في تاريخ دور المحترفين بالرأس، أعطينا الرقم من فضلك. أكثر المدافعين، عبد الله العمري وصل يوم أمس بالهدف رقم 12 ولا 13، باقي له 4 أهداف ليكسر رقم شافعي، والحديث عن عبد الله العمري.
3: عبد الله العمري لاعب متميز، فمر بفترة صعبة في النصر، لكن اللاعب هذا أثبت اللي هو بجودة عالية في الكرات الثابتة، هو حل كبير. عنده ميزة مهمة جدا للمدافع، اللي هو سريع جدا، سريع في المساحات، تعرف اللي فريق في نفس النصر دائما يلعب دفاع متقدم، مع تسجيله الأهداف دائما متواجد، وفي الكرات الثابتة هو حل كبير. شفت في المباراة هذه كان هو الحل اللي خلى الفريق نتاعو يرجع في المباراة، ويكون
0: هو الوحيد اللي سجل لنا في كأس العالم. هو الوحيد وأول مدافع سعودي يسجل في كأس العالم. للعلم كمعلومة، أكثر لاعبين تسجيل الأهداف بالرأس في تاريخ دور المحترفين، من يتصدرهم؟ محمد السهلاوي 30 هدف، عمر السومة 27 هدف، عبد الرزاق حمد الله 27 هدف، دور السلم 25 هدف، نايف هزازي 25 هدف. محمد السهلاوي هو من يتصدر المشهد بالأهداف بالرأس. عبد الرحيم، وأنا أشاهد الهدف الثالث، تعرف رجعت وعلى الهدوء أتفرج على المباراة، لمسة النجعي تكتب بالذهب.
4: صحيح ابو الوليد، هنا تفرق شخصيه اللاعب ابو الوليد، غلطه واحده بس من الاتفاق، دفاع الاتفاق، استغل النجي على طول، اعطى انفراده لماني، اعطى باص، يقول كانه يقول له خلاص انا اديتك، انت المسؤول دحين تنهي المباراه ولا انا سويت اللي عليك.
0: عارف لو اخرها جزء من الثاني راحت
4: أوفسايد خلاص. لو اخرها جزء، بالعكس هذه اقول لك، هنا النجي باين انه الباص حقه باص مميز ويستاهل صراحه.
0: يستاهل بكل تأكيد، تمريرة النجعي تمريرة مميزة من النجعي. تعرف في بعض اللاعبين يكون زوايا التمرير عنده 45، يعني زينا 45 درجة. بعض اللاعبين أنا قليلة ترى، بعض اللاعبين لسه مخرج، لا تعرضها من فضلك، تعال مخرج. بعض اللاعبين الزوايا عنده 90، بعض اللاعبين 180،

0: ليه كذا؟ ها بعض اللاعبين 360 درجة. هذا الرجل الحديث عن جواو فليكس 360 درجة. كيف شاف الحمدان؟ كيف شاف المنظر؟ إلا رجل عنده عينين في راسه. أحمد
1: صحيح. شوف تكلمنا عن فليكس على المستوى المهاري على المستوى، لكن في شيء في جانب مهم اللي هو دائما السكان اللي يعمله دائما في كل مباراة في كل لقطة قبل ما تجي الكرة دائما السكان، هو يعمل سكان بشكل ترى من هنا شايف الحمدان هو يجري. شوف من هنا هو عارف
0: ما في مدافع مو قارب فيه،
1: لا لأن المدافع اللي معاه اللي طلع معاه شوف المادو عارف،
0: كمل اللقطة من فضلك،
1: هذا مادو عارف ايه؟ وعارف قال اللعب هو كم. يقرأ اللعبة ما هو
0: كملها
1: شوف شوف هنا هو عارف انه في ظهير طلع على الحمدان وفي مدافع ايه؟ فاعتقد انه هو عارف وش اللي قاعد يصير المشهد، يقرأ المشهد.
0: الضغط الإداري على الول يعني العمل بالنسبة للجهاز الإداري للنصر، أمسيت لقطة للأستاذ سعيد أبو داهش متحدث الإعلامي هنا وقفها مخرج تعرفها يمثل، هو يمثل احتفالية كل نصراوي في المملكة، رمى الغترة واحتفل وطلع النصراوي اللي بقلبه كله طلع، هو يعمل في نادي النصر وطلعت الاحتفالية طالعة بالقلب. أقول لك يا أبو تركي ألف مبروك والله، يقوم والدتك بالسلامة إن شاء الله، تقوم بالسلامة تمر بأزمة صحية الله يقومها بالسلامة إن شاء الله، تقوم بألف سلامة والدة الأستاذ سعيد أبو داهش. قفل ملف النصر، واتكنز ومارتينيلي وسامرفيل ثلاثة جابهم الهلال وخلص. وعارف الثلاثة كم قيمتهم؟
2: توي حسبها أحمد
0: تقريبا قيمتهم شراء عقودهم مليار ريال.
2: والله حسبها
0: مليار ريال، مليار ريال الوليد قادر على أكثر من كذا ما شاء الله، مليار ريال جابوا ثلاثة لإنزاغي.
2: والله إن شاء الله الله يفيد بهم إن شاء الله وينفع بهم إن شاء الله. والوليد أعتقد داعم قبل الصندوق وأثناء الصندوق وقبل ما لحتى الآن ما ملك الهلال، ولكن الوليد ينفذ رغبة جماهير الهلال وهذا هو الدعم الحقيقي وهذا العشق الحقيقي لهذا الكيان
0: ما شاء الله. بس مليار في فترة صيفية ترى يتكلم على 240-220 حسب الأرقام المعلنة، 220 الأرقام المعلنة
2: إن شاء الله بإذن الله،
0: ممكن تكون أكثر أقل الله أعلم.
2: والله أحمد تو طيب. قاعد يحسبها عندي أحمد يقول تدري كم تعاقدات الهلال؟ تقريبا حدود المليار. يعني قلت له أنا شيء طبيعي إن دام عندك عضو داعم وإن شاء الله بعد فترة بسيطة إن شاء الله يصير هو مالك النادي.
0: في تعاقدات بعد؟
2: والله إن شاء الله بإذن الله.
0: يعني التعاقدات هذه هو مو مالك النادي؟
2: هو مو مالك النادي الحين، ما نقلت الملكية للهلال لحتى الآن للوليد المطلع، بس هذا عاشق خالص.
0: يعني هذا دعم خاص ولا دعم؟
2: هذا الله أعلم، بس انه الوليد من طرار متعود انه يدعم الهلال بكل سنه ب 500 مليون ب 300 مليون قبل العام كم قلناها 300 وشوي مليون. اعتقد الوليد بن طرار يمكن اي شيء لا قال جمهور الهلال شيء قال ابشر، واعتقد هذا هو
0: الاعصار حصل الاعصار
2: اللي قال عنك صار صار صار خلاها مليون بس يكملون تشوفوا
0: اول مره ثلاثه
2: وتشوفوا ان شاء الله
0: سمر فلت واتكنز ومارتينيلي.
1: أهم شيء ما يرفع ضغط إنزاغي.
2: والله شوف بقول لك شيء يا أحمد، يعني إنزاغي هذا حالة خاصة، هذا لو نجيب له وش ما يا أخي دائما الدفاع هذا لعب الدفاع، تسجل هدف يرجعك
0: ما يعني بيدافع بالأسماء دي.
2: والله نشوف أول مباراة خلوا سجلها أول هدف بس يا خالد تشوف إذا ما رجع
0: يعني بالأسماء دي بيدافع.
2: والله يا أخي أنا أتوقع أنا أي يا أخي بنزيما ما نجح يا أخي، نموار ما نجح،
1: الله لا دفاع ولا هجوم.
2: طيب هذا اللي اقول لك عنه،
0: بنزيما راح رسميا
2: ما ادري والله لا ادري
0: جاي واتكنز وانا وين وش بيصير
2: يا اخي. شوف انا بقول لك خالد اي شيء يطلع من منصه تكس بحساب الهلال ممكن اتكلم عنه، ما طلع انا ارفع ايدي ده.
0: طيب جاي واتكنز ليش؟ عشان هو بيلعب مع بنزيما؟
2: والله ما ادري، يمكن ربما ما تدري وش تقدر انزاغي. طيب المدرب الوحيد اللي ما تدري وش بيسوي انزاغي.
0: يودون اسيا
2: ها؟
0: يودون اسيا
2: اسيا؟
0: اي بنزيما بيلعب بس في النخبة وكأس الملك.
2: بنزيما تعرف عقلية بنزيما انت.
0: طيب بس موضوع بنزيما عشان اقفله، بنزيما راتبه مع الهلال 26 مليون يورو وتكفل فيها سمو الأمير الوليد بن طلال كما أعلن نادي الهلال، هذا نادي الهلال اللي أعلن الصفقة، يعني هذا الإعلان. مجلس إدارة شركة الهلال تثمن التكفل الأمير الوليد بن طلال بصفقة كريم بنزيما.
2: دي من جمل الاتحاد
0: اي هو اعلن

0: صفقة والتكفل فيها كما أعلن إدارة نادي الهلال بكل تأكيد. بنزيمة عنده مشكلة، ياخذ 26 مليون يورو من الهلال كراتب، وعنده أيضا كسفير للدوري أو للرابطة 22 أو 23 مليون يورو، ياخذها كاملة إذا لعب في السعودية. طلع برا السعودية ممكن يدفع على الهلال 26، لكن 23 مليون هذه تطير نهائيا، لن ياخذ منها ولا يروح. لذلك اعتقد بنزيما يقاتل ان يبقى في المملكه، وان تشاهدونه الله اعلم اما يبقى في الهلال في الاسيويه او ينتقل الى احد الفرق. ما يلعب في المملكه ما في 23 مليون يورو، تكون 26 مليون يورو. ونقفل الملف الهلال، روح الى جده. مندي لاعب الاهلي مع مراسلنا احمد الجابري.
1: ماتش توداي، وات دو يو وانت تو سي؟
2: I just want to say
3: اريد ان اشكر الجماهير على دعمها الرائع. تحدثت مع بعض لاعبي الفريق المنافس وكانوا منبهرين بالاجواء التي صنعتها جماهيرنا في المدرجات. دعمهم يمنحنا دفعه كبيره، وفي اللحظات التي نحتاج اليهم فيها نجدهم دائما الى جانبنا. علينا ان نجعلهم فخورين بنا وان نظهر شخصيتنا وقيمه الشعار الذي نرتديه، وهذا ما فعلناه اليوم. الان علينا ان نحصل على الراحه ونستعيد تركيزنا، لان المباراه تتوالى بسرعه وبدايه الموسم مهمه جدا. سنسير خطوه بخطوة ونركز على كل مباراة على حدة، والأهم حاليا هو الاستشفاء والاستعداد جيدا للمواجهة المقبلة في الدوري.
0: الاستشفاء والتفكير في الدوري، والتفكير الأهم بالنسبة لنا كسعودية، التفكير في سان داونز وتحقيق البطولة. الظهور الأول لأرتيم، ما أعرف اسمه الثاني، ها الثاني عمرك سلعفر اسمه الثاني.
1: Congrats, what do you want to say after the win?
4: I'm so happy.
5: أنا سعيد جدا بتحقيق الفوز وخوض مباراتي الأولى مع الفريق، وسعيد بهذه الأجواء الرائعة في الملعب والاستقبال الحار الذي حظيت به. أريد أن أشكر الجماهير على دعمها. أعلم أن جماهير الأهلي غاضبة بعد رحيل كيسيه، لكني أعدهم بأني سأقاتل من أجل النادي وزملائي والجميع.
0: طيب هذا حديث أرتيم الأول في حديثه بكل تأكيد في أول ظهور له. عبد الرحيم جيزاوي، كابتن يوسف المناعي، دكتور سلطان الأحياني، محمد الدعية، كابتن أحمد عطيف، شكرا لكم ونقول تصبحون على خير. موعدنا غدا بحول الله.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين،

0: الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.
7: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، مساءاتكم سعيدة، مساء الأخبار الجميلة ومساءاتكم تمطر وردا. راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لا يكون إلا لمخرجنا سلطان المحياوي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة، أكيد يعني نسعد بمشاركاتكم، اقتراحاتكم، الافتتاحيات اللي تحبوا ترسلوها كمان، والأشياء اللي كمان قرأتوها في يوم من الأيام وعجبتكم. هلا وسهلا بالجميع، مازن يا هلا وغلا، مريومة وسلطان المحياوي حياكم الله، يا هلا وسهلا بك يا مازن أنت وكل مستمعينا الحلوين. كمان هادي، لأنه هو بيقول وسام على صدورنا، هادي باحداد يا هلا وسهلا بك يا هادي، يقول أصدقائي متابعي برنامجنا المحبب الحرف 29 والذي ننتظره كل مساء، فتحية لمعدة مقدمة البرنامج مريم ومخرج حلقة هذه الليلة سلطان. يقول أي نجاح نحصل عليه برهان على أننا بذلنا جهود جبارة حتى حصلنا على هذا النجاح، فهنا وجب علينا أن نحافظ على هذا النجاح وأن نجعله وسام على صدورنا. نعم، عاشق الزعيم هلا وسهلا، يقول ليست أرباح العمر فيما جمعنا بل فيما أبقينا في قلوب الناس بعدنا، دعوة صادقة من قلب أحبنا وذكر جميل على لسان عرف خيرنا وأثرا صالحا يمتد بعد انقطاع أعمارنا، فطوبى لمن غاب جسده وبقي خيره يمشي بين الناس ودعاءهم يصعد له إلى السماء. الله، فعلا يعني محظوظ الشخص الذي يترك تلك الذكرى الطيبة وتلك الذكرى العطرة والسيرة الحسنة، حتى لم يجي اسمه في يوم من الأيام الناس تذكره بالخير وأيضا يدعون له بكل خير. هذا هو المكسب الحقيقي في هذه الحياة.

طيب معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا معاذ. يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا بك يا معاذ. يقول مساء النور لمخرجنا سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا، أوقاتك سعيدة ومساء الأنوار والأخبار الحلوة. معاذ يقول تفاءل، فهل خلا أحد من الهموم؟ لا والله، تفاءل فلست وحدك المهموم، تفاءل فالحزن لا يرجع ما قد فات، تفاءل فالشدائد لا تدوم والحزن لن يطول، تفاءل فإن مع العسر يسر، تفاءل فإن الفرج قريب والخير قادم، تفاءل فإن الله لا يضيع عبدا لجأ إليه ولا ينسى دعوة دعي بها. نعم، ونعم بالله الكريم عز وجل. شكرا لك يا معاذ. كمان هادي سيف من اليمن، يا هلا وسهلا. هادي يقول حين يجتمع سحر الكلمة مع دقة الإخراج وروعة التقديم يولد إبداع حقيقي يسمى الحرف 29. طاب مساءكم بكل ما تحملون قلوبكم من طموح ونجاح. هادي سيف من اليمن. والله إذا إحنا مبدعين تأكدوا أنتوا السبب، إبداعنا امتداد لإبداعكم وجمالكم. طيب كمان فؤاد، يا هلا وسهلا فؤاد. يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا بك يا فؤاد. يقول هناك أشخاص كلما اتسعت نجاحاتهم اتسعت قلوبهم معها، لا يزعجهم نجاح الآخرين ولا يشعرون أن رزق غيرهم اقتطع شيء من رزقهم، ولا يبحثون عن عيب في كل ناجح. هؤلاء يعيشون نعمتين، نعمتهم الخاصة والفرح بنعم الآخرين. يا سلام، أتفق جدا، أتفق جدا. ما تتمناه لغيرك سيعود لك بأسرع طريقة. معتز سيف من اليمن، أهلا وسهلا. طيب معتز يقول هناك برامج لا نكتفي بمتابعتها فحسب بل نعيش تفاصيلها. الحرف 29 نافذة أنيقة تطل علينا كل مساء فنرى من خلالها جمال الكلمة وإتقان العمل. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم. حقيقي شكرا على كل كلمة حلوة كتبتوها. نروح لموضوعنا اليوم، عنوان حلقتنا عن شيء اسمه وهم الأغلبية. إيش يعني وهم الأغلبية؟ هل ما نراه في حياتنا بشكل كثير وكبير ومتكرر يمثل الناس فعلا؟ تمام؟ كم مرة إحنا قلنا كل الناس صاروا كده، كل الناس تشتري، كل الناس تسهر، كل الناس تسافر، كل الناس مهتمة بهذا الترند، كل الناس تأيد هذا الرأي، كل الناس تعيش بهذه الطريقة، لكن من هم كل الناس؟ لما أنت تجي تقول كل الناس، هل أنت رأيت المجتمع كامل؟ لا أكيد طبعا. رأيت مجموعة صغيرة من الناس وتكررت أمامك حتى هيئ لك أنه المجتمع كله مثل هذه المجموعة الصغيرة. من هنا احنا ندخل إلى مفهوم نفسي واجتماعي شديد الأهمية اسمه وهم الأغلبية. يعني بكل بساطة أنه يبدو لنا سلوك هذا الشخص مثلا، أو سلوك مو شرط شخص معين، سلوك يكون موجود في المجتمع، رأي، نمط حياة معين، نشوف شيء شغلة منتشرة أكثر انتشار مما هو عليه طبعا في الواقع. ليش؟ لأن الأشخاص اللي بنشوفهم حولنا أو داخل شبكتنا الاجتماعية هم هذول، يعني هم بالتأكيد لا يمثلون أبدا المجتمع كله. يعني بكل بساطة أحيانا أكثر الأشياء اللي إحنا

أعتقد إنها حقائق وإنها مسلمات تمام عن المجتمع، وأنه هي الحياة كده. ليست حقائق فعلا عن المجتمع، هي حقائق عن الدائرة اللي أنت بتعيش في داخلها. عموما هذا هو موضوعنا اليوم، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان ونرجع.

طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. اليوم احنا بنتكلم عن وهم الأغلبية. أوكي، شو إيش يعني وهم الأغلبية؟ من فين جاء المصطلح؟ المصطلح بهذا المعنى ارتبط بدراسة للباحثين نشرت عام 2016. أوكي، أظهرت الدراسة إنه سلوك أو صفة قد تكون نادرة على مستوى المجتمع. أوكي، ومع ذلك تبدو لعدد كبير من الأشخاص وكأنها موجودة، وإنه هذه هي الحياة وإنها شائعة جدا بسبب الطريقة اللي بتتوزع بها العلاقات. تمام، يعني نشرحها أكثر، يعني أنه ممكن شخص، خلينا أبسط مثال، يعني يفتح الهاتف الجوال، أوكي، تشوف الناس كلها مسافرة، أوكي، تعتقد أنه كل الناس مسافرين، بتشوف مقاطع سفر مثلا، تشوف أنه كل الناس والله مسافرين وأنا قاعد، تشوف حفلات زواج فخمة ورائعة، على بالك أنه كل الناس فعلا قاعدة تنفق بهذه الطريقة، تشاهد أشخاص يغيروا سياراتهم وعندهم أكثر من سيارة وكلها فخمة، هواتفهم وملابسهم باستمرار تتغير، تبدأ هنا أنت تتساءل، هل أنا الوحيد اللي قاعد أعيش حياة عادية؟ تمام؟ ولا هي دي الحياة وأنا معايشها؟ خليني أقول الأغلبية الحقيقية مو قاعدة تظهر أمامك، أنت قاعد تشوف جزء بس، وهذا هو موضوعنا اليوم عن سؤال أصبح مهم جدا في زمن السوشيال ميديا، هل ما نراه كثيرا منتشر فعلا، أم إننا إحنا نعيش أحيانا داخل وهم الأغلبية اللي هم سحبونا لهذا الإطار؟ طيب طبعا في كثير، يعني وهم الأغلبية بيكون في المعتقدات، في الأفكار، في العلاقات الإنسانية، في السعادة. تمام، يعني وهم الأغلبية والسعادة كيف ممكن يكون؟ ممكن هذا الموضوع يمتد للمشاعر، ترى ممكن صور فيها ضحك، فيها سفر، فيها مطعم، فيها أصدقاء، فيها حب، فيها هدايا، نجاحات، تعتقد الجميع سعيد إلا أنا. أوكي، لكن فين صور القلق؟ فين صور الوحدة؟ أوكي؟ فين صور الخلافات؟ فين صور الديون؟ فين صور الملل؟ أوكي؟ فين صور الانكسارات؟ فين الإنسان اللي رجع من الدوام وأكل ونام؟ أوكي؟ هذه الحياة كمان ترى موجودة، مش بس اللي قاعدين نشوفه، هذه الحياة الحقيقية الواقعية موجودة، لكن ما تعتبر مادة جذابة للناس أو للنشر. عشان كده إحنا نخطئ في تقدير مقدار السعادة الموجودة في حياة الآخرين، وكمان ندخل في شيء اسمه وهم الأغلبية. أتوقع كده وضحت الفكرة. خلينا نروح لمشاركاتكم. تمام، مازن يقول وهم الأغلبية هو ترند. نعم أتفق، هو ترند وسلوكيات معينة، وبيقول لكن يظل الوهم هو الوهم فعلا إذا كان الإنسان واعي واكتشف إنه الحياة مش كده، الحياة مش بالصور اللي إحنا قاعدين نشوفها. هذا في النهاية هو شغلهم. أوكي، كمان هادي بيقول الاعتماد على هذا الوهم غالبا ما يقود المجتمعات إلى الاستمرار في ممارسات أو أفكار خاطئة، لمجرد أنه الناس بتظن خطأ أنه الجميع قاعدين يبغوها. نعم أتفق، ما هم على حسب ما يشوفوا التفاعل بيزيدوا في هذه الأمور. وزي ما قال هادي، هذا يقودنا لشيء مهم، أنه هل الشخص المشهور ممكن يأثر في الوهم أكثر؟ نعم أكيد، أي مؤثر في أي منصة كانت، في أي مجال كان، هو راح يكون له تأثير. تمام، وهذه الأفكار الأساسية بتكون يعني موجودة، والأشخاص اللي عندهم علاقات كثيرة من الفولورز مثلا أو علاقات معينة أو إلى آخره، يمكن أن يظهروا داخل دوائر عدد أكبر من الناس، يعني يشوفوا ناس كتير أكثر من الإنسان العادي. عشان كده هذول الناس لو تبنوا سلوك معين راح ينتشر بشكل مرة كبير.
طيب احنا ايش يصير فينا لما احنا نصدق وهم الأغلبية؟ حتبدأ تصير ناقم على الحياة وعلى نفسك، وكل شيء راح تنتقده، تمام؟ وممكن تبدأ في تغيير نفسك، ممكن تشتري أشياء أنت ما تحتاجها بس عشان شفت الناس بيشتروها أو ترند معين، أوكي؟ ممكن تدخل علاقات ما تناسبنا لأنه أنا ما بدي أظل وحيد، وكيف هم كلهم مثلاً موجودين بصداقات وإلى آخره. تسافر مش عشان أنت تبغى تسافر أو عشان أنت محتاج السفر، تسافر عشان الناس سافرت بس. ممكن تغير من شكلك، يوصل الموضوع أنك ممكن حتى تغير من شكلك بعمليات تجميل وما تحتاجها، لأنه برأيك أنه هذا هو الجمال اللي الآن متفقين عليه. مين المتفق عليه؟ هذول الأشخاص ما هم المجتمع بشكل كامل وبشكل مطلق، هدول بعض البعض، أوكي؟ ممكن إحنا نخجل، تخيلوا وصل لمرحلة إنه الإنسان ممكن يخجل من حياته الطبيعية، حياة طبيعية، أنت بتعيش حياة طبيعية، هم اللي مش عايشين حياة طبيعية. ممكن أنت تخفي رأيك، ممكن تتنازل عن مبدأ وقيمة تؤمن بها بس عشان ما يحسوا إنك أنت مختلف عنهم. اسأل نفسك دائما سؤال، هل أنا أختار حياتي فعلا ولا أختار حياة الآخرين وأكون زيهم؟ 800-244-28-28 نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مضى من الوقت نصف ساعة وثلاث دقائق. نرحب بكل اللي انضم معنا الآن ونجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى. أكيد أنتم معنا في الحرف التاسع والعشرين. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدروا تشاركونا وتكتبوا آراءكم. كمان تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة، سواء سناب شات أو منصة إكس. كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الجميل لمخرجنا سلطان المحياوي. طيب، اليوم نتكلم عن شيء اسمه وهم الأغلبية. ليس كل ما يتكرر حقيقة، مو كل شيء يتصدر الشاشة يمثل المجتمع، ومو كل صوت مرتفع هو بيكون صوت الأغلبية. اليوم إحنا أصبحنا في عالم قادر إنه يضع أمامك 100 شخص كلهم يشبهوا بعض خلال 10 دقائق. إحنا أصبحنا اليوم نحتاج إلى مهارة جديدة، أن نفرق بين ما نراه فعلا وبين ما هو موجود فعلا في على الواقع، على أرض الواقع. أحيانا أنت تفكر إن أنا متأخر عن الناس.

الناس، متأخر عن الحياة، أنا ويني ووينهم، ترى أنت الصح هم اللي قاعدين يعملوا ترندات تنتهي في أي لحظة، حياتك مش أقل من الآخرين ورأيك ما هو غريب، والشيء اللي تخشى أنك تكون أنت وحيد فيه، والله مو أنت الوحيد، في آلاف الأشخاص بيكونوا معاك في نفس الدائرة. عشان كده لما تسمع أحد يقول لك والله كل الناس كذا، اسألهم سؤال، هل فعلا كل الناس فعلا، يعني في إحصائية، أنت عندك إحصائية شفت أنه كل الناس تمام، ولا الناس اللي ظهروا أمامك والدائرة اللي أنت فيها؟ لأن الوعي يسأل عن أشياء فعلا ما وصل لها، أما أنت تعطيني حقيقة وتعممها على المجتمع وتقول كل الناس، أكيد لا. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم في على السناب شات وعلى الواتساب. على السناب شات لحظة، قبل شوي والله كنت قاعدة أقرأ مشاركات رائعة على السناب صراحة وعلى الواتس، حقيقي شكرا. خالد من جدة على السناب شات، يا هلا وسهلا خالد من جدة. يقول مساء الخير مريومة وسلطان، مستمتعين معاكم جدا، شكرا لك يا خالد. وإحنا كمان، يقول أنا كان على بالي أنه كل الناس اللي حولي ومنهم أصدقائي وضعهم المادي ممتاز، لأن كل واحد فيهم أشوفه يا أنه مغير سيارته يا أنه مسافر. يقول بعد فترة اكتشفت أنه أغلبهم عليهم أقساط والتزامات أكثر مني. شفت كيف؟ إنه ما تحكم على الظاهر، بس صار عندهم أقساط والتزامات. يقول تعلمت إني أنا ما أحكم على حياة الناس من الشيء اللي بيظهروا. نعم أتفق معك يا خالد. هدى من الرياض، يا هلا وسهلا، يسعد مساكي يا هدى، شكرا على الكلمات الحلوة. هدى بتقول أنا دخلت النادي عشان أشوف كل البنات داخلين النادي تمام، وقاعد أشوفهم في السوشيال ميديا بيتمرنوا. تقول أنا دخلت النادي بس عشان أصير زيهم، بعد كده اكتشفت، مش عشان صحتي، بعد كده اكتشفت إنه أنا داخلة بس عشان أكون زيهم. يا ريت تكوني أنت غيرتي فكرتك يا هدى. أوكي، يعني يمكن كانوا سبب في أنك أنت تدخل النادي، سبب حلو يعني زي كده، أوكي أشجع صراحة، ممكن يعني في تأثيرات إيجابية زي كده في الحياة، تشوف الناس كيف بيتمرنوا بيروح النادي، كانوا سبب أنك أنت تروح النادي. طيب كمان أوكي، مها من جدة، هلا وسهلا يا مها. تقول تمسي علينا بالخير، مساء الخير لمريومة ومخرج الحلقة اليوم، مخرجنا اليوم سلطان. تقول أنا أكثر شيء كان يخدعني الترندات اللي تكون في المحلات والكافيهات والمطاعم. تقول أشوف المحلات دي كلها وأقول أكيد جدة كلها راحت لها، أروح وأكتشف أنه نص اللي أعرفهم ما سمعوا في هذا الموضوع أصلاً. والله كلنا صارت معانا. وسلطان يضحك، حتى انت سلطان صح، تقول انه اوكي هذا المكان تريندي ومشهور ولازم نروح ومش عارف مين، وتروح وتلاقي انه ما في احد، حقيقي ما في احد، حتى على الاقل الناس اللي في دائرتك انه والله ما سمعنا فيه اصلا. فما تحكموا على السوشيال ميديا ابدا. طيب خلينا نروح للواتساب كمان، ما يزعلوا مننا اصدقائنا الموجودين على الواتساب. طيب أوكي، هادي يقول طبيعي إن الإنسان يعيش في مجتمع يؤثر في هذا المجتمع ويتأثر، لكن عليه أن يدرك ما يفعله ويكون مقتنع بما يفعله. نعم صحيح، طيب احنا في عندنا اثنين هادي، في عندنا هادي حداد وفي هادي سيف، ما اعرف كيف كل يوم هادي، يعني خلوني هادين.

يا جماعة زي أصدقاء أنا هادي وهادي تمام. مين كمان؟ أيوة معاذ يقول تأثير الإنسان على الإنسان أكبر مما تظن. نعم بعض الناس بمجرد وجودهم قادرين على تحسين جودة أيامك فعلا والله. في مثل خليني اختصر لكم، هو في مثل في الحياة كلنا يعني من زمان من يوم احنا أطفال نسمعه كلنا عارفينه، جاور السعيد تسعد. أنا حقيقي يعني أحب المثل هذا وأثق في المثل هذا والله فعلا، جاور السعيد تسعد. أنا حسوي لكم حلقة اسمها جاور السعيد تسعد. طيب نرجع لمشاركة معاذ، تأثير الإنسان على الإنسان يقول أكبر مما تظن. بعض الناس بمجرد وجودهم قادرين على تحسين جودة أيامك بشكل ملحوظ، يغمرونك بطاقة جميلة تحتاجها، أو يمكن يفتحوا عقلك بنقاشات مثيرة، أو حتى ممكن يعني يتكلموا معك بلطف دون سبب. يا سلام، حاول أن تكون هذا الإنسان. أتفق معك يا معاذ فعلا، حاولوا أنكم تكونوا هذا الإنسان. حب لأخيك ما تحب لنفسك، كيف إن المعاملة اللي تحب الناس يعاملوك فيها أنت عامل الآخرين فيها، لكن لا تطلب من الناس أنهم يكونوا لطفاء وحلوين وكيوت ومش عارف إيه، وأنت أنت يعني والله ما أنا عارف أوصف الكلمة. وانت كمان يعني ما تبادلهم نفس المعاملة هذه تمام. طيب الناس اللي قاعدين أصدقائنا الله الله، الناس اللي قاعدين يرسلوا تسجيلات صوتية ما ينفع ترى، ما ينفع يعني أنا ما حقدر أسمعها من النظام، يعني ما أقدر أسمعها ولا يعني، فلا ترسلوا اكتبوا. طيب صديقنا مهران from باكستان، مهران from باكستان كاتب بالإنجليش، السلام عليكم. وعليكم السلام يا مهران، يقول how are you nice show thank you so much. يا مهران يقول listening you in ال إيش من كراتشي. أوكي أهلا وسهلا، welcome. طيب كلام صحيح، جاور السعيد تسعد، هذه المقولة ثابتة. إيه والله هذه يعني أنا بالنسبة لي يعني أتكلم عن نفسي قانون في الحياة يعني، وإنتوا قولوا لنا رأيكم. أوكي مازن الغامي ويعني راسل ضحكات حلوة ويقول فعلا جاور جاور البرنامج 29 تسعد. يا سلام والله صح، أي حلو نقدر نعمله فيلر، جاور البرنامج 29 تسعد. الله يسعدكم جميعا يا رب. كمان مين معانا؟ محمد إسماعيل فقيه، يا هلا وسهلا محمد إسماعيل من اليمن السعيد، يقول مساء الخير، تحية لك يا أستاذة مريم مخرجنا سلطان، كاتب مخرجنا السلطان، هو فعلا سلطان مخرج يعني سلطان الإخراج. طيب السلطان محمد يقول أشكركم على هذا البرنامج المتميز والأكثر من رائع، شكرا لك يا محمد. يقول على الإنسان أن يكون لديه القناعة بما يفعل، وأيضا قبل أي فعل لازم تصور ردة الفعل، إنه يتصور ردة الفعل من المجتمع. صح يا محمد، اتفق معك. طيب معاذ يقول مازن يقول مع تقديم مريم العمري تسعد. يا سلام أوكي مع مازن الغالمي نسعد. معاكم كلنا أصدقائنا نسعد، وجاور السعيد تسعد. معاذ العيسائي يقول وأخيرا مرات تحتاج تاخذ ريست من الأشياء اللي أتعبتك نفسيا، من الأشياء اللي بتشغل تفكيرك، من الأشياء اللي بتعطل حياتك، من الأشياء اللي بتطفئ روحك، من الأشياء اللي بتزعل قلبك. الله لا يجيب الزعل أبدا من لقلوبكم أبدا يا رب، ودائما دائما يا رب تسكنها السعادة وحياتكم كلها خير. وجاور السعيد تسعد، ونغني مع سلطان ونرجع.

من به غرقوا. خذني إليك فإن العشق أغرقني، وأنت وحدك تنجي من به غرقوا. خذني إليك فروحي تشتكي ظمأ، وأنت الماء والغيث الذي يدق. خذني إليك، خذني إليك فإن العشق أغرقني، وأنت وحدك تنجي من به غرقوا. خذني إليك فروحي تشتكي ظمأ، وأنت الماء والغيث الذي يدق. وأنت ممن إذا ما عاهدوا صدقوا، وأنت وحدك من قلبي به يثق.